دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا.

إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها.

0: اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.
1: أسماء الله الحسنى.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما

الله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم.

0: قداسات من السيرة النبوية العطرة. يكتبها نزار شرابي.
1: مدينة النور تخرجها سراب.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع عتبة بن ربيعة: اخرج يا عبيدة بن الحارث، قم يا حمزة، قم يا علي. فقام الثلاثة وسلوا سيوفهم، وما هي إلا دقائق حتى قتل حمزة شيبة بن ربيعة، وقتل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الوليد بن عتبة. أما عبيدة وعتبة فقد اختلفا ضربتين، فأثبت كل منهما صاحبه، فما كان من حمزة وعلي رضي الله عنهما إلا أن كرا على عتبة فقتلاه، واحتملا عبيدة الجريح إلى صفوف المسلمين.
1: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه إلى ربه جل وعلا بالدعاء وطلب النصر وإنجاز ما وعد الله به، وقال: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد. ثم خفق صلى الله عليه وسلم خفقة وهو في العريش، ثم انتبه فقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرس يقوده على ثناياه النقع.
0: ثم خرج رسول الله إلى أصحابه فحرضهم على القتال بقوله: والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. ثم أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشا، ثم قال: شاهد.

0: الوجوه، ثم رماهم بها وأمر أصحابه بقوله: شدوا.
1: عندئذ تواجهت الفئتان، وتقابل الفريقان، وحضر الخصمان بين يدي الرحمن، واستغاث بربه سيد الأنبياء، وضج الصحابة بصنوف الدعاء إلى رب الأرض والسماء، سامع الدعاء وكاشف البلاء.
0: وكان من رحمة رسول الله بالناس حتى ولو كانوا غير مؤمنين أن أوصى أصحابه قبيل بدء القتال بقوله: إني قد عرفت رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله، فقد كان أكف القوم عنا، وكان ممن نقض الصحيفة بمكة، ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله فلا يقتله، فإنه إنما خرج مستكرها.
1: وبدأ القتال والتقى الجمعان. وتقدم المسلمون الذين وضعوا أرواحهم على أكفهم يقدمونها رخيصة في سبيل الله. وكلهم إيمان بأن الله منجز ما وعد.
2: البختري بن هشام، قد نجوت والله، فإن رسول الله نهانا عن قتلك.
3: لئن كان كذلك يا مجدر فأنا وزميلي جنادة بن مليحة.
2: لا والله، ما نحن بتاركي زميلك، فما أمرنا رسول الله إلا بك وحدك.
3: إذن لأموتن أنا وهو جميعا. لا تحدث عني نساء مكة أني تركت زميلي حرصا على الحياة.
2: فخذها ضربة من سيفي أنت أولا.
4: قتلتني يا مجدر.
2: وأنت يا جنادة، هيا إلحق بصاحبك، أخزاكم الله.
5: الله أكبر، الله أكبر، أحد أحد، أقدموا يا جند الله، قاتلوا الطغام الجفاة ولا تخشوهم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. الله أكبر، الله أكبر.
2: من؟ أمية بن خلف.
6: أجل يا عبد الإله، وهذا ابني علي معي، فهل لك وفية؟ فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك.
5: نعم والله يا أمية، هي أدراع استلبتها من بعض قومك من قريش. ها؟ فلأن أخذك أسيرا أنت وابنك خير لي منها. هيا معي.
7: أحد أحد، أحد أحد، رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا.
5: أي بلال، إن أمية أسيري.
7: لا نجوت إن نجا.
5: قلت إنه وابنه أسيرا يا بلال.
7: أنسيت ما لقيته على يده من عذاب؟ أترحمه وقد خرج مع قريش لقتالنا؟ لا نجوت إن نجا. يا أنصار الله، رأس الكفر أمية بن خلف،
5: ولكن بيني وبينه عهود ود قديمة يا بلال.
7: لا تذب عنه بسيفك، فإني قاتله أو أموت.
5: أي أمية، انجو بنفسك ولا نجاة بك، فوالله ما أغني عنك شيئا.
7: خذ يا أمية، وأنت يا علي، خذ مع أبيك.
8: قتلتني يا عبد السوء.
7: بل إن كفرك بالله ورسوله قتلك يا أمية.

0: أسرت عقبة ابن أبي معيط يا معشر المسلمين.
1: أسرت سهيل ابن عمرو يا معشر الأنصار.
2: هذا عمرو بن أبي سفيان بن حرب، قد أخذته أسيرا أيها المسلمون.
0: وهذا أبو العاص بن الربيع أسيري يا معشر المسلمين.
3: يا سعد بن معاذ، لقد رأى رسول الله في وجهك الكراهية لما يصنع الناس، وسألك بقوله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع الناس، فأجب رسول الله.
4: أجل والله يا رسول الله، كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك، فكان الإتقان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال.

اسكتوا يا معشر قريش، لا تمنحوا اصحاب محمد اكتافكم. اسكتوا. قطعت ساقي يا ابن اللئيمة، عليك بما اطاح بساقي يا عكرمة، عليك به. هذه ضربة سيف اخرى ستقضي عليه.

0: أحد أحد، الله أكبر، عز ونصر.
1: إلى أين يا ابن مسعود؟ لم يبق من أهل الشرك إلا المنهزمون.
0: الحمد لله يا بلال، الحمد لله. لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي جهل أن يلتمس في القتلى، فجئت أبحث عنه.
1: وكيف تجده وساحة القتال ملأى بالقتلى يا ابن مسعود؟
0: لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إن خفي عليكم في القتلى إلى أثر جرح في ركبته اليمنى. ها ها، هو ذاك يا بلال.
1: اذهب فاستوثق من أنه هو، أما أنا فماض إلى عريش رسول الله.
0: أخيرا، هذا أنت يا عدو الله، وما زال بك رمق.
2: من أنت؟ من أنت؟
0: عبد الله بن مسعود يا عدو الله، أو تذكر هذا الاسم؟ هل أخذاك الله يا عدو الله؟
2: وبماذا أخذاني؟ أكبر من رجل قتلتموه؟ ألا أخبرني لمن الدائرة اليوم؟
0: لله ولرسوله.
2: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم.
0: وأنت سلكت مسلكا أودى بك إلى التهلكة يا أبا جهل. سأحتز رأسك وأحمله إلى رسول الله كي يرى ما آل إليه رأس من رؤوس الكفر.

0: بعد أن انتهت المعركة بنصر المسلمين في بدر، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإلقاء قتلى قريش في بئر من آبار بدر، فطرحوا فيه إلا ما كان من أمية بن خلف، فإنه انتفخ في درعه وتزايل لحمه، فأقروه في مكانه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة.
1: ولقد سمع أصحاب رسول الله في جوف الليل، سمعوا رسول الله وهو يقول: يا أهل القليب، وعدد أسماء من كان منهم في ذلك البئر، ثم قال:

0: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال بعض المسلمين:
1: يا رسول الله، أتنادي قوما قد جيفوا؟
2: فقال رسول الله: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني.
0: وقال رسول الله لقتل قريش الذين طرحوا في البئر: يا أهل القليب، بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وقاتلتموني ونصرني الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟
2: وعندما سحب عتبة بن ربيعة إلى البئر ليلقى فيه، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه أبي حذيفة بن عتبة، فإذا هو كئيب قد تغير لونه، فقال: يا أبا حذيفة، لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء.
3: لا والله يا رسول الله، ما شككت في أبي ولا في مصرعه، ولكني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا، فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام. فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجوه له، أحزنني ذلك.
0: فدعا رسول الله لحذيفة وقال له: خيرا. ثم إن رسول الله أمر بجمع الغنائم التي حصل عليها المسلمون، فقال: من جمع شيئا إن النفل لنا. وقال الذين كانوا يقاتلون العدو: هو لنا، والله لولا نحن ما أصبتموه، لنحن شغلنا عنكم القوم حتى أصبتم ما أصبتم.
1: والله ما أنتم بأحق به منا، لقد رأينا أن نقتل العدو إذ منحنا الله أكتافهم، ولقد رأينا أن نأخذ المتاع حين لم يكن دونه من يمنعه، ولكننا خفنا على رسول الله كرة العدو فقمنا دونه، فما أنتم بأحق به منا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم.
0: بعد أن تحقق النصر المؤزر من الله تعالى للمسلمين المؤمنين، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة بشيرا إلى أهل العالية من المدينة، كما بعث إلى أهل السافلة منها زيد بن حارثة، يبشران أهل المدينة المنورة بنصر الله قبل عودة رسول الله والمسلمين إليها.
2: أما مكة المكرمة فكان الحيسمان بن عبد الله الخزاعي أول من وصلها، حاملا معه نبأ الخزي الذي أصيب به المشركون، ومعددا أسماء من قتل من سادة قريش، وبدأت النائحات ترفع أصواتها بكاء على القتلى، ولكن البعض ممن بقي من رجال قريش نهوهن عن ذلك حتى لا يبلغ الخبر رسول الله فيشمت بهم، كما نهوا عن الإسراع في فداء الأسرى خشية أن يبالغ المسلمون في الفداء.
0: ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر والمسلمون معه عائدين إلى المدينة المنورة، وقبل أن يصلها والأسرى معه أمر بقتل النضر بن الحارث، ثم بقتل عقبة بن أبي معيط، وذلك لشدة ما كان رسول الله وصحبه يلقون على أيديهما من العذاب والأذى قبل الهجرة.

0: أبشروا أيها المسلمون، أبشروا يا معشر الأنصار، أبشروا يا معشر المهاجرين، أبشروا بنصر الله.
1: رسول الله عائد إليكم بأسارى قريش بعد أن نصره الله في بدر.
2: وديعة وديعة، أتسمع؟
3: أما إنها لخديعة أراد بها محمد حفظ ماء وجهه بين الناس في المدينة. أتصدق أن محمدا ينتصر على قريش؟ قم قم يا وديعة، قم فتحرج لي الخبر. قم وديعة، تعال تعال، اجلس اجلس يا وديعة، فقد جاءك جهينة بالخبر اليقين.
4: السلام عليكم.
5: طاب يومك. ما هذا الذي يدعيه منادي صاحبكم يا حباب؟
6: أصلحك الله يا أبتي، أما أيقنت بعد أن صاحبنا هو رسول الله على الرغم من أنك دخلت في دينه؟
5: لم تجبني يا حباب.
6: ليس ما يقوله البشير كذبا يا أبتي، فلقد نصرنا الله ببدر نصرا مؤزرا، ومكننا من رؤوس الكفر في قريش فقطفناها واحدا إثر آخر.
5: ماذا تقول؟ بلغني أنهم كانوا أضعفكم يا فتى.
6: ولكنهم لم يكونوا مؤمنين مثلنا يا أبتي، فلقد أمدنا الله بجنود من عنده، وأمطر علينا من السماء ماء لبد فيه الأرض لنا، وغشانا النعاس أمانا من لدنه جل وعلا، حتى أنك يا أبتي ليلة المعركة لم تكن تجد فينا إلا نائما هانئا، ما خلا رسول الله الذي ظل طوال الليل يصلي ويبتهل إلى الله.
5: فكيف كانت قريش؟
6: ذليلة مخزية والله يا أبتي، ولم يكد يبدأ القتال حتى امتلأ وادي بدر بأجساد قتلاهم.
5: فهل تعرف من من الأشراف قتل منهم؟
6: كثيرون يا أبتي، على رأسهم عتبة بن ربيعة وابنه الوليد وأمية بن خلف وأبو جهل.
2: أبو الحكم عمرو بن هشام قتل،
6: وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وزماعة بن الأسود وغيرهم وغيرهم، فلقد كانت نكبة قريش تعد 70 قتيلا عدا الذين أسرناهم وأتينا بهم المدينة فأوصانا بهم رسول الله خيرا.
5: يا عجبا مما أسمع.
6: وفيما العجب يا أبتي؟ ألم أقل لك إن الله أمدنا بجند من لدنه تقاتل معنا؟ بل إنها كانت تقتل الرجل من قريش قبل أن تصل إليه أسياف المسلمين، ووالله إن لقينا إلا عجائز صلعا كالبدن المعقلة فنحرناها، ولقد استشهد من المسلمين 14 شهيدا. والآن يا أبتي أستميحك عذرا، فإني منصرف لبعض شأني.
5: أخيرا مكنتك الأيام من قريش يا محمد. من لي بمن يقف على حال قريش بعد أن أصاب محمد أفلاذ أكبادهم؟ من؟ ومن لي بمن يعرف كيف يكون حالنا مع محمد بعد أن حقق لنفسه نصرا كالذي سمعت؟ إيه يا عبد الله بن أبي، أما إنك أمام خطب ليس كغيره من الخطوب.

0: جاي افتح.
1: صبرا يا ابا ياسر فانك ستخلع باب الحصن. ما بك مربد الوجه تلهث كالبعير الظمآن؟
2: مما سمعته من غريب الاخبار يا حيي.
1: حسن، هات ما عندك يا وجه الشؤم، فما عهدتك تحمل خبرا.

0: يدخل على النفس السرور.
1: محمد محمد أوقع بقريش هزيمة منكرة، قتل أشرافها وغنم أسلابها وعدتها، وعاد إلى يثرب مختارا فخورا بما صنع.
2: ماذا تقول؟ أي خبر شؤم من هذا الذي تقول؟
1: لقد رأيت بأم عيني محمدا وأصحابه معه وهم يسوقون الأسرى من قريش.
2: وأسرى أيضا؟
3: أجل،
2: أي طالع أسود قد أصاب قريشا هذا؟ لست أدري وربي إن كانت هي قريش التي كنا ننتظر أن تخرج فتقضي على محمد أم لا.
1: بل إنها هي يا حيي، فالرجال الذين لاقوا حتفهم على أيدي أصحاب محمد رجالها، والأسرى الذين وقعوا هم من صناديدها، ولا أظن أن تقوم لقريش قائمة بعد اليوم.
2: وسيتفرق محمد لنا ولمن عاده وكذبه مثلنا يا أبا ياسر، وهذا هو المهم في كل ما حدث.
1: فما العمل يا حيي؟ ما العمل؟ يجب أن لا نعطي محمد فرصة يتمكن فيها منا. ولكن كيف؟
0: دعني أفكر يا أبا ياسر، دعني. صدقت يا كعب بن الأشرف، صدقت. والله لئن كان محمد قد أصاب هؤلاء الرجال من قريش لبطن الأرض خير من ظهرها.
1: أو قد قال كعب هذا؟
0: عجل، عندما تناهت إلى يثرب أخبار انتصار محمد وقتله أشراف قريش، ولكننا لم نكن نصدق ما يرد من أخبار في تلك الأيام.
1: حيي، ليس لنا إلا قريش، نحرضها مرة أخرى ونذكي في صدور من بقي من رجالها نار الحقد وندفعهم إلى الثأر لقتلهم.
0: أصبت يا أبا ياسر، أصبت. قم بنا إلى كعب بن الأشرف، نكلفه بهذه المهمة، فإنه صديق قديم لرجال قريش. هلم بنا إليه، هلم.
1: هيا.

0: سيدتي أم الفضل، إنني كما ترين أصنع أقداحا من الخشب أبيعها لمن أعمى الله بصائرهم وأبصارهم عن رؤية الحق فيستقسمون بها. ها، أما من أخبار جديدة؟
1: ما من جديد سوى أن قريشا نهت عن النواح حتى لا يشمت بهم رسول الله وصحبه.
0: أخفضي صوتك يا أم الفضل، فذاك عدو الله أبو لهب قادم. هيا هيا اختبئي معي تحت طنب حجرة زمزم كي لا يرانا.
2: ألا ترون لما أرى؟ ولقد أبان لكل لامح أن قد تغير بطن مكة فهي موحشة الأباطح. صدقت يا أمية بن أبي الصلت، فلقد تغير بطن مكة. ويحي عليك يا محمد، ويحي عليك يا ابن أخي، ماذا صنعت بهذا الوادي حتى أصبح موحشا يبابا هكذا؟ هذا أبو سفيان بن الحرث. أبا سفيان يا مغيرة.
3: من؟ أبو لهب، ما بك تجلس وحيدا هكذا قرب زمزم؟
2: أبحث عمن عنده الخبر اليقين يا أبا سفيان، ولعمري إنه عندك.
3: أي خبر تعني؟
2: خبر القتال الذي دار بين قريش وابن أخي وصاحبه. أخبرني يا ابن أخي، لقد كنت فيهم، فكيف كان أمر الناس في بدر؟ وكيف تمكن محمد وصحبه من أن يقتلوا ويأسروا؟ كيف؟
3: يا عبد العزة، والله ما هو إلا أن لقينا القوم حتى منحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف

0: كيف شاء.
1: أتسمعين يا أم الفضل؟
2: أجل أجل.
0: إيه، لا في عليكم يا صناديد قريش، كيف يحدث هذا فيكم؟ ألم تقاتلوا؟ ألم تدافعوا عن أنفسكم؟
3: ويم الله ما لمت الناس يا أبا لهب، فقد لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض، والله ما يقوم لها شيء، ولم تكن تبقي على شيء.
4: إلى اللقاء. المخرج المساعد مازن لطفي، المخرج المنفذ عدنان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم.
1: القرآن والإنسان. القرآن والإنسان برنامج ديني أعده للإذاعة عدنان الراشدي، ويخرجه لكم فاروق حيدر.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة.

0: الصدق هو الإخبار بالحق الذي يعلمه الإنسان ولا يعلم غيره.
1: وقد عرف الصدق بأنه مطابقة القول الضمير.
0: ولجلال مكانة الصدق وعلو شأنه
1: ذكر القرآن الكريم اتصاف الله عز وجل بصفة الصدق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم.
1: وكذلك ذكر القرآن الرسل عليهم السلام ووصفهم بصدق الحديث والعمل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. صدق الله العظيم.
1: وردت مادة الصدق في القرآن الكريم في مواطن كثيرة،
0: وهو خلق من أخلاق القرآن دعا الإنسان إلى التمسك به رفعا لقدره ورقيا به في مدارج الإنسانية الحقة
1: وإظهارا للحق.

0: ومن الصدق جاءت الصداقة،
1: وهي صدق الاعتقاد في المودة. والصديق من يصدق في مودته لصديقه،
0: فلا يرائي فيها ولا ينافق ولا يخادع.
1: ومن الصدق جاءت الصدقة،
0: وهي ما يخرج الإنسان من ماله ويوزعه على الفقراء،
1: يتحرى به الصدق في فعله.
0: الصدق هو الطريق الذي يميز بين المنافقين وغيرهم،
1: ولا يتمكن الصدق في قلب الإنسان إلا إذا جعل حب الإنسان غايته وخوف الله مرماه وهدفه.
0: وللصدق أنواع كثيرة:
1: صدق القول وصدق النية،
0: صدق الذمة والوفاء،
1: صدق العمل والإرادة.

بسم الله الرحمن الرحيم. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم.

القرآن والإنسان. القرآن والإنسان برنامج ديني أعده للإذاعة عدنان الراشدي، ويخرجه لكم فاروق حيدر.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: الخامسة تماما، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق. أعزائنا المستمعين، بثنا وبرامجنا مستمرة معكم على مدار الساعة، نعود ونلتقي معكم بعد قليل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إرسالنا من إذاعة دمشق لهذا اليوم الاثنين 21 محرم 1448 هجرية، الموافق السادس من تموز 2026 ميلادية. خير ما نستهل به برامجنا آيات عطرة من سورة مريم، يتلوها على مسامعكم القارئ الشيخ سيد نقشبندي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

وحنانا من لدنا وزكاه

واذكر

فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا.

قال إنما أنا رسول ربك

بشر ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا.

فحما

فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا

فأشارت إليه.

قال إن

وبرًا بوالدتي.

والسلام عليّ

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فاختلف الأمر.

أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا يوم يأتوننا.

واذكر

أه.

قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا.

0: له. وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. صدق الله العظيم.
1: تلا على حضراتكم القارئ الشيخ سيد نقشبندي ما تيسر له من سورة مريم. أما الآن نبقى مع الحديث الديني للدكتور عمر جبهجي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. أسعد الله صباحكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق في كل مكان مع الحديث الديني الصباحي. في هذا الصباح الجميل نبدأ بذكر الله عز وجل والحديث عن فضيلة ذكر الله عز وجل وفضيلة الدعاء. أيها الإخوة الأحبة، ليس بعد تلاوة كتاب الله عز وجل عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله عز وجل ورفع الحاجات بالأدعية الخالصة إلى الله. لذلك لابد لنا من شرح فضيلة الذكر وفضيلة الدعاء والأذكار والأوراد والأدعية الواردة عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ الحديث عن فضيلة ذكر الله عز وجل وفائدته. يقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم، ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة

وأصيلا. ويقول الله سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ويقول عز من قائل سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ويقول الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية: أي بالليل والنهار في البر والبحر والسفر والحضر والغنى والفقر والمرض والصحة والسر والعلانية. وقال الله سبحانه وتعالى في ذم المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويقول سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فالآية تدل على أن يدعو الإنسان ويذكر ربه في كل حالاته، في التضرع والخيفة، دون أن يجهر بالقول ويرفع صوته، فالله عز وجل سميع قريب ويدعوه بالغدو في الصباح والمساء كي لا يكون ويعد من الغافلين. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولذكر الله أكبر. قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قوله تعالى: ولذكر الله أكبر، قال: أن ذكر الله لكم أعظم من ذكركم إياه. فعندما يذكر الإنسان ربه يذكره الله عز وجل بين الملائكة، فذكر الله للإنسان أعظم من ذكر الإنسان لله. والمعنى الآخر أن ذكر الله أعظم من كل عبادة سواه. يقول الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. والمقصود بالهرولة هنا سرعة الإجابة. يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من جملتهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقهم ويضرب أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. وفي فضيلة مجالس الذكر وردت العديد من الأحاديث الشريفة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى في من عنده. وقال عليه الصلاة والسلام: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله ويصلوا على نبيه أو على النبي إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. ونختم هذا الحديث بهذا الحديث الطويل الجميل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. فيجيئون فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول: فماذا يسألون؟ قال: يقولون يسأل

0: هناك الجنة؟ قال يقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول: فكيف لو رأوها؟ قال يقولون: لو رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال يقولون: يتعوذون من النار. قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال يقولون: لا والله ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟ قال يقولون: لو رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة هربا منها. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال يقول: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. نكتفي بهذا القدر هذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في صباح جديد لنكمل الحديث عن فضيلة ذكر الله. نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

خلق. برنامج خلق من إعداد وتقديم محمد أسامة الخباز. وفي الإخراج حكمة الشيخ بكري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان وصدق وإخلاص إلى يوم الدين. مستمعينا الأكارم، لازلنا معكم في الحديث عن خلق الشجاعة التي هي من أعز أخلاق الإسلام، وقد ساعدت المسلمين على الفتوحات والسيادة في الأرض.

الشجاعة ينبوع مكارم الأخلاق والخصال الحميدة، وكل كريهة ترفع أو مكرمة تكتسب لا تتحقق إلا بالشجاعة، وهي صفة تحمل على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق. ولا تتصل الشجاعة بحجم البدن ولا بشكل الإنسان، وليس لها علاقة بقوة البدن وضعفه. قال الشاعر: ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد هصور، ويعجبك الطرير إذا تراه، فيخلف ظنك الرجل الطرير. ولا يظن ظان أن الشجاعة تقتصر على القتال والنزال، بل إنها تمتد لتشمل قول كلمة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعلان الرأي من غير خوف، مع الحذر من حدوث المكروه. لقد أنكر الأوزاعي على عبد الله بن علي بعدما قتل من المسلمين من قتل وبعدما فعل بهم، واشتد عليه في الإنكار، وسيوف حجاب الأمير حول الأوزاعي تقطر حوله دم.

حتى قال بعض الوزراء: كنت أجمع ثيابي خوفا من دم الأوزاعي، فما هاب الإمام الأوزاعي وما خاف.

الشجاعة سر بقاء البشر واستمرار الحياة وعمران الأرض، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لخالد بن الوليد: احرص على الموت توهب لك الحياة. وقالت العرب: إن الشجاعة وقاية والجبن مقتلة. وكمال الشجاعة وزينتها أن تكون بإرشاد العقل متزنة متوافقة مع الحكمة، وأن تعتمد على رأي حصيف وتبصر مع حسن الحيلة والحذر والتيقظ، وإلا كانت انتحارا. فإن الشيء إذا زاد عن حد الحكمة خشي أن يكون تهورا وسفها وإلقاء باليد للتهلكة، وذلك مذموم كما يذم الجبن. فالشجاعة خلق فاضل متوسط بين خلقين رذيلين هما الجبن والتهور، فالتهور هو إقدام أهوج بدون تفكير ولا حساب. وأعلى مراتب الشجاعة هو التقدم للتضحية بالنفس في سبيل الله تعالى. وحتى نميز حقيقة الشجاعة لابد من معرفة ضدها، وقد قيل: وبضدها تتميز الأشياء. فالشجاعة ضدها الجبن الذي يكون نتيجة تغلب المخاوف المرتقبة أو الحاصلة أمام الناظرين، فيحجم الإنسان ولا يعود شجاعا. والجبن مرض خسيس يورث المهالك، ويقعد بصاحبه عن معالي الأمور، ويرضيه بالأدنى، ويجعله قرين الذل ورفيق الهوان. كما أن الجبن دليل على ضعف القلب وانطوائه على أمر يخاف الإنسان من إظهاره. ولذا حكى الله عن المنافقين فقال: يحسبون كل صيحة عليهم. والجبن والخور والعجز من أسوأ ما يوصف به الرجال. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. وعدت العرب الجبن جريمة كبرى وسيئة في الرجل، فالجبان يموت في اليوم 100 مرة والشجاع يموت مرة واحدة، كما أن الجبان يتوهم كل شيء ضده. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إني أشكو إليك عجز الثقة وجلد المنافق. ولذلك فالأنبياء هم أشجع الناس، لأنهم أعلى الناس إيمانا، ولأنهم باعوا أنفسهم وأموالهم لله تعالى.

وأما أقسام الشجاعة فهي كسائر الأخلاق فطري ومكتسب، فالنجدة والشجاعة غريزة في الإنسان، فهو قد يلقى الحرب ويقاتل حمية لا حسبة. وقال عمر رضي الله عنه: الجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث يشاء، فالجبان يفر عن أمه وأبيه، والجريء يقاتل عما لا يؤوب به إلى رحله. ومعنى عما لا يؤوب إلى رحله أن يقاتل عن شيء لا يرجع به سالما إلى بيته وأهله، كأن يقاتل دفاعا عن غيره أو دفاعا عن المبدأ فيموت دونه.

مستمعينا الكرام، بهذا القدر نكتفي في حلقتنا هذه، ونقف معكم هنا لنتابع الكلام عن خلق الشجاعة في الحلقة القادمة إن شاء الله من برنامجكم خلق. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلق. برنامج خلق من إعداد وتقديم محمد أسامة الخباز. وفي الإخراج حكمة الشيخ بكري.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

خاطرة. تكتبها وتقدمها عائشة الخراط، يخرجها نورة سكريدي. مرحبا بكم أيها الأحبة. ينصحنا الناس عموما بأخذ النصيحة التي كانت تساوي جملا، وباستشارة الخبير والكبير ومن نثق به، واللي ماله كبير يشتري له كبير، هيك بيقول المثل. لكن أيها الأحبة، مع أن هذا الكلام صحيح وأنا لا أرى في طلب النصح والاستشارة خطأ، لكن يجب أن نحسن اختيار الأمر الذي نحتاج فيه إلى نصيحة أو استشارة. فالأمور التي تتعلق بسعادتنا مثلاً يجب أن ترتبط بنا لا بغيرنا، ويجب أن نكون أصحاب القرار فيها. كذلك بعض الأمور المتعلقة بمصيرنا قد نحتاج فيها إلى نصيحة أو إلى استشارة خبير أو مختص. مثلاً حين تصل لمرحلة اختيار الفرع المناسب لك في الجامعة، وأنت أصلاً لم تختر فرعاً معيناً، أو أن مجموعك في الشهادة الثانوية لم يعطيك المجال لدخول الفرع الذي تحب، فهنا تصبح بقية الفروع كلها واحدة ولا فرق بين فرع وآخر. بالتأكيد أنت هنا تحتاج إلى استشارة لتعرف عن الفرع الذي تفكر فيه ممن درسه، أو من أستاذ يدرس مواد فيه، أو من شخص تخرج في هذا الفرع. لكن في النهاية عليك أن تختار فرعاً يناسبك ويسعدك. اختر فرعاً تحبه، وادرس شيئاً ترغب فيه، واترك المستقبل لوقته. لكن لا تضيع سنوات الجامعة وأنت تدرس شيئاً لا ترغب فيه، لأنك ستكون تعيساً ومكتئباً ولن تنجح ولن تتميز. وإن لم تترك الجامعة قبل التخرج وتخرجت فعلاً، غالباً لن تعمل بشهادة هذا الفرع. حين يرتبط الأمر بسعادتك ورغباتك وأحلامك، اختر ما تحب ولا تلتفت لآراء الناس ونصحهم، حتى لا تعيش حياتك وفق توقعاتهم لا وفق قناعاتهم.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق، وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

الإعداد والتقديم قصي حمود. التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

أخي المزارع، تعرف الدورة الزراعية بأنها نظام تتابع أو تعاقب المحاصيل المختلفة في مساحة معينة لمدة معينة، وتختلف الدورة الزراعية وفقا لأنواع المحاصيل المزروعة في الدورة. والبديل لاتباع الدورة الزراعية هو ثبات زراعة أو تكرار زراعة نفس المحصول في نفس البقعة لعدد من السنوات. وبدلا من تتابع زراعة نفس المحصول في نفس البقعة، يستحسن اتباع دورة زراعية.

أخي المزارع، من فوائد اتباع الدورة الزراعية الحد من انتشار الآفات الزراعية بجميع أنواعها، الحشائش والأمراض الفطرية والبكتيرية والنيماتودا وكذلك الحشرات. فمن المعروف

معروف أن لكل محصول أنواعا من الحشائش تستطيع أن تنافس هذا المحصول، فتكرار زراعة المحصول يشجع نمو هذه الحشائش عاما بعد عام.

أما الأمراض الفطرية فهي متخصصة لكل نوع من أنواع المحاصيل، فتكرار زراعة القمح تزيد انتشار أمراض تعفن الجذور في التربة وكذلك الأصداء. أما الحشرات مثل ثاقبات الذرة فتزداد إذا تكررت زراعة الذرة عاما بعد عام نتيجة لترك مخلفات المحصول في الحقل، ويؤدي غياب العائل فترة طويلة إلى تقليل أعداد الحشرات ويحد من انتشار الحشرات أو المرض.

أيضا أخي المزارع، تفيد الدورة الزراعية بالمحافظة على خصوبة التربة والاستفادة من العناصر الغذائية في نطاق التربة والمحافظة على المادة العضوية، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية المحصول.

0: أخي المزارع، ماذا نعني بالدورات الزراعية وما أهمية اتباع هذه الدورات بالنسبة للمحاصيل الزراعية؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية ربا اللحام مراسلتنا في ريف دمشق.
1: إخوتي المزارعين، أسعد الله صباحكم. إن اتباع نظام الدورات الزراعية له أهمية كبرى في تنظيم إنتاج المحاصيل وزيادة إنتاجها. حول موضوع أهمية اتباع الدورات الزراعية نلتقي اليوم مع المهندسة الزراعية مروة زينية من مديرية زراعة ريف دمشق. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيكم.
1: بداية، ما المقصود بالدورة الزراعية؟
2: يقصد بالدورة الزراعية النظام الدوري المتبع في تعاقب زراعة المحاصيل المختلفة في أرض أو منطقة معينة لمدة معينة، وتختلف مدة الدورات الزراعية بين 2 و7 سنوات وفقا لأنواع المحاصيل الداخلة في الدورة.
1: نعم، طب ما هو تفسير ظاهرة اختلاف مردود المحاصيل تبعا للمحصول السابق؟
2: تعود هذه الظاهرة لمجموعة من العوامل: اختلاف المحاصيل في احتياجاتها الغذائية، اختلاف المحاصيل في كميات مخلفات العضوية التي تتركها في التربة بعد حصادها. تفرز جذور بعض المحاصيل أثناء تحللها مواد سامة تؤثر في نمو بعض المحاصيل، مثال تأثير جذور الشوندر أو الفجل على نمو نبات السبانخ، اختلاف المحاصيل بحجم مجموعها الجذري وبدرجة انتشارها وتعمقها في التربة.
1: نعم، إذن ما هو فوائد اتباع الدورة الزراعية؟
2: نعم، أولا المحافظة على التوازن بين العناصر الغذائية، وذلك بمنع تعاقب محصولين شريحين للعنصر نفسه، وبالتالي الحفاظ على التوازن بين العناصر الغذائية. ثانيا المحافظة على خصوبة التربة، أي اتباع دورة زراعية منتظمة يتبادل فيها المحصول المجهد مع المحصول غير المجهد، مثال البقوليات التي لا تمتص الأزوت بل تضيف للتربة بكميات كبيرة مما يزيد من خصوبتها.
1: نعم.
2: ثالثا المحافظة على المادة العضوية في التربة، حيث لابد أن تشمل الدورة الزراعية محصول بقولي لأنه يزيد نسبة المادة العضوية الموجودة في التربة سواء كان ذلك قبل زراعة المحصول المجهد أو بعده.
1: نعم.
2: رابعا المساهمة في مقاومة الأمراض والحشرات والأعشاب، للدورة الزراعية دور فعال في الحد من انتشار كثير من الأمراض أو التقليل من إصابتها وأضرارها، وذلك بمنع زراعة المحصول الذي يصاب بأحد الأمراض في التربة الموبوءة بهذا المرض لعدة سنوات. ولتنظيم هذه الدورة يجب معرفة أنواع المحاصيل التي تصاب بهذا المرض أو الآفة. خامسا زيادة الإنتاج ورفع الغلة. سادسا تنظيم الحالة الاقتصادية للمزارع.
1: نعم، طيب ما هي النقاط الأساسية الواجب مراعاتها أثناء تصميم الدورة الزراعية؟
2: نعم، أن تبقى المسافة المزروعة من كل محصول ثابتة من سنة لأخرى، لأن ثبات المسافة يساعد على توزيع العمل ورسم سياسة المزرعة وغيرها من الفوائد.
1: نعم.
2: ثانيا تخصص أكبر مساحة ممكنة للمحصول النقدي الأكثر ربح في حدود المحافظة على خصوبة التربة وعدم تدهور الإنتاج فيها. ثالثا دراسة نوع المحاصيل المناسبة للدورة، وذلك بالنسبة لدرجة إجهادة للتربة بحيث يتبادل فيها المحاصيل المجهدة مع نصف المجهدة وغير المجهدة. رابعا تبادل زراعة محاصيل ذات الجذور العميقة مع المحاصيل ذات الجذور السطحية. خامسا أن تحتوي الدورة على محصول واحد على الأقل من المحاصيل التي تخدم جيدا بالعزيق لكي تحد من انتشار الأعشاب الضارة. سادسا أن تحتوي الدورة على محاصيل العلف الأخضر اللازمة لتغذية حيوانات المزرعة، وكذلك الحفاظ على المادة العضوية وتحصيل خواص وخصوبة التربة. سابعا عدم تعاقب محاصيل تنتمي لفصيلة واحدة، حيث تتشابه محاصيل الفصيلة الواحدة في احتياجاتها الغذائية كما أنها تتعرض للإصابة بآفات مرضية وحشرية واحدة. ثامنا عدم تكرار زراعة المحاصيل التي تصاب بشدة بأمراض تكمن مسبباتها في التربة.
1: نعم، طيب يا ريت لو تعطينا نماذج للدورات الزراعية.
2: نعم، في عندنا دورة ثنائية وفيها ترتب المحاصيل كما يلي: أساسي أن يعود المحصول الواحد إلى الأرض نفسها مرة كل سنتين، ويكون التتابع محصول مجهد وآخر نصف مجهد كي تستفيد الأخير من الأسمدة المضافة بوفرة للمحاصيل المجهدة والتي لا تستهلكها جميعها. دورة ثلاثية فيها ترتب المحاصيل على أن تتتابع المحاصيل المجهدة بمحاصيل نصف مجهدة كي تستفيد الأخيرة من الأسمدة العضوية التي تضاف بوفرة للمحاصيل المجهدة ولا تستهلكها جميعا، ثم يأتي بعد ذلك المحاصيل البقولية وغير المجهدة والتي تريح الأرض وتصلحها نوعا ما. دورة رباعية، مثال للدورة الرباعية للقطن على المحاصيل التالية: قمح، شعير، بقول، شوندر، سكر.
1: نعم، في نهاية اللقاء كل الشكر للمهندسة الزراعية مروة زينية على هذه المعلومات الهامة. شكرا لك.
0: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السابعة والربع صباحا ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: نشرة الأخبار الموجزة من

مستمعينا ومشاهدينا نحييكم ونقدم لكم نشرتنا الموجزة، أهلا بكم. أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسومين يقضيان بإحداث مؤسستين أكاديميتين متخصصتين في مجالي العلوم الدفاعية والأمنية، ويقضي المرسوم رقم 147 لعام 2026 بإحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية لتكون جامعة متخصصة بالتعليم والتدريب في العلوم العسكرية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتخذ من دمشق مقرا لها مع إمكانية إحداث كليات ومعاهد ومراكز تابعة لها في دمشق والمحافظات. كما يقضي المرسوم رقم 146 لعام 2026 بإحداث الجامعة السورية للعلوم الأمنية كهيئة عامة علمية ذات طابع إداري متخصصة في العلوم الأمنية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتخذ من دمشق مقرا لها مع إمكانية إحداث كليات ومعاهد ومراكز تابعة لها في مختلف المحافظات. أفادت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم إجراء زيارة مرتقبة إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأضافت المديرية أن الرئيس الفرنسي سيرافقه وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية، في خطوة تعكس توجه البلدين نحو توسيع التعاون الاقتصادي بالتوازي مع بحث الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك. أنجزت القنصلية السورية في ولاية غازي عنتاب أكثر من 6000 معاملة منذ افتتاحها، ضمن جهودها لتقديم الخدمات القنصلية للسوريين المقيمين في جنوب تركيا. وأوضح القنصل السوري في غازي عنتاب علي مصطفى أن القنصلية تقدم خدمات إصدار وتجديد جوازات السفر وتنظيم الوكالات وتصديق الوثائق، مشيرا إلى أن الحجز يتم إلكترونيا عبر تطبيق موفا دون وساطة. وأضاف أن القنصلية تنجز يوميا ما بين 550 و600 معاملة، مع خطة لرفع العدد إلى 1000 معاملة يوميا، مبينا أن افتتاحها أسهم في تخفيف أعباء السفر وتسهيل وصول السوريين.

إلى الخدمات القنصلية، فيما أشاد مواطنون بسرعة الإجراءات وتحسن جودة الخدمات. عقدت وزارة الخارجية والمغتربين في مقرها بدمشق ورشة عمل مشتركة مع وفد رسمي من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية. وخلال الورشة بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية وتطوير آليات التنسيق والتعاون في مختلف المجالات. أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن الجمهورية العربية السورية تتقدم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات إلى حكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة الذكرى السنوية لعيد الاستقلال. وأكدت الوزارة أن هذه المناسبة الوطنية تستحضر التضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب الجزائري في سبيل نيل حريته واستقلاله. وجددت الوزارة اعتزاز الجمهورية العربية السورية بما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية وروابط أخوية متينة، معربة عن تمنياتها للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدوام الأمن والاستقرار ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار. أكد وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصر أن المرسوم رقم 147 لعام 2026 القاضي بإحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية يمثل خطوة استراتيجية لتطوير منظومة التعليم العسكري في سوريا، مشيرا إلى أنه جاء بعد أشهر من الدراسة ومراجعة تجارب التعليم العسكري وصولا إلى رؤية وطنية تعيد تنظيم مسار التعليم العسكري وتوسع آفاقه. وأضاف أن وزارة الدفاع ستعمل عبر الجامعة على تطوير المناهج والبرامج التعليمية وتعزيز البحث العلمي والتدريب العسكري وإعداد وتأهيل الضباط وضباط الصف في مختلف الاختصاصات. من جانبه أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن إحداث الجامعتين يشكل خطوة استراتيجية لتطوير التعليم العالي المتخصص في العلوم الأمنية والدفاعية، موضحا أنهما تأتيان في إطار رؤية الدولة لإعداد كوادر وطنية تجمع بين التأهيل الأكاديمي والتطبيق العملي بما يلبي احتياجات المؤسسات الوطنية وفق أعلى المعايير. في خبرنا الأخير، أطلقت وزارتا الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع فريق شفاء الطبي ومنظمة ميد جلوبال الأمريكية الحملة الطبية الدولية شفاء 4 تحت شعار يدا بيد من أجل سوريا، بهدف تقديم خدمات طبية وجراحية تخصصية مجانية للفئات الأكثر احتياجا في مقر المنظمة بدمشق. وتتضمن الحملة إجراء أكثر من 1000 عملية جراحية مجانية، إلى جانب تقديم نحو 6000 معاينة وخدمة علاجية وتشخيصية عبر 20 مشفى ومركزا طبيا في مختلف المحافظات، في إطار تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية ودعم المرضى المحتاجين. في نهاية هذه النشرة كان معكم في الإعداد الزملاء في منظومة الأخبار، وفي التقديم مؤيد زريق، وفي الإخراج مازن يوسف وحيدر يوسف. دمتم برعاية الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حبر سوري، حيث نطالع معكم أبرز ما تناولته الصحف ووكالات الأنباء السورية حول الشأن السوري. البداية من ملف ينتظره كثيرون، إذ ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أكد متابعة الوزارة المباشرة لملف خريجات مدرسة التمريض في جامعة اللاذقية اللواتي لم تتح لهن فرصة التوظيف منذ سنوات. وأوضح الوزير أن العمل يجري بالتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة أسباب هذا الملف بصورة جذرية، بما يضمن تأمين فرص التوظيف المستحقة للخريجات، مؤكدا أن الوزارة لن تدخر جهدا حتى الوصول إلى حل نهائي يعيد الحقوق إلى أصحابها ويعزز الثقة بين الوزارة والأسرة الأكاديمية. ويأتي هذا التحرك في ظل توجه حكومي لمعالجة الملفات العالقة والاستجابة للمطالب التي تمس مستقبل الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات. وفي الشأن الاقتصادي، أفادت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها الرسمية ونقلت وكالة سانا تفاصيل الجولة أن وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار أجرى زيارة إلى محافظة إدلب لبحث واقع القطاعين الاقتصادي والصناعي وسبل تنشيط الحركة التجارية والإنتاجية في المحافظة. وشملت الزيارة لقاءات مع محافظ إدلب والفعاليات التجارية والصناعية جرى خلالها استعراض أبرز التحديات التي تواجه بيئة الأعمال، مع التأكيد على العمل لإزالة العقبات أمام المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار. كما اطلع الوزير على واقع مدينة باب الهوى الصناعية، وزار مواقع المدينة الصناعية المزمع إنشاؤها في معرة النعمان، والتي ينتظر أن تشكل مشروعا تنمويا يسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز النشاط الاقتصادي في المحافظة خلال المرحلة المقبلة.

وفي ملف إعادة الإعمار، ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة وزارة الأشغال العامة والإسكان وصل زيارته الرسمية إلى اليابان، حيث زار مدينة هيروشيما للإطلاع على تجربتها في إعادة الإعمار بعد القصف الذري. وطلع الوفد على التجربة اليابانية في التخطيط العمراني وإدارة التعافي بعد الكوارث، كما عقد لقاء مع رئيس بلدية هيروشيما جرى خلاله التأكيد على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجانبين. وأكد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري أهمية الاستفادة من التجربة اليابانية في دعم جهود إعادة الإعمار والتخطيط العمراني في سوريا ضمن برنامج تعاون يجري بالتنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية السورية. ونختم في الشأن الثقافي، حيث تناولت صحيفة الثورة السورية ملفا مهما حول علاقة الشباب السوري بالتراث الوطني في ظل التحولات الرقمية المتسارعة. ورأى مختصون تحدثوا للصحيفة أن التراث السوري لا ينبغي أن يبقى مجرد ذاكرة تاريخية، بل يمكن أن يتحول إلى مورد اقتصادي وثقافي يخلق فرص عمل ويعزز السياحة ويقوي ارتباط الأجيال الجديدة بهويتهم الوطنية. وأكدوا أن الحفاظ على التراث يبدأ برفع مستوى الوعي منذ المراحل الدراسية الأولى.

إلى جانب تقديم الموروث الثقافي بأساليب حديثة تتناسب مع لغة العصر من دون المساس بأصالته، مع تعزيز دور الإعلام والدراما والمنصات الرقمية في تعريف الشباب بقيمة الإرث الحضاري السوري. بهذا نصل إلى ختام جولتنا في أبرز ما تناولته الصحف ووكالات الأنباء السورية لهذا اليوم بين قرارات تمس مستقبل التعليم وتحركات اقتصادية وخطوات نحو إعادة الإعمار وملفات ثقافية تعزز الهوية الوطنية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ولكم تحيات فريق العمل في إذاعة دمشق، هدي الأحمد بالإعداد، يحيى قصيعة بالإخراج، وكوثر صالح بالتقديم. إلى اللقاء.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: يوميات من بلدنا.
2: محمد خاوندي
1: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
2: تراثنا حياة. بتعرف قديش التراث مهم يا راضي؟ مو بس قصص قديمة، التراث هو هويتنا، جذورنا اللي بتربطنا بماضينا وبترسم مستقبلنا.
3: والله كلامك كبير ما شاء الله عليك لك صابر، بس يا زلمة التراث هو شغلات قديمة، يعني نحن اليوم بغير عصر، نحن اليوم بعصر التكنولوجيا، كل شيء حديث عنا، ليش لحد تضل نتمسك بشغلات أكل عليها الدهر وشرب؟
2: هلأ أنا معك، التكنولوجيا حلوة يا راضي، بس التراث هو اللي بيعطيها طعم. اتخيل معي لو كنا نسينا تراثنا، منصير مثل الكمبيوتر بدون نظام تشغيل، وهيك ما رح يشتغل صح.
3: الله عليك على هالتشبيه. طلع معك التراث هو نظام التشغيل تبعنا. طيب سيدي طيب، هات لنشوف شو في تحديثات لهالتراث، يعني لازم

0: نضل عم ندبك كل الوقت.
1: لا يا صاحبي لا، مو لازم ندبك طول الوقت، بس لازم نعرف قيمته. التراث مو بس أزياء ورقص، التراث هو قصص أجدادنا، أكلاتنا، لغتنا.

0: نحكيها؟
1: في كتير طرق يا صاحبي، مثلا نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لننشر فيديوهات عن تراثنا، منشارك بالمهرجانات الثقافية، منعلم الأجيال الجديدة عن عاداتنا طريقة حديثة ومسلية.
0: يعني بدك نعمل على التيك توك وصلة دبكة؟ تصدق لك صابر بجوز تصير ترند.
1: بالضبط يا صاحبي، التراث مو لازم يكون ممل، بالعكس لازم نخليه حيوي، ندمجه مع العصر ونخليه جزء من حياتنا اليومية.
0: والله مزبوط، لأنه هيك يمكن الشباب يلتفتوا له أكتر. بس يا أخي في ناس بتقلك أنه التراث بيقيدنا، يعني بيخلي الناس متشبعة بالماضي وما بتقدم ولا خطوة.
1: هي الفكرة غلط يا راضي، التراث مو قيد، هو أساس. مثل البيت، ما فيك تبني طابق جديد إذا الأساس ضعيف. التراث بيعطيك القوة لتواجه فيه المستقبل.
0: بهاي معك حق سيدي، بس كمان من جهة تانية لازم نلاقي توازن بين القديم والجديد.
1: أكيد التوازن هو السر لنحافظ على تراثنا ونطور حالنا بنفس الوقت. بتعرف راضي، جدي الله يرحمه كان يحكي لي عن أيام زمان. كيف كانوا الناس يجتمعوا حوالين النار يحكوا القصص، يغنوا ويرقصوا. هاللحظات كانت بتجمع الكل وكانت بتزرع المحبة بين الناس.
0: ايوه، انت قصدك تحكي عن التراث مو بس بشغلاته المادية، كمان بالمشاعر والأحاسيس تبعه هيك وروحانيته.
1: بالضبط، ولهيك لازم نحافظ عليه. مثلا خلينا نعلم أولادنا لغتنا الأم، لما نطبخ أكلاتنا الشعبية، لما نشارك بالاحتفالات التقليدية، كل هاي الشغلات بتخلينا نعيش تراثنا.
0: لك بس يا صابر، إذا كل يوم بدنا نطبخ المقلوبة ونعمل وصلة دبكة، والله بدنا نمل بالأخير.
1: لا يا صاحبي، مو لازم كل يوم، بس نلاقي وقت نحتفل فيه ونفرح مع بعض. التراث مو عبء، هو فرحة.
0: طيب شو رأيك يا معلم نعمل حملة على السوشيال ميديا، نعمل فيديوهات قصيرة عن تراثنا ومنخلي الناس تتعرف عليها وتتعلمها بطريقة خفيفة وظريفة؟
1: فكرة حلوة. مثلا نعمل تحدي رقصة الدبكة أو أكلات المطبخ الشعبي السوري، ونشجع الشباب يشاركوا لأنه هو الذاكرة الحية للمجتمعات.
0: يا سيدي مو بس دبكة، دبكة وشيخاني ورقصات، يعني خير الله في عنا ببلدنا. وبهاي الطريقة منصير منجمع بين التراث والتكنولوجيا ومنخلي الكل يشارك حسب توجهه. شي للموسيقى، شي للطبخ، شي للأهازيج والاحتفالات الشعبية، وعدوا مد.
1: تمام، التراث هو هويتنا الثقافية وهو اللي بيخلينا مميزين بين الشعوب.
0: وغير هيك وهيك، أنا دائما بحس إنه بلادنا ما فيها تراث واحد، فيها إذا بدك تسميها تراثات. لك يا زلمة، كل ضيعة عندها شغلات خاصة فيها ما بتشبه الضيعة التانية.
1: مزبوط.
2: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسومين يقضيان بإحداث الجامعة السورية للعلوم الأمنية والجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية ومقرهما دمشق. مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية تفيد بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وزارة الخارجية والمغتربين تعقد ورشة عمل مشتركة مع وفد من وزارة الشؤون الخارجية المغربية لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يؤكد أن افتتاح مكتب منظمة كيمونيكس في دمشق محطة رمزية تعكس تطور مسار الاستجابة الإنسانية في سوريا. توغل قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 3 آليات عسكرية في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبية. وفي خبرنا الأخير، السلطات الأوكرانية تعلن مقتل 10 أشخاص نتيجة القصف الروسي للعاصمة كييف. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: صاح وتكتك العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي اختي
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، وإن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. بداية يوم يا رب تكون خير على الجميع، الأمان والسلام لكل بلدان العالم. مشوار جديد بيتجدد برفقتكم.
1: تأثر فيا كلي وأنا بعدك إيه فاضلي إيه على الدنيا.
0: صباح الهمة، صباح النشاط، صباح التعتير والمصاعب اليومية. 24 ساعة كل يوم بدنا نعاني ونعارك لحتى نخلصهم بسلام بدون ما يتعكر المزاج. ابتسموا وانطلقوا.

اليوم الاثنين 6 تموز 2026، ان شاء الله تكونوا بخير، واكيد بنسلم عليكم فريق العمل لليوم.

0: قد حلوة رسالة كاملة بحد ذاتها هالجملة، يعني ما في شيء مستاهل فعلا لما تفتحوا عيونكم بيوم جديد انسوا كل شيء صار مبارح، لأنه ما في شيء مستاهل.
1: لو قلبك زعلان ما هي أول مرة معاندنا الزمان.
0: على طول معاندنا الزمان. اسكتي يا كنانة. أكيد أكيد ملاحظين أنه أنا لحالي عم بحكي، لأنه اليوم يعني للأسف ما رح أتعارك أنا وحدا معي، شريكي بالصباحي زميلي علاء فوزي ما أنه موجود معنا، منوجه له تحية كتير كبيرة وبسلم عليكم أنا وقام حمدان من وراء المايك، وبالإخراج مثل العادة رح يكونوا معنا الصبايا كنانة حماشة ولما يوسف.

0: أكثر من قلبي.
1: وبما أنه عودنا زميل عفوا بما أنه عودنا زميلنا على دعاء يومي بيوم التنين، فأكيد ذكره موجود لعلاء، ورح ناخد نفس السيستم ونمشي بأول دعاء نفتتح فيه صباحنا. اللهم افتتح لنا هذا اليوم بالطاعات وبارك لنا فيه في الأرزاق والأوقات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. يا مقسم الأرزاق، اقسم لنا في هذا اليوم من توفيقك ورضاك ما ييسر أمورنا ويشرح صدورنا. آمين يا رب للجميع. يعني مستمعينا، أكيد بكل يوم الله سبحانه وتعالى بيعطينا شمس جديدة، إشراقة جديدة، فهي أكيد فرصة إضافية دائما لحتى نبدأ يعني تضحيات بصراحة. وما وراء هاي المصاعب، ما وراء هاي التقل بالحياة والمشاق إلا إنجازات أكيد. وكل صعوبة أنت بتعاني منها رح تبني لك حجر جديد بحياتك، رح تقويك أكتر، رح تعطيك تفكير جديد وأيضا نجاح جديد، وصول لأهدافكم. فما تيأسوا، ما توقفوا عند أي صعوبة. أكيد الوضع صعب على الكل يمكن، ولكن منتوازن، منوقع، منرجع منوقف ومنجي على شغلنا ونحنا مبتسمين. صباح الخير للكل.

أنا نعسانة. شعار هذا اليوم أنا نعسانة، يا صحصحوني يا بنيمكن، واحدة منا. قال شو عم بقرا كيف من صحصح؟ بتعرفي هلا عم نعتمد على الذكاء الاصطناعي حتى في أسخف الأشياء يعني ممكن، فبتضحك بقول بقرا. قال من ضمن الخيارات تاني واحدة إنه أغمض عينيك لمدة 5 دقائق. ما أنا حيرته للمنبه وفصلته جي 50 مرة لحتى قمت. ودائما يا جماعة يوم اللي عنا شغل بصراحة منعاني بالنوم، ما بعرف ليش. يوم اللي ما عنا شي مننام ونسحبها سحبة واحدة، بس يوم اللي عنا شغل ما بعرف شو بيصير، كم مرة منفيق بالليل وكل القلق ممكن يواجهنا خلال ساعات الليل، فمنفيق مو مصحصحين.

يعني أصعب شيء تشوفي حدا بالميكرو مغمض عيونه نايم مسترسل وينكشه حدا يقول له وصلت. خليه نايم يا أخي، أنا خدني لأبعد حتى في الدنيا في العالم. نحن بعد شوي رح نستقبل رسائلكم، بس في عطل صغير كتير بالشاشة رح نصلحه إن شاء الله، ونبدأ نستقبل رسائلكم على رقم الواتساب. ولكن هلأ بعد الفاصل رح نتعرف كيف أحوال الجو يلي رح ترافق بلدنا سوريا خلال 24 ساعة، وأكيد أكيد مثل العادة بكل مشوار يوم تنين في موضوع منتناقش فيه وفقرات عديدة رح نتابعها سوا خلال هالساعة ونص على هوا وأثير وشاشة إذاعة دمشق.

0: وصار معنا أكيد اتصال من مركز الأرصاد الجوية في دمشق. جاهز لنتعرف كيف أحوال الطقس اليوم سيد جعفر يوسف؟ صباح الخير.
1: يسعد صباحك. أهلا,
0: أهلا وسهلا. تفضل.
1: طبعا يعني حاليا يعني مثل ما ذكرنا امبارح كنا عم نحكي انه يعني حاليا درجات الحرارة عم تكون حول معدلاتها في اغلب المناطق. اليوم صحيح في عنا انخفاض طفيف في بعض المناطق لتكون باغلب المناطق يعني عم تكون حول معدلاتها, وفي بشكل عام في اغلب المناطق طبعا جو صيفي عادي بشكل عام وغائم جزئي على المناطق الساحلية والجنوبية. راح يكون في عنا في بعض يعني حالات عدم استقرار إن شاء الله يعني فرص لهطل الزخات محلية خفيفة من المطر فوق المناطق الساحلية ومرتفعات القلمون, وفي بعض المناطق أيضا يعني الجنوبية الغربية كالقنيطرة, محافظة القنيطرة أو مرتفعات الجنوبية الغربية. طبعا هاي الفرصة تتعزز بكرة أو بعد وبعد بكرة, يعني هاي الفرص الهطولات راح تكون إن شاء الله تشمل بعض المناطق الساحلية القلمون المناطق الجنوبية الغربية وأحيانا بعض المناطق الشمالية الغربية إن شاء الله اعتبارا بكرة وبعد بكرة راح يكون في أن بهاي المناطق حالات عدم استقرار وإن شاء الله هطول الزخات المحلية من المطر وأحيانا تكون مترافقة بالعواصف الرعدية وخاصة المناطق الشمالية الغربية. طبعا اليوم عم تكون أجواء إن شاء الله لطيفة في خلال ساعة الليل, أجواء مائلة للبرودة يعني المرتفعات الجبلية, ارتفاع في نسبة الرطوبة يعني في أغلب المناطق وخاصة المناطق الغربية يعني يكون في عنا ارتفاع في نسبة الرطوبة على المناطق الغربية, وحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من منطقة القلمون والمنطقة الجنوبية ومرتفعات الساحلية خلال ساعة الليل والصباح الباكر. رياحنا اليوم عم تكون غربية لجنوبية غربية متد السرعة, في بتتخللها هبات خلال ساعة بعد الظهر تتجاوز 65 كيلومتر في الساعة خاصة المناطق الشمالية الغربية الوسطى والجنوبية, بتؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في أغلب المناطق الداخلية, والبحر عم يكون خفيف لمتوسط ارتفاع الموج. هاي جونا يعني لليوم وحتى ثلاث أيام القادمة إن شاء الله, يعني نحن نعيش أجواء لطيفة وما إلى البرودة خلال ساعات الليل. خلال ساعات النهار عم يكون أجواء حارة بشكل عام أو صيفية عادية حارة نسبيا في بعض المناطق الداخلية.
0: الحمد لله على نعمة الجو بسوريا, بصراحة لما نشوف البلدان الثانية سيد جعفر عم نقول الحمد لله الحمد لله. نحن جونا لطيف فعلا مثل ما عم توصفوا, يعني
1: والله
0: مقبول
1: حقيقة لحد الآن, يعني الصيف
0: صحيح
1: الصيف عادي طبيعي جدا وحتى أقل من أي من السنوات العشر الماضية, يعني عم هذا يمكن أبرد صيف اللي بيمرق على سوريا.
0: مزبوط.
1: إن شاء الله
0: إلى الآن
1: إن شاء الله لحد الآن طبعا ولحد الآن نأمل أنه ما يكون في عنا هالموجات الحارة الكبيرة, ولو أنه أجواء عم تكون حارة نتيجة أو شعورنا بالحرارة هو نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة وليس درجات الحرارة.
0: نعم.

0: تحبين كمان ناخذ الدرجات
1: طبعا طبعا اعطينا فكره تفضل.
0: في دمشق اليوم متوقعين 35 19، المرتفعات الجبليه 27 11، المناطق الوسطى في حمص 32 20، حماه 35 21.
1: نعم.
0: منطقه الجزيره عم تكون بين 39 ل 28، المناطق الساحليه 29 19، حلب والمنطقه الشماليه 35 22، المناطق الشرقيه 42 27، المنطقه الباديه 39 ل 23.
1: يعطيك ألف عافية سيد جعفر يوسف، وشكرا جزيلا على كل المعلومات يلي بتقدموا لنا إياها كل يوم. شكرا،
0: يسعد صباحك.
1: صباحك يا رب، باي باي.

أهلا وسهلا فيكم من جديد. طبعا فقراتنا مستمرة ومحضرت لكم موضوع اليوم رح يصير فيه شوية مشاحنات، فحضروا حالكم رجال ونساء أيضا لنتناقش سوا بموضوع اليوم. ما رح أخبركم هلأ شو هو، على الساعة 9 بخبركم شو هو، ويعني يسعد لي أوقاتكم يا رب. وكل حدا انضم لهوا إذاعة دمشق أهلا وسهلا فيكم مجددا. رقم الواتساب 0987 810 950.

صفوا النية وخليكم قوايا يعني لكل صباح، لأنه أكيد اللي بيعيش بحسن النية تجاه أي شيء، أي مصيبة ممكن تواجهه، تجاه أي شخص ممكن يعمل موقف معه، رح يكون يعني إذا صفى النية رح يكون هو الشخص الأفضل، لأنه بنعرف يعني على نياتكم ترزقون. وأكيد صباح الخير لكل قلب أبيض بيفكر بالخير قبل ما يفكر بالشر، بيشوف الشيء المنيح بكل كلام قبل ما يشوف الشيء الخلف هذا الكلام انه فيه نية سيئة. فدائما يعني خلوا نيتكم صافية وشوفوا الخير قبل الشر.

أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة دمشق. ويعني عم نحاول نحن صراحة كرمال وصلنا رسائلكم الحلوين، نفتح مجال لرسائل الواتساب. في شيء معلق أو كذا بدنا نصلحه، وأكيد أكيد هدفنا نوصل لمحبتكم الكبيرة وين ما كنتوا بكل بلدان العالم، وخاصة يلي برا البلد ما عم يقدروا يتواصلوا معنا غير عبر هالكم كلمة على الواتساب.

يسعد لي صباحكم مستمعينا، وطبعا بنذكر بأرقام الهواتف لكل حدا حابب يشارك معنا اليوم 22-5346 و 22-5347. حضروا حالكم لنناقش موضوع اليوم سوا، وإذا أنت لحالك جيب مرتك تقعد جنبك، وإذا أنت لحالك جيبي جوزك كمان، ضروري تجيبي زوجك لجنبك عشان نعرف نتفاهم ومشان شي.

اجتمعتوا سوا، قعدتوا جنب بعض مثل ما تفاهمنا واتفقنا. الموضوع اليوم بحاجة لأنه نعترف اتنيناتنا كأنثى وذكر، مين الأنسب بمصروف البيت؟ يا ويلي هالسؤال، يا ويلي. هذا السؤال يلي ما حدا بيسترجي يسأله قبل الزواج، يعني لما تخطبها للبنت بتسترجي تقلها أنه رح تعطيني راتبك ولا لا؟ تسترجي تقلي له رح تصرف علي ولا لا؟ جاوبوني.

هلا بلشت الاراء تجيني من الكنترول فورا. اول الاراء بيكون من المقربين طبعا. يعني بصراحه انا طلعت امبارح قدامي دراسه او خلينا نقول يعني عاده مشهوره باليابان، واللي هي انه اليابانيين الذكور قولا واحدا، يعني هي عاده معترف بها، انه بخلص دوامه بيقبض راتبه بيروح بناوله لمرته. اليابانيين يا جماعة عم ياخدوا رواتب الزوجات، عم تاخد رواتب أزواجها. فيعني شو نقول لكم نحن السوريين، يعني رواتبكم هلأ تقد عادي، عطونا يا ما في مشكلة، والله نحن بنعرف ندبر الأمور وبتعطيه مصروفه، بتعطيه مصروف سيارته البنزين، وبتعطيه مصروف إذا مثلا هو عنده حاجيات بالشغل. يعني لأنه هن عندهم قناعة كاملة أو ثقافتهم اليابانية بتشوف أنه المرأة أكثر قدرة وحرصاً على ميزانية البيت، وهذا الشيء بيخفف حتى على الزوج، لأنه الذكور عندهم بيعتمدوا على عقلهم كتير، فمنه بيسحبوا منهم موضوع التفكير بمسؤولية البيت. يعني فهمتي الفكرة كنانة؟ أنا بخلصك من قصة كبيرة يلي هي أنه أنا كيف بدي دير أمور هالبيت، فبعطيها الراتب للمرأة وهي بتسير الأمور، بتشيل عني يعني عبء كبير. نحن ليه ما بنفكر هيك؟ ليش بتفكر حضرتك إذا أخذت راتبك ما بعرف وين بدها تخبيه، تحت البطانية وتحت الحرام ومطمورة ما بعرف وين؟ إذا تخبوا منه شيء، إذا ضل منه شيء. هلأ كلهم هيقولوا لي هيك،

إذن السؤال اليوم يلي منوجهه للشباب، بتقبل تسلم راتبك لمرتك وهي تعطيك مصروفك، وللصبايا يلي موجودات معنا على الهواء وعلى السماء بنسألهم، بتلاقي حالك وزيرة مالية للبيت صحيحة وشطورة ولا لا؟ بكل بيت يا كنانة في شيء اسمه وزيرة مالية حقيقة يعني، وإلا حتى لو المبلغ كتير صغير، وإلا من أول يومين مفلسين وقاعدين ننعي ونبكي ونشكي. هذا الموضوع يلي رح نتناقش فيه سوا اليوم موضوع قديم جديد متجدد دائما، لأنه يعني يمكن اختلفت المتطلبات، يمكن اختلفت الظروف، يمكن مع الحداث اللي نحن فيه ومع الجيل هاد يلي نحن فيه صار لكل واحد بطاقة بنكية خاصة فيه، ما عاد منجيب المصاري بإيدنا ماني يعني بإيدنا ونناول حدا، لا، لكل واحد فينا بطاقة معينة من الراتب. بس فكرة التشارك مع الزوجة بالمصروف اليومي أو مع الزوج، يعني طبعا الطرفين، كيف عم تديروها أنتوا بالبيت لحتى فعلا يخلص هالشهر بدون أي ديون، بدون أي مشاكل مالية؟

موضوع نجاح الإدارة المالية والشراكة بين الزوجين طبعا وإدارة المصروف ومين الطرف يلي فعلا هو يعتبر أكثر تنظيما وانضباط بهذا الموضوع، دائما في عراك ما بين الطرفين بهي القصة، يعني أنه أنت بتصرف أنت ما بتعرف تجيب أغراض للبيت، إذا عطيتك تجيب أغراض ما بتعرف تجيبهم أصلا ولا بتسأل على تسعيرة. يعني قامت مرتك سألتك شو سعر هاي وانت رديت، طب ليش المرة بتسألك شو سعر هيدا الغراض يا حزرك بعد ما يجي على البيت؟ لأنه المرة حتى هي وبالمحل بتعرف إنه في محل أرخص من الثاني، يعني فهي بتسأل قديه الكيلو هون وبتسأل قديه الكيلو هون وبتجيب من الأرخص، فهي عمليا عن جد هي الأزبط وهي الأنسب لتدير مصروف ولتوفر ولتضب شوي من المصاري. قد ما كانت قليلة بتحاول المرأة أنه يزيد معها بآخر الشهر. مو كل النسوان مشان تكونوا بالصورة، نحن بدنا نكون هيك يعني دايما، مو كل النسوان هيك. في نسوان بتفضل على قعدة عازمة جارتها عليها تصرف نص الراتب، ما عندها أي مشكلة، وبكرة شو حامل الله مو مشكلة.

هذا الموضوع يلي رح نتناقش فيه سوا، ولكن بعد موجز الأخبار يلي رح يكون مع زملائنا طبعا من دائرة الأخبار. خليكن على هواء إذاعة دمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: التاسع والرابع الساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسومين يقضيان بإحداث الجامعة السورية للعلوم الأمنية والجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية ومقرهما دمشق. مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية تقول إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وزارة الخارجية والمغتربين تعقد ورشة عمل مشتركة مع وفد من وزارة شؤون الخارجية المغربية لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يؤكد أن افتتاح مكتب منظمة كونكس في دمشق محطة رمزية تعكس تطور مسار الاستجابة الإنسانية في سوريا. نائب محافظ حلب فواز هلال يبحث مع وفد سوري سويدي سبل عودة أبناء الجالية السورية في السويد والاستفادة من الكفاءات الوطنية في جهود إعادة الإعمار. أخيرا، قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط قرية صيد الجولان بريف القنيطرة وتنصب حاجزا عسكريا على الطريق العام المؤدي إلى القرية. ختام الموجز، إلى اللقاء.

صباح الخير من جديد مستمعي إذاعة دمشق، برحب فيكم يعني لكل حدا انضم لهوانا، لكل حدا صح صح هلا أهلا وسهلا فيكم. رح نبدأ موضوع اليوم ونقاشنا معكم عن إدارة المصروفات المنزلية، يلي وين بتكون الصح بين الزوج والزوجة؟ هل هنالك خلاف ببيوتكم على هذا الموضوع؟ دائما اللوم وأصبع اللوم موجه لشخص أنه أنت بتصرف أكثر، أنت ما بتعرف تسأل بمكان بدك تشتري منه غرض. هاتوا لنتناقش سوا بهذا الموضوع، وطبعا بكل محبة منتناقش. بس اليوم بعتذر منكم، ما في واتساب، ما في رسائل للأسف، نحن عملنا جهدنا بس يمكن في مشكلة في خلل، رح نجمع رسائلكم لبكرة ونقراهم بموضوع تاني يعني.

نستقبل اتصالات أكيد لنتشارك سوا نقاش هالموضوع على أرقامنا 22 5346 و22 5347.

0: معنا اتصال مباشرة. ألو.
1: ألو، يسعد صباحكم.
0: صباح النور.
1: صباح الإذاعة الكريمة المحترمة.
0: يا هلا يا هلا، من معنا؟
1: أنا أبو ملهم الدغري من دير عطية.
0: أهلا وسهلا بأبو ملهم.
1: أبو ملهم إيه،
0: كيفك؟
1: الله يطول عمرك ويعطيكم ألف عافية، وبنتشكركم على الإذاعة الكريمة.
0: الله يعافي قلبك يا أبو ملهم.
1: أفكاركم الحلوة اللي بتخلي يعني الواحد يتفائل الإنسان وهيك يكون عنده انشراح.
0: جواب نهائي هذا تبع أفكارنا الحلوة، يعني اليوم ما رح نتخانق مع مرت مع المرة وكذا وكذا.
1: أول شيء بدي أدعي السلام للأخ محمد الكمار أبو محمود وأخوه أبو عبد العزيز.
0: تمام، تحياتنا لهم. وخلينا يا أبو ملهم نتشارك سوا بموضوع اليوم.
1: إيه، شو؟ رح نفوت على المداخلة مشان نعطي فرصة لغيرنا على موضوع الشراء. موضوع شراء المواد والحاجيات أستاذي، مو عن هي عم نحكي اليوم؟
0: إنه مين الأنسب يحمل مصاري البيت، مصروف البيت، أنت ولا زوجتك؟
1: والله 99% هو أنا.
0: أنا رح أحط استفتاء وآخر الحلقة نعطي مين قال المرة ولا الزلمة. إيه؟ يلا أبو ملهم عم يقول شو، أنت ولا مرتك؟
1: لا والله أنا اللي تجيب كل شيء للبيت. أوكي. كل الحاجيات ما أبدا 100% تقريبا تجيبها للبيت. إيه والله.
0: أوكي. إيه
1: بقى أنا من حقي أسأل، لأنه بلا مؤاخذة إذا بدي أدفع 500,000 مثلا بالتسوق، فمن حقي انا اشوف مثلا هي اقل 500، هي اقل 2000، هي اقل 10,000.
0: كيف يعني
1: المواد كشراء كمواد يعني من
0: انت من انت اللي بتروح بتجيب اغراض البيت كلهم، ودائما كلها المصاري كلها بجيبتك، ما في مصاري بجيبة مرتك؟
1: ايه والله المصاري بتكون معي وانا اللي بتسوق كل حاجيات البيت.
0: والزوجة رضيانة عن الامور؟
1: بالعكس هي بردا وسلامة بتقول لك ليش انا
0: مريحة راسة، يعني مريحة راسة
1: طبعاً بصح له طباخ ليش يحرم.
0: حلو حلو حلو. يسعد لي أوقاتك يا أبو ملهم.
1: بقى إن شاء الله نكون يعني نحن عند حسن الظن والله، وهي بتقدم لنا وجبات. فنحن عندنا مثل قديم بيقول يا مرأة ساوي لنا أكل طيب، فهي شو بتجاوبه؟ بتقول له كتر لي إيدام، يعني جيب لنا مواد أدوات يعني حاجيات.
0: مزبوط، جيب أغراض بتطلع أطيب طبخة.
1: الحاجيات الجيدة المحترمة اللي سعرها جيد والنوعية الفاخرة يعني.
0: طيب أبو ملهم، أنت لما تروح على المحل بتسأل يعني أنت، وخاصة أغراض اللي متعودين إنه المرأة بنشوفها بتشتريها مثل الخضرة مثل الثياب، تسأل وبتتنقل من محل لمحل حتى تلاقي الأنسب؟
1: أنا بحكم عملي بالتاكسي بقلب الشام وبالبلد وهون، فأنا

0: بمر على الاسواق فبعرف كل مكان انوي الاقل سعر والجودة كويسه واللي
1: شطور.
0: من اين يؤكل الكتف يعني
1: من اين يؤكل الكتف. عم يعطينا امثال غير شكل اليوم ابو ملهم. يسعد لي اوقاتك وان شاء الله الله يعطيك العافيه يا رب.
0: لكم جميع ولكل سوريا تضل بخير. للاخ باسم رحمون وابو سعد الزحيلي والاستاذ دعاء للاستاذ
1: مصر
0: سعيد
1: مصر يقولون رح نسمعهم.
0: سعيد الزحيلي الله يعافيه ويسكننا اياه ويقوم بالسلامه.
1: اهلا وسهلا يا ابو ملهم. باي باي. باي باي.
0: شكرا شكرا. من دير عطيه بنحييكم.
1: يا هلا والله.

0: أبو ملهم رجل شرقي بامتياز. لنأخذ أبو طلال ونشوف.
1: اسعد لي صباحكم.
0: اسعد لي أوقاتك. أهلا وسهلا.
1: كيفك؟ كيف أحوالك؟ إن شاء الله تمام.
0: تمام تمام. أنت كيفك؟
1: الحمد لله. الله يطولنا بعمرك يا رب.
0: يا لطيف. لو أنه علاء فوزي هون شو كان عمل فيني يا أبو طلال على هالموضوع. الحمد لله الحمد لله اليوم أنه مأزون.
1: الحمد لله تمام. يعني ارتحنا منه شوي.
0: لا يعني مو أنه بمعنى ارتحنا منه، بس يعني أكيد كان راح يجور علي بالنقاش، راح يطلع بالعالي.
1: ايه صح مضبوط كلامك.
0: ايه أبو طلال راتبك مع مين؟
1: هلا شوفي لقلك شغلة، تصميد ما في تصميد.
0: تصميد ما في،
1: وبحبوحة ما في كمان. يعني
0: نحن بنعرف، نحن ما عم نحكي عن موضوع التصميد والمطمورة، المطمورة السورية.
1: يا ده الأمور هي بالسنسية، ما في شيء تحت البلاطة يعني.
0: أوكي، بس إنه في مصاري بكل بيت عم ناكل ونشرب.
1: في مصاري. هلا شو المصاري بدي أقول لك؟ على هو شغله الواحد بيجيب طبخة مثلاً، اليوم مثلاً إذا شغله كويس وفي مصاري يعني بيجيب له طبخة منيحة مقبولة بياكلها. أما إذا ما في مصاري بحاول يخفف الطبخة، يعني يجيبها من قريبه يعني.
0: حلو، متفقين.
1: يعني ما غير الطريقة هي، يعني نحن كلياتنا عايشين بوضع شوي تعبان يعني، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يفرج علينا وعليكم.
0: مين بيروح على السوق؟
1: أنا بروح على السوق. أنا مرتي ما بخليها تنزل ولا تطلع من البيت، إذا بتطلع يعني تروح مشوار باخذها بالسيارة، ما بخليها تروح لحالها يعني.
0: ما معها مصاري أبدا بجيبتها.
1: هلا شوفي، خنصرة في خنصرة.
0: خنصرة شو يعني؟
1: خنصر يعني بتاخذ من هون شوي من هون كذا بتخنصرون يعني.
0: ايوه، هاي تبع المطمورة النسوانية.
1: ايوه مطمورة النسوانية يرحم.
0: هي قامت ما خلص المصاري بتقول لها يا ام طلال ما في وكذا، وبتقول لك يلا لعيونك موجود.
1: شوي شو رايك دينك يا هون يعني؟ على كيفك عم تعطيني اياهم.
0: تاخذ فائدة ولا لا؟
1: والله في فائدة طبعا، ما في شك يعني، طبعا الكلمة الحلوة.
0: ايه والله الله يسعدكم يا رب. المهم التفاهم موجود.
1: ايه طبعا الحمد لله. ولا اي امر بيصير بالبلد بالبيت مثلا مش طيب. كذا يعني الواحد بيحاول يحل قدر الامكان.
0: طيب ابو طلال، يا ابو طلال، هلا انت برايك يعني كرجل هيك الحمد لله الله يعطيك الصحه والعافيه وطولة العمر يا رب، انه مين انسب فعلا بالبيوت السوريه، مين انسب فعلا لاستلام المصاري؟ وهلا عم نحكي عن زمن مختلف عن زمان قديم، يعني حاليا الزوجه بعمل والزوج بعمل.
1: ايه هلا شوفي لاقول لك شغله، هلا بالنسبه للموظفين يعني كان الزوج موظف والمراه موظفه، يعني ما في فرق بيناتهم اذا هي اعطته المعاش ولا هو اعطاها المعاش، المهم انه المركب تمشي.
0: يعني انت مانك ضد فكره انه الزوجه تحمل مصاري؟ مشان نوضح،
1: تحمل مصاري اذا موظفه بتحمل مصاري طبعا يعني.
0: اوكي، يسعد لي صباحك. اذا ابو طلال انت بتقول الزوج ولا الزوجه نختار؟ احنا عم نعمل استفتاء مشان اخر الحلقه، مين الانسب؟ الزوج. شكرا شكرا يا ابو طلال، باي باي.
1: ببعث تحيه لعلاء وبقول له ان شاء الله تكون الحلقه الثانيه موجود مشان نتزاحم انا وياك على ويام.
0: اوكي. لا تخاف، راح يطلع لي اياها اكيد، راح يعمل شي حلقه عكسيه تماما. طول بالك
1: عمرك يا رب.
0: اهلا وسهلا يا ابو طلال، باي باي.

0: ناخذ كمان اتصال ونشوف آراء. بدي اسمع بنات وشباب يا مستمعينا الحبايب. مين؟ راقية. اهلا يا راقية.
1: يسعد صباحك استاذه.
0: صباح النور.
1: شكرا للمخرجه المهذبه اللي ردت علي.
0: ناديلي ناديلي

0: شكرا للمخرجة الراقية اللي ردت علي.
1: تسلمي يا رب. انت الراقية، لا تنادي لي استاذة، نادي لي وئام.
0: انت استاذة شو يعني؟
1: تسلمي، من ذوقك يا راقية. هاتي لنشوف
0: الاستاذ علاء، ان شاء الله يا رب غيابه خير.
1: ان شاء الله خير يا رب، بكره ان شاء الله الاسبوع الجاي بيرجع معنا. خبرينا يا راقية.
0: انا من رواد انه الزوج هو، انا مالي متزوجة، عم بدرس وانا وبابا بس عايشين. بس انا اذا يعني من رواد الزوج هو اللي يصرخ، وانه يعني يشعر بكرامته هو رب الاسرة، لانه بيكون هو اكرم وعلى البيت اكثر، وما بينقص شيء لو ما زاد له حق باكيت دخان او اجار طريق. اما المراه مع احترامي الى يعني انا بشوف جيراني وكلهم انه بدهم يقيموا ويبخلوا شوي على البيت مشان يخبوا شويه مصاري. وبعدين يعني في نسوان بتمنن بعدين الزواج موده ورحمه، وانه ما يشعر انه هو ماله كرامه، انه وراتبه ما عم يأدي وما عم يغطي البيت، هو احسن كريم بيكون. المرأة إلا ما تخبي وتنقصي من البيت. هيك أنا.
1: هلا أنا ما بعتبر إنه
0: إزاراتي، أنا
1: ما بعتبر إنه هي إذا نقصت شيء عن البيت رح تكون بخل، اسمه بمعنى البخل يعني. شو رأيك راقية؟
0: لا بس يعني أستاذة بشكل عام إلا ما تنقصي لحالة، مثلا بتنقصي لحالة هيك يعني مو شرط إنه تجيب للبيت مثلا.
1: بس حذري شو عجبني، حذري شو عجبني في كلمة قلتيها، بتمنن فعلا المره بتمنى.
0: وبعدين يعني لا تاخذي كلمه الزواج ما هو ساحه حرب وهو شراكه، الله لا يفرق بيناتنا. اذا كنت انا موظفه انه بجيب شيء شوفه شو ناقص اللي مو قدران عليه.
1: صحيح.
0: وبعدين يعني هلا تنظيم الاسره حاجه، ولدين الحرمان صعب، الولد ما بيعرف انه ابوه ما معه، ما بيعرف انه ابوه موظف معاشه قليل، بيعرف عم يقارن انه رفيقه لابس احسن منه، عم ياكل احسن منه. بقى الاستعراض بحكم رب العالمين بده يجي على الدنيا يجي، بس انه ولا ادري، لانه الحرمان صعب، الولد المحروم طفوله يعني ما بي محروم بقارن، وبيضل عمره 100 سنه بيقول انا ما كان ابي بخيل وامي، ما بيعرف انه ابوه ما معه او فقير.
1: تمام.
0: فلذلك يعني انه ما نعيش الحرمان صعب، لأنه طيب. مثل ما قلت لك ما بيعرف أبوه ما معه ولا عم يستغل.
1: طيب راقية، يا راقية، هلا أنا من كذا حلقة طبعا اكتشفت أنه أنت يعني في عندك نقاط قوة بتربيتك، وهي نحن بنعترف فيه على هواء إذا عندي مشكلة من حي،
0: لأنه الحرمان صعب. الولد هلا قلت له أبوك ما معه ما بيعرف.
1: تمام. بدي أسألك سؤال راقية.
0: بيعرف أنه لأ رفع شف عم يأكل أحسن، ليش عم يلبس أحسن
1: راقية؟
0: فلذلك لا تأخذي يعني أنت بتجيبي كيلو موز، إذا عندك ولدين بتوزعي،
1: ما عم تسمعني؟
0: وإذا عندك 5-6 أولاد شو بده يطلع له أحد حصة؟ الحرمان صعب، يا جبتوهم على الدنيا ما تحرموهم، حرام.
1: طيب أنت عم تسمعيني؟
0: إيه.
1: طيب أنا بدي أسألك، أنت وصغيرة كان بابا يعطيكي مصروف خاص فيكي؟
0: إيه. أبي أنا ماله غيري وبيتيمة، أنا مالي إمكان يعني ولدت ما بعد سنين، بابا كثير كثير ما بيحرمني شيء ابدا على قامتي، حتى ما اتزوج ولا اضحى مشاني، والله يقدرني على مكافاته وسلمه مفتاح العياده السنه الجايه يا رب.
1: الله يرحم الماما، وان شاء الله بنشوفك احلى دكتوره يا راقيه، تربيه تربيه حلوه.
0: والله يا حرام لو ما صفي له حق باكيت دخان او مصروف ما بيحكي، انا مع احترامي لجنسي لجاراتي شايفهم انا شو عم بيساووا.
1: عم تشوف الطرف الثاني وعم تحكي من
0: بدك صبغة شعر، بدك تقيم الكوفيرة ولا ما بيصير. هذا بيت، هذا أولاد، هاي مو ساحة حرب، هاي مودة ورحمة.
1: صحيح.
0: بعدين الزواج ميثاقهم غليظ، بدك تتحمل مثل ما هو عم يتحمل.
1: صحيح.
0: ولا شو هالشراكة
1: يعني؟ هي مثلا بتصير تشوف الشغلات اللي بتعملها هي انه اساسيات، بس مثلا اذا دخن بتقول له ليش عم تدخن.
0: يعني كل الاهل والاولاد بيحبوا ابوهم اكثر لما بيحرمون شيء، لو على حساب حرمانه هو.
1: خلص راقية، أخذ جهة وعم تحكي فيها.
0: لا استاذة، هالرفقات كلنا نحب أبونا أكثر.
1: طيب يا راقية، بنتمنى لك التوفيق، والله يحمي لك البابا يا رب.
0: الله يخليكي لأولادك. شكرا.
1: باي باي قلبي. باي باي.
0: بدي غنية. يا مسكين يا أبو مرعي شو سمعتين.
1: يا مسكين يا أبو مرعي، تكرم عينك. كمان معنا اتصال، عم ننطركم شوي لنفهم الفكره من الاصدقاء المستمعين. الو الو
2: الو،
1: يا هلا.
2: صباح الخير.
1: صباح الفل، مين معنا؟
2: وئام خانم، يسعد صباحي، بيسعد صباحك الكادر اذاعه.
1: وئام خانم بذاته، معكم مين معنا؟
2: انا رضوان بن الشاغور، اول مره بتصل فيكم.
1: هلا والله يا رضوان، شو اخبارك؟
2: الله يخليك يا رب.
1: ما حدا بيقول خانم غير اهل الشاغور. إيه ليش كل اسم بنت وراه خانم؟
2: ايه يعني هي العادات عندنا هيك،

0: علاء بيك وأحمد بيك
1: صحيح.
0: يعني هيك أنا عندي العبارات هاي.
1: هاتي يا سيد رضوان بيك.
0: تحية لحنونة ولابن حارتي أبو مبا من الشاغور ولعلي بن الصلنفة ولا سليمة. أنا بالنسبة لي أنا المصروف كله بيدي بخص الطبخ مع الطبخ. هلا المرأة بدها تنزل تشتري لحمة، إحنا رجال ما بنحسن عنه للحامين مثلا كمثال. ما أحكي رامي للحامين كلها الخضرية الكذا. أنا مدرب رياضة وبشتغل بالعقارات وزوجتي مدربة رياضة. يلي بتطالعون هي بتصب مضول وبتروح تشتري فيهن ذهب. حتى الألبسة تبع النسائية أنا بشتري لها ياهم. يعني ما بخليها تشتري شيء، كله بيدي. هي بس تصور لي بتقلي جيب لي هالغرض الفلاني، جيب لي هالغرض، تعطيني الصور بجيب لها ياها على البنز.
1: سوري رضوان، كم مرة علقتوا صارحني؟ مو عم نحكي صراحة، كم مرة علقتوا على كلمة إنه هذا غرض مانو مناسب؟ ليش جبت لي هاد مانو منيح؟
0: لا ما في مناسب، بتقلي بس أنا ما عجبني الغرض، إيه على رأسي تاني يوم ببدلها يا برجعلها يا
1: عادي.
0: يا أما ببعتها على المحل اللي اشتريته منه وظلي بدلي أغلبية البياعين إن كان الخضرية اللحامة الألبسة.
1: طيب
0: 90% أصحابي.
1: خلينا يا رضوان خلينا بسياق موضوعنا، ما نروح على المحلات. خلينا نتناقش بشغلة. إذا أنت عطيت مصروف نصفي لزوجتك وعم تقول في يعني تعب لك أصلا بدك تجيب كل غرض وممكن ترجعه، إذا عطيت المصاري وراحت هي تصرفت، عندك شك بأنه قدرتها على توازن يعني إدارة هاي المصاري ولا شو؟
0: لألف شغلي، أنا عم بحكي عن نفسي. أنا مثلا بياعين الألبسة 90% من أصدقائي. الخضرية الأدوات
1: يعني بالمختصر المفيد، أنت بتعرف توفر أكثر
0: بمليون مرة.
1: طيب يعني وصلت الفكرة.
0: أحيانا بدها غرض معين بقول لها روحي بس قولي له رضوان حاسب رضوان نقي الأغراض اللي بدك إياها.
1: طيب.
0: يعني أحيانا
1: ماشي.
0: بقى بالأخير الرجال أشطر من المرأة بمليون مرة، عرفت كيف؟ المرأة بغشوها.
1: يسعد لي صباحك وشكرا لرأيك يا رضوان.
0: الرجال أحيانا ما بنحسن عليهم للبياعين، بقى ما بالك المرأة.
1: والمرأة بتقدر لهم.
0: لا والله أنا بالنسبة مرتي مسكينة يعني تبعتيح على الغراض بإلا 100,000 وهي 100,000.
1: يسعد لي صباحك، شكرا لاتصالك رضوان. باي باي باي باي.
0: أهلا وسهلا يا هلا. الله معك.

22 5 3 4 6 و22 5 3 4 7 عم نتناقش أنا وكنانة أنه اللي حدثونا لحد الآن اللي حكونا على التليفون كلهم نفس الاختيار اللي هني قالوا أنه الرجل هو الأنسب، مع أنه أنا ماني ضد اتصالاتكم طبعاً، نحن رح نعمل استفتاء بسيط على مستوى عدد الاتصالات، ولكن أنا الدراسات اللي طلعتهم كلها عكس هذا الكلام يا جماعة، ولو بتحبوا تبحثوا طبعاً ابحثوا، أنا ما عم جيب شيء من راسي لأنه بحب كون ضدكم أو لا، ولكن دائماً عقل المرأة هو الأنسب لتسيير المصروفات اليومية وإدارة الأولويات. انتبهوا على كلمة الأولويات، يعني بشكل عام ممكن تلاقي نسبة قليلة من النساء يلي ما بتعرف فعلا كيف تجيب وليش تجيب أو تكتر أو بأول أسبوع بيخلص الراتب، نسبة كتير قليلة من النساء. أما إذا بدنا نعتبر أو إذا بدنا نسأل سؤال لكتير رجال بالبيوت راحوا على المحل

0: ليجيبوا خضره الطبخه، فهن ما بيعرفوا الكميه المناسبه للطبخه. ممكن يجيبوا اوقات بدل ما يجيبوا مثلا زوج وزوجه وابن في بالبيت، بيجيبوا كيليان فواكه، يعني نفس الماده كيليان، فبتضطر الزوجه تكب منه لانه ما بيخلصوا اصلا. يعني قصدي تقدير الكميه الانسب له هو الزوجه، بمحل التياب هي الانسب كمان، لانه بتناقش وبتعرف هي القطعه قديش ممكن يكون سعرها، كونها هي عم تشتري يعني حسب مصرياتها بتروح على المحلات الانسب، ما بتروح على الماركات الغاليه والعاليه، بتروح على الاماكن يلي بتناسب هالراتب يلي معاها. رح نكمل اتصالات على كل الاحوال، نحن ما سكرنا يعني الاستفتاء. الو
1: الو صباح الخير.
0: هلا والله،
1: كيفك مدام ويام؟
0: تمام. انا مين معنا؟
1: انا ناظم من حلب.
0: ناظم،
1: ايوه
0: تفضل ناظم. تفضل.
1: انا بايدك في فكره موضوع المصروف للزوجه. انا مع زوجي في موضوع المصاريف والاختيار وكل المسؤوليات للزوجة سائلة. يمكن لأنه أنا حكم عملي كموسيقي بطلع برا في البلد كثير، وخلال تواجدي سواء كنت موجود ولا ماني موجود، أنا زوجتي هي المسؤولة حتى باختيار لبسي وأناقتي ومصروف البيت واختيار لبس الأولاد، ونتحمل يعني مسؤولية الأمور كلها.
0: تمام.
1: فأنا معي في موضوع الزوجة هي تتحمل مسؤولية المصروف، وشو كان المصروف هي ما بتصرف إلا بالشيء مو ضروري. في كل المجالات هي المسؤولة عن هالموضوع هذا، وأنا بأيدها بكل اختياراتها. بكل اختياراتها أنا بأيدها، لأنه الحياة الزوجية متكاملة
0: طبعا،
1: وأهم شيء تفاهم بين الطرفين بالاختيار في الحياة الزوجية.
0: طبعا اكيد. حضرتك موظف صاحب راتب؟
1: لا، انا انسان كنت الله يرحمه مع موسيقي عازف مع هاني كاتب، والله يرحمه توفى وكذا، انا موسيقي حتى بعمل موسيقي، واكثر الاحيان بكون برا البلد. بس سؤال هي المسؤوله يعني وزاره الداخليه يعني المسؤوله عن كل الامور.
0: تمام، يسعد لي صباحك يا ناظم، وشكرا لمشاركتك معنا بهذا الموضوع واعطاء رايك كمان. شكرا. شكرا. شو
1: مدام ويام، بدي انتم كثير مقلين باغاني هاني ساتري جوليا بطرس المواضيع، يا ريت الاداره يعني يعني المخرجات العظيمات المدام كيلانا ومدام لما يوسف يعني يدعمونا شوي بالاغاني القديمه.
0: تكرم عينك، وصلت الملاحظة. أكيد تكرم عينك، مع أنه يعني إذا بقول لك كنانة هي يعني الأنتيم تبع هاني شاكر يعني الله يرحمه طبعا، بس كنانة أبدا أبدا ما أنا عم تأثر بمواضيع أنه تحط أغاني هاني شاكر. قولا واحدا أنا هذا الموضوع على كفالتي شخصية، لأنه لو شفت منظر يوم وفاته يعني كنت عرفت شو عم بحكي. شكرا يا ناظم،
1: شكرا.
0: باي باي.

0: يا صباح الخير على هوا إذاعة دمشق 22-534-6 و22-534-7. ألو ألو،
1: يسعد لي صباحك.
0: يا صباح النور عدي.
1: يسعدك حمدين
0: علي. عدي أنا بحس إنه أنت غير
1: والله.
0: إحساس
1: يقول لك شغلة. نحن هلا الرجال اللي كل شيء زلم في الحياة، على عيني وراسي وعلى عيني كل كلامه. أنا أمي الله يخلي لك أمك وأهلك يا رب.
0: آمين.
1: ضبت من وراء أبي اشتريت الأرض، تمام؟
0: له يا عدي، له يا عدي، كنت ناطرة شيء سروة من كلامك. أنا وين رحت يا عدي؟ عدي؟ والله حكى فكرة كتير مهمة، وإذا بتلاحظوا موجودة بكتير أماكن وبكتير ناس أقارب إلكن، ويمكن معكن أنتوا ببيتكن، أنه كتير من النساء قدرت من خلال توفير معين. ما رح أنا ما بسميه أبدا أنه بخل، ما بعرف مين بيسميه بخل ومين اللي بيتجرأ يسميه بخل.

0: قدرت تضبضب شويات شويات شويات لاشتريت فعلا، يا بتشتري ذهب يا بتشتري قطعة أرض، يا ممكن تعمر بيت على يعني على خطوات من خلال هاي الضب اللي بتضبه قرش من هون قرش من هون. وفعلا في كتير ستات وخاصة القديمات يعني بنوجه لهم تحية، كان دائما عندهم شيء اسمه مطمورة مخفية، مخفية عن الزلمة أبدا ما بيكتشفها غير فجأة، ممكن تضرب إيده فيها ما يعرف شو هي أصلا يعني أو وين هي، ولكن أول ما بيقلها ما معك مصاري بترتسم البسمة على وشها مخفية عن البسمة، فأكيد هي معاها يعني مخبيتهم ليوم أسود، مخبيتهم ليوم مرض، مخبيتهم لحتى فعلا تأنجز لمستقبل ولادها. أما الرجال أغلبهم بيحبوا يعيشوا لحظتهم، اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، أغلب الرجال بيقولوا هذا المثل. يا عدي رجع اتصل يا عدي، يا ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: لك يسعدني صباحكم ونور النبي.
0: وصباحك يا رب، أهلا وسهلا.
1: كانوا مثل ما قال، تحية لي ورضوان من الشاغور، أبو موفق من الشاغور عم
0: حكي. أهلا وسهلا يا أبو موفق، تفضل.
1: وتحية كل واحد بيصلي على سيدنا محمد.
0: اللهم صل على سيدنا محمد، تفضل.
1: بالنسبة له والله أنا بخالف الرأي تبع خص رضوان، بس يعني كل واحد حكى، بس والله النساء وينك تحليل، في نسوان مثل ما حكيتي بتحاصد وجنزت على السوق الواعي، بتعرفها شو هي وبتعرف امكانيات جوزها كثير نسوان، يعني بنزل انا كون عند الخضريه مثلا وعم الشيء شغله قلبتي كذا، بشوفها عم الشاط وبتجننوا، عرفتي شلون؟ بتجننوا تبع مثلا الالبسه وتطلع وبتعرف شو تنقي على الزود. انا فتره اشتغلت، وقف شغلت بالالبسه بتريكو، والله العظيم تجي على المحل، عرفتي شلون؟ على المعمل، احنا بمعمل، تيجي على المعمل تعرف شو تنقي القطعة اللي بدها اياها على الزود، وكتار ما بدي اقول لك 100%، 99% النسوان الحال، ومثل ما حكيتي كمان ستي وستي، وهدول كانوا يخبوا يوم بيكون الزلمه بضيقها وقلب دولابه، الدولاب عليه قلب بالعكس، بتطلع له اللي مخبيته. وقديش بينسر الزلمه بهالشغله، ايه والله
0: طبعا.
1: بس الزلم مثل ما حكيتي، انا بعرف الزلم والله، انا بشوفهم في عالم مثلا فايت على الخضري، قد ايه؟ قال له 100,000 200,000 قال له، بس نسوان بيكون واقفه، لا بدها ايه، قلت له لا هي كذا، هي بدك تراعيني فيها، بالعكس النسوان بتوفر اكثر، بس مثل ما حكيتي مو بخل.
0: انت بتعرف يا ابو موفق ليش الزلمه ما بيحب يروح مع المراه على السوق؟
1: ما بيحب فيه في رجال ما بتحب، يعني بتوقف
0: لانه قال بيخجل من مفاصله المراه لصاحب المحل.
1: لا لا، المراه بتفاصل وبتدقق كثير على الشغلات اللي عم تشتريها، بتدقق كثير، يعني هي المراه وقت انت الزلمه بجيب لها الخضره، هي بتعرف البندوراي الظريفه، الخراي الظريفه، البصل
0: والكميه، يعني تقدير الكميه صدقا ما بيعرفها الرجل، يعني ما بيعرف قديش بدنا لهالطبخه، فاغلب الاوقات لما يجيب كميات رح تكون كبيره او قليله،
1: هذا الكلام
0: يعني في مشكله بالموضوع،
1: يعني هي بدها تكتش السكين وتقسم، وهي بدها تساوي، هي بدها تشوف اللحمه قديش، هي السمنه قديش بتحطها، بتعرف الكميه 100% المراه.
0: انا طيب،
1: لا بس المراه يا اخي فحلي،
0: يعني بنقول المراه من ابو موفق.
1: بالنسبه لي بقول، بالنسبه للشراء وخص الالبسه، المراه وينك ما تجيب القطع الا 100% على طيب. اولادها او على
0: شكرا أجل. شكرا يا ابو موفق، ويسعد لي صباحك يا رب. باي باي.
1: تحيه اهل الشاغور، تحيه ثانيه السيد رضوان ابن حارتي حبيب قلبي، السلام عليكم
0: جميعا. اهلا وسهلا، باي باي.

0: عندي بعض الخطوات يلي بتخلينا فعلا إذا كان أنت أو أنتي يلي حابين تديروا مصروف البيت يعني اسمعوها، وأنتوا شو بتتفاهموا تصطفلوا، ما عندنا مشكلة مين، ولكن هي شغلات أساسية فعلا لحتى ما يصير في هذا الإشارة الاتهام أنه أنت بتصرف أو أنت بتصرفي. رح أقولهم ولكن بعد الاتصال، شو رأيك مشان ما ننطره؟ ألو،
1: تحياتي لكم يا أنسة.
0: أهلا وسهلا خالد.
1: تحياتي كل شيء بالاستديو.
0: هلا والله.
1: تحياتي للمخرجات.
0: يلا تفضل يا خالد، أعطينا رأيك بالموضوع.
1: أنا معكم يحيى. أنا يحيى.
0: يحيى سأسفة. أيوة. يلا يحيى.
1: أنسة أنا كنت أحكي مع بوفاء قبلي.

0: ممكن أزيار رامي على الهواء؟ ممكن أزيار رامي على الهواء؟
1: ما فهمت، ممكن؟
0: أزيار رامي على الهواء بدي أحكي مع أبو مصطفى.
1: تزيار رقمك؟ لا يا يحيى لو سمحت، يعني هدول المواضيع أنتوا تواصلوا، ما بعرف كيف توصلوا لها. يسلموا انك اتصلت وتواصلت معنا، شكرا لك يا يحيى. وبرجع للخطوات يلي لازم تكون موجوده بكل بيت لحتى فعلا يكون قد ما كان المصاري الموجوده تندار بشكل صحيح. ما عندك موسيقى نحط على الخطوات كنانة؟ بدك تحطي موسيقى مشان الاكشن. طيب أول واحدة وهي صندوق الطوارئ. صندوق الطوارئ يلي يعني طبعا يطلق عليه صندوق طوارئ، وهو يعني احتياط دائما ليكون عنا براسنا. ممكن تحتاجوا لفاتورة طبية، ممكن تحتاجوا مبلغ صغير تدينوا في حدا من العيلة اضطراريا، ممكن لحالة وفاة لا سمح الله. هذا يعني حطوا ببالكم أي ظرف، أي يوم أسود، هذا صندوق الطوارئ ضروري جدا. وما تقولوا لي ما عم بيزيد معنا، شو بدنا نحط فيه؟ كلنا ما عم بيزيد معنا. لو زاد معنا شوية صغيرة، لو شلتوا من الراتب شوية صغيرة من أول الشهر حطوها فيه، رح تلاقوها فعلا ورح تنبسطوا فيها لما تحتاجوها. ماهر ما عنده صندوق، وكنانة بدها مصاري لتشتري الصندوق. أعطيكم آراء الكنترول العظيمة طبعا. شكرا شكرا لجهود عقلكم. أنا تاني شيء يا كنانة، بتروحي على محلات الجملة، ما بتروحي على محلات العادية، لأنه محلات الجملة والشراء بالجملة والتسوق الذكي، هذا تسوق يعني يعتبر ذكي فعلا. لأنه أنت لما بتروحي على محل جملة بتجيبي أغراض عن أسبوع، كتير بتوفري عن أنك تروحي تجيبي أغراض كل يوم بيومه. وإذا بتحسبوه على المدى البعيد رح تلاقوا في وفرة كبيرة وكتيرة لكل بيت بكميات المواد، بكميات المواد أنك تستهلكها لما تكون جايب كمية كبيرة، غير لما تجيب كمية صغيرة. وجربوها ورح تحمدوا وتشكروا لهي الخطة. منيجي عن نقطة يلي ما فينا نقول غير لست البيت فكري فيها، انه انت بقيان معك باخر الشهر بتعرفي هالقد زايد معك، فانت اكيد انت الانسب لاختيار الوجبة الغذائية يلي ممكن تكون بتناسب هذا المبلغ بكل يوم. يعني مو ضروري بيوم واحد تحطيهم، لا، لازم تعملي تدبير وتفكير كيف بدي أطبخ 5 طبخات بهذا المبلغ نفسه وآكل وإشبع وشبع عائلتي. وهذا الموضوع ما نو محرج أبدا، والفقر ما نو عيب، والتدبير ما نو عيب، وإنك تأكل برغل 3 أيام ورا بعض ما نو عيب، وإنه أنت ما يكون عندك لحم لمدة شهر ولمدة سنة ما نو عيب. يا جماعة نحن عم نحكي وبدون يعني هلأ يمكن كل واحد عم يضحك ويقول شو عم يزيد من هالراتب. معلش احمدوا ربكم واشكروا إنه عندكم راتب موجود وبتقدروا تتصرفوا فيه وتشوفوا الخضرة وتشوفوا اللحمة لو كل شهر مرة.

0: نقطة أخيرة رح أعتبرها واللي هي توفير استهلاك المياه والكهرباء، وهذا الموضوع بتوقع تعودنا عليه بحكم أزمتنا بسوريا، أنه تعودنا على قلة الكهرباء. هلأ صارت لما بتجي نحن بنستغرب، وإنه جاي على طول نحن بنستغرب، صرنا بنفصل الأغراض مشان ما تطلع فاتورة الكهرباء كبيرة. كتير حلو اللي عم تعملوه، شكرا أنه يعني لا ما بدي أقول شكرا أنه الفاتورة كبيرة لحتى عرفتوا تدبروا الأمور. لا لا يلا خلينا ناخذ اتصال. الو الو الو
1: الو، صباح الخير.
0: صباح النور،
1: كيفك استاذ ريان؟
0: تمام،
1: شلونك؟
0: والله الحمد لله. مين معنا؟
1: انا ابو محمد من عطول.
0: اهلا وسهلا يا ابو محمد، كيفك؟
1: انا قالبا واحدا مع الحرمه هي اللي تسلم
0: المصروف،
1: بس في تقاسم او في توزيع الادوار. هي الى خصوصيتها بالشيء اللي بتطلبه هي او اللي هي

0: دي باختصاصها واللي هي باختصاصي اختصاصي. دائما الرجل جنة والمرأة بنة.
1: حلو.
0: هو
1: هي أبو محمد؟
0: نعم.
1: هي أبو محمد طرف للزوجة؟
0: طبعا.
1: طيب.
0: أنا لأنه في تجارب.
1: أنت عندك راتب؟
0: أنا عمل حر ما عندي راتب.
1: طيب المصاري اللي بتجيبها دغري بتعطيها لزوجتك؟
0: والله يا سويها. إذا بحكي لك شغلة أقسم لك بالله بدون عدوان يعني. انه انا بجي فوت البيت المسؤوليات هدون ان هدون المحل هدون خليه العجلة.
1: نعم.
0: المهم يوم من الايام اجت مصاري بدي اشتري مولده. قلت لها ضبي لي، كان بدي وقت 4 مليون ونص. ضبي لي شوفي عندك مصاري وقت لي اياها. والله ما بعرف شو بدي وقت انا. شوفي عندي بالبيت ما بعرف، ما في لنا شيء مخبى. ما في شيء، ما في لنا شيء تسكر عليه يعني. راحت جابت لي 4 مليون و250 الف.
1: حلو.
0: دغري رحت طقيت لحالي مولده وجبت لك رجعت مولده قدام مني.
1: حلو حلو حلو كثير.
0: هاي وحده من الوحدات. اما شغله المصروف البيت كل شيء من برا للبيت لمستلزمات البيت من الكبريته لشو انا مزول عنه هذا. الا اذا كانت برا مثلا طالعه على السوق رايحه مشوار برا اجت اشتهت شيء هي بتجيبه لحالها. يعني بتشتهي البيت يعني.
1: تمام تمام.
0: هاي وحده. بتروح على السوق هي بتشتغل خياطه، تنزل على السوق شو بحاجه انا؟ اواعي داخليه مصان شغله هي بتجيبها معها بدلجها.
1: تمام.
0: بنزل ابنه طبعا ابني بالسياره بنزلها وبيرجعها.
1: حلو. اذا ابو محمد بصف الزوجه.
0: من 10 ب10.
1: طيب يسعد لي صباحك وشكرا لاتصالك ابو محمد.
0: استاذه كنان
1: الله يسلمك يا رب.
0: سلام خاص يعني.
1: الله يسلمك يا رب. باي باي.
0: حياكم الله.
2: مش وقتها اشغل بهالك كيف ما طلعت بلاقيك بقلبي.
1: كمان معنا اتصال. الو سليمة. يا سليمة.
3: الو صباح الخير.
1: صباح النور.
3: كيفك يا ويامو؟
1: تمام. ليش صوتك بعيد شوي؟
3: بعيد هلا هيك؟
1: احسن.
3: شو اخباركم؟ شو هذا تمام؟
1: والله نحن تمام وانتي؟
3: شو الله على طول الحمد لله نشكر الله دائما.
1: تفضلي سليمة شو رأيك اليوم؟
3: نحن عندنا حصة التدبير إلى عندي كتير تقدير، بتعلمني في الخياطة أطبخ وزيت التطريز. لازم نتعلم يا بنات من الأنسي والأمات. التدبير بيحل الأزمات وبدون تعليم وتدمير، هذا هو التدبير. مو مهم إنك أنت تسلمي ولا أنا ولا الرجل ولا، المهم اللي بيعرف يدير هو اللي يستلم التدبير. أنا هيك برأيي. بس المرأة دائما هي بتضل للبيت أفضل، للمصروف أفضل، مثل ما قلتي إنه هذه الخزنة اللي بتحطها المطمورة. لازم بكل راتب هي تقبضه، لازم لو تشيل شو ما سالت لازم تشيل شو وتحطه على جنب. لأنه مثل ما قلتي ظروف الحياة كثير قاسية والزمن غدار.
1: صحيح.
3: ففي اذا كانت درس الاقتصاد المنزلي بطريقه صحيحه، تصوري انه انا بطبخ بتكفيني درس الغاز في 6-7 شهور واكثر. انا بطبخ على الطاقه البخاريه. مثلا انه بدي اعمل بدي اسلق بيض او بطاطا بحط فوقه مثلا ابريق الشاي بحط فوقه مثلا بيكون هو مهيئ لها القضايا انه غطى فوق غطى. تمام. والميات الاخير بستفيد منهم بعمل متي بعمل شاي بعمل شو ما بدي اسوي فيهم. فانا دائما حرصي على توفير يعني هو من هو بخل او شيء هو توفير بحد ذاته.
1: صحيح.
3: حتى الواحد يحفظ النعم ويعرف قيمتها يحافظ عليها. شوفي على مستوى الازياء اذا مثلا ما عندي جيب للاولاد هيدا الثياب بعمل لهم تعديلات بسيطه، فهالتعديل البسيط بعمل شيء جديد وباخذ الموديل اللي هو طالع بالسوق يعني.
1: تمام هيدا. تمام.
3: حتى الاحذيه انت اكبر قد الاحذيه اذا كان ما في الواحد يجيبه غالي كثير هالايام بجيب بخاخه ب 15000 حسب اللون اللي انا بدي اياه حسب اللي بس وبخه وبيطلع جديد ما بده شيء ابدا. فحركه بسيطه وفكره بسيطه بتغير لك مجرى المصروف كله.
1: تمام.
3: وبتمنى كلهم يكونوا سامعين ويعرفوا يعني اذا مثلا فستان ما منيح مثلا بشيل لك ما بتستفيد منه بشيل الاكسسوار تبعهم الازرار كل هالشغلات.
1: اكيد اكيد المراه هي اللي بتفكر بهي الامور. اكيد الرجل ما راح يعمل اعاده تدوير لشيء، اكيد ما راح يحط ابريق الشاي فوق الطنجره اللي عم تغلي لحتى يوفر غاز. اكيد ما حيعملها قولا واحدا.
3: كمان انه هو ما بيفكر غير بزاويه يحكي على فكره الرجل هيك سبحانك الفيزيولوجي جسمه ما بتتحمل غير فكره واحده، ما بتتحمل عده افكار، فهمتي كيف؟ وهو اكثر شيء اناني بحب حاله اكثر شيء، فبيكون
1: طيب.
3: ميال له.
1: خلينا مبيضين صفحتنا عم نقول له انه نحن خلص بلا ما نعطي عليه، خلص يسعد لي صباحك يا سليمة.
3: سلامي للكل
1: باي باي.
3: رضوان ولزوجته ولكل المستمعين.

0: معك.
1: الله يسعدكم يا رب. باي باي. اتصال سريع قبل ما نروح للزاوية الصحية. ألو ألو.
2: بونجور بونجور ويام خانو.
1: بونجور بونجور.
2: معك وائل.
1: هلا يا وائل.
2: أنا لما المستمعات المسرعين كلياتهم.
1: أهلا وسهلا يا وائل.
2: أكيد الصبايا وبالذات الأمهات عندهم قدرة على التدبير رهيبة جدا. إذا تذكري أم أحمد بلاليش.
1: لا.
2: شو بتلبس.
1: مو لهالدرجة.
2: الشباب والصبايا نفس اللي ماشي بتجيبها توب كامل وبتفصله بجامات وقمصان نوم كلياتهم. هذا اللي احنا بيتنا بالذات بالاكل الشرب الخضروات كل شيء بيخطر ببالك الادوات المنزليه بتلاقيها بتعرف تجيبهم بالذات اذا كانت بتسجل وعندها جدول مثلا بتحط جدول مثلا شو طلباتها شو بدها ما بتجيب زياده ولا شغله وبتحسب كل قرش وين رايح اغلبهم طبعا احنا ما عم نعمم
1: طبعا
2: فبتحسب كل قرش وين رايح فانا مع الصبايا وإن شاء الله أيامكم حلو جميل تبوا بألف خير
1: ويومك فل وأبيض يا رب يا وائل شكرا
2: حلو يا
1: تسلم
2: خانو.
1: تسلم باي باي باي باي كمان خانو معناتها من الشام بعدوا عنا غصب عنا ما أصعب وجع رح نوقف مع فاصل موسيقي لحتى تدخل زميلتنا علا أحمد لنقدم اليوم الزاوية الصحية ونشوف شو محضرت لنا معها من فوائد.

0: يا مرحبا لكل مستمعي هوا إذاعة دمشق، وصباح الخير لعلا أحمد.
1: هلا يسعد صباحك، كيفك يا أم؟
0: علوشة خليها بمكتبنا.
1: تمام، يسعد صباحك يا أم. الحمد لله تمام، وأنتي؟
0: دوم يا رب تكوني بخير وأنا الحمد لله. حضرتي لنا طبعا موضوع لليوم من خلال الزاوية الصحية، شو؟
1: تمام، هلا امبارح طبعا، هلا اللي حيسمعنا فما حيستغرب إنه يلا شو دخل هذا الموضوع بالصحة. امبارح وقتك قريت التوصيف عن موضوعكم، فحبيت نحكي شوي ضمن هذا الموضوع، لأنه كتير من الناس بيعتقدوا أنه المشاكل المالية بس بتأثر على مستوى المعيشة. لا، بس الدراسات بتبين أن الضغوط المالية المستمرة هي بتعتبر من أهم مصادر التوتر المزمن، والتوتر إذا طال ممكن يترك آثار واضحة على الجسم والعقل والعلاقات داخل الأسرة.
0: يعني أنت جبتي لنا جزء أنا ما جبت سيرته على فكرة. طبعا. بس شكرا أنك جبتي لحتى يقتنعوا أنه هي عملية فعلا بدها مشاركة وبدأ قرار صحيح. تمام. مشان ما تأثر على صحتنا مثل ما رح تذكري.
1: ومثل ما قلتي، يعني هي الوقت انت بتديري امورك بطريقه صح، انت حتتجنبي كثير مشاكل، مثل ما قلنا اول شيء على المستوى المعيشي وعلى مستوى الصحه. طبعًا. صحه الشخص نفسه. طبعًا. وصحه الاسره ككل.
0: يلا بنستفيد ومنكم نستفيد.
1: شكرا كثير. هلا العلاقه بين المال والصحه، لما يعيش الانسان

كان تحت ضغط مالي لفترة طويلة وقام دماغي بيتعامل مع هالموضوع وكأنه حالة خطر مستمرة، فبيبلش الجسم بإفراز هرمونات التوتر وأهم هرمون الكورتيزول. إذا استمرت هالضغوط لفترة طويلة ممكن تظهر عنا أعراض مثل الصداع المتكرر، ارتفاع ضغط الدم، اضطرابات النوم، التعب والإرهاق، آلام الرقبة والكتفين، واضطرابات الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي وزيادة القلق أو الاكتئاب. يعني أغلب مشاكل العالم اللي عم نعيشها، يعني أحيانا المشكلة ما بتكون هي مرض بحد ذاته، هي الضغط النفسي.

0: طبعا الجواب اكيد مو بهي البساطه، يعني مو كل شخص مثلا دخله محدود ممكن يكون مريض، ولا كل شخص ميسور الحال بيتمتع بصحه ممتازه. بس الدراسات شو بتقول؟ الدراسات بتشير الى ان الضغوط الماليه المستمره ممكن تخلي الانسان اكثر عرضه للمشكلات الصحيه، طبعا مو بسبب المال نفسه وانما بسبب الشيء اللي بيرافقه من توتر وقلق وصعوبه بالوصول للرعايه الصحيه او الغذاء المتوازن احيانا. لهيك الهدف انه نحن مو نمتلك اموال أكثر حتى نكون أصحاء، إنما نحسن إدارة ظروفنا ونحافظ على عاداتنا الصحية مهما كانت الإمكانيات.
1: سمعتوا؟
0: تمام. يعني بدنا ندير بالنا، يعني احنا ما
1: يعني مو ضروري يكون معنا كومة مصاري،
0: لا لا لا، بس احنا كيف مندير هي الظروف اللي احنا عايشينها، امكانياتنا كيف منظبطها. فكتير من السلوكيات الصحية ما بتحتاج لتكلفة كبيرة وئام، مثلا المشي، النوم الكافي، شرب المي، تنظيم الوجبات، ما بدنا مصاري.
1: تمام. صح.
0: هلأ المال بحد ذاته هو مو سبب الخلاف، لأن بدنا نحكي على تأثيره على العلاقة الزوج، يعني العلاقة بين الزوجين كتير مهمة، لأنه أحيانا بتساوي خلافات كتير بطريقة كبيرة. وكتير ناس بتقلك إنه المرأة بتمنن أو الزلمة مثلا صرفت، تمام عم بقلك لأنه وسمعتها أنا وعم بسمعكم. فبشان هيك كمان حبينا نحكي عن هذا الموضوع ونوه عنه. قلنا المال هو بحد يعني هو ما هو سبب بحد ذاته للخلاف، بس طريقة التعامل معه هي اللي بتصنع الفرق. فأنا وقت بحمل أحد الزوجين كل المسؤولية، وقت بيغيب الحوار وبتبلش اللوم أنت وأنا، هون بيزيد التوتر داخل البيت، وهالشي ممكن ينعكس على العلاقة الزوجية وعلى الأطفال كمان. يعني بتصير الأسرة ككل يعني تخربطت الموازين.
1: مزبوط.
0: أما وقت يكون في تفاهم وتعاون وتوزيع للأدوار، فبتختلف حدة الضغوط وبيصير التعامل مع الأزمة أسهل. والحياة الزوجية مثل ما الكل بيعرف هي شراكة، والقرارات المالية كمان لازم تكون شراكة.
1: طبعا
0: كتير مهمة هي النقطة. هلا كل أسرة مثل ما قلنا في عندها ظروف مختلفة، بس في تحديات مشتركة تقريبا عند الكل، مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، أقساط المدارس الجامعات، الإيجارات، الأقساط الشهرية، فواتير الكهرباء والمي والاتصالات، تكاليف العلاج والأدوية، وغلاء المعيشة بشكل عام. هاي التحديات هي أمر طبيعي، بس المهم لحنا كيف طريقة إدارتنا لإلها. هلأ كيف منميز بين الحاجة والرغبة؟ هي كتير مهمة وئام، لأنه من أهم أسباب الضغط المالي أنه أحيانا لحنا منخربط أو
1: يعني
0: ما عاد نعرف شو اللي بنحتاجه فعلا وشو اللي احنا بنرغب أنه بدنا نشتري.
1: تمام. مشتهيه
0: 100%. هلا الحاجه هي ما يعني شيء ما فينا نستغني عنه، مثل الاكل، الدواء، التعليم والسكن.
1: صحيح.
0: اما الرغبه فهي الاشياء يلي بتخلي حياتنا اكثر راحه ورفاهيه او متعه، بس هي ما ضروريه بالوقت الحالي. يعني هذا الشيء مو انه نحرم حالنا من كل شيء، لا، احنا نسال قبل كل عمليه وقت ننزل لنشتري، نسال انه احنا هل بحاجه هذا المنتج فعلا ولا فينا ناجله. هي كثير نقطه مهمه. هذا السؤال البسيط ممكن يوفر كثير من المال ويخفف الضغوط مع مرور الوقت.
1: حلو حلو.
0: هلا اخطاء صحيه اللي احنا بنرتكبها وقت الازمه الماليه، وقت بيزيد عنا الضغوط، بعض الناس شو بيعملوا؟ بيتخلوا عن عاداتهم الصحيه بدون ما ينتبهوا، مثلا بيتجاهلوا وجبه الفطور، بيقولوا لك انه بدنا نوفر، بيعتمدوا على الوجبات السريعه لانه يعني بتبين لهم انه هي اسهل، بيأجلوا مثلا مراجعه الطبيب، بيوقفوا الدواء بدون استشاره، بيسهروا بسبب التفكير، بيزيدوا استهلاك القهوه والتدخين، وبيتركوا الرياضه بحجه انه انا مشغوله. الحقيقه انه هي العادات بتزيد المشكله بدل ما تحلها.
1: حلو.
0: لأنه نحن دائما مثل ما قلنا هدول بإيدينا، يعني نحن وقت مندير بالنا على صحتنا، وقت نقوم نمشي، وقت نزور طبيب، وقت يكون عنا دواء.
1: حلو انك يعني شوف اللي عم يسمعنا كيف انه هاي الحقيقه بتزيد المشكله. يعني انتبهوا
0: 100%.
1: 50 خط احمر تبع تحت هالكلام يا جماعه.
0: تمام. طب هلا نحن كيف بدنا ندير هاي الازمه بطريقه صح؟ ان اول شغله هي الحوار الهادئ بين الزوجين، وطبعا بعيدا عن اللوم والانفعال. فلحنا بنحط ميزانيه واضحه، بنحدد الاولويات، بنميز بين الاحتياجات الاساسيه والكماليات.
1: نعم.
0: وكمان نوزع المسؤوليات، يعني مو دائما الحمل وقت بيكون مشترك بيخفف الضغط على الجميع، ما عم بيصير الرجل او المراه انه كل شيء على عاتقهم. يعني دائما كمان ما ننسى انه نهتم بالنوم وممارسة المشي أو أي نشاط بدني بسيط، لأنه الحركة كمان بتساعد على تخفيف التوتر وتحسين المزاج.
1: صحيح.
0: كثير هي النقطة مهمة. هلأ بدنا ندخل هيك على موضوع اللي احنا بدنا ننزل نجيب أغراضنا. فالتسوق الذكي وتوفير هو يعني هو بذاته بيوفر لنا الصحة بنفس الوقت. هلأ التسوق الذكي
1: وشو مشان أنه في بنات بتروح على الشوبينج مشان تريح نفسيتها.
0: طب هلا هون
1: يعني هي بس تصرف تريح نفسيتها ولا هي مجرد تشوف المحلات والتياب تريح نفسيتها؟

0: هي ما انا عرفانه بعد هي الشوبينج والتصرف
1: انه في
0: انه هي
1: كسرت
0: تمام.
1: نفسيتها شي شهر.
0: وغير هيك يعني انه هي بتقعد بتضل تلايمه حالها طول الفتره، فهذا الاحساس بالذنب كمان بيأثر على
1: طبعاً.
0: الحاله الصحيه. فلا احنا بدنا ندير بالنا، مشان هيك احنا دائما بنقول التسوق الذكي انه هو مو انه احنا نحرم حالنا، لا هو نحسن الاختيار. فمثل ما سمعنا كثير ناس بتقول لك انه احنا اختارت مثلا الشيء المناسب، اختارت الكمية المناسبة. فلحنا دائما كتير مهم انه قبل ما ننزل نتسوق نكتب قائمة بالمشتريات ونلتزم فيها. كتير مهمة. وشغلة كتير كمان انه نحن ما ننزل على السوق ونحن جوعانين.
1: اي والله.
0: لانه الانسان دائما بيميل انه يشتري لا كتير لا، فدائما وقت يكون جوعان فبيشتري شغلات هو ما انا بحاجتها.
1: صح.
0: هلأ كمان عندك
1: وخليني نضيف واحدة كذا منك حاططيها، ما تاخذوا كل المصاري اللي معكم بالبيت، خدوا على قد الغرض اللي بتكون تشتروه، لانه بس صارت المصاري بالجزدان بقلب السوق ما رجع منها
0: خلاص مستحيل. يعني بنحس حالنا حالفين انه ما نرجع معنا ولا ليره. فكمان نختار الخضار والفواكه الموسميه، يعني ما نقعد نختار او مثل ما بيقولوا انه نتوحم. ايوه. فلا خلينا لا ضمن الخضار والفواكه الموسميه. كمان كتير نقطه مهمه انه قارن الاسعار، لانه مثل ما بنعرف هلا كتير في محلات موجوده مثلا بمحيطنا، كل محل عم بيختلف عن الثاني، فنحن نختار الانسب ونتعامل معه، نعرف انه هذا الشخص مثلا اسعاره صحيح. احسن من الشخص الثاني. كمان قلل المشروبات الغازيه والوجبات الجاهزه، لانه هي غالبا او اكثر تكلفه واقل فائده غذائيه. دائما نخطط لوجبات الاسبوع لحتى نقلل هدر الطعام، وكثير انذكرت من خلال الحلقه. هيك بنوفر المال وبنحافظ على صحتنا بنفس الوقت. هلا هون يعني كيف بنحمي صحتنا الغذائيه مع ارتفاع الاسعار؟ كثير ناس بتقول لك انه الغذاء الصحي بده مصاري. هو قلنا انه ما انه بالضروره، لانه دائما ممكن نحضر وجبات منزليه بسيطه ومتوازنه بتكلفه اقل من الوجبات السريعه. كمان وقت بنشتري بقوليات، خضار موسميه، حبوب كامله ونطبخ بالبيت، كلها هي خيارات صحيه واقتصاديه بالوقت نفسه. الاكثار من المشروبات المحلات والوجبات الجاهزه هو ممكن يبين لنا حل سريع، بس على المدى الطويل هو بيرهق الميزانيه وبيأثر على الصحه. لانه كثير يعني كثير ناس تقول لك يلا بمرق بسندويشه، بس ما بيعرفوا هي على المدى الطويل عم بيصير في تراكم.
1: صح.
0: عم بيصير في كسر بالميزانيه. هلا ذكرتم صندوق الطوارئ، هو كثير مهم لانه بيساعدنا انه نعمل وقت بيصير عندنا ظرف طارئ بالبيت او مفاجئ انه يكون موجود معنا مبلغ من المال، وقت يصير عندنا مرض او عطل بالمنزل او بيصير عندنا فقدان مؤقت للدخل، فممكن يشيل معنا، ممكن ما يحل المشكله كلها بس بيعطينا شعور بالامان وبيخفف القلق، وهذا بحد ذاته بينعكس ايجابا على الصحه النفسيه.
1: صحيح.
0: تمام. هلا هيك يعني لنختم الحديث انه على الصحه النفسيه داخل الاسره كثير من المهم وئام انه ما نحول الازمات الماليه لازمات عاطفيه. يعني وقت بنلاقي وقت لنحكي مع الشريك، وقت نبتعد عن تبادل الاتهامات ونشكر الطرف الاخر على اي جهد بيبذله، كلها امور بسيطه بس بتحافظ على استقرار الاسره. الاطفال دائما بيتاثروا باجواء المنزل، هيك من الافضل انه ما نحسسهم بكل تفاصيل الضغوط، بالعكس نحسسهم بالامان.
1: صحيح. يعني اللي ختمتي فيه كنت ناوية أختم فيه بعد الموجز، أنه مو أي أزمة مالية نساويها قدام أولادنا هي مصيبة المصايب، لأنه فعلا يعني بتنكسر نفسيتهم وبتأثروا جدا.
0: أكيد.
1: بيفكروا أضعاف مضاعفة عنا، بيصيروا بيحاولوا يعملوا شيء بس أنا مو طالع معهم،
0: مو طالع بإيدهم شيء. تمام.
1: المصروف مع مين؟
0: المصروف مع اثنين عطون لازم
1: معي ببيتكم أنتو؟
0: لا
1: يعني انت بتختاري زوج او زوجة لنضيفك بالاستبيان تبعنا؟
0: لا احنا مشاركة للأمانة. تمام.
1: طيب يعني علا ملف PDF عن حلقتنا لليوم اعطتكم الزاوية الصحية، وشكرا فعلا لانه الازمة المالية مرتبطة جدا بصحتنا النفسية واللي هي بتأثر على الجسدية وعلى
0: لانه اي ضغط عم نعيشه عم بيأثر على حياتنا ككل، وما عم نحس احنا بصحتنا انه عم تتدهور بهذا الموضوع.
1: طبعا. شكرا يا علا، يعطيك الف عافية. وإن شاء الله هيك نلتقي بفقرات قادمة ومعلومات أفضل وبتقدم فائدة لمستمعينا
0: إن شاء الله.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: العاشرة وربع الساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسومين يقضيان بإحداث الجامعة السورية للعلوم الأمنية والجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية في دمشق. زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وزارة الخارجية والمغتربين تعقد ورشة عمل مشتركة مع وفد من وزارة الشؤون الخارجية المغربية لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تشارك في الاجتماعات التقنية التمهيدية للاجتماع العالمي الرابع للمجموعة الاستشارية للبحث والإنقاذ. نائب وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع وفد البونديو أو تعزيز التعاون في مجال سلامة الغذاء. أخيرا، قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط قرية سيد الجولان بريف القنيطرة وتنصب حاجزا عسكريا على الطريق العام المؤدي إلى القرية. ختام الموجز، إلى اللقاء.

أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعي إذاعة دمشق، وختام الكلام بموضوع اليوم ونقاش معكم وأكيد يعني اتصالاتكم وآراءكم بموضوعنا لليوم يلي كان عم يحكي عن المصاريف، مين هو الأقدر والأمهر بإدارة المصروف البيتي من المال. فأخذنا آراء مختلفة حقيقة، ولحد الآن في كتير رجال ما مقتنعين أبدا أنه الزوجة هي قادرة، والعكس صحيح كمان في زوجات بتقول أنه ما بيعرف يجيب أغراض، ما بيعرف يساوم، ما بيعرف يأخذ ويعطي ولا يشتري شيء. طبعا الآراء اللي إجت هي أربع أصوات للزوج وثلاث أصوات للزوجة. زميلتنا علا كانت طرف محايد، قالت شراكة، وهو فعلا الأفضل أنه يكون شراكة، لأنه يعني خلطة السعادة الزوجية هي الشراكة بكل شيء. يا جماعة تناقشوا قبل ما تروحوا على السوق، تناقشوا شو بدك، من خلال النقاش ببين معك إذا هي أقدر أنه تجيب هذا الغرض أو لا، ولا أنت. وفي حال الأزمات المالية، برجع بعيد كلام زميلتي علا يلي ختمت في الزاوية الصحية، أنه في حال صار عندكم أزمة مالية أو ضائقة مالية، ما تحملي زوجك يعني أكثر من همه، لأنه هو مثلك يعني ما عنده حل حاليا، عم بيحاول يعمل جهده. ما تضغطي عليك اليوم لا أنت ولا هو بالمقابل كمان يعمل مشاكل بالبيت لأنه ما معه مصاري. كله بيأثر على صحتكم، على علاقتكم الزوجية، على أبنائكم، على البيت بشكل عام. ف تفرج إن شاء الله يعني في محاولات لاحقة. المهم إنه ما تضغطوا على حالكم وما تعملوا مشاكل بسبب المصاري وقلة المصاري. وانتهى الكلام لليوم.

بتشكر مشاركاتكم لليوم عبر الاتصالات، ومنعتذر كتير انه ما اخذنا رسائل عبر الواتساب ملحوقة. ان شاء الله لقائنا بيتجدد فيكم بيوم جديد وموضوع جديد، ان شاء الله تكونوا دائما بألف خير. ونسيت القبلك والبعدي وبكل الحب. أكيد منرجع منوجه تحية بعد توصية من حضرته الأستاذ علاء فوزي، ما بعرف إذا رح يسمعنا ولا قاعد بمطرح ما هو. علاء اشتقنا لك، استوحشناك اليوم، إن شاء الله التنين الجاية بتكون معنا. وبكل حب كنا معكم وئام حمدان من وراء المايك والإخراج، لكنانا حماشة ولما يوسف. باي باي.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. ومن قلب المحافظات السورية النابض بمحبتكم، يسعد صباحكم مستمعينا أينما كنتم وفي كل مكان عبر أثير إذاعة دمشق ومنصاتها الرقمية وقمر النايل سات. وكما عودناكم في كل يوم اثنين سنجول برفقتكم على عدد من المحافظات السورية لنشرع نوافذها على الأنشطة والفعاليات المقامة هناك، فأهلا ومرحبا بكم. وأولى نوافذ حلقة اليوم من دمشق عز الشرق مع الزميلة عبير فارس. الله يسعد صباحك زميلة عبير.
2: صباحك سعيد زميلة سمية، والصباح الأجمل أرقى مستمعي إذاعة دمشق.
1: إن شاء الله صباحك دائما مليء بالنشاط والحيوية مثل ما عودتينا، دائما بتزودينا بفعاليات وأنشطة ذات قيمة كبيرة.
2: واليوم
1: يعطيك ألف عافية، واليوم رح تطلي علينا مع ضيفك الكريم لتحكوا لنا عن المعرض السوري الدولي للبترول والطاقة والثروة المعدنية، معرض سوريا بترول ل 2026. طبعا كحدث بيوفر منصة استراتيجية بتجمع المستثمرين والشركات المتخصصة بمجالات الاستكشاف والحفر والنقل والتسويق والطاقة المتجددة. تفاصيل المعرض معك ومع ضيفك الكريم.
2: شكرا.
1: يسعد صباحكم، الهواء لكم، تفضل.
2: أكيد زميلة سمية، اليوم نحن خبرنا لكل يعني المهتمين بعالم الطاقة، رح نخبرهم أنه بكرة حيتم انطلاق معرض سوريا الدولي للبترول والطاقة والثروة المعدنية. طبعا هذا الحدث حيكون على أرض مدينة المعارض بدمشق، معرض سوريا بترول، والذي سيقام برعاية رسمية من الشركة السورية للبترول SBS بمشاركة محلية ودولية. رح نتابع أيضا تفاصيل أكثر مع أهل الاختصاص، وحيكون معنا ممثل من مجموعة مشهداني الدولية الأستاذ إياد محفوظ. محفوظ يسعد صباحك.
3: يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم.
2: أول شيء يعني مبارك اليوم، غدا انطلاق معرض سوريا الدولي مجموعة مشهداني للمعارض، وبالتوفيق أكيد. رح خبر المستمعين عن الهدف من تنظيم هذه الدورة.
3: أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. طبعا معرض سوريا الدولي للبترول والطاقة والثروة المعدنية سيربترو 2026، هي الدورة الثامنة منه اللي تعقد بعد التحرير بظل انفتاح لسوريا على دول العالم. عم نشهد نهضة كبيرة بهذا المجال، قطاع الأويل أند غاز. إجا توقيت انعقاد هذا المعرض وبرعاية رسمية من شركة سورية للبترول SBC ليكون نقطة التقاء لكل الشركات اللي هي دخلت لسوريا للاستثمار بهذا المجال، والشركات اللي اليوم عم تطلع للعمل بهذا المجال لتطوير الأعمال للنهوض بواقع القطاع النفطي بسوريا، للوصول فيه للعودة لأفضل ما كان عليه من ما قبل 2011.
2: اليوم أستاذ إياد، ما الجديد يلي حيقدمه اليوم المعرض بهالدورة المميزة واللي بتتميز عن الدورات السابقة؟
3: حقيقة المعرض استطاع بهذه الدورة يستقطب عدد من الشركات تجاوز 100 شركة يمثلوا 120 علامة تجارية من مختلف دول العالم، تجاوز عددها 24 دولة. للمرة الأولى نحن عم نشهد هذا العدد من الدول اللي هي تمثل ممثلة بشركات مشاركة بالمعرض. هذا بيقول أنه نحن اليوم بسوريا بهذا المعرض عم نجمع خبراء ومختصين وأهل اختصاص ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات في عالمية بمكان واحد. هذا الأمر عم يعكس طبعا نهضة لقطاع النفط والغاز، وعم بي

0: مرتب علينا نحن كمجموعه الشهداني الدوليه مسؤوليات اضافيه بانه نظل على قدر المسؤوليه بما يخص انه يكون هذا المعرض هو نقطه الالتقاء الدائمه لكل المختصين بمعرض سوريا الدولي. دكتور
1: ايضا اليوم على حجم هالمشاركات المحليه والدوليه الضخمه، كيف رح يساهم المعرض اليوم بدعم قطاع النفط والطاقه وفتح ايضا فرص تعاون والاستثمار؟
0: تمام. هلا استطاع المعرض من خلال دورته اللي كانت بعد التحرير، دورتين كانوا بعد التحرير بالعام 2025 وصولا للعام حاليا 26، خلال الفترات هي انه يجمع بين عدد من الشركات اللي صار توقيع مذكرات تفاهم بينها اثمرت لاحقا عن عقود اتفاق واعمال وتنفيذ. قسم كبير من هي الشركات هي ما كان لها اي شيء بالارض السوريه غير مجرد زيارة، اليوم عم نشوفهم انهم لهم مكاتب تمثيلية، في منهم لهم فروع، في منهم صار لهم وكلاء. هذا بيعني انه المعرض عم بيكون عم يشكل نقطة التقاء حقيقية لدول الاقليم ودول العالم حتى كل المهتمين والمختصين يكونوا هنن على صلة واحدة. طبعا في كثير قصص خاصة بالاجتماعات اللي محضرة سواء او اللي كانت عم تعقد والتجهيز للدورة أو الأعمال القادمة اللي رح تكون هلا بداخل المعرض اللي هي هلا رح نحكي عنها بعد شوي إن شاء الله.
1: أستاذ إيادة، أيضا يعني أبرز التقنيات أو القطاعات يلي حيتم التركيز عليها ضمن المعرض؟
0: هلا حقيقة في كثير من التقنيات الحديثة اليوم اللي عم نشوفها بمعرض سيرفيترو 2026 دورة ثامنة ما كنا عم نشهدها بسوريا سابقا، هي التكنولوجيا كانت محجوبة عن سوريا بسبب العقوبات، اليوم عم نشوفها عم تدخل وبقوة لتكون هي المساهمة بإعادة إعمار هذا القطاع النفطي، إعادة إعمار القطاع النفطي طبعا هو ما بيكون وعم نشهد هذا الشيء بأيادي سورية، ولكن التقنيات هي عم تكون أجنبية على اعتبار هي كانت ما موجودة أصلا، وهذا الشيء نحن طبعا من كل الشركات اللي عم تساهم فيه سواء الشركات السورية، شركة سوريا البترول اس بي سي بجميع قطاعاتها وشركاتها، الشركات الخاصة اللي عم تجي بهي المعدات وهي التقنيات وعم بتقدمها لحتى تنهض بواقع الأعمال بقطاع النفط والغاز بسوريا، كلهم يشكروا على هذا الجهد، ونحن عم نحاول نكون نقطة الوصل الأكبر بين هي الشركات إن شاء الله.
1: ايضا استاذ اياد، يعني ما اهميه وجود الشركات المحليه الى جانب الشركات الدوليه ضمن مجموعه مشهداني الدوليه بمعرض سوريا بترو؟
0: طبعا معرض سوريا بترو استطاع هو يجمع الشركات المحليه مع الشركات الدوليه سواء كانت زائره او مشاركه، لناحيه انه اي شركه اجنبيه اليوم هي بتجي صحيح بتجي بالتكنولوجيا اللي عندها بالمعدات المتطوره، ولكن هو بالنتيجه بده الشركات السوريه اللي هي تكون معه مساعده ومركزه على الارض، يعني الايادي السوريه اليوم انا يعني بلغني من احد الشركات استقطب لحد اليوم ما يقارب 160 مهندس بترول لصالح مجموعه الاعمال اللي هو بده ينفذ بسوريا، 160 مهندس هذا رقم يعتبر كبير اليوم. ونحن حتى بدورنا نحن كمجموعه مشهداني رح يكون بارض المعرض في جناح مخصص اسمه فرصه عمل، رح يكون من خلاله تقديم طلبات سي في للمهندسين البترول والعاملين بهذا المجال. هي السي فيات هي رح تتوزع على الشركات المشاركه حسب كل اختصاص وحسب الحاجه وحسب الطلب ان شاء الله.
1: ايضا يعني كمان حنسال، ما المتوقع حول حجم الاقبال والزوار المتخصصين؟
0: حقيقة العدد المسجل عندنا لحد الآن بالنسبة لزوار التخصصيين اللي مسجلين مسبقا هو لحد اليوم هو تجاوز 5000 زائر مسجل مسبقا للزيارة. طبعا نحن نتوقع ارتفاع هذا العدد لما يتجاوز ممكن 10000، طبعا بعيدا عن لغة الأرقام نحن بنحكي بلغة الاختصاص، بهي معارض هذا النوع معارض تخصصية بنقول نحن أهل الاختصاص هم موجودين. سيربترو هاي الدورة الثانية هي 2019 هو نقطة التقاء لأهل الاختصاص، واليوم كثير من دول العالم هو عم بيكون موجودة معنا، فهذا الشيء عم بيثمر انه يكون سيربترو الانطلاقة الرئيسية لهذا القطاع.
1: ايضا استاذ اياد، رح يكون ضمن المعرض جلسات حوارية بتناقش واقع النفط والغاز؟
0: طبعا حيكون في عنا ان شاء الله 3 جلسات حواريه تمتد على مدى ثاني وثالث ورابع يوم المعرض الساعه 7 مساء،

0: مع مدراء من شركة سوريا للبترول ومدراء من القطاع الخاص، منهم محليين منهم عالميين دوليين، رح يحكوا بكثير محاور بتخص القطاع النفط والغاز.
1: خلينا نخبر المستمعين انت اوقات الزيارة، الخدمات المقدمة للزوار ايضا.
0: طبعا المعرض بينطلق من 7 إلى 10 7، الأوقات الزيارة من 5 إلى 10 مساء، ونحن نستقبل الزوار التخصصيين من الساعة من خلال وسائل نقل مجانية من برامج جانب وزارة الزراعة بمعدل كل نص ساعة باص، وفي نظام استقبال ذكي حيكون عند الباب يسهل عندهم عملية الدخول، وممكن هنن يسجلوا مسبقا بحيث هو على الباب كمان ما عنده أي توقف. نتطلع نحن من هذا المعرض أنه هو يكون القلب النابض لصناعة سوريا النفطية.
2: طبعاً زميلي عبير، قبل ما تختمي يمكن كمان في حسب معلوماتي المتواضعة للي حابب يزور المعرض من مختلف المحافظات في حافلات مخصصة لنقل الزوار، صح؟
0: تم التنسيق مع نقابات المهندسين بالمحافظات السورية مع الفرع المركزي بدمشق لاستقطاب المهندسين وأهل الاختصاص. حيكون في باصات تتحرك بالتنسيق مع النقابة مسجلة عندي أنا لليوم ما يقارب أكثر من 300 مهندس من مختلف المحافظات السورية، دير الزور، الحسكة، حمص، حما، إدلب، حلب، الساحل، كلياتهم من أهل الاختصاص عن طريق التنسيق مع نقابات المهندسين.
1: اليوم بالرسالة اللي حبيتوا توصلوها من خلال تنظيم معرض سوريا بترو بدورته الثامنة،
0: حبينا نوصل رسالة أنه أول شيء أنه المعرض هو نقطة التقاء لهي الأعمال. الأمر الثاني أنه سوريا عادت للتعافي، سوريا تنهض من جديد. الأمر الأهم أنه بسواعد أبنائها اليوم عم نشوف نهضة هذا القطاع بكل النواحي. معرض سير بترو البراند القلب النابض، نسعى أنه هو يكون دائما القلب النابض لهذه الصناعة ويشكل بكل عام هي الجمعة يلي هي فيها اللمة الحلوة يلي أنتم بتعرفوها عن مشهداني طبعا، ونتمنى دائما أن تكون مشهداني هي الخيار الأكيد لمن يسعى للمزيد.
1: يعطيكم العافية أستاذ إياد على هالمعرض المتميز، ونتمنى لكم النجاح والتميز دائما، وأكيد معرض مشهداني رح ينعكس بشكل إيجابي على القطاع الحيوي اللي هو قطاع الغاز والطاقة، نتمنى لكم النجاح. شكرا.
0: شكرا، أهلا وسهلا فيكم، وانتظروا مفاجآت بأرض المعرض أيضا.
1: شكرا لك زميلي اسمويا
2: كمان يعني، نحن بدورنا
1: دائما لمستمعينا الحلوين،
2: نحن دائما كمان بنتشكرك وبنتشكر ضيوفك الكرام، وخاصة بحلقة اليوم ضيفك الأستاذ زياد محفوظ اللي هو بيمثل مجموعة مشهداني، وهي دعوة
1: معرض مشهداني أيضا.
2: بنتمنى له كل التوفيق، وبنتمنى التوفيق أيضا والنجاح لهالمعرض، وهي دعوة لزيارة هالمعرض كمحطة اقتصادية استراتيجية لقطاع الطاقة بسوريا، واللي بيجمع عدد كبير من الشركات ومن مختلف الدول لاستكشاف فرص استثمار والطاقة المتجددة لدفع عجلة التنمية وإعادة الإعمار. يعطيكم ألف عافية. شكرا
1: سمية، عن جد الشكر دائما للقائمين على هالمعارض التخصصية المتميزة بمدينة المعارض بدمشق.
2: أكيد، ومبارك الجهود المبذولة لإنجاح هيك معارض. يعطيكم العافية.
1: شكرا.
2: لنحضر. ومباشرة من دمشق عز الشرق إلى طرطوس الساحلية مع الزميل سابح إبراهيم. الله يسعد صباحك زميل سابح.
3: وصباحك زميلي إليك ولكل المستمعين. نعم
2: طبعا بدنا نبدأ معك بنافذة منطل نعم. من خلالها على مهرجان القرية السورية بطرطوس، شو بدك تحكي لنا عن تفاصيل هالنافذة لو سمحت؟
3: نعم، برعاية محافظ طرطوس السيد أحمد الشامي وبالتعاون مع مجلس المدينة ومؤسسة السلام للمعارض، انطلق مهرجان القرية السورية في الحديقة المركزية بحضور مدير منطقة طرطوس وعضو المكتب التنفيذي ورئيس مجلس المدينة المهندس شادي حليمة، بالإضافة إلى جانب شخصيات رسمية وفعاليات مجتمعية وجمهور واسع. يستمر المهرجان 10 أيام، يضم منتجات محلية وحرفا يدوية ومعروضات تراثية وفعاليات ثقافية.

0: وترفيهية للأطفال والكبار في أجواء تجمع بين التسوق والترفيه، دعما للمنتج الوطني وتشجيع للصناعة والحرف المحلية. يشارك في المهرجان من مختلف المحافظات السورية، مع الإشارة إلى أن أوقات الزيارة من الساعة 8 مساء حتى الساعة 2 بعد منتصف الليل.
1: نعم. بنروح لنافذة نطل من خلال على مجلس مدينة طرطوس، وشو أهم الأعمال اللي عم يقوموا فيها هالأيام؟
0: تفضل. نعم، نفذت ورشات مديرية الحدائق في مجلس مدينة طرطوس حملة خدمية في المنطقة الصناعية بهدف تحسين المظهر العام والواقع الخدمي في المنطقة بما يدعم الأنشطة الصناعية فيها. شملت الأعمال إزالة الأعشاب اليابسة من المنصفات والمساحات الخضراء، تقليم وتجديد وتشجيب الأشجار. أيضا هذه الأعمال ستتم وفق المعايير البيئية المعتمدة، إضافة إلى ترحيل الأغصان ومخلفات التقليم بواسطة آليات المجلس، مع الإشارة إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن جهود مجلس المدينة المتواصلة لتحسين واقع المرافق العامة والمرافق العامة والبيئية الخدمية في المدينة.
1: جميل.
0: بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة والسلامة.
1: نعم، خلينا نروح للاهتمام بالأطفال والمراهقين. نعم. شو بدك تحكي لنا عن الأعمال الموجهة إليهم؟
0: نعم، افتتحت جمعية أنيس سعادة الملائكية مركزا جديدا لدعم الأطفال والمراهقين في منطقة الشيخ بدر، عفوا في منطقة الشيخ سعد بريف طرطوس، برعاية مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، وذلك بحضور ممثلة الشؤون الاجتماعية الدكتورة جولي خوري. يقدم المركز خدمات متكاملة في حماية الطفل والرعاية الوالدية والدعم النفسي والاجتماعي والصحة النفسية، بالإضافة إلى برامج التوعية بمخلفات الحرب ومناهضة خطاب الكراهية. حقيقة من المراكز الهامة التي تم افتتاحها في منطقة الشيخ سعد بريف المحافظة.
1: جميل، طبعا هن رجال المستقبل اللي نحن منعول عليهم. نعم. بدنا نروح لنافذة ونطل من خلالها على البحوث العلمية. نعم. والاستراتيجية.
0: نعم، برعاية وزارة الزراعة نظمت شركة اكتفاء للاستثمار الزراعي بالتعاون مع مديرية الزراعة في طرطوس واتحاد الفلاحين ونقابة المهندسين الزراعيين ندوة علمية متخصصة بعنوان استراتيجيات المكافحة المتكاملة لآفات الزيتون الاقتصادية، قدمها الأستاذ زكريا قواس مستشار وزير الزراعة لشؤون الزيتون، وذلك في مدرج اتحاد العمال بطرطوس. تضمنت الندوة عرضا لدورة حياة وسلوك أبرز الآفات التي تصيب أشجار الزيتون، مع توضيح أحدث الأساليب العلمية في إدارتها والحد من آثارها الاقتصادية، مع التأكيد على أهمية تطبيق مبادئ المكافحة المتكاملة لآفة الزيتون. حقيقة كانت من الندوات الهامة، على اعتبار أن محافظة طرطوس هي من المحافظات المتقدمة في زراعة الزيتون، والحمد لله هذا العام هناك يعني موسم وفير يستحق الاهتمام والمتابعة من أجل يعني التخلص من كافة المعوقات، سواء كانت المتعلقة بالأمراض التي تصيب الزيتون أو ما شابه ذلك.
1: إن شاء الله دائما الخير لسوريا ولأهالي سوريا. بدنا نختم معك زميل سابح بالنافذة الثقافية.
0: نعم، يعني هذه النافذة هي أيضا من النوافذ الهامة في محافظة طرطوس، حيث افتتح في المركز الثقافي العربي بطرطوس مساء أمس فعاليات أسبوع الطفل العربي بالتعاون مع فريق مهارات الحياة. يتضمن هذه الفعاليات مجموعة من العروض المسرحية المنوعة. اليوم سيعرض عرض مسرحي بعنوان ماسة الماء بإشراف أمل العلي الساعة 5 مساء، كما يعرض عمل مسرحي بعنوان معركة الرحيق بإشراف حسن نصر.

0: مصر. أيضا هناك حفل كورال المركز الثقافي لليافعين بإشراف آية خطاب بعد غد الأربعاء. ومن المقرر أن تختتم فعاليات أسبوع الطفل يوم الخميس القادم الساعة 5 مساء.
1: طبعا كلياتنا بنشجع أطفالنا اللي يساهموا بأسبوع الطفل العربي لكونه حاضنة محورية لصقل مواهب الأطفال وترسيخ هويتهم الثقافية والوطنية ولبناء جيل مبدع ومبادر من خلال الفنون والأنشطة التفاعلية والتربوية، ولنقدر نحن نخلي أطفالنا يكون في بينهم وبين تراثهم اللغوي رابطة قوية ووثيقة عبر ورشات القراءة باللغة العربية الفصحى. يعطيك ألف عافية زميل سابح إبراهيم، وتحياتنا لكل أهالي طرطوس الكرام. شكرا لحضرتك.
0: نعم كل الشكر لمستمعي إذاعة دمشق ولكم جميعا.
1: أشكرك. طبعا بدنا نبقى بأجواء ساحلنا السوري وننطلق مباشرة لعروس الساحل مدينة الأبجدية محافظة اللاذقية مع الزميل علي. علي الله يسعد صباحك زميل علي. زميل علي يبدو فقدنا الاتصال، فاصل ونعود للتواصل مع الزميل علي.

0: من جديد بدنا نقول صباح الخير لمحافظة اللاذقية بجبالها بسهولها بوديانها بأشجارها بأهلها وبناسها. يسعد صباحك زميل علي.
1: صباح الخير لك يا سمية ولكل مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق ولفريق العمل أيضا.
0: يعطيك ألف عافية. شو بدك تخبرنا عن أول نافذة بحلقة اليوم لنطل من خلالها على محافظة اللاذقية؟
1: نعم، البداية ستكون من استقبال محافظة اللاذقية السيد أحمد مصطفى للدكتور محمد أبو الخير شكري وزير الأوقاف والوفد المرافق له، وذلك في إطار متابعة آخر المستجدات المتعلقة بالخطط التي تنفذها وزارة الأوقاف في المحافظة. طبعا خلال هذا اللقاء يا سمية تم بحث أبرز التحديثات في البرامج والمشاريع التي تعمل الوزارة على تنفيذها بما يسهم في تطوير العمل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات ذات الصلة. ومن جهته أكد محافظ اللاذقية عن دعمه الكامل لجهود وزارة الأوقاف وخططها التطورية، وشدد على أهمية هذه المشاريع في الارتقاء بواقع المؤسسات وتعزيز دورها الخدمي والمجتمعي بشكل الأمثل.
0: جميل، طبعا وهي الزيارة بتعزز الدور المجتمعي والخدمي والمؤسسات الدينية، وكمان بتوحد الجهود لبناء الإنسان ولنشر قيم السلم الأهلي. زميل علي،
1: صحيح، لدينا الكثير نقوم به على كل المساحة السورية كما ذكرتي.
0: من طل من نافذة على قرية بابنا.
1: نعم، قرية بابنا هنا نحن نتحدث عن قرية تتبع إداريا لمنطقة الحفصة، وبدأت بها أعمال الصيانة والتسفيت على كل محاور بابنا في ريف المنطقة. هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة مديرية الخدمات الفنية في محافظة اللاذقية لتعزيز كفاءة البنية التحتية وصيانة شبكات الطرق. أيضا من المفيد جدا أن نذكر يا سمية أن هذه الأعمال تهدف إلى معالجة الأضرار الإنشائية وإعادة تأهيل الطريق بما يضمن انسيابية في حركة المرور، ويسهم أيضا في تحسين الواقع الخدمي وتسهيل انتقال الأهالي بين كل القرى المتواجدة في هذه المنطقة.
0: طبعا وهي القرية هي قرية محورية بتتمتع بموقع حيوي تنموي يعني سياحي. نعم
1: صحيح.
0: بيربط يعني المراكز الإدارية. نعم، بيربط المراكز الإدارية الأساسية مع بعض.
1: وبالتالي من المفيد جدا القيام بهذه الأعمال، هي مكلفة وبعيدة على المستوى اللوجستي تأمين المواد والآليات، ولكن في النهاية أتوقع أن لن يكون هناك أي عائق أمام تطوير هذه البنية التحتية لهذه

0: الكرة على طول ريف اللاذقية الشمالي.
1: نعم، بدنا نروح معك لجبال اللاذقية وغاباتها، شو بدك تحكي نعم. لنا عن نعم. الحفاظ على الغابات؟
0: والله هو يعني خبر له شقان حقيقة، يعني الأول هو من ناحية مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث التي قامت بتفعيل نقاط استجابة ومراقبة متقدمة. أنت تعلمين يا سمية على مدى شهور طويلة جدا نحن كنا نتحدث إذبان يعني فترة الحرائق وكما يقولون بالذكر وما تنعاد، يعني عن أهمية شددنا عن أهمية إقامة هذه النقاط. هذه النقاط اليوم أصبحت أمر واقع. جميل. هي نقاط للمراقبة، هي نقاط متقدمة،
1: نقاط استجابة
0: سريعة. جميل. طبعا للحد من مخاطر حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية. هذا من ناحية، من ناحية أخرى أيضا نستطيع القول أننا قمنا بخطوة استباقية لموجات الحر الشديدة وحالات الجفاف التي تترافق مع فترات الصيف. إذن هناك أكثر من مهمة على عاتق هذه النقاط، نقاط الاستجابة والمراقبة المتقدمة، وهي ضرورة حيوية في ريف اللاذقية على طول هذا الريف الذي عانى من موضوع الحرائق في السنوات الأخيرة.
1: بكل تأكيد طبعا يجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية من شان نتجنب الخسائر للأسف اللي وقعنا فيها فيما مضى.
0: يعني ودرهم وقاية يبقى أفضل
1: خير من قنطار إلى العلاج بكل تأكيد. نعم. لوين بدك تاخذنا هلا زميل علي؟
0: خبر استثماري سعودي، حيث يعني قام هناك يعني مجلس إدارة كامل لأحد المجموعات الاقتصادية في السعودية بالقدوم إلى اللاذقية للاطلاع على الفرص الاستثمارية والمقومات الاقتصادية والسياحية التي تتمتع بها هذه المحافظة. هذه الزيارة نستطيع أن نقول أنها تعزز التعاون الاقتصادي وتعطي فرصة للمستثمرين السعوديين بالنظر إلى المشاريع الاستثمارية الواعدة التي تزهر بها محافظة اللاذقية في كل مناطقها وكل قراها وكل تفاصيلها. هذا سيسهم في دعم التنمية وأيضا سيفتح آفاق جديدة للشراكات السورية السعودية، ونحن نتحدث هنا من بوابة السياحة. إليك سمية.
1: جميل. أيضا هذه الزيارة تأتي في ظل مساعي الحكومة السورية لاستقطاب الاستثمارات العربية
0: 100%.
1: نعم. صحيح. وإعادة تنشيط صحيح. الاقتصاد عبر طرح مشاريع استثمارية في قطاعات الإنتاج والبنية التحتية والخدمات. بدي أتشكرك الزميل علي علي، كنت معنا من محافظة اللاذقية، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك يا سمية ولكل فريق العمل.
1: شكرا لحضرتك. من مدينة الأبجدية إلى حمص العادية مع الزميل علاء سليمان. الله يسعد صباحك زميل علاء.
2: صباح النور لك والأستاذة مستمعي ومتابعي إذاعة دمشق.
1: إن شاء الله صباحك دائما خير وسعادة لإلك ولكل أهالي حمص الكرام. بدنا نطل معك من أولى نافذاتنا على قطاع الزراعة. شو بدك تحكي لنا؟ شو مشاهدات هالنافذة؟
2: نعم، أقامت مديرية الطوارئ والكوارث في حمص دورة تدريبية نظرية وعملية استمرت 3 أيام، استهدفت العاملين في مديرية الزراعة في حمص بهدف تعزيز جاهزيتهم للتعامل مع الحالات الطارئة والكوارث ولا سيما الحرائق التي شهدتها سوريا خلال الفترة الأخيرة. وضمنت الدورة محاور متعددة شملت أساليب التعامل مع الحرائق وطرق إخمادها، إضافة إلى مهارات البحث والإنقاذ وتقديم الإسعافات الأولية بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع الزراعي.
1: جميل. طبعاً وهي الدورات بتمثل الركيزة الأساسية لحماية الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وبتزود الكوادر بمهارات الاستجابة السريعة لمكافحة الحرائق وإدارة الأزمات، وبتسهم بالحد من الخسائر الكتيرة بالمحاصيل الزراعية. بنروح للنافذة الثانية لو سمحت.
2: الخدمات الفنية، أنجزت مديرية الخدمات الفنية في حمص عبر ورشاتها الفنية أعمال صيانة وإسعافية للطريق المتفرع من أوتوستراد حمص طرطوس باتجاه بلدة الزارة في ريف حمص باستخدام المجبول الإسفلتي، وذلك ضمن خطة توريد المجبول الإسفلتي المخصصة لتنفيذ أعمال الصيانة الإسعافية للطرق المتضررة في ريف المحافظة. وتندرج هذه الأعمال ضمن جهود رفع كفاءة البنية التحتية بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وتحسين انسيابية الحركة على الطرقات.
1: طبعا لمنع تفاقم الأضرار وتسهيل وصول الأهالي والمزارعين.

0: المسارعين وحماية الأرواح بتقليل المخاطر على السائقين والمارة والناجمة عن سوء حالة المقطع المتفرع.
1: ونبقى في مديرية الخدمات الفنية، نعم. لكن من جانب آخر مرتبط بمديرية النفايات والصدى في هذه المديرية، نذهب غربا إلى مكب الحواش في ريف حمصة الغربي، وهو من المكبات القديمة التي ظهرت نتيجة ظروف خدمية سابقة، حيث كانت ترمى فيه النفايات بشكل مخالف لأحكام قانون النظافة رقم 49 لعام 2004، قبل أن يتم لاحقا إلزام الوحدات الإدارية بترحيل نفاياتها إلى محطات ومعالجات رسمية. قرار ترحيل مكب الحواش العشوائي الواقع ضمن حرم نهر راويل في هذا التوقيت جاء بعد التنسيق بين محافظة حمص وبلدة الحواش، وبالتزامن مع إدراج خطة تأهيل وإغلاق المكب ضمن أولويات موازرة العام 2026.
0: طبعا وهالإنجاز،
1: إضافة إلى مباشرة مشاريع إدارة نفايات الصلبة وتشغيل محطة الكلخ، الأمر الذي أتاح معالجة الموقع بشكل نهائي وسريع، تم ترحيل 336 طن من النفايات الصلبة وإغلاق المكب بشكل كامل.
0: طبعا وهذا الإنجاز كتير هام كونه بيئي، بيحمي المسطحات المائية لتحسين الواقع البيئي والصحي وللالتزام بالقوانين الرسمية والارتقاء بالمظهر العام ولتعزيز الاستقرار الخدمي. يمكن وصلنا للنافذة الأخيرة؟
1: نعم، أو ما قبل الأخيرة.
0: تفضل.
1: مديرية المصالح العقارية في حمص طبعا بدأت في هذه المديرية بتطبيق خدمة استلام الوثائق العقارية من مكاتب البريد في مختلف مناطق المحافظة. الخدمة لا تزال طبعا في مرحلة التجريب، على أن يبدأ اعتمادها بشكل إلزامي اعتبارا من الشهر المقبل. إطلاق الخدمة يأتي في إطار تبسيط الإجراءات وتقريب الخدمة من أماكن إقامة المواطنين، بما يسهم في تسريع إنجازات المعاملات وتخفيف الأعباء عن المراجعين.
0: جميل. طبعا مثل ما ذكرت حضرتك بتوفر وقت وجهد وبتبسط الإجراءات، وطبعا من خلال إيصال الخدمات بأقرب وقت ممكن.
1: كل الأعمال التي نتابعها الزميلة السمري من خلال هذه النوافذ خاصة الخدمية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على المواطنين.
0: جميل.
1: في مختلف أرجاء المحافظة.
0: طبعا مباركة كل الجهود المبذولة للوصول لهالنقطة ولهالمرحلة من تأمين متطلبات المعيشة لكل المواطنين بكافة أرجاء سوريتنا الحبيبة، من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها.
1: نعم، الداخلون إلى مدينة حمص من الجهة الغربية يلحظون بتباشر مجلس المدينة بالتعاون مع منظمة يدا بيد للإغاثة والتنمية أعمال تأهيل المدخل الغربي لهذه المدينة ضمن خطة تحسين الواقع الخدمي ورفع مستوى الخدمات المقدمة في المحاور الرئيسية. طبعا تتضمن الأعمال زميلة سمية الصيانة العاملة العامة للأرصفة وتركيب الأطاريف والبلاط والتجريد وتنظيف الشوارع على امتداد المحور الذي طبعا يبدأ من مدينة حمص الغربية، إلى جانب إعادة تأهيل المنصفات الطرقية وتنفيذ أعمال الدهان المروري بشكل عام. هذه أبرز ما يمكن الحديث عنه في حمص من خلال برنامج النوافذ الاثنين. زميلة السمية إليك.
0: طبعا تسلم كل الأيادي اللي دائما عم تبذل جهد ملحوظ ومبارك هالجهود للارتقاء بسوريتنا كما يليق بنا وبها. يعطيك ألف عافية زميل علاء سليمان، كنت معنا من حمص العادية. شكرا لحضرتك. وبهيك وصلنا معكم مستمعينا الأحبة لنطوي صفحة من صفحات برنامج نوافذ، وقبل الوداع نهديكم أجمل التحيات وأطيب الأمنيات بالخير والسعادة والأمل من فريق العمل. بكل المحبة والتقدير كنت معكم من وراء المايك إعدادا وتقديما سمية بلطة. الباقة الإخراجية المعطرة بمحبتكم إهداء من لما يوسف.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الحادية عشرة وربع ساعتنا في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

أهلا بكم. الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسومين يقضيان بأحداث الجامعة السورية للعلوم الأمنية والجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية في دمشق. زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تشارك في الاجتماعات التقنية التمهيدية للاجتماع العالمي الرابع للمجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ. رئيس هيئة الاستثمار طلال الهلال يستقبل وفدا ألمانيا برئاسة ممثل رابطة الأعمال الألمانية للشرق الأدنى والأوسط مايكل سوس. انطلاق ورشة العمل الوطنية لحوكمة سلامة الغذاء التي تنظمها وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في فندق البوابات السبع بدمشق. وفي خبرنا الأخير، محكمة نمساوية تصدر اليوم حكمها بحق ضابطين سابقين في نظام المخلوع بتهم التعذيب. نهاية الموجز بأمان الله.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم. أخبار الرياضة.

0: البشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: صباح الخير من إذاعة دمشق وأهلا بكم إلى أخبار الرياضة. نبدأ من أخبار منتخباتنا، حيث خسر منتخبنا الوطني بكرة السلة للرجال أمام نظيره الإيراني ب 73 نقطة مقابل 52 في المباراة الثانية من النافذة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2027. وكان منتخبنا الوطني ضمن التأهل إلى الدور الثاني من التصفيات بعد فوزه على نظيره العراقي ب 91 نقطة مقابل 81 في المباراة الأولى من النافذة الثالثة والتي أقيمت يوم الخميس الماضي. يستعد منتخبنا الوطني للناشئين تحت 18 عام بكرة السلة لخوض منافسات بطولة غرب آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2026 والتي تستضيفها صالة الأرينا في العاصمة الأردنية عمان. ويفتتح منتخبنا الوطني مشواره في البطولة غدا الثلاثاء بلقاء منتخب الأردن على أن يواجه منتخبي فلسطين وإيران يومي الأربعاء والخميس القادمين على التوالي. ويختتم منتخبنا مشاركته في البطولة بلقاءين أمام منتخبي لبنان والعراق يومي الجمعة والسبت القادمين. يذكر أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاث الأولى في البطولة تتأهل إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين. والآن إلى أخبار كأس العالم. صنع المنتخب النرويجي إنجازا تاريخيا وحقق الانتصار على نظيره منتخب البرازيل بهدفين مقابل هدف واحد في الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026 التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك. وسجل هدفي النرويج النجم المتألق إيرلينغ هالاند عند الدقيقتين 79 و90، فيما أحرز نيمار هدف البرازيل الوحيد من ركلة جزاء عند الدقيقة 10 من الوقت المحتسب بدل ضائع للشوط الثاني.
2: السلام هنا الصافرة تأتي والبرازيل وداعا، ما أردنا لك الوداع، وداعا وداعا يا سياد العالم. وهذا من تسيد هذه المواجهة هذه الليلة، مبروك النرويج، حظ أوفر للمنتخب البرازيلي في الموعد القادم. شكرا لكم، السلام عليكم.
1: وإلى هنا وتنتهي مشاركتكم المحلوة للمنتخب البرازيلي. على كل هالاند وصل التهديف ووصل إلى الهدف السابع معادلا رقم ميسي ومبابي في صدارة هدافي المونديال. بعد اللقاء أعلن نيمار اعتزاله اللاعب دوليا طبعا وأخيرا، وذلك عقب توقف رحلة المنتخب البرازيلي في كأس العالم 2026 عند محطة الثمن النهائي. وكان نيمار قد عزز سجله القياسي بعدد الأهداف مع المنتخب بعدما رفع رصيده إلى 80 هدفا، كان أولها عام 2010 في ذات الملعب ضد الولايات المتحدة. من جانبه حقق المنتخب الإنجليزي المنقوص عدديا فوزا مثيرا أمام منتخب المكسيك بثلاثة أهداف لهدفين ليضرب موعدا مع النرويج في ربع نهائي كأس العالم. وسجل النجم المتألق جود بيلينغهام ثنائية في الدقيقتين 36 و38، وسجل هاري كين من ركلة جزاء عند الدقيقة 60 الهدف الثالث، في حين سجلت المكسيك عبر خوليان كينونيس عند الدقيقة 42 ورؤول خيمينيز عند الدقيقة 69 من ركلة جزاء. وكان المنتخب الإنجليزي أكمل المباراة بنقص عددي بعد خروج غاريل كوانسا بالبطاقة الحمراء منذ الدقيقة 54. الثاني عشر من هذا الشهر عند الثانية عشرة ليلا سيكون الموعد من لقاء النرويج وإنجلترا، يعني 11 الشهر بعد منتصف الليل أو عند منتصف الليل تماما 12 الشهر ستكون مباراة النرويج وإنجلترا في الدور ربع النهائي. أما عشاق الدون كريستيانو رونالدو فسيكون الموعد

اليوم عند الساعة 10 مساء عندما تلتقي البرتغال مع إسبانيا ونجمها لامين يامال. يخوض منتخب البرتغال مواجهة قوية ومثيرة أمام إسبانيا مساء اليوم على استاد مدينة دالاس ضمن منافسات الدور 16، وتتجدد في هذه المباراة واحدة من أعرق المواجهات في كرة القدم الأوروبية في مباراة سيكون التأهل إلى الدور ربع النهائي وربما مستقبل كريستيانو رونالدو الدولي على المحك. المباراة التي ستقام على ملعب دالاس المزود بنظام التكييف والذي يعد معقلا لفريق دالاس المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية، وتعد المواجهة واحدة من أبرز مباريات دور 16، إذ تجمع بين اثنين من أكثر المنتخبات الموهوبة في البطولة. طبعا هو الديربي الإيبيري بين المنتخبين، ويعيدنا بالذاكرة إلى المباراة التي خاضها المنتخبان في مونديال 2018 عندما انتهى اللقاء بثلاثة أهداف لمثلها في مباراة مثيرة سجل خلالها أو وقتها رونالدو 3 أهداف لمنتخبه البرتغال. المباراة الثانية هي مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا التي ستقام عند الساعة 3 فجرا. طبعا المنتخب الأمريكي صاحب الأرض والضيافة يحاول أن يذهب بعيدا في مشواره ضمن هذه البطولة بعدما تجاوز منتخب البوسنة والهرسك في الدور 32، طبعا عندما سجل هدفين وفاز بهما. إذن سيواجه المنتخب البلجيكي الذي عاد بمعجزة أمام السنغال، يعني كانت مباراة رائعة في دور 16 أمام السنغال. هذه المباراة إذن ستكون صباح اليوم عند الساعة 3 أو صباح الغد عذرا عند الساعة 3 فجرا في دور 16. كما ذكرنا فإن أمريكا تجاوزت البوسنة والهرسك في الدورة 32 بهدفين دون مقابل، فيما وصلت بلجيكا على حساب السنغال بثلاثة أهداف لهدفين. مرة أخرى كانت مباراة مثيرة، تقدمت فيها السنغال بهدفين دون مقابل وعادت بلجيكا بهدفين عند الدقيقة 86 والـ89 والـ120، طبعا في الأشواط الإضافية زائد 5 بهدف من ركلة جزاء. إذا ننتظر مباراة أمريكا وبلجيكا عند الساعة 3 بعد منتصف ليل هذا اليوم أو فجر الغد. إذا نتابع معكم في طبعا المزيد من التفاصيل عن كأس العالم يأتيكم عند الساعة 4:30 في برنامج عيش المونديال بفقرات عديدة ومتنوعة يوميا ودائما على هواء إذاعة دمشق. ننهي الأخبار من عالم الكرة الصفراء، حيث بلغ الإيطالي نيك سينير حامل اللقب والمصنف الأول عالميا ربع نهائي بطولة ويمبلدون بفوزه على الياباني المتأهل من التصفيات شينتارو موتشيزوكي بثلاث مجموعات دون رد. ويلتقي سينير في الدور المقبل الألماني يان لينارد ستروف الذي بات في سن 36 أكبر لاعب يصل للمرة الأولى إلى ربع نهائي إحدى بطولات الجراند سلام في العصر المفتوح، بعدما انسحب البولندي هوبرت هوروكاتش بسبب الإصابة في المجموعة الخامسة.
وأضاف الصربي نوفاك جوكوفيتش فصلا جديدا إلى سجله الحافل في بطولة ويمبلدون للتنس عندما تغلب على الروسي المتأهل من التصفيات رومان سافيولين بثلاث مجموعات لواحدة ليحقق انتصاره رقم 106 في ويمبلدون وهو رقم قياسي ويبلغ دور الثمانية مرة أخرى. وكان نوفاك بطل ويمبلدون 7 مرات قبل هذه المباراة يتعادل بعدد الانتصارات

0: مع الأسطورة السويسرية روجر فيدرر الذي توقف رصيده عند 105 انتصارات علما أنه اعتزل عام 2022. ولدى السيدات تمكنت اليابانية نعومي أوساكا من الفوز على البيلاروسية المصنفة أولى عالميا أرينا سابالينكا في ثمن نهائي بطولة ويمبلدون، وتفوقت أوساكا على سابالينكا بمجموعتين دون رد، ولم تخسر أوساكا أي مجموعة في مبارياتها الأربع الأولى في بطولة ويمبلدون. وستلعب أوساكا في ربع النهائي مع تشيكية كارولينا موخوفا المصنفة التاسعة عالميا في مباراة تحديد المتأهلة إلى دور الأربعة. انتهت أخبار الرياضة، شكرا لكم على المتابعة، كل الحب من مصطفى شمشان في الإعداد، مني أنا مهران خربطلي، وتحية الإخراج من لما يوسف. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: وعز الشرق أوله دمشق.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا عبر أثير إذاعة دمشق ومنصاتها في هذا العرض السريع والمباشر لأهم البرامج والمحطات التي ستبث خلال هذا اليوم الاثنين 21 من محرم الموافق للسادس من تموز لعام 2026. مرحبا بكم مستمعينا، بعد قليل وفي تمام الساعة 12 أنتم على موعد مع برنامج أخبار لايت مع زميلة شذا العلي، وفي الساعة 12:05 تتابعون برنامج بالأرقام وموجز للأخبار تتابعونه في الساعة 12:15، أما في الساعة 12:20 تتابعون برنامج في الميزان. موجز للأخبار تتابعونه في الساعة 1:15، وفي الساعة 1:30 تتابعون برنامج يستفتونك مع زميل عمر جبجي، أما في الساعة 2:15 أنتم على موعد مع نشرة الأخبار الرئيسية. برنامج وثائقي يأتيكم في تمام الساعة 3:15 تتابعون موجز للأخبار. في الساعة 3:30 تتابعون برنامج أجيال مع زميلة مي حلوي، وفي الساعة 4:15 تتابعون موجز للأخبار، أما في الساعة 4:15 تتابعون برنامج عيش المونديال. برنامج تك بالعربي تتابعونه في الساعة 5:55، وفي تمام الساعة 6 تتابعون مسلسل اللقاء الآخر، أما في الساعة 6:15 تتابعون نشرة الأخبار المحلية. في تمام الساعة 7 تتابعون برنامج بودكاست تاريخ دمشق، وفي الساعة 8:15 تتابعون موجز للأخبار. كالمعتاد برنامج بانوراما الصحف تتابعونه في الساعة 8:30، وفي تمام الساعة 9 تتابعون برنامج تجارب مذهلة مع زميلة سمر حسن، أما في الساعة 9:15 تتابعون موجز للأخبار. برنامج جسور الخير مع زميلة مجد حيدر تتابعونه في الساعة 9:30، وفي الساعة 10:15 تتابعون برنامج الحصاد الإخباري. في الساعة 11:10 تتابعون إعادة لبرنامج يوميات من بلدنا، وفي الساعة 11:15

ربع تتابعون موجز للأخبار. برنامج فيض القوافي مع الزميل عدنان بكرو تتابعونه في الساعة 11:45 وفي الساعة 12:15 تتابعون موجز للأخبار. البرنامج الفني دقائق فنية مع الزميلة كناز محمد تتابعونه في الساعة 12:30 وفي تمام الساعة 1 تتابعون برنامج حكاياهم، أما في الساعة 1:15 تتابعون موجز للأخبار. في الساعة 1:30 تتابعون إعادة لبرنامج استوديو الطرب مع المثنى علي، وفي الساعة 2:15 تتابعون موجز للأخبار، أما في الساعة 2:30 تتابعون مسلسل رجال حول الرسول. برنامج مدينة النور تتابعونه في الساعة 4:15 وفي الساعة 4:50 تتابعون برنامج القرآن والإنسان، أما في تمام 5 PM الافتتاح ومواصلة الإرسال من جديد. فترتنا الصباحية لهذا اليوم مستمعينا انتهت. لكم مني ومن أسرة العمل في إذاعة دمشق أطيب الأمنيات. الهندسة الإذاعية عباس جنيدي وميساء الزعبي، ولكم تحيات فريق المذيعين الذي رافقكم خلال هذه الفترة الصباحية: وئام حمدان، سمية بلطة، مهران خربطلي، كوثر صالح، شذال علي، وكنت معكم في تقديم هذه الفقرة أنا نسرين الجردي. وكل التحيات أيضا من فريق الإخراج وعلى الهواء مباشرة مع الزميلتين لما يوسف وكنان حميشي. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: يسعد أوقاتكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من أخبار لايت. وبهالحلقة مثل العادة جمعنا لكم باقة منوعة ولطيفة من أخبار العالم، نتمنى تنال إعجابكم، خليكن على السمع. بخبرنا الأول، وبعدد من دور رعاية المسنين بهولندا طبقت فكرة بسيطة لمساعدة المصابين بالخرف، بتقوم على وضع

0: ملصقات واقعية بالحجم الطبيعي بتحاكي أبواب بيوتهم السابقة على أبواب غرفهم الحالية، فبدل ما يطلبوا من المرضى التأقلم مع بيئة جديدة بالكامل، تم تعديل البيئة نفسها لتصير أكثر انسجام مع الشيء اللي تبقى من ذكرياتهم. وبهي الطريقة ما ظلت الممرات متشابهة وغامضة، لكنها تحولت لأماكن بتحمل إشارات بصرية مألوفة بتساعدهم بالتعرف على غرفهم وبتمنحهم شعور أكبر بالراحة والطمأنينة. يعني تخيلوا أنه باب واحد ممكن يكون كافي ليعيد شخص لمكان بيشعر فيه بالأمان، مو لأنه رجع فعلا على بيته ولا لأنه ذاكرته رجعت، لكن لأنه تعرفت على شيء ما رح تنساه. هاي الفكرة الهولندية أثبتت أنه الإنسان أحياناً بيحتاج لوهم بصري حتى يشعر بالأمان، بس شو بيصير لما ينكشف هذا الوهم فجأة؟ وشو بيصير أو مصير الأشخاص اللي بيعتمدوا بهويتهم على صور ما بتعكس حقيقتهم؟ طبعاً هذا اللي صار مؤخراً مع صانعة محتوى صينية أثارت جدل كبير بعد انتشار مقطع من بث مباشر، وبسبب خلل بفلتر التجميل انكشفت ملامح وجهها الحقيقية أمام المتابعين. وبحسب ما جرى تداوله خسرت نحو 140 ألف متابع بعد انتشار المقطع على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا هذا الخبر بيفتح النقاش حول الضغوط اللي بيواجهها صناع المحتوى ومدى اعتماد البعض على فلاتر التجميل وتأثيرها بالهوية الرقمية والصورة اللي بيقدمها الأشخاص عن أنفسهم عبر الإنترنت. وبالوقت اللي بيخسر البعض جماهيره بسبب انكشاف قناع مؤقت، بالمقابل في مين عم يبني إرث إله على قيمة دائمة ما بتحتاج لا لفلتر ولا لمكياج. فإذا كانت وسائل التواصل بتمنحنا هوية رقمية هشة، فالأفعال الحقيقية هي اللي بتمنحنا هوية إنسانية باقية. طبعا هذا الشيء بيتجسد بقصة محطة كيو شيراتاكي اليابانية، هي المحطة الريفية الهادئة الموجودة بجزيرة هوكايدو اللي كانت مبنية كمحطة عادية، بس صارت مع مرور الوقت رمز لقصة إنسانية ألهمت العالم. فمع تراجع عدد الركاب ما عاد بيستعمل المحطة بانتظام إلا طالبة بالمرحلة الثانوية كانت بتعتمد عليها يوميا لتوصل على مدرستها، وكانت القطارات بتتوقف فيها بأوقات بتتناسب مع دوام المدرسة لتبقى هاي المحطة جزء أساسي من رحلتها التعليمية. طبعا استمرت المحطة باستقبالها حتى أنهت دراستها وتخرجت، وبعد رحلتها الأخيرة تسكرت المحطة نهائيا. يعني هي القصة فعلا رمز لدرجة الاهتمام بالتعليم وسكان المناطق الريفية باليابان وقمة التقدير للإنسان. نكون وصلنا لنهاية جولتنا بأخبار لايت، بنتمنى تكون نالت إعجابكم. إلى اللقاء بكرة بحلقة جديدة وأخبار جديدة. تحيات الإعداد من دي مصبح، وبالتقديم شدى علي، وبالإخراج كنان حميشي. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي.

بداية العالم بالأرقام. حيوانات أعدادها تتجاوز أعداد السكان في بعض الدول.

0: ما زال على كوكب الأرض هناك مناطق أو دول يتفوق فيها أعداد الحيوانات على أعداد البشر، وهذه الحيوانات إما أن يقوم البشر بتربيتها أو أنها تعيش في البراري. مثلاً دولة نيوزيلندا يبلغ عدد قاطنيها من البشر أكثر من 5 ملايين نسمة بقليل، بينما يعيش فيها أكثر من 25 مليون رأس من الأغنام. في أستراليا حوالي 45 مليون كنغر، بينما لا يتجاوز عدد سكانها 26 مليوناً و500 ألف نسمة. يبلغ عدد سكان دولة الأوروغواي حوالي 3 ملايين و400 ألف نسمة، ويعيش فيها أكثر من 12 مليون رأس من الأبقار. يتجاوز عدد الماشية في دول منغوليا الواقعة في أواسط آسيا ما بين روسيا والصين 65 مليون رأس، بينما يبلغ عدد السكان حوالي 3 ملايين و500 ألف نسمة. في جزر فوكلاند جنوب المحيط الأطلسي أكثر من 500 ألف رأس من الأغنام، ولا يقطنها من السكان سوى 3200 نسمة. 5 ملايين و200 ألف نسمة هم سكان إيرلندا تقريباً، لكن بالمقابل يوجد في هذا البلد الأوروبي حوالي 11 مليوناً و500 ألف رأس من الماشية. في إقليم وايلز التابع للمملكة المتحدة يتجاوز عدد الأغنام 9 ملايين رأس، بينما عدد السكان حوالي 3 ملايين نسمة. دولة سويسرا الواقعة في وسط أوروبا يبلغ عدد سكانها حوالي 9 ملايين نسمة، يوجد إلى جانبهم أكثر من 12 مليون دجاجة. جزيرة عيد الميلاد الأسترالية يقطنها حوالي 1700 نسمة فقط، لكن الجزيرة تعتبر موطناً للسرطانات الحمراء، ويقدر عددها ما بين 40 إلى 50 مليون سرطان.
1: بالأرقام. إعداد وسام سليمان. تقديم علاء فوزي. بالأرقام من إخراج ديما بلطة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية عشرة والربع، ساعتنا في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسومين يقضيان بأحداث الجامعة السورية للعلوم الأمنية والجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية في دمشق. زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. انطلاق ورشة العمل الوطنية لحوكمة سلامة الغذاء في فندق البوابات السبع بدمشق. نائب وزير الاقتصاد والصناعة يؤكد أن الحكومة تعمل على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية لمنظومة

0: سلامة الغذاء بما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية. انطلاق الجلسة الأخيرة من محاكمة العميد السابق في أجهزة مخابرات النظام البائد خالد الحلبي والمقدم السابق مصعب أبو ركبة في العاصمة النمساوية فيينا. وفي خبرنا الأخير، الدفاع المدني يعلن وفاة شخص وإصابة 17 آخرين في 16 حادث سير مسجلة بعموم سوريا أمس الأحد. نهاية الموجز، بأمان الله.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أحداث يومية متلاحقة تشهدها الساحة السورية، نحللها من خلال عدد من الآراء ونضعها في الميزان. تابعوا معنا البرنامج السياسي في الميزان السبت، الاثنين والأربعاء، الثاني عشر وعشرون دقيقة ظهرا بتوقيت دمشق.
2: أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا على شاشة وأثير إذاعة دمشق في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. الإشراف العام مصطفى المقصوص، الإعداد ملك عبد السلام، تقديم وحوار محمد سطيلة، الإخراج لما يوسف. أيها السادة، جهود حثيثة تبذلها الدولة السورية لإعادة ترتيب البيت الداخلي ملتزمة بمسؤولياتها الكاملة تجاه مواطنيها، نهج اختزلته تأكيدات السيد الرئيس أحمد الشرع منذ انطلاق مسار العدالة الانتقالية في سوريا. أجل، ستظل العدالة إحدى أسمى القيم التي انتصر لها شعبنا، وغاية كبرى تسهر الدولة ومؤسساتها على تحقيقها، إنصافا للضحايا وتضميدا للجراح وتعزيزا للسلم الأهلي والعيش المشترك، وتأكيدا لعهدنا بملاحقة المتسببين في معاناة شعبنا وآلمه. جهود الدولة السورية في تحقيق العدالة الانتقالية تثبت أن الحقيقة لا تسقط بالتقادم، وأن الملاحقة والمحاسبة هما الطريق إلى العدالة، فلا عدالة بلا محاسبة، ولا مكان للإفلات من العقاب. في كفتي الميزان اليوم، العدالة الانتقالية في سوريا بين التطبيق والتحقيق. يسعدنا أن يكون ضيفنا عبر الهاتف للإجابة عن بعض التساؤلات المحامي والباحث السياسي فراس حاج يحيى من باريس. أهلا بك أستاذ فراس في إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: تحياتي لحضرتك أستاذ محمد والأستاذ المستمعين والمشاهدين جميعا،
2: حياكم الله. فاصل قصير ونبدأ. أهلا بكم من جديد أستاذ فراس. بداية نود التعريف بمفهوم العدالة الانتقالية من أسس وأدوات إلى الأهداف.
3: فقط يعني أؤكد أنه عندما نتحدث عن العدالة الانتقالية يجب أولا أن نصحح مفهوما شائعا، وهو أنها ليست عدالة انتقام وليست مجرد محاكمات.
2: نعم.
3: يعني العدالة الانتقالية هي منظومة قانونية وسياسية واجتماعية تهدف إلى مساعدة الدول التي تخرج من الصراعات أو نزاعات طويلة على الانتقال من مرحلة الصراع والانقسام.
2: أستاذ فراس؟
3: نعم، إلى مرحلة الاستقرار وسيادة القانون. لذلك يعني جوهر،
2: هناك تقطيع في الصوت، لو أعدنا ما تحدثنا عنه.
3: نعم، كنت أقول أن العدالة الانتقالية
2: لتوضيح يعني للمستمعين.
3: نعم، العدالة الانتقالية ألو؟
2: نعم أستاذ فراس. نعم. يبدو أن هناك مشاكل في الإنترنت أو الاتصال.
3: نعم.

0: أن الصوت جيد؟
1: نعم
0: نعم، كنت أقول أن العدالة الانتقالية يعني هي منظومة قانونية وسياسية واجتماعية تهدف إلى مساعدة الدولة على الانتقال من مرحلة الصراع والانقسام إلى مرحلة الاستقرار وسيادة القانون.
1: نعم
0: يعني بالتجارب الدولية من جنوب إفريقيا إلى المغرب إلى رواندا وكولومبيا، وهي دول خرجت من صراعات يعني طويلة، نجد أن المجتمعات لا تستقر بمجرد انتهاء النزاع، وإنما عندما تشعر الأغلبية بأن هناك عدالة وأن القانون يطبق على الجميع وأن الماضي لا يدفن بل يعالج بطريقة قانونية.
1: نعم
0: بالتعريف يعني الأكاديمي، إذا أردنا أن نقول العدالة الانتقالية، العدالة الانتقالية يعني هي مجموعة من الآليات القضائية وغير القضائية التي تعتمدها الدول الخارجة من النزاعات أو الأنظمة الاستبدادية لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتحقيق المساءلة وجبر الضرر وكشف الحقيقة وإصلاح المؤسسات وصولا إلى المصالحة الوطنية.
1: نعم
0: حقيقة العدالة الانتقالية يعني لها 5 أعمدة رئيسية، أولها المساءلة، ثانيها كشف الحقيقة، وثالثها جبر الضرر، ورابعها إصلاح المؤسسات، وخامسها ضمان عدم التكرار.
1: نعم
0: إذا أردنا أن نشرح كل واحدة منهما على حدة، يعني المساءلة تعني محاسبة مرتكبي الانتهاكات وفق القانون بعيدا عن الانتقام أو العقوبات الجماعية.
1: نعم
0: كشف الحقيقة يعني أن المجتمعات لا تستطيع، يعني هو ضرورة لأن المجتمعات لا تستطيع بناء مستقبلها إذا بقيت الحقيقة محل إنكار أو تضليل، لذلك لابد من كشف هذه الحقيقة وما حصل بالتحديد.
1: نعم
0: وهنا نتحدث حتى عن الحالات الفردية، أنه من حق يعني كل ذوي معتقل على سبيل المثال أن يعرفوا كيف استشهد ابنهم، أو حتى القرارات التي كانت تؤخذ مثلا على سبيل المثال في مجزرة شهيرة مثل مجزرة الغوطة، يعني
1: نعم
0: كيف تم اتخاذ القرار على سبيل المثال
1: نعم
0: للتوضيح فقط والتبسيط. ثالثا يعني جبر الضرر، يعني الضحايا كما هو معلوم لا يحتاجون فقط إلى أحكام قضائية بل حتى إلى الاعتراف بمعاناتهم وتعويضهم أيضا ورد اعتبارهم، وهنا هذا أمر يتعلق بالسردية، يعني سردية الثورة ويعني تثبيتها في تاريخ سوريا يعني كذاكرة وطنية
1: نعم
0: جمعية للدولة السورية والشعب السوري. أيضا إصلاح المؤسسات، يعني لا يمكن تحقيق العدالة إذا بقيت المؤسسات التي سمحت بالانتهاكات تعمل بالآليات نفسها. نتحدث عن المؤسسات الأمنية والمؤسسات السياسية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات القضائية وأيضا الاقتصادية.
1: نعم
0: خامسا وهو الأهم، ضمان عدم التكرار. نجاح الأربع ركائز الأساسية السابقة للعدالة الانتقالية هو الهدف النهائي الذي يجعلنا نضمن عدم تكرار هذه الانتهاكات وألا تعود هذه الجرائم مرة أخرى، أي بناء مؤسسات تمنع عودة هذه الانتهاكات مستقبلا.
1: نعم طيب، هل هذه القواعد أو الأسس الخمسة هي كافية لإتمام أو لتحقيق العدالة الانتقالية، أم هناك ثمة عوامل أخرى تضاف إليها؟
0: يعني هذه العوامل الرئيسية أو التي يعني اتفق عليها المنظرون الذين عملوا على العدالة الانتقالية وحتى ممارسها يعني خلال بالتطبيق العملي. بالدخول إلى كل دولة من الدول، كل دولة كان لها نموذج مختلف بالتطبيق، يعني هذه أسس نظرية. في هناك دول اعتمدت مبدأ يعني العدالة التصالحية، يعني بمعنى أن اليوم بعد الاعتراف بكل أو يعني تحقيق الشروط الأربع أو الركائز الخمسة عفوا السابقة، تنتهي يعني العدالة الانتقالية ومسار العدالة الانتقالية انتهى على سبيل المثال بالاعتراف بالذنب كما حصل في رواندا، بأن يأتي المجرم إلى يعني المدينة أو المنطقة التي ارتكب فيها هذه الجريمة أو المجزرة ويجلس فيها ويجلس مع ذوي الضحايا ويعترف ويقر بجريمته وكيف نفذها وكيف قام بها، وبالنهاية يتم الصفح أو العفو عن الحالات. يعني هذا أحد الأشكال. نحن هنا طبعا لا نتحدث عن كبار القادة والمجرمين، لكن كان هناك حالة من الاعتراف ضرورية في هذه المرحلة أو في تلك المراحل. نجاح هذه يعني العوامل أو الركائز الأساسية هو الأساس. ما تبقى يعني خلال العمل وخلال التطبيق، من الممكن طبعا أن يعني ينتج بعض الركائز الجديدة، من الممكن في الحالة السورية على سبيل المثال يعني بعد نهاية المرحلة الانتقالية في سوريا إن شاء الله، نجاح العدالة الانتقالية وتطبيق العدالة الانتقالية في سوريا أن تصبح نموذجا ونجد ربما يعني ركيزة جديدة نتيجة التجربة السورية، لكن ما زلنا في البداية. الاكتفاء باعتقادي أو القدرة على تطبيق هذه الركائز الخمسة سوف يكون يعني إنجازا مهما إن استطعنا الوصول إليه.
1: نعم طيب أستاذ، على ذكر رواندا، في لقاء سابق مع حضرتك ذكرت أنه رواندا استمرت في فترة العدالة حوالي 20 سنة. ما المقياس الذي اعتمدت عليه رواندا، أو كيف تم التعامل في هذه الفترة الزمنية، وهل هو مقياس يمكن تطبيقه على باقي الدول أو مثلا على سوريا أو

0: هل يمكن، هل من خطوات تجاوز المد الزمني؟ طبعا أنت متابع للأوضاع وما يجري
1: نعم
0: في الشارع والضغوطات والمطالبات من الأهالي والاعتراضات إلى ما هنالك.
1: نعم حقيقة يعني موضوع الجدول الزمني، يعني لما نتحدث عن جدول زمني أو يعني دول تخرج من صراعات ونزاعات شديدة وقبل يعني تكون تعيش في حالة من أنظمة ديكتاتورية استبدادية، لم تكن دول مؤسسات فيها
0: نعم
1: البناء فيها والعمل يعني يبدأ من تحت الصفر، لأنك يجب أن تعالج هذه الانتهاكات ويجب أن تقوم بإصلاح المنظومة القضائية والمنظومة الأمنية والمنظومة القانونية. كل هذا العمل يعني يكون مترافق مع أعباء اقتصادية كبيرة لدى يعني هذه الدول، هذه الصراعات تدمر اقتصاد هذه الدول. بالتالي هناك ليس فقط ملف العدالة الانتقالية هو الوحيد الذي يشكل الهم أو الشغل الشاغل سواء للحكومة أو للشعب أو حتى للمجتمع، بالتالي هو أحد المسارات التي يعني يتم العمل عليها. عندما نتحدث عن هذه التجارب، هذه عملية طويلة لأنها يعني كما قلت تبدأ بعملية المحاكمات، عملية المحاكمات هي البداية، والمحاكمات تبدأ على نطاق واسع، تبدأ بجمع المعلومات ومن ثم التحويل إلى القضاء وتنتهي كما قلت يعني أن يغلق الملف بشكل نهائي. إغلاق هذا الملف يعني كما قلت يحتاج إلى عشرات من السنوات. بضمن التجربة السورية وحجم الانتهاكات، يعني شد المتفائلين لا يعتقد أن انتهاء هذا الملف بمعنى أن تقول هيئة العدالة الانتقالية في الدولة السورية، يعني اليوم تم إغلاق ملف العدالة الانتقالية وتم إغلاق إيقاف أو انتهاء من المحاكمات ومحاسبة كل المتورطين، هذا سوف يحتاج إلى وقت طويل. المقياس يعني مفهوم اليوم أن اليوم هناك حالة من الضغط الشعبي ورغبة في الإسراع في ملف العدالة الانتقالية،
0: نعم
1: هناك رغبة في الإسراع وليس في يعني بالانتهاء من هذا الملف. هذا الملف يجب أن يأخذ وقته في سوريا. ملف العدالة الانتقالية لا يتعلق فقط بجرائم القتل العمد وجرائم والمجازر والإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب السوري، تتعلق أيضا بحالة كبيرة، عدد كبير من المفقودين، بشبكات عديدة تم يعني أنشئت خلال هذه الفترة تحت في ظل هذا النظام المجرم، من شبكات مخدرات وشبكات تهريب بشر وتجار بالبشر و يعني اخفاء باطفال معتقلين، هذا يعني ايضا ملف جديد اكتشفناه بعد انتصار الثوره السوريه. وايضا يعني لدينا ملفات اخرى معقده مثل تهريب الملكيات وتهريب الاموال والاموال المنهوبه التي تم سرقتها من الشعب السوري وتهريبها، كل ذلك يدخل في بند العداله الانتقاليه ويحتاج الى الكثير من الوقت للعمل. الشعب السوري باعتقادي لا يستعجل الانتهاء من هذه العمليه بقدر ما هو يستعجل الإسراع في إجراءاته والإسراع في البدء فيه.
0: نعم، لماذا يجب حصر هذه العملية بيد المؤسسات الحكومية ومؤسسات الوطنية معينة نوعا ما؟
1: نعم، يعني هذه النقطة باعتقادي مهمة جدا. يعني العدالة الانتقالية هي التي ترسخ السلم الأهلي، ومن هنا يعني لابد لنا أن نؤكد على مبدأ يعني أن تحتكر الدولة السورية أو أي دولة كانت، هي من تحتكر القوة وهي من تحتكر يعني إنفاذ القانون وتنفيذ العدالة، لأن ذلك يعني متعلق بشكل أساسي بالسلم الأهلي الذي لا يتحقق بمجرد وقف القتال، إنما يعني عندما يشعر الجميع أن حقوقهم مصانة وأن القانون هو المرجعية الوحيدة لحل النزاعات. بالتالي هناك ثلاث وسائل يمكن أن تحقق ذلك. أولها إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، عندما يحاسب المسؤول عن هذه الانتهاكات تتراجع يعني الرغبة لدى ذوي الضحايا أو الضحية بالأخذ أو أخذ الحق باليد. ثانيا إعادة الثقة بالمؤسسات، يعني كلما شعر المواطن أن القضاء مستقل وأن الدولة تنصفه تقل النزاعات المجتمعية. أيضا يعني بناء ذاكرة وطنية مشتركة، كشف الحقيقة كما تحدثنا لا يهدف فقط إلى فتح الجراح إنما أيضا إلى تثبيتها كسردية وإلى منع تكرارها في المستقبل. وهنا لابد لنا أن نؤكد يعني أن العدالة الانتقالية لا تعني محاكمة الجميع. العدالة الانتقالية تقوم على مبدأ المسؤولية الفردية لا المسؤولية الجماعية. بالتالي لا يجوز تحميل جماعة أو منطقة أو مؤسسة بأكملها مسؤولية أفعال أفراد. وهذه النقطة يعني لابد أن نؤكد أن نقطة مهمة قانونية هامة جدا ويعني هامة للغاية. بالتالي الدولة السورية باعتقادي بدأت خلال مرحلة انتقالية باتخاذ خطوات مؤسسية مهمة، من بين إنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والعمل على إعداد الأطر القانونية الناظمة لهذه العملية وأيضا إطلاق مسار موازي لإصلاح المؤسسات. هذه الخطوات مجتمعة باعتقادي تعكس إدراكا بأن العدالة الانتقالية لا يمكن أن تدار بقرارات متفرقة، وإنما عبر المؤسسات المتخصصة التي أنشأتها الدولة السورية. التحدي الحقيقي باعتقادي الآن ليس في

0: إنشاء هذه المؤسسات فقط، وإنما قدرتها على العمل باستقلالية وشفافية وبإقناع المواطنين السوريين أنها ستطبق أو ستطبق على الجميع دون استثناء.
1: طيب، ذكرنا منذ قليل من الأسس التي تعتمد عليها العدالة الانتقالية، إحداها هي المحاسبة، لكن هل من توضيح بفرق بين العفو وإسقاط الجرائم في هذا الإطار؟
0: نعم، يعني بالبداية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يعني هناك مبدأ قانوني فيها، يعني أنا لا تسقط بالتقادم ولا يعني يجوز فيها العفو. بالتالي لهذه الجرائم هي يعني كما قلت جرائم تعتبر ضد الإنسانية، جرائم بحق الشعب السوري ارتكبت بحق الشعب السوري كاملا، بالتالي هذه الجرائم لا تسقط بالعفو، وهذه نقطة لابد لنا يعني أن نوضحها.
1: أيضا أستاذ، المحاسبة المؤسسية تقوم على تكريس معادلة جامعة لكل مفردات التحقيق والأدلة مع القضاء كوسيل أو كسبيل وحيد للإدانة. هل الدولة أو المؤسسات القائمة على هذا الأمر تمتلك الأدوات المناسبة أو من أدوات العمل المناسبة في ترجمة هذه المعادلة؟
0: نعم، يعني الآن تدخل بالتطبيق العملي.
1: نعم.
0: لهذا الملف بالدولة السورية وبسوريا الجديدة.
1: نعم.
0: حقيقة يعني عانت عند التطبيق بالإضافة إلى المعاناة الكبيرة التي عانت.
1: أستاذ فراس،
0: وفي أيضا يعني ضعف الموارد المالية الموجودة لديها، وموضوع العدالة الانتقالية واحد أهم الملفات الذي يحتاج إلى موارد مالية كبيرة وإلى حشد أيضا طاقات بشرية هائلة للعمل فيه. كما قلت هناك عدد كبير من الجرائم ارتكبت بسوريا وعدد كبير من المتهمين نتيجة هذه الجرائم الجسيمة. ما قامت به وحتى الآن أيضا لم يتم إقرار أو لم يتم انعقاد مجلس الشعب، بالتالي أيضا هناك كان تأخير قانوني متعلق بتأخر إقرار قانون العدالة الانتقالية وما يلزم ذلك طبعا من تعديل أو تعديلات في القوانين السورية وفي بنية المنظومة القانونية والقضائية السورية. هذا جعل يعني وزارة العدل تلجأ إلى يعني وسيلة إسعافية لتدارك الأمر وعدم يعني جعل الموضوع يتأخر أكثر من اللازم حتى لا يعني يحمل أبعاد أخرى على الشارع السوري أو المجتمع السوري من شعور بالظلم أو عدم يعني جديد الدولة في إطلاق ملف العدالة الانتقالية. قامت بتخصيص غرفة بمحكمة الجنايات في دمشق، محكمة الجنايات الرابعة، وهذه المحكمة أصبحت وبشكل استثنائي إلى حين إقرار قانون العدالة الانتقالية في سوريا من قبل مجلس الشعب في يعني أوائل جلسات انعقاده، تولت هذه المحكمة مهمة محاكمة رموز نظام بشار الأسد أو المتهمين بهذه الجرائم. العملية هذه يعني تتم بشكل متكامل بداية بين كل من وزارة العدل ووزارة الداخلية ويعني جهات إنفاذ القانون في الدولة السورية مجتمعة وهيئة العدالة الانتقالية طبعا للبدء بهذه المحاكمات. بالتالي هذه العملية خضعت لقواعد إجرائية محددة، حيث أن اليوم عندما يتم إلقاء القبض على أحد الأشخاص المتهمين بارتكاب هذه الجرائم من قبل وزارة الداخلية يتم تحويله يعني نيابة العامة، النائب العام يقوم يتم توقيفه طبعا وإحالته إلى الضابطة العدلية، وهنا يبدأ عمل قاضي التحقيق في هذه الجرائم وإحالتها إلى قاضي الإحالة الذي يقوم بدوره بإعداد مذكرة اتهام وتقديم لائحة الادعاء إلى وهذا الشخص إلى المحاكمة، كما حصل في محاكمة كل من المجرمين يعني أو المتهمين وسيم الأسد وأحمد حسون وعاطف نجيب، هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء المتهمين، وليصار إلى محاكمتهم والبدء في والشروع بمحاكمتهم بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية. وهنا يعني تم شاهدنا جميعا محاكمتهم أمام محكمة الجنايات الرابعة أمام يعني القاضي المختص بهذه القضية. بالتالي هذه العملية الإجرائية تحترم كافة القواعد الإجرائية القانونية والقضائية المتبعة في القوانين السورية، لكنها كانت تخضع لشروط استثنائية كما قلت إلى حين إقرار قانون العدالة الانتقالية الذي من المتوقع أن يكون من أوائل القوانين التي سوف يسنها مجلس الشعب أو البرلمان القادم.
1: نعم، بالتركيز على الإعلان الدستوري المكون من 53 مادة الذي صدر في 13 من آذار العام الماضي، وما تضمنه الإعلان من أسس قانونية للعدالة الانتقالية تحدثنا عنها منذ قليل، أبرزها إنشاء هيئة العدالة الانتقالية لإنصاف الضحايا ومحاسبة

0: المسؤولين عن الجرائم وإلغاء القوانين الاستثنائية. ما المقصود هنا بالاستثنائية أستاذ فراس؟
1: نعم، يعني إلغاء القوانين الاستثنائية والمحاكم الاستثنائية يعني خلال حكم البعث ومن بعده يعني الأسدين تم سن العديد من القوانين المشحفة بحق الشعب السوري وإنشاء العديد من المحاكم والتي على أساسها تم يعني معاقبة، ويعني ليس فقط كانت الحرب لم تكن حرب عسكرية ضد الشعب السوري شن نظام الأسدين وبخاصة بعد الشعب السوري عفوا بعد الثورة السورية، كان هناك أيضا حرب قانونية من خلال هذه المحاكم سواء محكمة الإرهاب على سبيل المثال، وأيضا أنشئ لها محكمة خاصة محكمة الميدان العسكري وأنشئ لها قانون خاص ومحكمة خاصة، قانون يعني المتعلق ب أيضا يعني اعتبار جماعة الإخوان المسلمين في سوريا جماعة إرهابية على سبيل المثال، أيضا هذا من القوانين الاستثنائية، وعلى أساس هذه المادة يعني سجن وقتل وعذب يعني آلاف من السوريين في سجن تدمر وغيرهم من سواء كانوا منتمين إلى يعني هذه الجماعة أم لا. بالتالي كل هذه القوانين الفضفاضة الواسعة استغل النظام نظام بشار الأسد ومن قبله يعني أبي في محاكمة ومعاقبة الشعب السوري، بالتالي جاء الإعلان الدستوري ليلغي كل هذه القوانين الاستثنائية ويؤكد على ذلك، وأيضا ليؤكد على إلغاء المحاكم الاستثنائية التي يعني تعتبر محاكم غير قانونية وغير يعني من الناحية القانونية غير شرعية، لأنها استثنائية كما قلنا يعني تكون استخدمها نظام الأسد للانتقام من الشعب السوري. بالتالي اليوم هذا ينقلنا إلى نقطة مهمة، أن اليوم حتى المحكمة العدالة الانتقالية التي سوف يتم إقرارها من مجلس الشعب بموجب الإعلان الدستوري لن تكون محكمة استثنائية.
0: نعم.
1: يعني لن تكون خارج القانون ويعني فوق القانون، إنما ضمن القوانين السورية الموجودة والمعمول فيها السلطة القضائية ووزارة العدل.
0: نعم.
1: بالتالي قد تكون محكمة متخصصة أو محكمة خاصة بجرائم أو يعني محكمة بجرائم ارتكبها نظام بشار الأسد، أو كما قلت يعني محكمة خاصة بالعدالة الانتقالية أو محكمة متخصصة وليست محكمة استثنائية تصدر أحكامها بشكل استثنائي وتكون يعني قراراتها خارج إطار المتابعة القضائية سواء أو الدرجات التقاضي.
0: نتابع معكم أستاذ فراس، لكن فقد حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها. يرفع صوته بالأذان القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا على شاشة وأثير إذاعة دمشق، متابعون معكم في برنامجنا في الميزان. وأكرر ترحيبي في ضيفي الأستاذ فراس حاج يحيى، مرحبا بك من جديد.
1: تحياتي لحضرتك أستاذ محمد.
0: حياكم الله أستاذ فراس. هيئة العدالة الانتقالية بدأت للعمل على أرض الميدان، فقد في الآونة الأخيرة بدأت بتوثيق شهادات مجزرة الحولة بريف حمص ضمن مسار كشف الحقيقة. ما أهمية هذا الانتقال؟
1: نعم، يعني هي بدأت اليوم هيئة العدالة الانتقالية بدأت الانتقال من الإطار النظري أو البناء المؤسسي عبر تشكيل مكاتبها، وأيضا بدأ بعملية تدريب يعني الكوادر الموجودة لديها على العمل، وكما قلنا تشكيل هذه المكاتب، الانتقال إلى العمل على الأرض من خلال جمع هذه البيانات وهذه الشهادات وهذه التوثيقات. حقيقة يعني لديهم العدد كبير من المجازر للعمل عليها. باعتقادي أيضا يعني لديهم عمل متعلق وبدأوا فيه بإنشاء سجل عام لهذه الانتهاكات.
0: نعم.
1: وهذه الجرائم والمجازر التي بدأت، يعني بالتالي يعني هذا العمل على الرغم من أهميته، لكن يعني كما قلت هو يمثل البداية، والبداية لملف العدالة الانتقالية. وهنا لابدنا أن نؤكد يعني نجاح العدالة الانتقالية يقاس بثقة الناس لا بعدد المحاكمات. الموضوع ليس متعلق بمجزرة واحدة أو جريمة واحدة، إنما بالقدرة على الاستمرار وتحت يعني تجاوز التحديات الكبيرة التي تواجه عملية العدالة الانتقالية في سوريا.
0: طيب، على ذكر ثقة الناس، ما مدى اعتماد الشفافية في العمل من ضمن أو من خلال هيئة العدالة الانتقالية؟ ما ضرورة اعتماد الشفافية في هذا الأمر؟
1: يعني ضمان الشفافية يعني هو مقياس للنجاح، يعني أساس الناس أن اليوم هي على علم بكافة الإجراءات التي تحصل بمراحل العمل التي تتم. وايضا يعني هي تضمن هذه العمليه، لابد لنا ان نؤكد يعني اليوم نحن مع سياده الدوله السوريه وسياده سوريا، لكن في ذات الوقت هذه العمليه مراقبه يعني من كل المنظمات الحقوقيه في العالم، من منظمات الامم المتحده، من دول العالم. يعني فالشفافيه يعني هي ما تضمن وما تؤكد ان العداله في سوريا يعني لا تستخدم لتصفيه الحسابات، يعني وانها يعني ليست عدالة مسيسة إنما عدالة انتقالية حقيقية.
0: إضافة أستاذ فراس إلى أنها تعتمد أيضا إشراك الضحايا أو الناجين بصيغة أصح في صياغة الحلول والسياسات المرتبطة بما يضمن عودة حقوقهم.
1: نعم، هذه نقطة مهمة جدا، يعني إشراك الضحايا في هذه العملية وذوي الضحايا.

0: هذا يعني أيضا يحقق نوع من النوع الأمان المجتمعي والثقة بهذه المؤسسة وبعمل هذه المؤسسة.
1: نعم.
0: يعني حتى الآن نحن تحدثنا طبعا عن الإشكالات الموجودة، عن الصعوبات، عن التحديات في سوريا. يعني أكبر التحديات يعني متعلقة بالعدالة الانتقالية، خمس تحديات أساسية باعتقادي، يعني هي ضمان استقلال القضاء، أيضا حماية حقوق الضحايا والمتهمين معا، إدارة ملف المفقودين والمعتقلين، إضافة لإصلاح المؤسسات والتحقيق يعني تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات وجودة العدالة. هذا في إطار النظري. إذا ندخل في العمق، يعني هيئة العدالة الانتقالية حتى الآن يعني نحن يعني ندعم هذه الهيئة ونؤكد على يعني ضرورة أن يتم دعمها من الجميع، لكن يعني على الأصدقاء والزملاء والسادة الموجودين في هذه الهيئة
1: نعم.
0: يعني أن يعلموا أن اليوم الشارع السوري ينتظرهم وينتظر عملهم، ولن يمنحهم فرصة طويلة في حال يعني تأخرهم بإطلاق هذا المسار وبعدهم عنه. نحن حتى الآن لا نريد أن يعني نتحول إلى أداة ضغط عليهم، لكن حتى الآن هذه الهيئة لم ترقى إلى تطلعات السوريين بشكل كبير. والنقطة التي أثرتها حضرتك، يعني لابد أن نكون يعني ناصحين وصريحين مع الهيئة.
1: نعم.
0: هناك شعور من ذوي وأهالي الضحايا بأن الهيئة بعيدة عنهم، بالتالي لابد من إشراكهم، والإشراك لا يكون فردي، هناك روابط وجمعيات تمثل أهالي الضحايا. وجودهم في مثل في هذه الهيئة وإطلاعهم على مسير العمل، سواء في مؤتمر شهري يقوم بعقده على سبيل المثال، لم يكن لدى وسائل الإعلام أو أمام وسائل الإعلام، ربما مع هذه الروابط ومع المهتمين من قبل رئيس هيئة العدالة الانتقالية، يعني بدوره يعني يؤمن ويوفر الشفافية المطلوبة، ويعني يضع الشارع في حقيقة ما يحصل والتحديات والصعوبات وأيضا الإنجازات التي تقوم بها هذه الهيئة، حتى يكون الجميع خلفها ويكونون معها لا عبء عليها.
1: نعم. إضافة إلى التحقيق أو التقدم المستمر والاستمرارية في تطبيق العدالة الانتقالية، أيضا نشهد تنسيق عالي المستوى بين الهيئات الوطنية ومؤسسات المجتمع الدولي والمدني فيما يخص مفاهيم العدالة. ما الفائدة من تبادل الرؤى مع جهات معينة خارجية؟
0: نعم. يعني العدالة الانتقالية ومفهوم العدالة الانتقالية هو مفهوم جديد، يعني مفهوم يعني يحصل أو يأتي في الدول التي تخرج من صراعات ونزاعات.
1: نعم.
0: إذا أردنا أن نوصف ونشرح الواقع القانوني والسياسي والقضائي في سوريا قبل يعني انطلاق الثورة السورية، سوريا كانت إلى حد ما جزيرة معزولة عن العالم، الخبرات الموجودة التي كانت موجودة مع كامل الاحترام إلا بعض الاستثناءات، يعني كان هناك حالة من الانغلاق الشديد فرضها نظام الأسدين على الشعب السوري، بالتالي لم تكن لدى السوريين سوى أن الحقوقيين منهم أو القضاة أو حتى المحامين، يعني الاطلاع على التجارب الدولية أو بناء القدرات بشكل كبير وحتى بناء المؤسسات.
1: نعم.
0: الاستعانة بالمنظمات الدولية يعني هذا ضرورة في هذه المرحلة، أنهم يمتلكون الخبرة ويمتلكون يعني الأدوات اللازمة لإطلاق وبناء هذا المسار. وهنا لابد لنا أن نؤكد أن يعني ملف العدالة الانتقالية في سوريا هو ملف وطني يستعين ويستفيد من الخبرات الوطنية، لكنه ملف سيادي، يعني لا تسمح بالدولة السورية ولا الشعب السوري لأي كان التدخل فيه أو التحكم في مساره. لكن يعني إذا شاهدنا اليوم هناك احتضان كبير على سبيل المثال من وزارة العدل الفرنسية، يعني وأيضا من الدولة الألمانية، وزارة العدل الألمانية أيضا لدعم هيئة العدالة الانتقالية من خلال تدريب الكوادر ويعني أعطائهم فكرة أو يعني العديد من التدريبات التخصصية يعني زيادة الكفاءة الموجودة لدى يعني هذه الهيئة وأعضائها والعاملين فيها على كافة الصعود، بما يتعلق ببناء الإطار المؤسسي، بناء المنظومة القانونية، تدريب القضاة وقضاة النيابة وقضاة التحقيق وقضاة الإحالة. وهذا سوف يحتاج إلى يعني فترة طويلة. اليوم نحن لم نقول أنهم انتهوا من هذه العملية، إنما هي عمليا قد بدأت بجهود كبيرة من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا ووزارة العدل، وأيضا بالتعاون مع منظمات دولية وبعض الدول الداعمة لمسار العدالة الانتقالية وللمرحلة الانتقالية في سوريا، على رأسهم يعني فرنسا التي احتضنت يعني هيئة العدالة الانتقالية على مرتين، ويعني وفد من كان من النيابة العامة ووزارة العدل وهيئة العدالة الانتقالية، وأيضا ألمانيا وحتى في لاهاي يعني مقر محكمة العدل الدولية.
1: طيب، بمشاركة هذه الاحتضانات، ماذا عن انعكاسات تحقيق العدالة أو مفهوم العدالة على الصعيد السياسي الدولي؟
0: نعم، يعني انعكاساته كبيرة جدا. يعني اليوم سوريا تقف بملف العدالة الانتقالية،
1: هل تعتبر جميعها إيجابية؟
0: لا شك في ذلك، يعني ملف العدالة الانتقالية يعكس

0: الجديد عندما يعني عندما يتم تحقيقه والبدء فيه، فهو يعكس الإرادة السياسية الموجودة لدى الحكومة السورية في هذه المرحلة الانتقالية. بالتالي العدالة الانتقالية يعني ليست مشروع قانوني، إنما تظهر أنها مشروع، أو تظهر الحكومة في سوريا أنها مشروع وطني لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، ولتحقيق يعني التوازن في المسار القانوني بين المساءلة والإنصاف، وبين حفظ الحقوق وتعزيز السلم الأهلي.
1: نعم.
0: يعني وهو بالنهاية يعني يؤسس لدولة القانون ولدولة مواطنة أكثر استقرارا، يعني استقرارا وعدلا. يعني بالنهاية أن يعني قوة الدولة لا تقاس بقدرتها على معاقبة من أخطأ فقط، إنما تقاس بقدرتها على بناء مؤسسات تمنع تكرار الخطأ مستقبلا. وسوريا ليست يعني بمعزل عن التجارب الدولية التي عاشتها دول أخرى خرجت من صراعات، يعني هنا الأمم المتحدة على سبيل المثال يعني تنظر إلى العدالة الانتقالية باعتبارها منظومة متكاملة، كما قلنا تشمل المساءلة وكشف الحقيقة وجبر الضرر وإصلاح المؤسسات وضمان عدم التكرار. وتجارب المقارنة كما قلت منذ قليل تظهر أن الدول التي نجحت في الجمع بين هذه العناصر كانت أكثر قدرة على تحقيق استقرار طويل الأمد مقارنة بالدول التي اكتفت بالمحاكمات وحدة. نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا والانتقال إلى دولة قوية قادرة عادلة يمر عبر مسار إجباري هو مسار العدالة الانتقالية، لكن كما قلنا انتقالية لا انتقامية ولا انتقائية،
1: طيب
0: بل عدالة انتقالية حقيقية.
1: نعم أستاذ فراس، كيف تقيم هذا المسار ومسيره ضمن الحكومة السورية؟
0: نعم، الحكومة السورية يعني باعتقادي من البداية يعني خلال مرسوم الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية منذ أكثر من عام لإنشاء العدالة الانتقالية وأيضا هيئة المفقودين وأيضا لجنة السلم الأهلي،
1: نعم
0: نقلت هذا أثر الجديد في ذلك، ويعني أصدرت هذه المراسيم كما قلنا، أو أصدر السيد رئيس الجمهورية هذه المراسيم للبدء بهذا المسار. الصعوبات التي رافقت يعني إطلاق هذه المؤسسات كبيرة حتى الآن، يعني نسبة الرضا الموجودة لدى الشارع السوري ليست كبيرة على العدالة الانتقالية، نكون صريحين بذلك يعني. وعلى الأخوة الموجودين والزملاء الموجودين في العدالة الانتقالية تدارك ذلك. هناك بعد كما قلت يعني وكما تفضلت حضرتك في موضوع الشفافية، هذا يضعف الثقة، لابد من يعني شرح الإجراءات كاملة وشاملة للسوريين وللشعب السوري. حتى الآن كرجل قانون يمكن أن يجد لهم أعذار متعلقة بعدم انعقاد مجلس الشعب وعدم إقرار قانون خاص بالعدالة الانتقالية في سوريا يضع الإطار القانوني والتنظيمي والقضائي وينظمه ويحدده. بالتالي علينا الصبر قليلا إلى حين إنجاز هذا المسار. بعد هذا المسار أو بعد أن يتم إقرار هذه القوانين، يعني لا يمكن اليوم إيجاد العذر لأي هيئة لا تقوم بدور، ليس فقط هيئة العدالة الانتقالية،
1: نعم.
0: لكن ملف العدالة الانتقالية. نعم.
1: في ظل ما سبق، ما الرسالة التي يريد أن يوجهها فراس حاج يحيى للشعب السوري الذي عانى من جرائم النظام البائد وأيضا يقارع الصبر اليوم والمطالبات المستعجلة لتحقيق العدالة الانتقالية؟
0: نعم، يعني أنا أشكرك جزيلا على هذا السؤال. يعني أنا كفراس ابن لهذه الثورة السورية، ابن هذا الشعب
1: نعم.
0: السوري قبل أي شيء آخر، وكما العديد من أبناء الشعب السوري لديهم يعني العديد من الشهداء الذين قضوا في سبيل نجاح هذه الثورة يعني، وقدموا ربما تهجيرا ككثيرين من الشعب السوري يعني، من تهجير ومن قتل ومن فقدان يعني كل ما يملكه في سبيل هذه الثورة. أستطيع أن أقول كأبن لهذه سوريا وأبن لهذه الثورة، ويعني أفتخر بأني كنت أحد القانونيين والحقوقيين الذي عملوا على توثيق جرائم النظام ولحق مجرمي الحرب في أوروبا من يعني جلادي نظام الأسد الذين فروا إلى أوروبا. أريد أن أقول أن العدالة قادمة في سوريا، ولن وإن تأخرت فهي قادمة.
1: نعم.
0: علينا جميعا أن نتحلى بداية بالصبر، ما تم إنجازه وتحقيقه في خلال المرحلة القادمة عفوا السابقة كان كبير وكبير جدا، لا يمكن اختصاره بتأخر مسار معين أو عدم إطلاقه بطريقة كما نرغب نحن. الضغوط كبيرة وكبيرة جدا، ملف العدالة الانتقالية علينا جميعا أن نثق يعني بالدولة السورية وقدرتي على إنجاح هذا الملف، وأن نثق أيضا بالزملاء الموجودين في هيئة العدالة الانتقالية. رسالتي لهذه رسالتي لأهلنا السوريين ولذوي الضحايا بأن اليوم حقوق يعني حقوقهم مصونة سواء عبر الدولة السورية أو هيئة العدالة الانتقالية أو أبناء يعني الثورة السورية وبخاصة الحقوقيين منهم ورجال القانون. رسالتي أيضا لهيئة العدالة الانتقالية أن اليوم يعني نقف معكم وندعمكم، وعندما حتى نقوم بالنصح عندما يتم هناك خطأ أو يكون هناك خطأ فهو

0: يتحرك هذا الخطأ. لكن عليكم أن تعلموا أن اليوم كل الشعب السوري ينتظر منكم الكثير، ولن نمنحكم الكثير من الوقت في حال عدم قدرتكم على إنجاز هذا الملف. إنجاز ملف العدالة الانتقالية هو ضامن لنجاح العدالة الانتقالية في سوريا، والمرحلة الانتقالية في سوريا عفوا، وهو الضامن لبناء سوريا التي ضحى الملايين من السوريين لأجل الوصول لها، سوريا قوية عادلة قادرة تحقق العدالة وتحاسب المجرمين، وتكون دولة تليق بتضحيات ودماء أبنائها الذين بذلوا الغالي والنفيس.
1: إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. مستمعينا الكرام، إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج في الميزان، ولا يسعني إلا أن أشكر ضيفنا الذي رافقنا في الحوار، المحامي والباحث السياسي الأستاذ فراس حاج يحيى من باريس. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لك.
1: والشكر أيضا موصول لكم مستمعين الأحبة على حسن المتابعة. حتى نلقاكم في حلقة جديدة، لكم مني ومن فريق العمل أطيب الأمنيات. دمتم بأمان الله وحفظه. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: وعز الشرق أوله دمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة وربع ساعتنا في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسومين يقضيان بأحداث الجامعة السورية للعلوم الأمنية والجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية في دمشق. زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. نائب وزير الاقتصاد والصناعة يؤكد أن الحكومة تعمل على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية لمنظومة سلامة الغذاء بما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية. انطلاق الجلسة الأخيرة من محاكمة العميد السابق في أجهزة مخابرات النظام البائد خالد الحلبي والمقدم السابق مصعب أبو ركبة في العاصمة النمساوية فيينا. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعلن إفراغ 87 مخيما بالكامل في مناطق النزوح وإعادة هيكلة ودمج 183 مخيما نتيجة لانخفاض أعداد القاطنين جراء تزايد عودة الأهالي إلى قراهم. وفي خبرنا الأخير، قسم المباحث الجنائية في مديرية الأمن الداخلي بمنطقة حارم بإدلب يلقي القبض على عصابة

مؤلفة من 5 أشخاص متورطين في ترويج العملات المزيفة والتجار بالمواد المخدرة والسرقة. نهاية الموجز، بأمان الله.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

0: صوتها بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: في كل أسبوع نكون معكم على الهواء مباشرة لنسمع أسئلتكم حول الفتاوى، نتفاعل معكم ضمن برنامج يستفتونك كل اثنين 1:30 ظهرا على إذاعة دمشق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات، مع برنامجكم الأسبوعي يستفتونك، البرنامج الذي نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم المتعلقة بأمور الدين والدنيا. في هذا اللقاء يسعدني ويشرفني أن أستضيف سماحة الشيخ الدكتور محمد تيسير طبرنين، المدرس في العديد من الكليات والمعاهد الشرعية في سوريا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله وأكرمكم، بارك الله بكم.
0: الله يبارك فيكم فضيلة الدكتور وجزاكم الله خيرا. قبل أن نبدأ بالحوار مع الدكتور، نذكر بأرقام التواصل على التليفون الأرضي 225-346، 225-347، 228-343. مرة ثانية على التليفون الأرضي 225-346، 225-347، و 228-343، وعلى رسائل الواتساب 0987-810950. إذا على الواتساب 0987-810950. أهلا وسهلا فيكم فضيلة الدكتور الحبيب الغالي، بارك الله فيكم وأسعد الله أوقاتكم. ونحن آسفين أنه في حر الظهيرة اليوم جئتونا مع الازدحام الكبير. قدوم مبارك فضيلة الشيخ.
1: بارك الله بكم فضيلة الأستاذ الدكتور عمر، حفظكم الله وأدام نفعكم للمسلمين، حياكم الله.
0: عندنا اتصال سبحان الله مباشرة. ألو، السلام عليكم. مين معي؟
2: أبو محمد من عرطون.
0: اهلا وسهلا، تفضل ابو محمد.
2: حياتي لكم، مساء الخير.
0: اهلا وسهلا ومرحبا.
2: استاذي الكريم، بائع متجول بيدور بسيارته على بالحواري، عنده النسوان، بيدور على بيوت، يعني بيدور زباين خاصه، بمعروف انه كل اسبوع بيجي على بلد.
0: نعم.
2: بقيت قبل الاحداث كان ماشي الامور هيك، بعد ان صارت الثوره وقف زي ما عاد يعني ما عاد دريجي لهون. فنقل له مبالغ مع الناس.
0: تمام.
2: الناس عم تتواصل معه انه يا اخي في لك مبالغ معنا مش توب نوصل لك اياها. اي بس ان كان ما في يعني لسه في حواجز ومحواجز وشغلات.
0: نعم.
2: فخلص اللي ممكن واصل اللي ممكن واصل اللي ممكن واصل. هلا عم يطالب حاطط نشره على الفيس انه انا معكم مصاري، كل واحد مبالغه عم يطالبه بالدنياها بالدنياها بالدولار، قديش كان الدولار بذاك الفترة بالدنياها هلا بالدولار.
0: تمام.
2: علما انه كانوا يدفعوا دفعات انه ياخذوا يدفعوا ياخذوا يدفعوا ياخذوا يسجل ويدفع.
0: طب ابو محمد، شو البضاعة اللي كان يبيعها؟
2: اواعي داخلية، اواعي اواعي نسوان،
0: ملابس يعني.
2: ملابس يعني.
0: تمام.
2: وصي وانت بتوصي، التالي بوصي، التالي بوصي.
0: تمام.
2: ثاني اسبوع بجيب لهم

0: بيطلعوا دفعة وبياخذوا، بيطلعوا دفعة وبياخذوا، ما هذا الفكر هذا
1: إن شاء الله.
0: ما في زلمة آدم يعني ما مملكي.
1: تمام.
0: بس هلا عم يطلعوا بهالأسلوب هذا.
1: تمام هلا إن شاء الله.
0: هلا أنا بدي أحكي شغلة، إنه قطعت قبل ما يعني بالنسبة لنا نحن، قلت له شوفي قديش المبلغ بتضربي لي إياه بعشر أضعاف، قلت له لا بده دولار.
1: طيب هلا ان شاء الله فضيلة الشيخ بيعطينا الجواب الشافي ان شاء الله. اهلا وسهلا ومرحبا. فيه ايضا اتصال عندنا فضيلة الشيخ، هذا احد الاخوة بائع متجول يبيع الناس ملابس قبل الثورة او اثناء الثورة، وبعدين انقطع عنهم فترة طويلة، والان له ديون على الناس ويطالبهم ان يدفعوها بالدولار، فما الحكم الشرعي سيدنا؟
2: والله يا أستاذنا الكريم، والكلام للجميع للمستمعين الكرام ولأخينا السائل، الحقيقة أن هذا الموضوع بحثه العلماء سابقا ولاحقا، والذي مر معنا في الثورة وفي الظروف التي مرت على الجميع استدعى أهل العلم أن يبحثوا في هذه المسألة بشكل موسع، وخصوصا من كان في الحصار ومن كان في يعني الأماكن التي انقطع الناس فيها عن بعضهم عن بعض. فالذي رأيناه ورأه كثير من أهل العلم أن يكون هناك تصالح. لو رجعنا إلى أن الأصل في الأثمان الذهب، وأحب إنسان أن يؤكد على هذا الموضوع فيقول أريد أن أخذ حقي بالذهب، لأن الأصل في الأثمان هو الذهب. ولو أراد إنسان آخر أن يقول أنا استدنت منه بالسوري وأريد أن أرد له بالسوري، لكان ربما له يعني مستند من بعض أقوال أهل العلم، ولكن الحق يعني والإنصاف والنظر إلى هذه المسألة من كل الجوانب، نقول علينا أن نتصالح مع هذا الأخ على مبلغ يرضينا ويرضيه، يعني جميل. يكون معقولا لمن استدان ويكون معقولا أيضا لمن دفع للناس ماله وهو يريد أن يسترده، وهذه مشكلة الكثيرين، لذلك نحن أفتينا بها في الحصار والآن وفي المستقبل، أن تتصالحوا مع بعضكم البعض، وربنا قال والصلح خير.
1: الصلح خير،
2: والصلح حكم شرعي.
1: تماما.
2: وردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث الضغائن.
1: سبحان الله،
2: حياكم
1: الله يبارك فيكم. إذن فضيلة الدكتور دكتور محمد تيسير ينصحنا بالمصالحة، التصالح فيما بيننا. وسبحان الله في بالي شيء سأضيفه بعد
2: الدكتور الفاضل
1: إذنكم، أو نسمع اتصال ونكمل إن شاء الله. في عنا اتصال. ألو
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي، من معي؟
3: أنا سميرة.
1: أهلا، تفضلي أختي.
3: اللهم صل على النبي. هلا أنا بدخل بمواضيع عن علامات الساعة. هلا في أكثر من شخص بيحكي بهالمواضيع، وأكثر شغلة همتني في قول عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب. فأنا حابة أفهم شو يعني ويل للعرب، من أنه ناحية أنه كل يعني حروب رح يقل العرب، ولا شو القصد من هالقول هذا؟ أنا حابة هاي، ومن ناحية أنه عم بتسمع كثير عن علامات الساعة، أنه الأصح يعني أنه الواحد يتابع المواضيع ولا يتركها لله
1: ويفكر بيوم
3: الواحد؟
1: تمام، جميل.
3: شكرا لكم.
1: جميل جميل جدا. في عنا اتصال آخر. طيب الدكتور الله يبارك فيكم يا رب، ناقشنا هذه المسألة مع الإخوة أيضا في زمن الحصار، هو الحل دائما مثل ما تفضلتوا فضيلتكم بالتصالح. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سيدنا كعب إلى المسجد ومعه ابن أبي حدرد، وارتفعت أصواتهما يطالبه بالدين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب ضع من دينك، فقال قد فعلت يا رسول الله، وأومأ إليه النبي أن الشطر، فقال قد فعلت، قال قم فاقضه دينك. فالتصالح هو الأساس في كل هذه المسائل، لكن إذا لم يتيسر فالمسألة منقسمة إلى محقرات. وأشياء ثمينة،
2: إلى خسيس ونفيس.
1: تماما. الأشياء الغالية مثل البيت، مثل الدكان، المزرعة، أو مبالغ مالية كبيرة، هذه ترجع فيها للتحكيم. أما الأمور السلعية، يعني مثلا بياع عم يبيع سمنة وزيت،
2: الأمور البسيطة
1: وبسيطة عم يبيع مثلا ملابس، هذه الأشياء لها قيمة معينة. يعني كانت مثلا قبل
2: كيلو السمنة مثلا
1: تماما
2: كذا، كم سمنة كيلو
1: تماما الآن؟ يعني مثلا بيع عنده دفتر ديون

0: هذا شاري عندي تنكة سمنة 10 كيلو رز وكذا بهذاك الوقت. هلأ بتجي بتسأل بتقول قديش حقهم هلأ؟
1: سأعطيه ثمنهم.
0: أعطيه ثمنهم
1: نفس الشيء. أعطيه نفس الذي أخذه.
0: تماما نفس الشيء. هذا أخونا يعني بايع تياب، هالتياب هذاك الوقت حقه 10 ليرات، هلأ حقه مثلا 20,000. هلأ قديش تسوى هاي التياب؟ تسوى
1: 200,000 مثلا.
0: 200,000 خلص تدفع، كون هذه من الأشياء السلعية البسيطة فعلى سعرها الحالي يعني تم التقاضي، وليس على الدولار لأن الدولار بيصير فيها ظلم،
1: فيها غبن.
0: أما الأمور الكبيرة مثل الأراضي، الديون الكبيرة، هذه
1: السيارات
0: ترجع للمصالحة مثل ما ذكر فضيلة الشيخ. الأخت سميرة فضيلة الشيخ عم تسأل عن هل تنصحها بالاستماع لأشراط الساعة أم هناك أشياء أولى بها؟
1: بالنسبة للساعة يا أخت سميرة، كما تعلمون الإيمان بها من أركان الإيمان.
0: تماما.
1: فنحن نؤمن باليوم الآخر، وهناك علامات للساعة. قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة، قال فأخبرني عن أماراتها. فيوجد عندي للساعة علامات كبرى وعلامات وسطى وعلامات صغرى.
0: جميل.
1: العلامات الصغرى من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وانشقاق القمر وغيرها من العلامات. ثم العلامات الوسطى، هذا الذي نحن فيه من كثرة القتل، ولا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وكثرة الحروب وتفلت الناس وقبض العلم، وهذه كلها أمور نحن نراها علامات وسطى ممهدة للساعة. ويوجد عندي علامات كبرى نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها حتى تروا 10 آيات.
0: نعم.
1: الدخان والنار التي تحشر الناس والدجال ونزول سيدنا عيسى إلى آخره. لذلك أنا أنصح من يريد أن يقرأ علامات الساعة أن يقرأها من الأحاديث الصحيحة.
0: جميل.
1: يوجد عندي يعني من يهولون في شأنها كثيرا وينسبون للنبي عليه الصلاة والسلام أقوال لم ترد عنه.
0: جميل.
1: أو ربما أحاديث ضعيفة. يوجد كتب كثيرة تتكلم عن الساعة بكلام لا ينطبق مع قواعد العلم ولا مع قواعد المحدثين. لذلك من أراد أن يقرأ علامات الساعة وأحب أن يطلع هذا الموضوع على هذا الموضوع لا بأس بذلك، لكن شريطة أن يأخذها من الأحاديث الصحيحة والحسنة أو الضعيفة المحتج بها. أما أن يروي ما هب ودب وأن يأتي بحديث القصاص والواعظين الذين لا يضبطون حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ربما يبني أمورا على حديث تالف.
0: تمام.
1: على حديث منكر.
0: نعم.
1: وأنا أرى يعني أن كل واحد منا تقوم ساعته عند موته.
0: تمام.
1: فليكثر من العمل الصالح الذي ينفعه إذا مات وانتقل من هذه الدنيا.
0: تماما. إذن نحن ننصح الأخت سميرة.
1: نعم.
0: وهذه ما شاء الله الأخت سميرة دائما تسمعنا وتتابعنا. أهلا
1: وسهلا بها.
0: فالأخت سميرة الآن يعني أنت طلعت على شيء من علامات الساعة لا بأس، ولكن اهتمي بالأمور الأساسية أختي، يعني قضايا الصلاة، العبادات، تتعلمي الأمور الفقهية المتعلقة بالصلاة، الأمور الفقهية المتعلقة بالطهارة، بالزكاة، بالصيام. يكون لك درس قرآن كريم، تذهبين للمسجد تتعلمين قراءة القرآن وتجويد القرآن، تصححين تلاوتك. هذا أولى من قصص الساعة وأخبار الساعة، وإن كانت صحيحة فالأولى الآن بالنسبة لك أختي أن تلتزمي بدروس العلم والفقه، وهذه تأتي يعني لاحقة إن شاء الله. عندنا اتصال. أيوة. ألو. ألو. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. مين معي؟ أبو موفى.
2: أبو موفى يسعدني مساك.
0: الله يسعد مساك.
1: الله يبارك فيك. حياك الله أخي أبو موفى. حياك الله.
2: بالدنيا بالآخرة. تحياتي الدكتور.
1: حياك الله أخي أبو موفى. حياك الله. أنت ضيف غال على أستاذنا الدكتور.
0: أيوة والله.
2: الله يبارك فيك. والله عم تقدمينا كثير. أنت كثير.
0: الله يجبر بخاطرك ويخليك يا رب. أهلا وسهلا.
1: الله يبارك فيكم يا رب.
2: الله يبارك فيك. أبو موفى أنا من الشاهور.
0: أهلا سأد. طبعا وهذا يخفى القمر.
2: الله يكبر. أنت الأمر أنت والشيخ وكل شيء.
1: الله يبارك فيكم يا رب.
2: ألا في عندي أنا 3 أسئلة يعني بعد إذنك.
0: تفضل يا أخي.
2: لو طولت عليكم. ألا أول سؤال، أيام نكون بالجامعة نصلي صلاة الفريضة أول سنة بتلاقي موبايل بيرن، هل يجوز يطلع الموبايل؟

0: بيته ويصلوا لما تفصل صلاته كان بالسنين ما كان بالفرض. تمام
1: جميل.
0: اللي بتعرف انت هون بكون على كون بالانت قاعدين وعم نصلي واحد ابتيشن بيشوش شوي بيسمع صوت الموبايل عم يرن يرن وما بيصلوا ابتيشن المصلي والله بيشوش كتير فيها.
1: تمام.
0: والشغله الثانيه هلا في عندي صديق مريض تمام
1: عافية يا رب
0: بدي الله يعافيكم يا رب بدي يساوي عملية بس ما حدا عم يدين في ياخد قرض بفائدة يعني صح له قرض بفائدة يدفع عليه زيادة انه يساوي عملية تمام والسؤال الثالث عندي يعني ابن واحد اخي صديقي والله ابنه وبدي يتجوز وحدة اكبر منه تقريبا 60 أو 55 سنة بجوز الحكي هذا شيء وكل العائلة رافضه وهو احوالهم يعني تعبانه جدا على احوالهم عفتيشتون بدي عندها بيت وعندها كذا والشغلة الثالثة لا تنسونا من دعائي سوريا
1: أبشر أبشر
0: أبشر
1: إن شاء الله الله يبارك فيك أخي أم موفق لا لا أهلا وسهلا ومرحبا في عنا اتصال آخر طيب أخ أبو موفق الدكتور عم يقول واحد عم يرن موبايله بالصلاة وربما تشوش بصير يطالع الموبايل ويسكره وعم يصلي
2: أخي أبو موفق أنا أحب أن أتكلم في الحل قبل أن أتكلم في المشكلة
1: جميل
2: فالحل أن يغلق المصلي جواله قبل الدخول إلى المسجد وأن لا يتركه مفتوحا حتى لا يشوش على نفسه ولا على غيره فإن قدر الله عز وجل وهذا ينبغي أن يكون نادرا فيمكن أن يخرجه بحركة خفيفة يغلقه
1: السؤال الثاني عند أخ أبو موفق إنه واحد عنده عملية جراحية وما حد عم يدينه بصير
2: والله
1: يأخذ أرض قرض بفائدة
2: يا دكتورنا الفاضل يعني نحن شديدون جدا في باب الربا
1: نعم
2: فيبحث عن الحل ابحث عن الحلال والله عز وجل يعني ييسر لك سبيل الحلال
1: لن يعدم طريق الحلال
2: نعم اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وعلى فكرة يا أخي أبا موفق هو باب الدعاء باب الالتجاء إلى الله عز وجل إذا كنت صادقا وإذا كان هذا الأخ صادقا في دعائه والتجائه إلى الله عز وجل وابتغائه الحلال فإن الله عز وجل ييسر له ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن ترك شيئا لله
1: عوضه
2: الله خيرا منه فعلى المسلم ألا يفكر بالحرام لا من قريب ولا من بعيد مهما اشتدت عليه الأمور فإن الله عز وجل جاعل له في الحلال فرجا أسأل الله أن يعين هذا الأخ وأن يفرج عنه وأن ييسر لأهل الخير التعرف عليه ومساعدته
1: آمين يا رب هناك أصبح جمعية الصحة الخيرية بعد التحرير والهلال الأحمر ويمكن أن يعرض عليهم مشكلته عندنا اتصال ألو السلام عليكم عليكم السلام تفضلي
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله
2: وعليكم السلام ورحمة الله
1: أهلا وسهلا ورحمة تفضلي
3: أهلا بكم
1: مين معي؟
3: معك سليمة
1: أهلا أهلا أختي سليمة تفضلي
3: هلا اللهم صلي على النبي إنه إذا حدا كان ناوي يصلي مثلا صلاة الضحى أو أي شيء واشتغل انشغل كتير يفرض إنه يعتبر إنه صلاها عند رب العالمين
1: حلو كلام نعم
3: هاي واحدة اثنين اللهم صلي على النبي اكتب قصائد وأشعار تربوية ودينية وهذا
1: ما شاء الله
3: يعتبر إنه أنا من الغاوين يعني لأنه الشعر كتير فأنا كتير بحب هالشغلة والله
1: تمام حلو
2: قوي
3: الله يعطيك العافية
1: شكرا شكرا شكرا سليمان نسأل الدكتور إن شاء الله الأخت سليمة ناوي تصلي الضحى سبحان الله وراحت عليها تثاب على نيتها
2: من هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله له حسنة كاملة فإذا هم الإنسان ونوى الإنسان أن يصلي ثم تعسر الأمر لظرف ما فأجره على الله عز وجل وأنتم تعاملون ربا كريما رحيما طبعا في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما
1: ما شاء الله
2: فإذا كان المانع عن صلاة الضحى أمر طارئ وأمر يفيد الأمة الإسلامية أو حصل النسيان وأنت كنت قد هممت وتوضأت وجهزت نفسك لصلاة الضحى فإن الله عز وجل يكتب لك إن شاء الله الأجر بإذن الله تعالى إننا نتعامل مع رب كريم يمن بالخير ثم يصيب عليه الجليل سبحانه وتعالى
1: أيضا والشعراء يتبعهم الغاوون تسأل أخت سليمة تكتب قصائد دينية وتربوية هل تدخل ضمن الغاوين؟
2: طبعا لا يا أختي الكريمة يا أخت سليمة الشعر طيبه طيب وخبيثه خبيث فإن كان الشعر يخدم هدفا دينيا أو تربويا

0: أو أخلاقيا أو حتى هدفا مباحا فلا بأس به، وإن من الشعر لحكمة.
1: تماما.
0: الشعر المنهي عنه هو الذي يكون فيه قول الباطل وفيه الدعوة إلى الفساد وإلى الانحراف وإلى الضلال وإلى التفلت وإلى التبرج وإلى الخمر، هذا هو الذي يعني يكره ويكون صاحبه من الغوين. ولا ننسى شعر النفاق. شعر النفاق الذي يقال للأمراء والرؤساء والملوك في الماضي والحاضر. كانوا يقولون كلاما نسأل الله العافية، وفي زماننا قيل في الطغاة كلاما لا يمكن أن يقبله عاقل. منهم من وصفه بالواحد الأحد، منهم من وصفه بأن له صفات ربنا غير أن له ولد، منهم لا أريد أن أدخل في التفصيل.
1: هذا كفر صريح.
0: ابتعدوا عن هذا.
1: يعني عندنا هنا في الإذاعة قبل التحرير اتصل أحدهم وقال آمنت بالبعث ربا لا شريك له بالعبوبة ديننا. هذا كفر صريح. هذا يقام عليه الحد الشرعي.
0: حي الرئيس إلى الأبد فهو الواحد الأحد.
1: هذا كفر صريح.
0: له جميع صفات ربنا غير أن له ولا.
1: أعوذ بالله. هذا كفر ولا يجوز. ومن يقوله يحال إلى المحكمة.
0: حتى القديم رهبان عزة والذين يبكون من خوف العذاب قعودا لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا. أعوذ بالله. هذا كلام خرج عن الأدب والدين والخلق والقيم.
1: هل عندنا
0: الشعر بما تعني هذه الكلمة من معنى باب كبير من أبواب الدعوة. وما أجمل
1: جميل.
0: يعني الرجل الفصيح البليغ الشاعر. ولو ذهبت أعدد بمعية أستاذنا الكبير الدكتور عمر حفظه الله، دكتور عمر الجبجي أستاذ الدكتور، لو أحببنا أن نعدد الشعراء من العلماء في الماضي والحاضر لضاق
1: من صحابة رسول الله
0: لكانت حلقة كبيرة.
1: صحيح.
0: نعم. أهجهم وروح القدس
1: معك. نعم.
0: معك.
1: الله يبارك فيك. عندنا اتصال. في عنا سؤال جاءنا عن الواتساب. تقول سلام الأخ عبد الناصر من هولندا، يقول السلام عليكم ورحمة الله، أسرتي استفتونك، عندي نسخة قرآن برواية ورش عن نافع، وجدت فيها اختلاف بعض الكلمات، على سبيل المثال شركة تقرأ شركا، ويرسل الرياح بشرا تقرأ نشرا، ويختلف هذا من مكان إلى آخر، ما حكم هذه القراءة؟ طبعا أخونا بالنسبة لي رواية ورش عن نافع هي بنفس قوة حفص الآن في الانتشار في العالم الإسلامي. فإذا أنت تعلمت على قراءة حفص أخونا الكريم فاقرأ بمصحف حفص، إذا تعلمت على مصحف ورش أو على رواية ورش فاقرأ بمصحف ورش حتى لا تخطئ. كلا القراءات هذه واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي متواترة، فالأفضل كي لا تقع في الحرج اقرأ على ما تتعلم، لأنك ربما لا تعلم أصول هذه القراءة، لأن كل قراءة لها أحكام ولها أصول. طيب قرأت وقرأت بشرا أو نشرا، يعني هذه بنسمى الفرشيات، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. عندنا اتصال آخر. عندنا هنا سيدي في الواتساب أيضا رسالة. السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز رقم آخره 33، هل يجوز الدعاء عند المقابر والتوسل بأهل القبور؟ محمد حافظ. الدعاء عند المقابر، هل يجوز أن يدعو الإنسان عند المقابر؟
0: باختصار شديد يدعو لأهل المقابر.
1: تماما.
0: كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، اللهم أدخل عليهم روحا منك وسلاما منا. فعندما يصل المسلم إلى المقابر يدعو الله عز وجل لهم، يسأل الله عز وجل لهم الرحمة والمغفرة. أما أن نتخذ الأموات أربابا من دون الله فذلك ليس من شرعنا ولا من ديننا ولا من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. المسلم مع الله سبحانه وتعالى، المسلم يسأل الله تبارك وتعالى. الأموات أفضوا إلى ما قدموا.
1: نعم.
0: ونسأل الله أن يرحمهم وهم السابقون ونحن بهم إن شاء الله تبارك وتعالى لاحقون.
1: نحن المرة الماضية نفس الكلام تكلمنا فضلت الشيخ.
0: نعم.
1: كان الدكتور مزاحم.
0: نعم.
1: أنه الآن الميت عندما انتهى من هذه الدنيا انقطع العمل وأصبح الجزاء.
0: نعم.
1: فهو ينتظر منا هدايانا.
0: نعم.
1: ينتظر منا أن ندعو له وأن نستغفر له.
0: نعم.
1: أما أن

0: نطلب منه فهو لا يستطيع. أصبح
1: لا يملك قل أملك لنفسي
0: ضرا ولا نفعا. أصبح في عالم آخر يعني. قال ويقول يا شيخ انتشرني واشفني والقبر يحوي جثة وعظاما. لو كان شيخك قادرا مرتاده فادع الإله وطلق الأوهام. عندنا اتصال.
1: هذا الموضوع يا دكتورنا الحقيقة يعني الناس تحتاج إلى أن تصحح مفاهيمها تماما. بهدوء
0: نعم.
1: بهدوء بدون ضجيج وبدون يعني نحن عندنا أحاديث كثيرة إذا سألت فاسأل الله
0: نعم.
1: وإذا استعنت فاستعين بالله. وعلمنا ديننا وعلمنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نرتبط بالله عز وجل. حتى إن أهل العلم الحقيقيين يعني كبار علماء الشام الذين يعني نعرفهم ودرسنا عندهم كلهم يربطون العبادة بالله سبحانه وتعالى. هذه ناحية جد هامة الارتباط بالله عز وجل. نحن عباد لله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده
0: عبده ورسوله
1: فالعبد عبد والرب رب. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا عبيدا حقيقيين لله سبحانه وتعالى مع احترامنا وإجلالنا وتقديرنا للأولياء والصالحين ومقامهم أحياء وميتين على الرأس والعين ولكن العبادة والدعاء لله سبحانه
0: تمام.
1: وتعالى.
0: الله يبارك فيك. عندنا اتصال. إذا فضيلة الدكتور يعني نتمم هذه الفكرة أن قال ويقول يا شيخ انتشرني واشفني. يعني الشيخ الآن والعالم والولي هو بحاجتنا الآن، هو في القبر بين يدي الله عز وجل، هو بحاجتنا، ندعو له نستغفر له ونقول مثلا أذهب إلى قبر أحد العلماء مثل قبر الإمام النووي الله يرضى عنه ويجزه عنا خير الجزاء، أقول يا رب اجزه خيرا على عمله وعلى العلم الذي نشره.
1: نعم.
0: اللهم اجعله مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الأنبياء والمرسلين بما قدم لهذه
1: نعم.
0: الأمة من خير
1: نعم.
0: وفضل، فأدعو له، وهذا من واجبنا تجاه علمائنا.
1: حتى إننا نسأل الله أن يجعلنا على طريقته وعلى
0: تماما.
1: سننه وعلى سبيله وأن يسلك بنا وأن يكرمنا بما أكرمه من العلم والفضل والدعوة والتعليم
0: تماما.
1: والتأليف. يعني نحتاج إلى أن نصحح كثيرا
0: تماما.
1: من المفاهيم ونحتاج أن نجمع شملنا في مثل هذه القضايا
0: تماما. وكما ذكرت فضيلتكم يعني هو من البر بهم، يعني هم هؤلاء آباؤنا يعني
1: نعم.
0: أنا أنوه أحبابنا الكرام، كل هؤلاء العلماء الذين مروا على الأمة الإسلامية من الصحابة للتابعين للأئمة الأربعة لعلماء الفقه للحديث، هؤلاء آباؤنا وأسيادنا، واجبنا تجاههم أن ندعو لهم
1: نعم.
0: وأن نستغفر لهم وأن نخصهم بدعائنا، فهم بحاجة الآن، قطع عملهم وهم يعني جزاء لما قدموا لنا من علم وتعليم. ندعو لهم، ندعو لشيخنا الشيخ محمد سكر الذي أقرأني القرآن، نقرأ لمشايخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي،
1: الشيخ
0: أبو الحسن، أديب الكلاس،
1: وفقنا شقاتي
0: تماما،
1: كل هؤلاء تعلمنا منهم،
0: واجبنا تجاههم. دكتور مروان شيخ الأرض، كل من علمنا وهدانا و الله عز وجل بفضله أخرجنا من الظلمات إلى من ظلمات الجهل إلى النور، واجبنا تجاههم أن ندعو لهم ونستغفر لهم.
1: هذا بشكل خاص. أما بشكل عام قرأت لأستاذنا العلامة الدكتور الزحيلي رحمه الله. الزحيلي، المسلمون متضامنون أحياء وميتين، واستشهد بقول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فكما تفضل الدكتور عمر حفظه الله أن هؤلاء آباؤنا ولهم حق علينا، وهؤلاء الكرام يفرحون إذا دعونا لهم
0: نعم.
1: هم يعرفون أنفسهم ونحن نعرف وغيرنا يعرف أنهم عباد. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فعلينا بالدعاء، والدعاء بحد ذاته عبادة. فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خيرا وأن يبارك بهم، ونحن إن شاء الله على طريقتهم. نسأل الله أن يجعلنا أهلا.
0: النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا اتصال يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا
1: نعم.
0: من ثلاث
1: نعم.
0: منها صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. فهذا العلم الذي ورثه العلماء هذا يبقى يعني سنكتب ما قدموا وآثارهم، هذه آثار العلماء.

0: ما الباقية تشهد لهم وتكتب في صحائفهم كلما قرأ إنسان كتابا للشافعي لأحمد الإمام ابن الجزري شيخ الإسلام الإمام البخاري الإمام مسلم كلما قرأنا في كتبهم يكتب هذا في صحائفهم رضوان الله عليهم.
1: والله أحفظه عن العلامة الكبير الدكتور أو العلامة الكبير أكبر من كلمة الدكتور العلامة الكبير المحدث شيخ عبد الفتاح أبو غدة
0: رحمه الله
1: رضي عنه، وكما سمعتم أنهم افتتحوا دارا باسمه من يومين في حلب الشهباء، فمرة كانوا في حفل تكريمه فقال أحد الشعراء قصيدة، فوضع الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في مصاف هؤلاء الكبار كالنووي وأبي جهل، فبكى ثم بدأ بالكلام وقال: كل شيء أستطيع أن أحتمله إلا أن أذكر مع هؤلاء وأن يوضع اسمي بمقابل هؤلاء. فقال الإمام ابن جرير الطبري والإمام ابن تيمية والإمام النووي والإمام الغزالي: هؤلاء يعني عطاءات الله عز وجل للأمة، هؤلاء أكبر بكثير مما نتصور، فنحن نحترمهم ونقدرهم ونجلهم وندعو الله سبحانه وتعالى لهم. وأنا أقول دائما: نحن نشرب من البئر التي حفروها، ونوقد على ونطبخ على النار التي أوقدوها. فهؤلاء الكرام لهم فضل كبير. وعلى كل حال الذي أعلمه لطلابي في المدارس والجامعات والمسجد أن أعلامنا ليسوا فوق النقد ولكنهم فوق الهدم. لا يستطيع أحد أن يهدمهم، ولا يستطيع أحد أن يبدد جهودهم، وفي الوقت ذاته ليسوا معصومين، فإن منكم إلا أخذ منه ورد عليه إلا صاحب المقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يؤخذ منه ولا يرد عليه صلى الله عليه وسلم.
0: نختم بسؤال، كم بقي لدينا من الوقت؟ واحد خطب امرأة أكبر منه كما يقول أخونا 55 سنة، هل يجوز ويصح هذا الزواج؟
1: والله من حيث العقد فالعقد صحيح
0: تماما.
1: العقد صحيح، أما بالنسبة لأمزجة الناس فإن أمزجة الناس ترفض هذا رفضا قاطعا. يعني أنا لو كنت بدل أهل هذا الرجل، لو كان ابني فعل هذا لقطعته ولقلت له لا تفعل وافعل، ولكن لا يعني ذلك أن هذا لا يجوز.
0: نعم
1: هذا عقد صحيح. وبالعكس، يعني لو تزوج إنسان يعني امرأة صغيرة السن وهو كبير، هل نستطيع أن نقول إن العقد غير صحيح؟ العقد صحيح. هذا يرجع إلى يعني أمزجة الناس وعاداتهم وتقاليدهم وأحوالهم. هنا عندنا في الشام هذا منكر من القول
0: تماما،
1: ولكن العقد صحيح. هل نقول إنه زنا؟ معاذ الله.
0: فالدكتور نفرق بين الحكم الفقهي وبين النصيحة.
1: وأنا أنصحك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تزوج بكرا.
0: تماما.
1: تزوج بكرا وابحث عن واحدة تناسبك
0: تماما،
1: سنا وعلما وطبعا وخلقا. يعني في العام الأغلب هناك تنافر في مثل هذه الأمور، العيش لا يطاق
0: تماما.
1: نعم، هي في عقلية جدته في 55.
0: الله يبارك فيكم
1: في ريعان شبابه.
0: سبحان الله، الوقت سبحان الله ممتع جدا الله. دكتور سبحان الله انتهى.
1: سعدت بصحبتكم أستاذ الدكتور عمر،
0: الله يبارك فيكم. انتهى الوقت، نرجو إن شاء الله في الدورة البرامجية القادمة أن نطيل الوقت أكثر إن شاء الله تعالى. لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لأخينا وأستاذنا أبو بدر فضيلة الدكتور محمد تيسير طبرنين ابن الغوطة الشرقية المجاهدة، الله يبارك فيكم يا رب على هذا اللقاء الطيب المبارك.
1: ابن الغوطة الشرقية وابن واسطة عقدها مسرابة.
0: الله الله، تحيتنا لأهلنا في مسرابة وفي كل بلاد الشام. بارك الله فيكم جميعا، والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات، والشكر للأخوات في الكنترول اللواتي أوصلن

أنا بكم وباتصالاتكم وخاصة للأخت كنان حميشة، الله يبارك فيكي، وعلى أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الثانية وربع ساعتنا في إذاعة دمشق،
2: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: أهلا بكم في نشرتنا الرئيسية لهذا اليوم، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: الرئيس الشرع يصدر مرسومين بإحداث مؤسستين أكاديميتين متخصصتين في مجالي العلوم الدفاعية والأمنية.
0: زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
1: وزارة الخارجية تعقد ورشة عمل مع وفد مغربي لبحث تعزيز التعاون الثنائي وآلية التنسيق المشترك.
0: أيضا في نشرتنا، انطلاق الجلسة الأخيرة من محاكمة الضابطين السابقين في النظام البائد خالد الحلبي ومصعب أبو ركبة في العاصمة النمساوية فيينا. نشرة رئيسية من إذاعة دمشق يقرأها عليكم إيمان شكري ومحمد الصطيلة، ويخرجها لكم ميرفت العبدالله. تفاصيلها بعد الفاصل.
1: أهلا بكم. أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسومين رئاسيين يقضيان بإحداث مؤسستين أكاديميتين متخصصتين في مجالي العلوم الدفاعية والأمنية. ويقضي المرسوم رقم 147 للعام 2026 بإحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية لتكون جامعة متخصصة بالتعليم والتدريب في العلوم العسكرية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتخذ من دمشق مقرا لها مع إمكانية إحداث كليات ومعاهد ومراكز تابعة لها في دمشق وباقي المحافظات. كما يقضي المرسوم رقم 146 للعام 2026 بإحداث الجامعات السورية

0: للعلوم الأمنية كهيئتين عامة علمية ذات طابع إداري متخصصة في العلوم الأمنية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتخذ من دمشق مقرا لها مع إمكانية إحداث كليات ومعاهد ومراكز تابعة لها في مختلف المحافظات.
1: إلى ذلك، أكد وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة أن المرسوم رقم 147 لعام 2026 القاضي بأحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية يمثل خطوة استراتيجية لتطوير منظومة التعليم العسكري في سوريا، مشيرا إلى أنه جاء بعد أشهر من الدراسة ومراجعة تجارب التعليم العسكري وصولا إلى رؤية وطنية تعيد تنظيم مسار التعليم العسكري وتوسيع أفاقه. وأضاف أن الوزارة أن وزارة الدفاع تعمل عبر الجامعة على تطوير المناهج والبرامج التعليمية وتعزيز البحث العلمي والتدريب العسكري وإعداد وتأهيل الضباط وصف الضباط في مختلف الاختصاصات. من جانبه، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن إحداث الجامعتين يشكل خطوة استراتيجية لتطوير التعليم العالي المتخصص في العلوم الأمنية والدفاعية، موضحا أنهما تأتيان في إطار رؤية الدولة لإعداد كوادر وطنية تجمع بين التأهيل الأكاديمي والتطبيق العلمي بما يلبي احتياجات المؤسسات الوطنية وفق أعلى المعايير. للإضاءة أكثر على أهمية هذين المرسومين، ينضم إلينا الخبير العسكري والأمني عصمت العبسي. مرحبا أستاذ عصمت.
2: حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم.
1: أهلا بكم. بداية، كيف تقرأ دلالات إنشاء هاتين الجامعتين في هذا الوقت بالتحديد؟
2: نستطيع أن نقول يعني باختصار، إنشاء هاتين الجامعتين هو حجر زاوية في مشروع الجيش الجديد لسوريا.
1: نعم.
2: والاحترافية في العمل الأمني. نتكلم الآن بشفافية.
1: نعم.
2: انتقال من القوة العددية إلى الكفاءة المعرفية. الجيش السوري التقليدي كان يحتمل بشكل كبير على التعليق الشعبية، تجديد إجباري وعدد. الآن نتكلم عن جامعات مختصة، يعني اعتراف حقيقي بالحروب الحديثة، التكنولوجيا، الذكاء الصناعي، الحرب الإلكترونية، التحليل الاستراتيجي، يعني إنتاج ضابط، مهندس، فصيل دفاعي، وليس فقط جندي مدرب.
1: نعم.
2: كذلك العلوم، فصل العلوم الأمنية عن العلوم الدفاعية. تكلم عن تخصص، تكلم اليوم في علوم دفاعية تعنى بالحرب التقليدية، بالعمليات العسكرية الكبرى، باللوجستيات، الاستراتيجيات الدولية، ونتكلم عن علوم أمنية تركز على الأمن الداخلي، مكافحة الإرهاب، جريمة المنظمة، الاستخبارات المضادة، إدارة الأزمات المدنية. هذا الفصل يعكس فهم حقيقي ودقيق لطبيعة التهديدات المتعددة التي ممكن أن تواجهها سوريا.
1: طيب أستاذ عصمت، هل يمكن أن تؤثر هذه العملية بعد نجاحها على إعادة الهيكلة للمؤسسات الأمنية والعسكرية؟
2: بشكل أكيد تؤدي إلى يعني مسألة إعادة الهيكلة. لماذا؟ لأنه هي الفلسفة الحقيقية لإعادة بناء مؤسستي الدفاع ومؤسستي الجيش والأمن وفق مفاهيم جديده تعتمد على الاحترافيه والعلم والتخطيط الطويل. لانه تعلم ان السوريين معاناتهم السابقه كان مع هاتين المؤسستين كبير وعميق، لذلك كان من اهداف الثوره السوريه حل هاتين المؤسستين واعاده بنائهم على اسس وطنيه وعلميه. ومن هذه الاسس هي احداث هاتين الاكاديميتين اللتين تعنيان بتاهيل يعني القيادات العليا، بالتكامل بين العمل الأكاديمي والميداني، بمسألة بناء ذاكرة مؤسسية مستقلة سنوات من التفتت. الآن جامعات كتابة مناهج مواءمة ومواكبة التطور، وبناء شخصية عنصر الأمن أو ضابط الأمن والضابط العسكري بشكل متوازن، يجمع ما بين العلوم التقنية والأكاديمية وبين الخبرة الميدانية والعمليات.
1: طيب، هل من المتوقع أو ممكن استدراج خبرات خارجية لإعادة تأهيل وتدريب الكوادر في الأيام القادمة، طبعا من خارج الدولة أو من المحيط؟
2: بشكل عام، بداية هو من أهم أسباب، يعني أو من أهم عوامل إنشاء هاتين الأكاديميات.

0: حاجتين هو إعادة جذب العقول والكفاءات السورية.
1: نعم.
0: كلام السوريين الآن خلال الفترة الماضية.
1: السوريين المقيمين خارج البلاد.
0: نعم خارج البلد. الآن صار عندنا كتلة كبيرة من العقول السورية الموجودة خارج البلد.
1: نعم. لكن هل يمكن استخدام خبرات غير سورية عربية مثلاً؟
0: هذا الأمر وارد. لأن جودة الهيئة التدريسية هي من أهم أسباب يعني نجاح العمل.
1: نعم.
0: لكن الآن وجود أكاديمية يعني يسمح لك باستقطاب أفضل العقول المحلية العربية العالمية وليس فقط الكوادر الوطنية.
1: نعم.
0: ليش لما تتكلم عن هيئة تدريسية تتكلم عنها عن ليس لا ما نتكلم عن مؤسسة أمنية هون.
1: الخبير الأمني والعسكري عصمت العبسي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
2: أفادت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم إجراء زيارة مرتقبة إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأضافت المديرية أن الرئيس الفرنسي سيرافقه وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية في خطوة تعكس توجه البلدين نحو توسيع التعاون الاقتصادي بالتوازي مع بحث الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك. وبيّن المصدر أن الرئيسين أحمد الشرع والفرنسي إيمانويل ماكرون سيجريان جلسة حوار مستديرة مع الوفدين، وستتناول المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وأفق التعاون الثنائي في مختلف المجالات في إطار الحرص المشترك على مواصلة الحوار السياسي وتعزيز العلاقات بين البلدين.
1: زيارة الرئيس الفرنسي إلى سوريا تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين سوريا وفرنسا تحولا استراتيجيا وانفتاحا دبلوماسيا كبيرا، توج بالإعلان عن زيارة مرتقبة لإيمانويل ماكرون والوفد المرافق له اليوم إلى سوريا بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. أبرز المحطات في العلاقات السورية الفرنسية نستمع إليها في التقرير التالي.
3: في زيارة هي الأولى من نوعها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا، وفي إشارة واضحة لانتهاء حقبة القطيعة الدبلوماسية التي دفع إليها النظام البائد، تفتح اليوم صفحة جديدة من العلاقات المشتركة بين البلدين. فمع طي صفحة النظام البائد وتحرير البلاد تسارعت عجلة الانفتاح بين البلدين لتبلغ ذروتها مع الإعلان عن زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق له إلى البلاد وما سيرافقها من شراكات استراتيجية جديدة تنهي حقبة طويلة من القطيعة. فرنسا التي أوقفت علاقاتها واتجهت إلى العزل الدبلوماسي الكامل للنظام البائد حين قمع المتظاهرين المطالبين بالحرية وسعت لاستصدار قرار يدين هذه الانتهاكات مع فرض عقوبات مشددة، إضافة لتجميد التبادلات الاقتصادية والثقافية وصولا للمطالبة بالمحاسبة على الجرائم وخاصة استخدام الأسلحة الكيماوية، عادت اليوم بعد تحرير البلاد لتغير ملامح المشهد السياسي مع سوريا بخطوات فعلية لإعادة المسار الدبلوماسي بين البلدين، متخذة زمام المبادرة بإرسال وفد دبلوماسي فرنسي إلى دمشق في 17 من كانون الأول عام 2024، وذلك لزيارة مقر السفارة المغلقة منذ أكثر من عقد. تلها مشاركة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في مؤتمر دولي بباريس في 13 من شباط عام 2025، ليتكلل التقارب والانفتاح بين البلدين بزيارة الرئيس أحمد الشرع إلى باريس بدعوة من نظيره الفرنسي في 7 من أيار 2025، حيث أكد الأخير دعم بلاده لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، في حين شدد الرئيس الشرع حرص البلاد على توطيد أواصر الصداقة بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين. التطورات تأتي لتؤكد أن مرحلة جديدة قد بدأت بالفعل، مرحلة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والرغبة الجادة في بناء شراكات استراتيجية تعيد رسم ملامح التعاون السياسي والاقتصادي وتخدم متطلعات الشعبين وتفتح الباب أمام مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا لسوريا التي بادرت برفع شعار الانفتاح وإعادة البلاد إلى موقعها الطبيعي على الخارطة الإقليمية.

0: الدولية.
1: للحديث أكثر عن هذه الزيارة ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي أحمد كامل. أهلا بك أستاذ أحمد.
2: مرحبا.
1: يا أهلا. كيف يمكن أن تشكل هذه الزيارة أو زيارة الرئيس ماكرون إلى سوريا نقطة تحول لفتح الباب أمام شراكات استراتيجية جديدة تنهي حقبة طويلة من العزلة والقطيعة؟
2: فرنسا منذ اللحظة الأولى للثورة السورية كان لها موقف واضح تماما ضد النظام البائد، وثبتت على هذا الموقف رغم مرور 3 رؤساء في تلك الفترة، رئيس سركوزي ورئيس فرانسوا هولاند والرئيس ماكرون. لم يتغير الموقف الفرنسي ولم تتغير فرنسا في موقفها من الشعب السوري ضمن تغير 3 رؤساء في الفترة المرافقة للثورة السورية لأسباب استراتيجية واضحة لموقف فرنسي واضح قديم لا يمكن أن يكون إلا بهذا الشكل. وبالتالي ما كان غريب أبدا أنه فرنسا كانت أول دولة في أوروبا تنفتح على العهد الجديد، والرئيس أحمد الشرع أول بلد أوروبي زاره هو فرنسا، فالدور الفرنسي رائد جدا في التعامل مع سوريا الجديدة ودعم سوريا الجديدة وجر الدول الأوروبية وراءه، لأن فرنسا ذات تأثير كبير في أوروبا. ونحن يعني ننتظر الآن مرحلة جديدة من هذا الدور الرائد الفرنسي في مجال إعادة الإعمار. فرنسا تستطيع أن تفعل الكثير في هذا المجال.
1: أستاذ أحمد، في ظل الانفتاح منذ بداية التحرير إلى اليوم، كيف أصبحت العلاقات السورية الفرنسية وما الدور الذي قدمته على الساحة الإقليمية اليوم؟
2: فرنسا لها دور كبير داخل الاتحاد الأوروبي، هي القاطرة الرئيسية مع ألمانيا في الاتحاد الأوروبي، ودفعت الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات، وإلى الآن تدفع باتجاه إقناع الأوروبيين وهم على وشك الاقتناع بأنه بديل مضيق هرمز سوف يكون عن طريق سوريا، وبالتالي استقرار سوريا وأمن سوريا هو مصلحة أوروبية. وهذا أشير إليه صراحة في البيان الأخير للقمة الأوروبية الأخيرة، إنه استقرار سوريا وأمن سوريا مصلحة لأوروبا والعالم ولدول المنطقة.
1: طيب إلى أي مدى يمكن هذا الاعتبار هذا الانفتاح سواء مع فرنسا أو مع دول الجوار أو حتى أوروبا بشكل عام يمكن أن يكون نتيجة إيجابية مباشرة للجهود الدبلوماسية خلال الفترة الماضية؟
2: أكيد في استعداد فرنسي، وأكيد هذا الاستعداد قابله استعداد سوري بالمقابل من سوريا الجديدة من القيادة الجديدة، وخاصة من الوزارة الخارجية. فرنسا لها دور أساسي، فرنسا تفهم قيمة سوريا وسوريا تفهم قيمة فرنسا دون أدنى شك، ولذلك الانفتاح ما بين الطرفين يعني ما أخذ وقت أبدا، لأنه في استعداد من الطرفين من السياسة والخارجية الفرنسية ومن السياسة والخارجية السورية.
1: إذن المحلل والكاتب السياسي أحمد كامل كنت ضيفنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.
3: عقدت وزارة الخارجية والمغتربين في مقرها بدمشق ورشة عمل مشتركة مع وفد رسمي من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، وبحث الجانبان خلال الورشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية وتطوير آليات التنسيق والتعاون في مختلف المجالات.
1: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن الجمهورية العربية السورية تتقدم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات إلى حكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية.

0: الشعبية بمناسبة الذكرى السنوية لعيد الاستقلال. وأكدت الوزارة أن هذه المناسبة الوطنية تستحضر التضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب الجزائري في سبيل نيل حريته واستقلاله. وجددت الوزارة اعتزاز الجمهورية العربية السورية بما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية وروابط أخوية متينة، معربة عن تمنياتها للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دوام الأمن والاستقرار ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار.
1: وفي خبرنا الأخير، انطلقت الجلسة الأخيرة من محاكمة العميد السابق في أجهزة مخابرات نظام البائد خالد الحلبي والمقدم السابق مصعب أبو ركبة في العاصمة النمساوية فيينا بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الفترة بين عامي 2011 و2013 في محافظة الرقة. وتعقد الجلسة الختامية بعد أسابيع من الجلسات التي استمعت خلالها المحكمة إلى شهادات عدد من الضحايا والشهود، إضافة إلى مرافعات الادعاء والدفاع. ويواجه المتهمان اتهامات بالمشاركة في عمليات تعذيب وانتهاكات جسيمة بحق معتقلين ومدنيين، حيث كان الحلبي يشغل منصب رئيس فرع أمن الدولة في الرقة، فيما كان أبو ركبة مسؤولا عن مكتب التحقيقات الجنائية في المدينة.
0: مشاهدينا ومستمعينا، إلى هنا قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الرئيسية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها.
1: الرئيس الشرع يصدر مرسومين بإحداث مؤسستين أكاديميتين متخصصتين في مجالي العلوم الدفاعية والأمنية. زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وزارة الخارجية تعقد ورشة عمل مع وفد مغربي لبحث تعزيز التعاون الثنائي وآليات التنسيق المشتركة. وكان في نشرتنا أيضا انطلاق الجلسة الأخيرة من محاكمة الضابطين السابقين في النظام البائد خالد الحلبي ومصعب أبو ركبة في العاصمة النمساوية فيينا.
0: في ختام فترتنا الرئيسية، تقبلوا تحيات الزملاء في منظومة الأخبار. أيضا من التقديم إيمان شكري ومحمد سطيلة. شاركنا في الإخراج ميرفت العبدالله. على أن نلقاكم دائما بطيب الخير والمتابعة. دمتم في أمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: في تمييز الإعداد رندا القاسم، التقديم علاء الدين فطراوي، في تمييز الإخراج نورس الكريدي.

في تموز عام 1878 وتحديدا في اليوم السادس ولد الشاعر والصحفي الفنلندي إينولينو، يعتبر من رواد الشعر الفنلندي وشاعر فنلندا الوطني. تجمع قصائد لينو بين العناصر الحديثة والفلكلور الفنلندي، ومعظم أعماله عبارة عن أغاني فلكلورية، وغالبا ما تكون مواضيعها حول الحب والطبيعة والخيبة، وهو من الشعراء المحبوبين في وطنه والأكثر قراءة، وكان لشعره كبير التأثير في الحياة الثقافية الفنلندية، ولا سيما في مجموعته الصوفية أناشيد مقدسة، وفي رواياته ذات الموضوعات المحلية المعاصرة، وفي مقالاته الصحفية الناقدة. في الفاصل القادم نستمع لواحدة من قصائده المغناة وعنوانها صفاء، بصوت المغنية والموسيقية اليونانية إيرين ماكري، ويقول مطلعها: ما هذا الشذى المحيط بي؟ ما هذه السكينة؟ ما هذا الإدراك للسلام في قلبي؟ أي شيء غريب وعظيم وجديد هذا؟ أستطيع سماع نمو الزهور والتحدث للأشجار في الغابة، وأرى كل أحلامي القديمة قد نضجت، ومعها كل الآمال والأمنيات التي زرعتها.

شهد 19 من تموز عام 1941 إطلاق فيلم الرسوم المتحركة وجبة منتصف الليل الخفيفة من بطولة القط توم والفأر جيري، وقام بإخراجه ووضع القصة الثنائي ويليام هانا وجوزيف باربيرا، هما رسامان في فن الرسوم المتحركة ومنتجان ومخرجان. شاركا في إبداع العديد من الرسوم المتحركة مثل سكوبيدو والسنافر والفلينستونز، غير أن أشهرها على الإطلاق هو توم وجيري. فيلم وجبة منتصف الليل الخفيفة هو ثاني أفلام توم وجيري، ولكنه الفيلم الأول الذي يمنح الشخصيتين اسميهما. ففي الفيلم الأول، وكان عنوانه هير يحصل على الحذاء، كان اسم القط هو جازبر، أما الفأر فلم يكن له اسم. تدور قصة الفيلم في المطبخ منتصف الليل، حيث يحاول جيري سرقة بعض الجبن دون أن يعلم بأن توم يراقبه، وتبدأ المعارك المعتادة بينهما. مدة الفيلم 8 دقائق و40 ثانية. ووضع موسيقاه الملحن وعازف البيانو وقائد الأوركسترا الأمريكي سكوت برادلي، ومعا نستمع لها في الفاصل القادم.

في السابع من تموز من كل عام يحتفل اليابانيون بالتانباتا أو مهرجان النجوم الذي وصل إليهم من الصين. وتقول الأسطورة

إن هذا اليوم هو الوحيد في السنة الذي يسمح فيه بلقاء أوريمي وهيكوبوشي، واللذين يجسدهما نجماء النصر الواقع والنسر الطائر. كانت أوريمي ماهرة جدا في الغزل على النول والحياكة، بينما يعمل هيكوبوشي كراعي بقر مخلص في عمله. ولكنهما بعد أن تزوجا أنساهما الحب عملهما وأصبحا كسولين، فغضب والد أوريمي منهما فأبعدهما عن بعضهما البعض بواسطة مجرة درب التبانة. فعم الحزن حياة الحبيبين المنفصلين، وسمح لهما أن يتقابلا مرة واحدة في السنة يوم السابع من تموز، بشرط أن يعملا بجد كما كان. وبانتشار مهرجان التانباتا في اليابان ولدت عادة فريدة، وهي قيام اليابانيين بكتابة أمنياتهم التي يريدون تحققها على قصاصات أوراق ملونة مستطيلة تسمى تانزاكو، ويتم ربطها في أعواد الخيزران. وفي القديم كان الناس يلقون بتلك الزينة مع أعواد الخيزران في الأنهار، ولكن نظرا لظروف المحافظة على البيئة أصبح من الصعب فعل ذلك حاليا. وسبب اختيار نبات الخيزران لمهرجان تانباتا يرجع لاعتقاد اليابانيين بأن الخيزران وباستقامة ساقه وصوت احتكاك الأوراق بالرياح في الأعلى سوف يوصل أمنياتهم إلى السماء. ومعا نستمع لأغنية يابانية خاصة بهذا المهرجان، ويقول مطلعها: حفيف أوراق الخيزران، تلألؤ النجوم، حبات الرمل الشبيهة بالذهب والفضة، الشرائط الورقية الملونة التي حملت كتاباتنا، كل هذا والنجوم تتلألأ وتراقب من الأعلى.

في 23 من تموز من عام 1829 قام المخترع ورجل الأعمال والقاضي الأمريكي ويليام بيرت بتسجيل براءة اختراع الآلة الكاتبة، ولم تكن هذه أول محاولة. ففي عام 1714 قام العالم البريطاني هنري ميل بابتكار أول نظام جديد للكتابة الآلية بدلاً من النظام اليدوي التقليدي، لكنه لم ينجح حينها في إقناع الناس بأهمية اختراعه نظراً لوجود بعض العيوب في طباعة الأحرف. أما بالنسبة لآلة بيرت فقد عرفت باسم تايبوغرافر، وكانت مصنوعة من الخشب والحروف مثبتة على مزلاج متحرك يتم سحبه لوضع الحرف في مكانه الصحيح، ثم يدفع نحو الورقة بعد أن يكون قد غطي بطبقة من الحبر. معا نستمع لمقطوعة موسيقية عنوانها الآلة الكاتبة للمؤلف الموسيقي الأمريكي ليروي أندرسون، وضعها عام 1950 وأدخل الآلة الكاتبة

يحتفل العالم يوم 30 من تموز من كل عام باليوم العالمي للصداقة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2011، واضعة في اعتبارها أن الصداقة بين الشعوب والبلدان والثقافات والأفراد يمكن أن تصبح عاملاً مهماً لجهود السلام، وتشكل فرصة لبناء الجسور بين المجتمعات ومواجهة وتحدي أي صور نمطية مغلوطة، والمحافظة على الروابط الإنسانية واحترام التنوع الثقافي. وضعت الجمعية العامة للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى المجتمع المدني بما فيه من المنظمات غير الحكومية والأفراد، إلى الاحتفال باليوم الدولي للصداقة بالطريقة المناسبة وفقا للثقافة وغيرها من الظروف أو الأعراف الملائمة لمجتمعاتهم المحلية والوطنية والإقليمية، بما في ذلك عن طريق الأنشطة التعليمية وأنشطة التوعية العامة. وبهذه المناسبة نستمع لأغنية بعنوان أفضل الأصدقاء للأبد، بصوت كاتب الأغنية والمغني الأمريكي ذي الأصول الإفريقية غريك مونك، ومطلعها فقط أريد أن أشكرك لأنك دائما تظهر لي بأنك تهتم. عندما يكون الوقت صعبا فإنني أثق بأنك ستكون هنا في الأوقات الجيدة والسيئة. أنا سعيد جدا أنك في حياتي، ومهما كانت الأمور صعبة أنا أعلم أنك ستبقى بجانبي.

الثلاثون من تموز عام 762 ميلادية هو تاريخ تأسيس مدينة بغداد في عهد الخليفة العباسي المنصور، وقد اتخذت عاصمة للخلافة العباسية، وكانت محور حياة مدنية وفكرية مزدهرة، وأم الدنيا وسيدة البلاد كما يدعوها ياقوت الحموي. وعلى ما أصابها من كوارث ومحن فإنها بقيت حاضرة العراق الأولى ماضيا وحاضرا، وهي من مدن بلاد الرافدين، مهد حضارات إنسانية قديمة فيها القديم التراثي والأثري وفيها الحديث المعاصر. تكمن أهمية موقع بغداد الجغرافي في توافر المياه وتناقص أخطار الفيضانات، ما أدى بدوره إلى اتساع رقعة المدينة وزيادة نفوذها، إلى جانب سهولة اتصالها عبر نهر دجلة بواسطة الجسور على جوانبه. وتمتاز بغداد بأهميتها الثقافية التي تتمثل بوجود عدد كبير من الصروح الهامة كالمتاحف والمدارس التاريخية والمكتبات والمسارح. وتشتهر المدينة بآثارها الإسلامية مثل بقايا أسوار مدينة بغداد ودار الخلافة والمدرسة المستنصرية. تعرف المدينة بأسماء أخرى مثل مدينة المنصور نسبة إلى بانيها الخليفة المنصور. كذلك سميت المدينة المدورة لشكل بنائها الدائري، ومدينة السلام لأن نهر دجلة يقال له وادي السلام. وقد أمر المنصور باستخدام هذا الاسم الأخير في سك الدنانير والدراهم العباسية وفي المراسلات الحكومية، لكن ألسنة الناس درجت على استخدام اسم بغداد القديم حتى اليوم.

0: وبأغنية بغداد من كلمات الشاعر المصري محمود حسن إسماعيل وألحان الموسيقار رياض الصنباطي وأداء كوكب الشرق أم كلثوم، ننهي حديثنا عن بعض الأحداث التي وقعت عبر التاريخ في شهر تموز. دمتم بخير وسلام، وإلى اللقاء في شهر جديد. في تموز، الإعداد رندا القاسم، التقديم علاء الدين فطراوي، في تموز، الإخراج نورس الكريمي. وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثالثة وربع، ساعتنا في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. توقيع اتفاقية تعاون بين المؤسسة السورية للبريد ومؤسسة الخطوط الجوية السورية لتنظيم نقل الطرود البريدية الدولية عبر مطار دمشق الدولي. وزارة السياحة تعلن إقامة معرض متخصص في تجهيزات الفنادق والضيافة والسياحة في فندق شيراتون حلب بين 23 و25 من تموز الجاري بمشاركة محلية ودولية. معاون وزير الاقتصاد والصناعة ماهر الحسن يقول إن هناك دراسة لإنشاء مدينة صناعية ذكية ومتخصصة بالأثاث والمفروشات. الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعلن عبور 522,000 مسافر من منفذ جوسية الحدودي مع لبنان خلال النصف الأول من العام. في خبرنا الأخير، الشركة السورية للبترول تعلن انطلاق نحو 400 صهريج اليوم لتزويد محطات الوقود في مختلف المحافظات بما يقارب من 9.5 مليون لتر من البنزين والمازوت ضمن الخطة التشغيلية. نهاية الموجز، بأمان الله.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1،

حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هذه أجمل تحية لكل مستمعينا ومتابعينا مشاهدينا عبر إذاعة دمشق ومنصاتها. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من أجيال. أجيال عبر إذاعة دمشق ومنصاتها وإطلالة تربوية بامتياز. لكم منا كل الحب، نحن فريق العمل معكم في الإعداد والتقديم مي حلوي، بالإخراج أروى حامد وميرفت العبد الله. مستمعينا ومشاهدينا الأكارم، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إجراء مسابقة الإشراف التربوي. تضمنت هذه المسابقة 5 فئات. سنتحدث عن هذه المسابقة من حيث الهدف والأهمية، المعايير والشروط، وكثير من التساؤلات ربما تدور بأذهاننا نحن كفريق عمل وأذهانكم أنتم مستمعين ومشاهدين من جمهور، يعني دعوني أقول من الجمهور التربوي، من الكوادر التدريسية وأيضا الإدارية في وزارة التربية عبر مديرياتها جميعا. ممن لديه أي سؤال واستفسار فليكن معنا، سيكون الضيف جاهز ليرد على كل التساؤلات التي سترد، إن كان عبر الاتصالات وإن كان عبر الرسائل على واتساب. طبعا الأستاذ شريف حاج إبراهيم مدير دائرة الإشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم، أهلا ومرحبا بك.
2: حياك الله. أهلا سمي، الله يعطيك العافية.
1: يعطيك العافية.
2: الشريف حاج إبراهيم رئيس دائرة التربية الخاصة والتفوق في وزارة التربية والتعليم.
1: أهلا ومرحبا
2: ضمن مديرية الإشراف.
1: فلنكن يعني قد ايه دقيقين بالتوصيف.
2: ضمن مديرية الإشراف.
1: إذن رئيس دائرة
2: التربية الخاصة
1: والتفوق في وزارة التربية والتعليم. إذن سنتحدث مع الأستاذ شريف حول مسابقة الإشراف التربوي. طبعا سبق لوزارة التربية أن تخوض هذه التجربة في عام 2025 وها هي تعيد

0: إيد الكرة كما يقال في 2026، ربما أسست بوزارة التربية والتعليم على التجربة اللي خطوها بالمسابقة السابقة. خلينا نحكي هيك بكل شفافية مع حضرتك، شو اللي استفدتوا من التجربة السابقة؟
1: حياك الله، أهلنا سمي، أهلا وسهلا بالجمهور جميعا، الله يعطيك العافية. طبعا احنا بعام 2025 تم إجراء مسابقة إشراف تربوي شملت الاختصاصات الخمس اللي سوف نذكرها إن شاء الله تعالى، هي الإشراف الإداري، الإشراف التربوي، الإشراف الاختصاصي، وإشراف الإرشاد الاجتماعي والنفسي، والإشراف التربية الخاصة. طبعا المسابقة كان في هناك مسابقة كتابية مركزية ومسابقة مقابلة شفوية. طبعا من ينجح بالمسابقة الكتابية يحق له الترشح للمسابقة الشفوية. طبعا استفدنا من التجربة السابقة، حاليا تم كان التسجيل ضمن مديريات التربية، حاليا صار التسجيل أصبح التسجيل ضمن رابط إلكتروني، بإمكان الشخص من المنزل، من البيت، من العمل،
0: يعني التسجيل
1: عبر الرابط وسهل وما في تعقيدات خالص
0: أبدا سهل. يضع كل التفصيلات
1: كاملة
0: وبدرجة
1: وبتنزل الملفات ويتم
0: هي الخاصية التسجيل، يعني هي السنة كانت
1: هي السنة
0: والسنة الماضية
1: كان ضمن مديريات التربية
0: يعني
1: والتعليم.
0: هي معناها خلينا نقول جاوزتوا
1: هاي مرحلة كتير من الأمور الإجراءات الإدارية طبعا المسابقة الماضية في قسم من الكوادر التعليمية اللي نجحوا ضمن المسابقة الإشراف ما تكلفوا بهذه المسابقة، لهم الحقية بالتكليف طبعا وفق المعايير، يعني ما فقدوا حقا وما في داعي يقدموا على المسابقة. اللي نجحوا بالمسابقة الماضية كتابي زائد شفوي
0: تمام، وهن يعني معروفين
1: وموجود أسماء عندنا
0: تمام، يعني خلص هذول يعني ما في داعي أنهم يرجعوا
1: تماما.
0: يقدموا
1: احنا رجعنا هذه السنة سوينا المسابقة إن شاء الله تعالى نكون إن شاء الله مسابقة تشمل الجميع وناجحة. كمان استفدنا من التجربة السابقة، في قسم من الاختصاصات ما كان في ترشيح، ربما ما وصل المعلومات للأشخاص، للمعلمين، للكوادر، ربما كان في عندنا كوادر بالخارج رجعت. بإمكاننا إن شاء الله تعالى بهذه المسابقة أن تشمل الجميع للتقدم للمسابقة ويكون عندنا إشراف بكل الاختصاصات ضمن كل مديريات التربية.
0: الرابط موحد هو؟
1: موحد
0: الرابط موحد لكل المحافظات،
1: في قائمة مسجلة لكل محافظة وسهل سهل جدا
0: تمام، يعني بيدخلوا على موقع وزارة التربية،
1: وزارة التربية موجود الإعلان المسابقة وعمم على كمان على مدراء التربية وعمم على دوائر الإشراف وكمان توزع يعني على المنصات جميعا
0: تمام. أكيد في تقييم ولو مبدئي يعني أستاذ شريف لآلية التسجيل، يعني أنه كيف عم بتم، يا ترى في عوائق أمام، في تحديات أمام اللي عم يسجلوا؟ أكيد عم تتابعوا
1: هي سهلة جدا، يعني على الموبايل بإمكانه الشخص يسجل، في إعاقة ربما هني ما بتوضح له أنه مثلا أرفقها ملف بي دي إف
0: تماما
1: ما بدنيها الصورة، بدنيها ملف بي دي اف، ارفاق الوثائق بيكون بي دي اف بالاخص مثلا السيرة الذاتية
0: تمام. هلا لا نستثمر يعني وجود الضيف مستمعينا ومشاهدينا، بامكان اي شخص عنده سؤال بما يخص مسابقة الاشراف، اي اقتراح، ربما اي شيء، اي رأي، نحن جاهزين لانه يعني اكيد نستقبل كل ارائكم وكل تساؤلاتكم عبر الارقام 225-3-4-6-225-3-4-7 بالإضافة لرقم واتساب عبر الرسائل على الرقم 0987-810-950. خليكن معنا، كثير من التفاصيل راح نحكيها بدءا من المدة الزمنية، يعني أنتوا أعلنتوا عنا من 2 ل 16
1: الشهر،
0: يعني هلا نحن اليوم ب 6 تموز
1: تماما،
0: يعني بدأ خلينا نقول 4 أيام 5 أيام، 2 3 4 5 6 خمسة أيام ورح يكمل جمعة وسبت، ما في مشكلة،
1: ما في مشكلة.
0: الرابط مفتوح
1: للجميع بأيام الدوام وأيام العطلة ليلا نهارا، ما في مشكلة.
0: في إقبال حسيته؟
1: في إقبال في إقبال وفي ناس عم تسجل.
0: طيب خلينا
1: بيجي يردنا اتصالات وتساؤلات كتيرة.
0: حلو.
1: فعم نرد عليها
0: هلأ من الشروط أنه راح بتكون من ضمن الكوادر
1: التعليمية.
0: طيب هلأ في بعض الأشخاص بيقولوا أنه يعني كمان نحن عنا مؤهلات علمية وربما لديهم الخبرة في هذا المجال هذا الخصوص ربما بمدارس خاصة أو إلى آخره أو عبر كورسات ويعني من كثير من الدورات التدريبية يعني أنه هن عم يشعروا. خلينا ننقل لكم يعني وجهة نظرهم ولكم يعني وجهة نظر بهذا الخصوص أنه ليش ما كانت متاحة لكل الناس ليش بس للكوادر.
1: هي المسابقة من شروطها أن يكون من ضمن الكادر التعليمي أنه يكون عنده خبرة يكون مؤهل يكون من ضمن الملاك وزارة التربية والتعليم بيكون عنده معلومات عنده دراية بالملفات. الإشراف له علاقات راح تكون أفقية وعمودية ضمن مديرية التربية يعني راح يكون له تواصل مع مدراء التربية راح يكون له تواصل مع رؤساء دوائر الإشراف راح يكون له دور بالامتحانات راح يكون له كذا اختصاص. فإن كان من ضمن الملاك يكون عنده دراية وعنده اطلاع وتابع وعنده كفاية علمية
0: يعني خلينا نقول ومهنية تمام يعني هو نوع من أيضا يعني الجدية في الجدية التعاطي مع يعني المشرفين
1: مع المشرفين
0: أنه يعني مو بس يعني أنا يعني بس هيك منصب أو خلينا نقول هيك فقط يعني أنه
1: تماما آسمي
0: يعني مشرف
1: تربوي بدي يطلع جولات على المدارس بدي يتابع عمل المعلمين إن ما كان من الملاك أو مو مشتغل ضمن وزارة التربية
0: بتكون في صعوبة
1: بدي يواجه صعوبة وتحديات كتيرة. أما إذا كان من ضمن الملاك وعنده خدمة فعلية
0: جاوزته هي مرحلة التدريب ما هو
1: تماما بيكون مدرب مؤهل جاهز وبيعرف شو هو التحضير بيعرف الأساليب بيعرف إذا حضر عند الأساتذة بيرد عليهم إذا وردوا أي سؤال أو استفسار.
0: شكرا لتبيان هذا الموضوع. خلينا ناخذ اتصال من مستمعينا. ألو
2: الله يعطيك العافية.
0: يعافي قلبك.
2: جميع إن شاء الله بخير.
0: الحمد لله. كيفك أنت؟ تفضل مين معنا؟
2: معكم سمير.
0: أهلين. هلا سيد سمير. من وين عم تحكي سيد سمير؟ أهلا وسهلا فيك. حضرتك مدرس؟
2: أيوة.
0: تفضل شو سؤالك؟
2: أنا بدي أحكي مع الأستاذ الكريم.
0: تفضل عم يسمعك. الأستاذ شريف.
2: أستاذ شريف أنا ما أكرمك.
0: نعم تفضل.
2: أول شيء أستاذ شريف بقول له الأستاذ شريف الله يعطيه العافية.
1: وقوية
2: كثير الخطوة ولكن في قانون ظالم موضوع العمر حاطينه هذيك السنة وهالسنة. أستاذ الكريم هي لي من 30 إلى 50 سنة وللعلم أستاذي اللي عنده الخبرة لسه أقوى من الشباب. هاي النقطة يعني إذا عندك فكرة عنها
0: يعني
2: العمر حاطين شرط العمر التقدم للتوجيه الاختصاصي أو الإشراف التربوي حاطين شرط العمر هذا ما كان سابقا أبدا يعني
0: تمام.
2: ففكرة العمر أنتم في شغلة تانية أنتم نتمنى إذا صار المسابقة يعني ما حدا يتدخل فيها نهائيا ولا بأي شيء خلص تكون المسابقة صافية
0: يعني خلينا نقول بكل شفافية لا محسوبيات ولا واسطة
2: أبدا خلي الإنسان يأخذ علامة
0: وهذا الشيء أكيد في سوريا الجديدة حريصين على هذا الموضوع.
2: أيوة يعني عليك هذا كلام سليم جدا نحن مع الرأي ونحن مع
0: هيك يعني هيك الأمل والعشم.
2: أي والله نحن أكيد هني قد النقطة هي والمسألة.
0: أستاذ شريف شو بتقول؟
1: حياك الله أستاذ سمير الله يعطيك العافية. بالنسبة للعمر المشرف التربوي تعرف مهامه وأعماله اللي راح يكلف فيها بده يطلع جولات بيطلع مسافات بده يعني الشخص يكون قادر عليها. البركة فيكم أنتوا الشباب اللي عمرهم من 30 إلى 50 سنة. احنا بالمسابقات السابقة الماضية وهي المسابقة ركزنا على هذا العمر ليتمكن الشخص ويتدرب وانه نتعب عليه وهو يتعب على نفسه بإمكانه يتابع معنا. هلق فوق 50 قرب من عمر التقاعد يعني 5 سنين 10 سنين بيكون تقريبا اللي وصل 30 سنة وبده يتقاعد. فإحنا هاي المرحلة من الفئة العمرية من 30 يكون متخرج وصار عنده 8 سنوات خدمة بإمكانه يشتغل على حاله بإمكانه يتدرب بإمكان إحنا نأهله بندربه فنحصل على مشرف قادر بتأدية واجباته بشكل جيد. بالنسبة للأسئلة بالنسبة للمسابقة مركزية بامتياز إن شاء الله تعالى نحصل عليها بكامل النزاهة. يعني المسابقة الماضية أنا بسألك مين عنده أسئلة مثلا، وليكن التربية الخاصة مين موجود عنده؟ ما حدا موجود عنده، لأنه كانت بدقة وبنزاهة. طبعا كل الاختصاصات، أنا ما عم بذكر اختصاص معين، لكن أنه موجودة وإن شاء الله تعالى بكامل النزاهة، وفي عنا لجان متابعة وبيشارك فيها الإشراف التربوي والإشراف الإداري والامتحانات ومديريات التربية التنمية الإدارية، بيكون فريق واحد ومتكامل للإشراف على المقابلات.
0: تمام.
1: على المسابقة بالكامل وبعدها في عنا مقابلات.
0: المدة زمنية أو خلينا نقول العمر المطلوب من 30 إلى 50.
1: من 30 إلى 50،
0: يعني 50
1: واحد واحد 1976.
0: تمام، يعني يكون 50 سنة تطبق 50. تمام. وهي كمان وجهة نظر وزارة التربية كمان وضحتها. يعني بكل الأحوال منكمل معكم، تواصلكم معنا عبر الواتساب 0987 810 950، بالإضافة إلى 225 3 426 225 347 معي اتصال جديد. ألو.
3: ألو، يعطيكم العافية.
0: يعافي قلبك، تفضلي.
3: أنا ابتسام من مديرية تربية القناطرة.
0: إيه، أهلا وسهلا فيكي. هلا أنسة ابتسام، تفضلي.
3: عزيزتي، أنا اختصاصي مناهج تقنيات التعليم ومعي دبلوم تأهيل تربوي.
0: تمام.
3: فيني أتقدم لمسابقة الإشراف تحت أي بند، تحت أي إشراف من هدول الاختصاصات؟
0: تمام. معك مناهج؟
3: مناهج وتقنيات التعليم، نحن الاختصاص المظلوم والنادر، يعني مديرية تربية القناطرة.
0: تمام.
3: تعيننا معلمين رؤساء شعب.
0: ومعك دبلوم تأهيل تربوي.
3: تمام.
1: حياك الله أنسة ابتسام، يعطيك العافية. أنسة ابتسام، الإشراف الإداري حق لك تقدمي عليه أن يحمل إجازة جامعية تعليمية ويفضل شهادة ماجستير أو دكتوراه.
3: تمام، يعني مو تحت بند اشراف اختصاصي.
1: لا اداري اشراف اداري، بيشرف على المدارس اداريا، مدير، معاون مدير، الكادر الاداري، حتى المستخدم، اشراف كامل على المدرسه اداريا.
3: استاذي الكريم، هلا احنا حكون لانه شهادتنا مو تعليميه،
1: بدها تكون حصرا تعليميه.
3: طيب احنا اختصاص مناهج
1: تقنيات
3: التعليم،
1: وشو
3: محسوب؟
1: لا، يعني؟ انسه ابتسام، بتكون اجازه جامعيه تعليميه.
3: تماما. طيب بس سؤال صغير اخير، هلا نحن مناهج تقنيات التعليم عم نعمل معاونين رؤساء شعب، ساعات الاشراف التربوي ما بحق لنا مسمى رئيس شعبه انه حصرا الموجه، ليش؟
1: هذا السؤال خارج المسابقة.
0: تماما،
1: خارج إعلان المسابقة.
0: يعني تمام.
3: طيب تمام، يعني أنا هلق في
0: خارج حتى كمان المهام الموكلة يعني للأستاذ شريف. تمام،
3: هلق بس وجهني أي إشراف أتقدم، أي إشراف
0: اختصاصي. وين بدأت تتقدم أستاذ شريف؟ إذا ضمن المعطيات اللي
1: ضمن المعطيات الموجودة عندي، الإشراف الإداري ما يمشي حاله، والإشراف التربية الخاصة ما يمشي حاله.
3: التربية الخاصة
1: ما يمشي الحال، كمان ما يمشي الحال. الإشراف التربوي كمان بده يكون تربية معلم صف، والاختصاصي بده يكون اختصاصي.
3: طيب ممكن بعدين تعملوا لنا مشرفين تقنيات، أو شو ترتيب مشان إحنا مناهج تقنيات
0: التعليم؟ تمام.
1: في إذا انتبهتي، على يومين كمان صار إعلان اللي بده يشتغل بالمونتاج وبالمناهج بإمكانك تتابعي صفحة الوزارة، في دائما في مسابقات.
0: تماما تماما، في إعلان أيضا عن مسابقة ل يعني المناهج.
3: يعني ما أقدم لأي ولا أي واحد منهم،
0: يعني ضمن الاختصاصات اللي عندك ما له مطلوب، يعني ما في شروط. تماما.
3: نعم تماما، شكرا.
0: شكرا لك أنسة ابتسام، كمان رح أخذ اتصال جديد. ألو، يسعد مساكي، اهلا وسهلا، تفضلي. مين معنا؟
4: خير، الله يعطيك العافيه.
0: يعافي قلبك.
4: هلا ما يقول الاستاذ انه بال 30 لل 50، هلا بين السبب من 50 لل 70 هذا نضوج كامل وعطاء، يعني مو عند العطاء بيكون، ليش حددوا هالمسافه مباريف؟ انا بعرف انه السبب يبدا
0: من قديه. عمر حضرتك؟
4: يعني بدك تقولي
0: 51 52.
4: لا مو هيك القصه، بس انا القصه بعرف انه النضوج الكامل يلي بيكون السبب من 50 لل 70 هذا شباب كامل.
0: والله لك اللي بيكون عمره 50 خلينا نقول.
4: بس انه بيعطي عطاء كثير متميز، لانه هدول المراجع بيكون عندهم خبرات كثير حلوه، ودغري بيوصلوا المعلومه للي بدهم اياها. فما بعرف ايش عم يختصروا هالمسافه الحلوه من العمر.
0: تمام. حضرتك مدرسه معلمه؟
4: انا مدرسه.
0: طيب اسم حضرتك؟
4: نعم سليمة.
0: سليمة، انت كنتي حابه يعني تدخلي على هذا الموضوع؟
4: كثير انا اموري بخير، بس انا بس لما حكوا عن العمر انه عم يحدد العمر هالقد
0: ليه؟ بالعكس شروط يعني، خلينا هيك نكون شوي احيانا بتعرفي كثير حلو انه نكون في هيك يعني ضوابط معينه هيك نلتزم فيها، خلينا نقول بالعكس حلوه.
4: ايه بس انه في عالم لما بيتقاعدوا مثلا على الستينات بتصيبهم جلطات بيموتوا.
0: اوف اوف اوف
4: بيزعلوا. والله العظيم
0: بالعكس هذا السن الجميل.
1: انسي يعطيك العافيه.
0: اللي عمره سليمة خايفه من هلا.
1: اللي عمره فوق الخمسين في اعمال ربما تكون صعبه عليه، في اجراءات في جولات
4: ما صرت يخليه يطلع على الجبال والقمم وهيدا.
1: يا انسي
0: طيب هلا هذا رايك، واكيد نحن بنحترمه وبنقدره.
1: هاي مسابقه اشراف، وبده يطلع جولات على المدارس يعني ضمن المديريات او ضمن المجمعات التربويه راح يتعين، ففي جولات على المدارس، في زيارات ميدانيه. يعني مو اداري، مو موظف اداري ضمن المديريه او ضمن المجمع.
4: بنشوفهم نشيطين هالكبار وبيعطونا كثير، عندهم ثقل وعندهم احترام
1: فيهم البركه، بالعكس انه خبراء واحنا نعتز ونفتخر فيهم. لكن هيك عمل بده مجهود، بده تماما عملي فعلا يعني.
4: والمنافس حرام يعني، بحس حنتكسر وكله.
0: طيب شكرا لمداخلتك، ونحترم اكيد رايك، ويعني ما في احلى من العمر فوق الخمسين.
1: أكيد فيهم البركة، بالعكس نعتز ونفتخر فيهم.
0: هن كبرتنا خلينا، وهن
1: معلمينا وأساتذتنا.
0: تماما أكيد. أكيد اتصالاتكم كتير غالية، 225 غالية علينا وعلى قلبنا. 225-346 225-347 7. هلأ على سبيل المزاح يعني، لأنه مو هيك غلا منقول غلا فيعني رحنا لهونيك، لا خلينا نقول غالي على القلب. تمام. اتصالاتكم موضع اهتمام، أيضا رسائلكم موضع اهتمام. 0987-810-950. هلأ ورد مجموعة من الرسائل يعني أستاذ، خلينا نقول بدنا نقول أنا اختصاص مناهج تقنيات التعليم، حاصلة على دبلوم تأهيل تربوي وأعمال لدى مديرية التربية، معاون رئيس شعبة، علما أنه القدم 2018 لدى دائرة الإشراف التربوي مثبتة، لم وإلى آخره، لم تتسنى زيادة، لم تشملني الزيادة النوعية لأني معاون رئيس شعبة، علما أنه الموجهين شغلهم كأنه منصب وجه ورئيس شعبة وما بلا بلا بلا. هلأ هي القصص
1: الآن يا أنسي، هو السؤال أنه صار دمج أكثر من عمل.
0: تمام.
1: موجه بياخذ زيادة نوعية، ورئيس شعبة بياخذ زيادة نوعية.
0: رئيس شعبة
1: بياخذ زيادة نوعية.
0: بس هي عم تقول لم تصلني الزيادة النوعية.
1: بتراجع التنمية الإدارية عندك. تمام. بالتربية،
0: بالتربية أنت عندك راجعي التربية، التنمية الإدارية بالتربية اللي أنت يعني بتنتسبي لها. صديقتنا صاحبة الرقم أكيد اللي نحن منعتز فيها، خلينا نقول في عنا نحن مشكلة اليوم كان بالواتساب، فهي هي القصة بس مش أكتر، بدنا نطول بالنا شوي. بكل الأحوال معكم نحن أكيد بكتير من المحبة. و 225-346-225-347 7. خلينا نفند أستاذ شريف الاختصاصات اللي مطلوبة بعد يعني ما بينا
1: تمام.
0: وجهة نظر الوزارة بما يخص العمر عبر السؤال، وأيضا عبر أنه من خارج الملك كمان في إلى وجهة نظر الوزارة.
1: العافية السمي.
0: تمام.
1: طبعا حرصت وزارة التربية والتعليم على تفعيل عمل الإشراف التربوي والإداري والاختصاصي والإرشاد النفسي والاجتماعي والتربية الخاصة وانتقاء الكفاءات التربوية المتميزة. فأعلنت المسابقة مركزية لانتقاء أولياء المشرفين.
0: نعم.
1: من هذه الاختصاصات اللي ذكرناها من داخل الملاك، ليتم تعيينهم وتكليفهم ضمن مديريات التربية والمجمعات التربوية. طبعا احنا في عنا مجموعة من الشروط لكل اختصاص. الإشراف التربوي أن يحمل إجازة في كلية التربية معلم صف.
0: تمام.
1: ويفضل دبلوم تأهيل تربوي أو حملت من شهادة ماجستير أو دكتوراه في التربية. الشرط أمضى أكثر من 5 سنوات فعلية كقدم وظيفي و8 سنوات من تاريخ يعني التخرج.
0: بالعكس هي لفتة أنه حلوة هون حددتوا أنه لازم يكون في خبرة.
1: في خبرة 5 سنوات فعلية و8 سنوات من تاريخ التخرج. الإشراف الاختصاصي أن يحمل إجازة جامعية في الاختصاص، مثلا اختصاص فيزياء فيزياء، اختصاص علوم علوم، ويفضل دبلوم تأهيل تربوي أو من حملة الماجستير أو الدكتوراه. كمان أيضا أن يكون قد أمضى 5 سنوات فعلية حقيقية ضمن

0: اختصاصه ويكون صار له متخرج 8 سنوات.
1: تمام.
0: الإشراف الإداري أن يحمل إجازة جامعية ويفضل طبعا تعليمية. الآن سمينا شوي الآن ابتسام بسألتنا
1: اللي حكت صحيح.
0: اللي حكت ما اختصاصه تعليمي، أنا قلت له إداري لكن مو تعليمي ما بيشمله. الإداري بده يكون حاصل على الإجازة التعليمية ويفضل شهادة ماجستير أو دكتوراه، كمان أمضى أكثر من 5 سنوات فعلية كقدم وظيفي بالتعليم وثمان سنوات من تاريخ التخرج. الإرشاد النفسي والاجتماعي، إشراف الإرشاد النفسي والاجتماعي أن يحمل إجازة في التربية اختصاص إرشاد نفسي أو علم النفس للمرشد النفسي، أو إجازة علم اجتماع للمرشد الاجتماعي. طيب. ويفضل ماجستير أو دكتوراه، كمان 5 سنوات فعلية.
1: يفضل ماجستير أو دكتوراه، يعني ما راح نكون على الإجازة فقط.
0: ده يفضل ماجستير أو دكتوراه.
1: وهون يعني خلينا نقول إنه نحن ما شاء الله السوريين دائما يعني سباقين، لأنه يعني شوف ما في كثير من الكوادر يعني دبلوم تأهيل تربوي بيعملوا ماجستير، بيعملوا كثير.
0: احنا بالعكس
1: استقطابهم
0: وحتى
1: يعني اعطائهم فرصه انهم هن يعني حتى هن مدرسين وعم يكونوا احيانا بالقاعات الصفيه وعندهم شهادات غير الشهاده الجامعيه.
0: تماما احنا نرحب فيهم، بالعكس احنا نرحب ونستقبل
1: صحيح
0: الخبرات والشهادات. احنا بنركز كثير على الجانب الاكاديمي والمهني. بالنسبه للاشراف التربيه الخاصه ان يحمل اجازه في التربيه الخاصه اختصاص تربية خاصة ويفضل ماجستير أو دكتوراه. وكمان في عنا بند تاني أن يكون اختصاص كلية تربية لكن صباحة صار له 3 سنوات أو أكثر من 3 سنوات يعمل في التربية الخاصة.
1: تمام. هلأ هون خفضتوا المدة.
0: تماما 3 سنوات. التربية الخاصة شفتي حديثة والخريجين صار عددهم قليل، أو يكون ما عنده شهادة تعليمية أي اختصاص تعليمي تربوي ومعه ماجستير أو دكتوراه بالتربية الخاصة.
1: تمام.
0: يعني جينا اختصاص عربي لكن معه ماجستير أو دكتوراه بالتربية الخاصة، هذا بنقبله بالإشراف التربية الخاصة. كمان خفضنا أن يكون قد أمضى أكثر من 3 سنوات فعلية قدم وظيفي بالتربية الخاصة لغير المختص وثمان سنوات من تاريخ التخرج.
1: جميل. هلأ هيك نحن أخذنا 5 فئات، خلينا نأخذ هلأ كمان اتصال من مستمعين. ألو.
2: ألو مرحبا.
1: مرحبتين، أهلا وسهلا، تفضل. يعافي قلبك، تفضل. مين معنا؟
2: أنا بدي تحمل شهادة مكتبات ومعلومات.
1: نعم. مكتبات ومعلومات.
2: ايه
1: تمام. وين حضرتك يا عم؟
2: هون هي بالشام.
1: بالشام. استاذ شريف شو بدنا نقول للعم؟
0: موجودة ضمن الاختصاصات.
1: ما انا موجودة ضمن الاختصاصات، لكن ربما اكيد يعني بكرة مع
0: ان شاء الله مسابقات قادمة.
1: مسابقات قادمة يعني راح تكون ان شاء الله بمتناول الجميع وقادرين انه يقدموا عليها. راح ناخذ كمان اتصال. الو. ألو، يبدو أنه تعذر الاتصال. ألو. طيب يبدو تعذر الاتصال. بكل الأحوال يعني نحن قادرين كمان نتلقى اتصالاتكم 225-346-227. في عندي مشكلة أنا بالصراحة بالواتساب، علما أنه في حدا كان كاتب أنه بمدير يعني بإدلب، فيبدو أنه في مشكلة. بكل الأحوال أي قصة رح نبعث لك إياها أستاذ شريف إذا كان بالإمكان.
0: في بند يمكن لخريجي كلية التربية.
1: تمام.
0: المعينين بصفة مسؤول حماية طبعا أن يتقدم لمسابقة الإشراف الإرشاد النفسي والاجتماعي.
1: إرشاد النفسي والاجتماعي. مسؤول حماية.
0: مسؤول حماية مكلف، صار له خدمة 3 سنوات.
1: تمام.
0: بحق له يقدم على الإشراف الإرشاد النفسي والاجتماعي.
1: حلو هذا.
0: وفي عنا بند كمان لمشرفي التعليم الإلزامي يحق لهم التقدم لمسابقة الإشراف الإداري لمن تنطبق عليهم المعايير، مثلا العمر، الخدمة الفعلية، سنوات التخرج. لكن ما بيخضعوا للكتابة، دول بيخضعوا بس للشفوي، بس التعليم الإلزامي.
1: التعليم الإلزامي
0: اللي هني مشرفين موجودين قائمين على رأس عملهم.
1: تمام.
0: ويطبق عليهم المعايير.
1: حلو. معي اتصال ميرفت. ألو يبدو أنه عم يعني يفصل الخط. بكل الأحوال معكم نحن برجع بقول قادرين نتلقى الاتصالات 225-346-247. خلينا نقول أستاذ شريف أنه بعد 16 رح يكون في

0: في تمديد ولا خلاص راح تكتفوه ولا هذا الشيء؟
1: حاليا هذا الشيء بيقرروا التنميه الاداريه حاليا احنا ل
0: 16 تموز. تمام. بعد هي المرحله استقبال كل الطلبات،
1: الطلبات عم تفنيدة. تنزل مباشر على الرابط، فعم تنزل مباشر
0: تفنيده.
1: ايوه.
0: طيب
1: بيصير فرز في مين بخالف مين مخالف، مين بتطبق عليه المعايير مين ما بتطبق على المعايير، بفرزه بتنفرز
0: وبيكونوا مقبولين. شو كيف الاليه؟
1: ترفع الأسماء، توصلنا الأسماء، بترفع من طريق مديرية الإشراف التربوي إلى مديريات التربية، ويصير التجهيز للعملية
0: الكتابية. تمام.
1: طبعا بعد الكتابي في الشفوي، لكن مو الكل رح يوصل للشفوي.
0: تمام.
1: اللي
0: وفي منهم ما رح يأخذوا الكتابي، رح يروحوا مباشرة على الشفوي مثل التعليم الإلزامي. تماما.
1: يعني بس هو الوحيد اللي بده يروح على الشفوي مباشرة.
0: هلا هنا المتقدمين أكيد بيكونوا معكم يعني خطوة بخطوة ورح يأخذوا. نحن عم نحكي بشكل عام هي الإضاءة. معي اتصال. ألو.
2: ألو، يسعد أوقاتك.
0: وأوقاتك يا رب. أهلا وسهلا، تفضلي. مين معي؟
2: أنا معك الأنسة أميرة من محافظة دمشق.
0: أهلين أنسة أميرة، تفضلي.
2: الله يخليك يا رب، بشكركم وبشكر إذاعة دمشق لاستقبالكم لطلبات وأسئلة المعلمين والمعلمات، وبشكر وزارة التربية على تعبها وجهدها.
0: هذا واجبنا. أهلا وسهلا فيك.
2: شكرا كثير.
0: أهلين أنسة أميرة، شو سؤالك؟
2: سؤالي بالنسبة للوكلاء مثل خريجين مثلا لسه عندي أنا مثلا بكالوريا، تمام، بس عندي خدمة 7 سنوات. هلا بالنسبة للمسابقة اللي حكيوا عنها، نحن في يعني إنه مثلا ممكن نكون قدم عليها أو ممكن نقبل عليها ولا لا؟ هذا بس سؤالي.
0: هلا أنت هون أعلى مسابقة انتقاء مشرفين، يعني كله إجازات جامعية وما فوق. الوكلاء، الوكلاء أكيد رح يكون في شيء إعلان مسابقة وأعلنت يعني أو أعلن عنا، ورح يكون في إلى يعني لقاء خاص فيها مسابقة الوكلاء. تمام؟
2: تمام.
0: فيعني شكرا لك ولاتصالك.
2: شكرا كثير لك.
0: شكرا أنسة أميرة، شكرا شكرا. يعني خلينا نقول بعد ال 16 اخذتوا الطلبات عبر القوائم اللي راح ترتفع لكم من خلال التنميه الاداريه، اللي راح تدرس كل الطلبات اللي راح يتم يعني تفنيدها. اللي مخالف يعني بيعرف، راح يعرف انه هو ما تم قبوله. يمكن يكون في خطا مثلا معين صار،
1: إذا صار في خطأ براجع.
0: وهو أكيد بيعرف، يعني أنا بعرف شو الشروط، بعرف شو مقوماتي وبعرف شو عندي.
1: إذا صار خطأ بدي يصير خطأ بالإدخال أو
0: تماما، أنه أنا يمكن أنه يعني رح يوصله خبر أنه أنت من قبلت.
1: طبعا هي القائمة راح ترفع بتنعلن الإعلان على المنصات وعلى مديريات التربية.
0: تمام.
1: يعني الأغلب مديريات التربية رح يوصلن الملف وهني رح يعلنوا على
0: مجموعاتهم وهن رح يعرفوا حالهم، بعدين رح تستعدوا الامتحان الكتابي.
1: الكتابي هو اختبار مركزي، أسئلة مركزية موحدة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تكون تعلم موحدة، السنة الماضية كانت موحدة
0: يعني هون وقتها نحن بحاجة ولو اتصال مع حضرتك يعني مشان نواكب هذا الموضوع.
1: إن شاء الله تعالى ما في مشكلة.
0: تمام. وبعدين في عنا مقابلة شفوية.
1: طبعا الاختبار الكتابي تم كمان تصحيحه إن شاء الله تعالى مركزي، بعد تصدر النتائج ويفتح مجال للاعتراض.
0: تمام.
1: من حقق 60% وفما فوق يحق له، ناجح يحق له التقدم للشفوي. من حصل دون 60% وقف له، هون انتهى بالنسبة للمسابقة.
0: هلا يمكن من المبكر اني انا احكي عن الاعداد، لانه اذا عم تقول 60% خليها لوقتها.
1: الا وقتها لانه الساعه ما بتبين معنا.
0: تماما. معي اتصال جديد. الو.
3: الو.
0: ايوه.
3: لو سمحتي انا في عندي سؤال بس.
0: تفضل.
3: خريجين حملات الشهادات الانجليزي، هذا بالانجليزي يعني
0: ايه
3: شباب
0: حملات الاجازه الانجليزيه.
3: ايوه انا بنتي متخرجه وحامله شهاده
0: هي من ضمن الكوادر بالوزاره.
3: اتوظفت ابدا جديد.
0: تمام. هلا هي هلا نحن حديثنا مع الاستاذ شريف عن المسابقه الخاصه ب يعني من ضمن الكوادر التربويه.
3: ايوه.
0: اي تمام. بس بعتقد انه في مسابقه يعني ان شاء الله راح تكون كبيره لوزاره التربيه.
1: ان شاء الله يكون في مسابقه بالايام القادمه
0: إن شاء
1: لكن
0: الله.
1: هي حاليا مسابقه للاشراف. بده يكون من داخل الملف
0: وبده يكون عندها خبره، يعني لا تقل انه 3 سنين على فئه معينه،
1: 5 سنوات
0: و8 سنوات و الى اخره. اما المسابقه ان شاء الله اللي راح يتم الاعلان عنها، ان شاء الله تقدر تقدم عليها بنتك وكل يعني شبابنا وصبايانا مو هيك.

0: سافري
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله، نتمنى يعني التوفيق له. منحكي كمان عن تحديات بهي المسابقة، مجهزين أنتو حالكم؟
1: احنا مجهزين حنا إن شاء الله تعالى، عنا غرفة عمليات مركزية ضمن الوزارة، وعنا غرفة عمليات ضمن مديريات التربية، والتنسيق عالي جدا إن شاء الله تعالى بالاختبار الكتابي، وبعدها بتشكل كمان لجان الاختبار الشفوي، لجان كمان مركزية تتوزع على المحافظات، كمان إن شاء الله تعالى تكون بمنتهى النزاهة والدقة. كمان بدي يحصل على 60%، تنجمع علامة الاختبار الكتابي مع علامة الشفوي إن شاء الله تعالى، ويصير ترتيب ويصير التعيين حسب الأولويات على العلامة.
0: على العلامة،
1: العلامة الشاغر موجود على العلامة تأخذ أولوية التعيين.
0: هلأ عم يقولوا لي أنه مشان المرشدين لحد الآن ما طلع تعميم خطي أنه للمحاسبين من الوزير، أسوة بأمناء الحاسوب. وحضرتك عم بتقول أنه في مسابقة،
1: في مسابقة إشراف.
0: إشراف
1: أما الموضوع المالي،
0: هذا له التنمية الإدارية أكيد، يعني من حيله للجهات المعنية.
1: تمام.
0: هلأ في كمان يعني أنا حريصة على أنه يعني صراحة أقرأ يعني جميع الرسائل اللي عم تصل من باب إيصال الصوت، يعني حق الناس انه نوصل صوته، وخاصة اذا في هيك يعني بتحس انه في معاناة، في حق انه معلمي العقود في السفر، تجديد العقد على الرغم من ان لديهم شاغر في محافظاتهم، كمان نتركه
1: الاستاذ
0: عبد الكريم ان شاء الله يعني بيكون جاهز. في سندوس عم بتقول الهدف منا تغيير الكوادر القديمة، يعني يكفي لهم انه حاج بمعنى بالاشراف والتوجيه لهم اعوام، بمعنى يتركوا لغيرهم الدور. شو بتقول عن هذا
1: كوادرنا
0: الموضوع؟
1: كوادرنا حريصين عليها، خاصة عنا كوادر مدربة مؤهلة. احنا اخذنا احتياجنا من كل محافظة، جمع الاحتياج تم جمعه وتم تسليمه للتنمية الإدارية، وتم إعلان المسابقة بسبب الاحتياج.
0: تمام.
1: احنا بحاجة بكل المحافظات، بأغلب المحافظات، لجميع تقريبا الاختصاصات أو مختلف الاختصاصات.
0: تمام.
1: فإحنا بناء على الاحتياج اللي وصلنا من المديريات تم الإعلان عن المسابقة. احنا بحاجة مشرفين.
0: طيب هلأ مين هن يعني حملت هي الشروط كلها والإجازات والدبلوم وإلى آخره، هن عندهم الرواتب وأمورهم تمام.
1: تمام.
0: طيب رح ينتقلوا لاختصاص آخر واللي هو الإشراف.
1: إشراف.
0: بفئات خمسة كنت حضرتك أعلن يعني حدثتنا عنها وشفناها على يعني وسائل التواصل الاجتماعي. شو المزايا اللي رح يأخذوها؟
1: طبعا هو انتقل من تعليمي لإشراف، راح إن شاء الله تعالى يحصل على زيادة النوعية للإشراف، هي الموجه الاختصاصي.
0: تمام.
1: فالموجه الاختصاصي بسلم الزيادة موجود، بزيادة نوعية موجود إن شاء الله تعالى راح يحصل عليها. طبيعة العمل زائد الراتب المقطوع بيحصل عليها إن شاء الله كاملة، يعني بيحصل على زيادة.
0: يعني راح يكون يمكن أكثر، صراحة راح تكون أكثر من إنه يعني يكون بقاعة صفية.
1: أكيد طبعا.
0: تمام. يعني هو هون بيت القصيد
1: بسلم الرواتب بالزيادة النوعية اللي صدرت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة المالية، موجود الموجه الاختصاصي هو نفسه هو المشرف المسابقة اللي عملنا لنا بياخذ الزيادة النوعية.
0: إلى أي مدى تنظر يعني وزارة التربية والتعليم لهل مسابقة بعين خلينا نقول هيك الاعتبار قد هيك شعرانة أنه هي مهمة جدا هاي المسابقة؟
1: طبعا المسابقة مهمة كتير، لأنه احنا عم نرفض كوادر تعليمية مؤهلة مدربة شهادات خبرة، إن شاء الله تعالى تنهض بالعملية التربوية التعليمية فنيا مهنيا أكاديميا إن شاء الله تعالى. نلاحظ الفرق، لأنه راح يتابعوا المدارس، راح يتابعوا المعلمين، راح يتابعوا العمل، راح يطلعوا بجولات زيارات ميدانية.
0: أكدت كثير على الجولات وال...
1: تمام، المهام راح يقوموا بتنفيذها إن شاء الله وتعالى، وتنهض إن شاء الله وتعالى هاي بالعملية التعليمية.
0: يعني في كثير أهمية لهي المسابقة.
1: أكيد طبعاً. إن شاء الله. هو عم يشرف وعم يتابع وعم يراقب.
0: تماما ان شاء الله بنتمنى لكم الخير والتوفيق. وهلا انتم يعني اليوم الخامس من اعلان هي المسابقه عم تستقبلوا الطلبات، بنتمنى نكون فعلا يعني اضاءنا اضاءه جدا هيك جميله ولطيفه ومفيده لكل مستمعينا ومتابعينا من جمهور الكوادر الاداريه والتربويه بوزاره التربيه.

0: في شيء بعد هيك يعني ربما أنا
1: في نقطة بس حاب
0: ما ضويت عليها. تمام.
1: من لم يتم تكليفه من الناجحين بمسابقة 2025 يحتفظ بحقه، ما في داعي يقدم على المسابقة. اللي نجح فيها كتابي زائد شفوي نجح فيها وطلعت أسماء الناجحين.

0: مثلا أخذين إجازات، إن كان إجازات أمومة، إن كان إجازات بلا راتب، أو هل يحق لهم التقدم؟
1: هلق الإجازة إذا انتهت حالة. الإجازة خلال الفترة ما في مشكلة، لأنه هو بده الشرط بده يكون هو قائم على رأس العمل
0: تمام.
1: وفي بطاقة ذاتية، وما يكون في عنده عقوبة إنذار أو أشد. يعني في عنا مجموعة هنود
0: تمام.
1: يعني في عنا العمر، في عنا البطاقة الذاتية، وبده يكون قائم على رأس العمل.
0: يعني إذا كان في عنده إجازة بأي
1: إذا
0: سبب
1: عنده إجازة ما
0: بده بقى يضطر انه صراحه
1: مسابقه قادمه او
0: تماما. في شيء بعد هيك بتحب انك تتوجه فيه ل يعني كل اللي عم يسمعنا، وتحديدا للمدرسين اللي هن يعني راح يدخلوا بمسابقه انتقاء للمشرفين؟
1: نتمنى التوفيق لكوادرنا التعليميه والتربويه في وزاره التربيه من كافه الاختصاصات، ومن سمحت له الفرصه بالتقدم للمسابقه قدم المسابقة، والإشراف التربوي رائع جدا، وعمل مهني وفني وتعليمي وأكاديمي رائع جدا، والباب مفتوح والرابط موجود لدى الجميع
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله تعالى
0: أكيد بنتمنى
1: لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله تعالى.
0: أكيد أكيد. هلأ في كتير من يعني شوف أحيانا عم يفتح وأحيانا عم يسكر، يعني للأسف ما قدرنا اليوم واتساب، ما بعرف شو القصة، بس بكل الأحوال مشكور أستاذ شريف حاج إبراهيم رئيس دائرة التربية الخاصة والتفوق في وزارة التربية والتعليم. شكرا جزيلا لحضرتك، أكيد منلقاك على خير بمراحل المسابقة، بنتمنى لكم النجاح فيها، وأيضا يعني في التقديم لمدارس المتفوقين رح يكون لنا لقاء مع حضرتك. شكرا لكل من تابعنا وحضرنا وشاهدنا عبر إذاعة دمشق ومنصاتها، إلى أن نلتقي لكم منا كل الحب، نحن فريق العمل. كنت معكم في الإعداد والتقديم مي حلوة، بالإخراج أروى حامد وميرفت العبد الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: الرابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. توقيع اتفاقية تعاون بين المؤسسة السورية للبريد ومؤسسة الخطوط الجوية السورية لتنظيم نقل الطرود البريدية الدولية عبر مطار دمشق الدولي. توقيع مذكرة تفاهم سورية إماراتية لتطوير مشاريع الأمن الغذائي وسلاسل القيمة والتصدير. وزارة السياحة تعلن إقامة معرض متخصص في تجهيزات الفنادق والضيافة والسياحة في فندق شيراتون حلب بين 23 و25 من تموز الجاري بمشاركة محلية ودولية. وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السيد رائد الصالح يوافق على استحداث مديرية خاصة للطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة القنيطرة. وفي خبرنا الأخير، وزير المالية محمد يسر برنية يعلن إنشاء وحدة السياسات المالية الكلية بالتعاون الفني مع صندوق النقد الدولي. هذا ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب

إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار، وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي معاً.

0: الإعداد مصطفى شمشان وفاروق حسون. التقديم قصي حمود. الإخراج أروى حامد وميرفة العبدالله. أجمل تحية لكم مستمعين الأعزاء في حلقة اليوم من برنامج عيش المونديال. في أولى فقرات اليوم نتحدث عن مباريات الأمس واليوم من كأس العالم. هذا العرس العالمي الذي يقام في أمريكا والمكسيك وكندا. أما في الفقرة الثانية سيكون لمتابعينا فقرة تفاعلية من خلال أسئلة الجمهور. ويمكنكم الاتصال معنا على أرقام الهواتف 225-44-46 225-44-47. أيضا على رقم الهاتف 211-97-23. وعلى رقم الواتس 0987-810-950. وسؤال اليوم مستمعين الأحبة: متى تأهلت البرازيل آخر مرة للمباراة النهائية في المونديال؟ في ثالث فقرات اليوم سنكون مع فقرة ترند المونديال مع الزميل محمد خميس والزميلة رزام السوادي. وفي الفقرة الأخيرة سنكون مع الزميل عمرو الحموي من أحد التجمعات المونديالية لرصد آراء الجماهير. إذن مستمعين الأحبة، نتناول بالتحليل والقراءة مباريات المونديال وأهم الأحداث التي جرت. واسمحوا لي أن أرحب بضيفي عبر الهاتف المدرب الوطني الكابتن هشام الشربيني. كابتن هشام، أهلا وسهلا فيك على هواء إذاعة دمشق.
1: أهلا وسهلا مستمعينا الكرام،
0: وإن شاء الله نكون ضيوف خطاف
1: عليكم.
0: أهلا وسهلا كابتن هشام. كابتن هشام، سنبدأ بمباريات الأمس. استمرت دور الستاش بمباراتين بالأمس، يعني خسارة مستحقة للبرازيل أمام النرويج بهدفين مقابل هدف واحد. كيف كانت هذه المباراة ومن المسؤول عن خسارة البرازيل؟
1: اليوم العالم فينا نقول انه مصدوم شوي من موضوع خسارة البرازيل في عالم كرة القدم.
0: كابتن هشام، كابتن هشام، الصوت في ضجيج، يعني ما بعرف في صوت كهرباء او شيء من الخط من عندك ولا من عنا، ما بعرف. في
1: الصوت افضل هيك تماما بتوقع.
0: طيب احنا رح نفصل الخط ونرجع ندق لك مره ثانيه من خط ثاني، بركي بيكون الصوت اوضح.
1: تمام،
0: شكرا كابتن هشام، يلا.

0: نعود من جديد للكابتن هشام الشربيني. كابتن هشام تحية من جديد.
1: تحية لك حبيبي.
0: تمام الصوت تمام. إذا خسارة المنتخب البرازيلي بالأمس أمام النرويج، من المسؤول عن هذه الخسارة كابتن هشام؟
1: الأمر فينا نقول فيها عدة عوامل يعني تتواجد فيها بحسب رؤيتنا أن يعني كمشاهدين شاهدنا من المباراة بشكل خاص ومن الكرة البرازيلية بشكل عام. بتعرف أن الكرة البرازيلية بآخر سنواتها هي عم تعاني كثير بكؤوس العالم، ممكن هذا أول

0: الكأس العالم تخرج فيه من دور 16، ممكن كانت توصل للربع النهائي نصف نهائي، ولكن في خروج آخر فترة بسبب التخبطات اللي كانت عم تكون فيها. طبعا الاتحاد مثل ما بنعرف التفت لمدرسة مختلفة تماما عن البرازيل، اللي هي المدرسة الأوروبية بقدوم كارلو أنشيلوتي لا يقود الفترة هي. فترة الإعداد اللي كان فيها ما كانت الأمور تحت السيطرة، يعني التفاوت بالمباريات واواوا بالنتائج، دخلت المونديال مباراته مع اليابان كان فينا نقول انه الامور جيده بالنسبه لهم. اليوم انك انت تلعب مع الفريق انك اليوم عم تلعب مع فريق طموح قد لا تتكرر اموره بكاس العالم، فانت اليوم الاصرار والعزيمه والتحضيرات الذهنيه والبدنيه اللي وجهت الجهاد لازم تقابل بتحضيرات مثلها اقوى شوي. المباراه صح بالمباراة ممكن كان في نوعا ما في افضل البرازيل، نوعا ما فرص اكثر، ممكن ركله الجزاء اللي ضاعت كان ممكن تغير محاور المباراه بشكل عام. ولكن انت لازم تتعامل بواقع صبر بعنك بالمباراه. اليوم هالاند كان بقيمه اللاعب السنايكر المحطه كان بكل قمته، باقل التكاليف اليوم وضع النرويج بحاله الفوز. التحضيرات بعد إحضار ركلة الجزاء كانت كثير، طلعت الفريق برات الفورما، هذا يجيل للمرة الثانية يخوض كأس العالم ولكن بدون نتائج. اليوم ما الاسم بيلعب دور، أحيانا بتكون أنت مميزة كثير بالدوريات اللي هتلعب فيها بالأندية، ولكن وجودك ككتلة مع المنتخب كأسلوب كطريقة اليوم تختلف. في لاعبين كان ممكن ثاني كارلو يمكن يفكر فيهم اكثر، ولكن هو راح على العقليه الاوروبيه، على اللاعبين اللي متواجد شافهم اكثر بخلال مقابلاته ان كان مع ريال مدريد بالدوريات الاوروبيه، فراح لخياراته اكثر فيها. ما ناسب بجوز ما ناسبت الطريقه. بالنهايه انت ككتله اليوم البرازيل خارج المونديال يمكن للمره الثالثه او الرابعه على التوالي.
1: كابتن هشام، يعني المدرب كارلو انشيلوتي يتحمل قسم كبير من المسؤوليه الخروج للمنتخب البرازيلي ان كان باختياراته للتشكيله. يعني كثيرين من المنتقدين انتقدوا ليش انت جبت نيمار، نيمار غير جاهز بدنيا، في كثير اسماء بجوز تكون اجدر وأجهز منه في للمشاركة. التشكيلة كان بالأمس فيها يعني في عليها تحفظات، يعني الصحف البرازيلية الصحف العالمية بالدرجة الأولى بصراحة يعني تناولوا سيليساو بكثير من السخرية، قالوا أين البرازيل القديمة، لقد رقصوا بدل ما رقصوا السامبا رقصوا مع الريح، أي ذهبوا مع الريح، والمنتخب يعاني من أطول فترة جفاف في تاريخه. روماريو النجم البرازيلي كان له تصريح وصف المنتخب بالسيء وحمل المسؤولية للكل، للاعبين والمدرب، وقال ليست هذه البرازيل التي نعرفها والتي نريدها. حتى الظاهرة رونالدو صرح انتقد أنشيلوتي، الكل عم ينتقد أنشيلوتي وحتى انتقد فينيسيوس، مع أنه هو ربما الشيء الحلو كان أو الوجه المشرق في البرازيل في الفريق، وقال عندما احتاجت البرازيل لنجومها لم تفرض نفسها بقوة في البطولة. برأيك بعد كل هالانتقادات مقبرة المونديال ابتلعت 12 ضحية 12 مدرب سابقا، هل ينضم أنشيلوتي لهؤلاء الضحايا؟
0: بس مثلا في محور لازم نبلش فيه دائما، أنا كمدرب دائما بقول عليه دائما لازم يعرف تعرف العالم أن اللي بيتحمل المسؤولية دائما هو مدرب الفريق، لأنه دائما هو اللي بيقيده الخيارات، دائما هو بيقيده التكتيك، هو دائما بيقيده الاستراتيجية، دائما هو بيحط الخطة طويلة الأمد أو قصيرة الأمد اللي بيشتغل عليها، فأنت لازم تتحمل خياراتك. ودائما المدربين الكبار دائما ما بتحط ما بتخلق أعذار، بس ما بتوقع أن تكون مقبرته أو خروجه من المنتخب البرازيلي، بتوقع لأنه هن في ذهنية للتحول من مكان لمكان، فهن رايحين على خطة بتوقع أن طويلة الأمد معه لا تمشي فيها. هل تتحقق هذه الطريقة مع كارلو أو مع غيره؟ هون الأيام تثبت لك هذا الوضع. الشيء اللي بدي لك يا أنت أحيانا تغيير جلدك ما بيمشي الحال، يعني إحنا تعرف أنت دائما كرة أمريكا الجنوبية اللاعبين المهاريين اللاعبين اللي بيعتمدوا على شيء بنقول عنه نحو الطرب،
1: بتشوف هو للأسف يعني للأسف امبارح ما شفنا لا مهاري ولا تكتيكي وخطط مثل أوروبا. يعني شفنا المنتخب النرويجي يتسيد المباراة يعني من باب لمحرابة استحواذ، ويعني بغض النظر عن ركلة الجزاء والفرصة اللي ضيعها أندريك، المنتخب النرويجي أفضل بكل المقاييس.
0: لأنه أنت كمان عم تلعب مع فريق البرازيل لعبت مع فريق واقع

0: عرفان امكانياته. اليوم انت وتعرف تدرس وقيمه خصمك حتى لو كانت نتائجه سيئه، ولكن نحن بالبرازيل ضد البرازيل من المفروض تكون دوله منتجه للاعبين الممتازين. اليوم بتروح على القوائم الانديه الاوروبيه يعني نادرا ما تلاقي نادي ما في لاعب برازيلي، فانت اليوم هي انت عم تنقل من ضفه لضفه من اسلوب لاسلوب.
1: بس كانه الولاء يا كابتن هشام صاير للنادي اكثر ما هو للفريق، يعني كانه هو الخوف انه اللاعب بيخاف انه يفقد فرصته مع برشلونة ولا ريال مدريد ولا باريس سان جيرمان، لذلك بيتفانى هناك، ولكن هون بجوز تأدية واجب. ما بعد
0: لا رح أقول لك شغلة أنت نوهت عليها، بس أنا رح بوي عليها أكتر شوي. اليوم أنت اللاعب اللي مثلا كاسيميرو إذا بتشوف مدة الحياة اللي عاشها بأوروبا بالنسبة له للبرازيل، رح تلاقيها هي ضعفين لثلاث أضعاف حياته مع بمكان ولادته. أحيانا المنطقة إلى انتماء، اللعب مع المنتخب له انتماء، يعني هو ما خاض كثير تجارب بالدوري البرازيلي، ما عرف شو طعم التعب والجهد والشغف اللي موجود بالبرازيل، فهو عايش بحياته الأوروبية اللي هي بتعتمد موضوع الصرامة والعمل والمصلحة. والمصلحة في أنت إنه مصلحتك تكون اليوم متواجد، إنه بتعرف إنه في زخر من المال والمستقبل ومن القصص هاي، فأنت في هذا مكانك لك. المنتخبات دائما هلا اللي كانت مثل امريكا الجنوبيه، بامريكا الجنوبيه مثل واحد منه البرازيل عم بتعاني من هالمنطقيه هي. اليوم هو بالنسبه له خرج من كاس العالم خير ان شاء الله، ولكن عنده بكره هو بناديه، ولو يكون عم بيلعب بريال مدريد او برشلونه، في عنده بطوله اوروبا، في عنده انديه العالم، في الدوريات تبعه، الضخ الاعلامي نفسه، القيمه التسويقيه له عم تعلى، الموضوع العوائد الاعلانيه والاستثمارات موجوده. فهو ما له خسران شيء. اما سابقا روماريو مثلا اليوم عنده هو شغف انه يكون نجم ببلاده ومحبوب، وكهو كمثل اعلى اللاعبين البرازيليين الصاعدين، هي بالنسبه له شغف كبير. بعدين بينتقل للمرحله الثانيه هي الموضوع العوائد الماليه، وبتلاحظ اكثر اللاعبين اللي بهالنوعيه هي بيموتوا دورة حتى، لانه يعني دائما عنده الولاء اهم منا. هي في ابتعاد للامانه فيها كثير، لانه عم بتروح للمصلحه الاهمه. اليوم بالعكس اذا بتروح على النرويج، عن النرويج هو موضوع حتى انت اذا بتلاحظ مثلا احنا عند النرويج اليوم النرويج خاب 4 مباريات 5 مباريات بعد كل مباراه.
1: هو هذا بيسالك عنه، نحن ما بدنا نبخس المنتخب النرويجي حقه، يعني منتخب فاز باول مبارتين، لعب مع فرنسا بالخط الثاني او بالصف الثاني، ريح هالاند، يعني انتقد المدرب على هالخطوه، لكن لا اثبت انه محق، ما بده
0: اليوم
1: يشارك وفي مباراته، يعني في خروج المغلوب اعتقد هو فاز على ساحل العاج بهدفين لواحد ومكمل، معناته في تنظيم، في شيء مدروس، وفي قدره على الارض الملعب يعني على التنفيذ.
0: طبعا اليوم عشان اذا نحكي عن منتخب النرويج، اليوم منتخب بيخوض مبارياته لا يخرج من ارض الملعب، احتفالاته مع جمهوره بالطريقه التقليديه اللي هي بتحب بلده. اليوم قديش في هذا تواصل وبينه وبين جمهوره، قديش بده عم يسعى بارض الملعب لارضاء الحاضنه الشعبيه الموجوده فيها. قديش حابب بيكون في تلاحم بيناتهم، فانت عم هذا بده يتكرس بارض الملعب. فعم بتشوف القوه والعنف والمسابره، وحتى يعني عم بحاول بكل مباراه يطالع حتى الطاقه الخفيه اللي عنده عم بحاول يوصلها بقلب الملعب. لحتى تعلى يكون اسم بلده جاهز. اليوم انت هي ما تفكرها هي سلاح سهل، هذا سلاح صعب، على اذا ما انت بدك تجاري بنفس السلاح وبنفس القوه هي في صعوبه تواجهه. فدائما الانتماء والقوه والمحبه او الشيء اللي مخطط له، التعاون اللي بيكون بين قلب الفريق دائما بيعطي ثماره، اذا ما كان 100% بيعطي 70-80%. انت بهيك مباريات ما بدك اكثر من هيك. يعني انت 80% ممكن تربح فريق كبير واسم كبير بعالم كره القدم اذا هو ما عنده هالشغف المماثل لك.
1: طبعا النرويج بعد هذه المباراه ستقابل انجلترا التي فازت على المكسيك بـ3 أهداف مقابل هدفين، رغم أنه كان في طرد ضمن المنتخب دقيقة 54 ما استغلوا المنتخب المكسيكي. يعني وهاري كين يواصل الإبداع في هذه النسخة. كيف كانت مباراة المكسيك وإنجلترا كابتن هشام؟
0: اليوم أنت بترجع الأخطائيات بهالمباراة، هي بتشوف فريق المنتخب الإنجليزي اللي هو انجلترا بهالبطوله بالذات تختلف كثير امور عن البطولات السابقه للامانه، يعني
1: قادر بهذه البطوله انه يسترجع اللقب.
0: انا ممكن شايفه انه بيوصل لمراحل كثير كثير كثير للامام. اليوم انت بتلعب، بشوف انا احصائياتهم بكيف مبارياتهم،

0: على جول 2-1 يعني اسبانيا 1-0. اليوم بتشوف معدل الجري مضاعف، اللاعبين عم بيلعبوا ناقصين عدديا، معناته الحلم او التحضيرات اللي عم تنحط المدرب لتوصل بهذا الفريق بهذا الشغف بهالقوه هي لحتى دائما يكون عندك في كل مباراه في قلب للنتيجه او في شغف لتكون نتيجتك عاليه. هي مالنا سهله اليوم هذا، بس للامانه هذا كلياته اللي عم نحكي ان كان بالنرويج او بانجلترا، اذا ما كان وجد عندك اللي بده الطبخه هي كلياتها يحضر لك اياها صح، ان كان كين او كان الان بالنرويج، فانت في عندك تلاقي صعوبه. اليوم البرازيل عوضتها بنيمار كاسم خزله، اما النرويج قالت انا في عندي هالاند ممكن انا اذا كان في دعم اوصله. اليوم بانجلترا كمان في هاري كان عم بيعطي شيء كثير كبير بقلب الملعب، عم بيحاول يعني ثاني في ثلاث لاعبين بجوز تقول لك انا ما يتكرر علي كاس العالم، فانا لازم ابصم فيه. فهي دائما بعالم كره القدم انا برايي رقم واحد هو الشغف. الشغف اللي بدك توصل له، انت شو انت بدك من كره القدم من ناحيه التغذيه النفسيه لك، كغذاء لك تتوصلك اكثر من التكتيك والتحضيرات والبدن والتعب والمباريات كلها بتيجي بعد منها. هدول كلهم
1: يعني كمان المكسيك ما فينا يعني نقول انه ما كان، المكسيك كان هو بلد مستضيف للبطوله، كان مجهز حاله تمام
0: 100%.
1: وفي دور المجموعات حقق العلامه الكامله في مجموعة كانت تضم جنوب أفريقيا وكوريا وتشيك أعتقد بتسع نقاط، يعني كمان بذل جهد. ولكن مثل ما تفضلت يبدو المنتخب الإنجليزي جاهز لهذا المونديال بشكل لافت وممكن يمضي قدما. مباراته مع النرويج في الدور القادم بترجح كفة على كفة كابتن هشام؟
0: أنا برأيي خاصة بحكم اللاعبين بالفريقين عم بيلعبوا بنفس تقريبا بنفس الدوريات أو الأسلوب لواحد، حتكون من أروع المباريات ومن أصعبها تكتيكيا. قد ما راح تكون تعجب كثير جمهورنا، يعني كجمهور بجوز ما راح تكون معجب فيها كثير عالم، ولكن بالقراءه والقيمه الفنيه اللي بتكون بقلب الملعب راح تكون عاليه كثير. اللاعبين الفريقين قادرين يطبقوا افكار مدربينهم بالحرب. اللاعبين قادرين يكون في عندهم معدل جري وقوه بدنيه او تحضيرات ذهنيه عرض الملعب عاليه كثير. التحكم الصراحه فيها كثير كثير صعب. اللعب على تفاصيل صغيره ويمكن اصغر من الصغيره بتكون فيها المباراه، ما راح تكون فيها الفوارق الطبيعية، لأنه الفريقين اليوم وصلوا رح يوصلوا لمرحلة اليوم ما عاد يتكرر معهم هذا الإنجاز إذا ما الفريق تخطى الثاني. يعني اليوم إنجلترا من كأس العالم 66 كما وصلاني للنصف نهائي أو للنهائي. وعم تحكي كمان هذا الحديث عن النرويج، اليوم هذا اليوم أمام مفصل فريق إنجازي. هذا اللي بدي أحكي عليه، إنه اليوم بين المكسيك وإنجلترا هي مين عنده شغف أكثر، تحضيرات اكثر ذهنيه، هو اللي وصله، هو اللي اعطاه التركيز وطالع لفوق. بس هل المباراه القادمه مع النرويج راح تكون لسه بدها تركيز وقوه وتحضيرات اكثر واكثر، لانه انت هلا فتت بالادوار ثقيله، يعني ما عاد تشوف الفرق اللي ممكن انت تربح 6-7 وتمشي. لا اليوم على التفاصيل الصغيره راح نمشي
1: حتى نستغل الوقت. كابتن هشام، اذا 4 مباريات من اصل 8 اقيموا حتى الان، المغرب، فرنسا، النرويج، انجلترا، اليوم تستمر الاثاره ساعة 10 بتوقيت دمشق، بدنا نخسر واحد من فريقين يعني لهم شعبية كتير كبيرة وجماهيرية وفريقين قويين البرتغال وإسبانيا. نعم
0: للأمانة هي مباراة كمان مباراة صعبة. جانزا بتحكي اليوم عن اللاعبين البرتغاليين إنه قيمة كتير بأنديتون، اللاعبين الإسبان تعرف أنت جدا من كان برشلونة أو أتلتيكو أو اللاعبين المميزين،
1: ورونالدو أعلنها صراحة أنه هذا المونديال هو الأخير، يعني حاج
0: مستحيل يعني للامانه ان قالوا ما اشوار اصبحت من المستحيلات، ممكن صارت بروتوكولات، ممكن يكون يعني بالكاس العالم الجاي ممكن يكون بروتوكوليا، لانه انه انت لاعب رح نلعبك دقيقتين او تكون متواجد، اما على ارض الملعب 90 دقيقه هذا المونديال الاخير له. حصيله حياته الرياضيه كلها موجوده الان اصبحت بهذا الطريق.
1: كيف تقييمك للمباراه والاوراق الموجوده داخل الفريق؟
0: للامانه المفتح اللعب اكثر، بس انا برجح المنتخب الاسباني ارسخ على ارض الملعب، اللاعبين هيك بتحسهم بقلب الملعب، العمر الزمني او التفاهم اللي بين بعضهم بعضهم اكثر من اللاعبين البرتغاليين. ولكن بالنهايه كره القدم هي حلاوتها انه ما فيها شيء مسبق او محضر، دائما بتحس المستحيل موجود فيها، اللا منطقيه بتلاقي موجود فيها، بجوز هي من حلاوه كره القدم، تختلف عن كل الالعاب. يعني لاعبين كره اليد ممكن تقول اذا هذا فريق منيح هذا فريق ضعيف حكما بيربح، بكره السله فريق امريكي محضر، الفريق الاندونيسي

0: تلاقي بيربح، اما بكره القدم ممكن تقلب يعني مستحيل.
1: طبعا اسبانيا وصلت الى هذا الدور بعد ما تجاوزت النمسا بثلاث اهداف دون مقابل، البرتغال كانت تغلبت على كرواتيا بهدفين مقابل هدف واحد، إسبانيا كانت متصدرة لمجموعتها الثامنة بينما البرتغال كانت بالمركز الثاني بمجموعتها المجموعة الـ 11 كانت سابقتها الكولومبيا بسبع نقاط.
0: تماما، يعني مثل مباراة كرواتيا والبرتغال من المباريات الممتعة الصراحة تقيلة، نحن عندنا نظام تقيل يعني بتتعلم منها كثير، يعني بتتفرج عليها تتعلم منها كثير في افكار في تطبيقات في تحركات.
1: انت عم ترجح كفه اسبانيا كابتن هشام اليوم،
0: انا للامانه
1: تتوقع على طريقه لعب الفريقين اللعب المفتوح والهجومي يعني يكون يعني مباراه غزيره بالاهداف؟
0: ما لا ما بتوقع هيك، بس ما هل المباريات الثقيله ببعض البعض لن تكون مباريات تهديفيه، رح تكون مباريات هي الفكر الفكر والتحضيرات هي رح تكون اعلى فيها. هلا اليوم العناصر احيانا بتلعب دور، يعني ممكن عناصر الفريق الاسباني بتواجدهم مع أنديتون أوزن من الفريق البرتغالي، يعني ممكن تلاقي ثغرات بالفريق البرتغالي، ممكن تشوف قلوبة الدفاع ممكن يعني مثلا أقل مستوى شوي، الظهيرين تبعت البرتغال أقل فعالية أكثر من، يعني ممكن هالتفاصيل الصغيرة يلعب عليها. يوم مباراة بيتقل هاي المدربين اثنين بيعرفوا أنه كمان قيمة اللاعبين اللي مقابلهم، فبدين يروحوا على التفاصيل الصغيرة اللي ممكن يستغلوها، ممكن هذا اسرع من هذا، هذا ابطا من هذا، هذا تحضيراته الذهنيه اقل من هون، انا يعني تفاصيل انا بدي استغل هفواته، بدي انا ضل مركز لاستغل هفوه لحارس المرمى، هفوه لقلب الدفاع، عدم انتشار صح، تحول دفاعي سريع، تحول هجومي بطيء، يعني عم بلعب على تفصيله صغيره ممكن تقلب المباراه. هلا خليني انا اكون متسيد المباراه وانا اللي مبادر للتسجيل، بعد منا بصير نفكر بكيفية إدارة اللعبة بالطريقة التكتيكية الصح. ولكن دائما بدك شرارة أو تحضيرها، هي اللي بكون المدربين عم بيشتغل عليها. أنت بتعرف اليوم بين كل مباراة هي 3-4 أيام ما رح يكون فيها الجهد، رح يكون أكثرها هي عبارة عن خطط أفكار بقلب الملعب بصير ولو بشيء بشغل مخفف هي استشفائي، ولكن بأفكار مثل تعب بالمباريات بس يوم
1: الخير. المباراة الثانية يا كابتن هشام ستقام الساعة 3 فجرا بين بلجيكا التي تجاوزت السنغال بصعوبة بشق الأنفس بثلاث أهداف مقابل هدفين، والسنغال مثل ما تابعنا كانت الأفضل ولكن في اللحظات الأخيرة خسرت. أمريكا جاوزت البوسنة بهدفين دون مقابل، وفي انتقادات وفي يعني الصحف ومواقع التواصل تنتقد السماح للمهاجم الأمريكي بالوغون بالمشاركة ضد بلجيكا بعد تعليق عقوبة الطرد اللي تعرض له في مباراته مع البوسنة، وتدخل البيت الأبيض وترامب يعني كرة القدم تغرق بمستنقع فساد، وبلجيكا قدمت استئناف الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتراض على هذا القرار، يعني في ضجة كتير حول هذا اللقاء وحول هاي الحالة بالتحديد.
0: اليوم الامريكان ما عم يخلوا مفصل ما عم يتدخلوا فيه، يعني شوي تاني يتدخلوا باكلنا وشربنا، يعني شوف انت التدخل اليوم انت
1: بس يعني الملام هو الاتحاد الدولي لكره القدم، مفروض ما يسمح في قوانين يجب ان تحترم يعني.
0: طبعا هلا اليوم فينا نقول انه مثلا منتخب بلجيكا ملام، لا ما له ملام، بالنهايه هو فرصه صحت له لانه مثلا لاعب مميز بفريق امريكا حرم، فانا ليش اكثر هالكرت اللي اجاني انا
1: يوم حتى بالأمس تخيل يطالب أنه اللاعب اللي انطرد أنه كمان يسمحوا له يشارك مثل ما سمح،
0: لأنه أنت دائما تعطي استثناء كأنك فتحت الباب للكل. وللأمانة هاي الشغلات ما بتحد من مئة كرة القدم. اليوم ممكن يكون بتصرف، بيكون بشغف ما، بوصول ما، بحظ ما، حرم لصالح منتخب بلجيكا. يوم ما عم نقول أنه بلجيكا خايفة من أمريكا أو هذا اللاعب بيعمل، لا لا لا، قيمة اللاعبين البلجيكيين عاليين، ولكن انت كمان هذا سلاحه بين ايديك ووصلت لك، يعني كرت بايدك ما بصير تستغني عنه انت بسهوله. ولكن الاتحاد الدولي قرر غير القرار، بس هذا رح يمنع ان تكون تحضيرات منتخب بلجيكا رح تكون على مستوى، لا لا اكيد ما رح يوقف على القصه، ولكن هن رح يشيروا فيها، ولكن رح يمشوا فيها. بس انت اذا بتلاحظ كقيمه يعني كارض يعني كقيمه بين المباريات، يعني يوم نقول البرتغال واسبانيا امريكا يعني اقل، ما راح تكون بلجيكا ما راح تكون بنفس المستويه، مع انه لاعبين منتخب بلجيكا على بدورياتهم هن من اللاعبين المميزين وعاليين المستوى فنيا على ارض الملعب بانديتهم، ولكن اليوم
1: ما كانوا مقنعين مع السنغال ابدا.
0: اليوم اليوم المدرب المنتخب البلجيكي بده يعاني امرين، الامر الاول هو انه شلون بدي يجيب هالنجوم الاخضر الصفر

0: يتعاون مع بعض البعض وشلون بيطوعون للتكتيك العالي تبعي أنا لحتى أقدر أوجد لهم التوليفة اللي بتناسبهم على أرض الملعب. هذا كان يحتاج إلى تحضيرات ومباريات كثير قوية. اليوم بكأس العالم ما فيك تقول اليوم ما شكل الفريق البلجيكي بالخط البياني تبعه أنه كل مباراة عم بيصعد أحسن أحسن أحسن, أحسن.
1: بترجح كفته اليوم كابتن هشام؟
0: أنا بشوف اليوم إنه المباراة هي ما لنا بقوة المباراة الأولانية, ولكن ممكن يحتمل الأمريكي, بس أنا شايفه رايح على ركلات الترجيح يعني أكثر من إنه تنحسن بأرض الملعب يعني.
1: نعم, كل الشكر لضيفنا الكريم عبر الهاتف المدرب الوطني الكابتن هشام الشربيني. شكرا كابتن هشام, ضيف عزيز, وإن شاء الله لنا لقاءات قادمة. شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا لكم, حياكم الله.

0: عيش المونديال. إذا مستمعينا السؤال، متى تأهلت البرازيل آخر مرة للمباراة النهائية في المونديال؟ ومعنا اتصال. ألو،
1: تخصي الغالي،
0: أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا مساك.
0: أهلا وسهلا،
1: يعطيك العافية. علي من الأرطيف.
0: علي، أهلين يا علي.
1: بنواسي بعضنا استفقصي.
0: والله ليك، يعني المنطق بيفرض نفسه.
1: قولا واحدا،
0: بيستاهلوا الخروج، يعني ما الواحد يكون متعصب.
1: وليس فقط بس بمباراة النرويج استفقصي. نحن منتخب البرازيلي أكيد نحن مشجعه، ونحن كنا منتمنى أنه منتخب البرازيلي يكفي. بس لكن المنتخب البرازيلي من دور المجموعات لهي المباراة ما في تطور بالأداء. هي نقطة اثنين. يعني ما بعرف أنا إذا الجيل 2002 سافر ولن يعود لحد الآن، يعني تمام، من آخر مباراة أهله للمباراة النهائية وتوجوا باللقب. لذلك نحن هون عم نحكي عم منتخب برازيلي مدرسي كروي كبيرة، مهما يعني تعددت الظروف ومهما بالنهاية أنت عم تحكي على منتخب كبير، 5 بطولات كأس عالم، أنت عم تظهر بهذا الأداء. أنت دائما أستاذ قصي، أي بطولة بيكون فيه المنتخب البرازيلي بكأس العالم بيكون من أول المرشحين أن يتوجوا باللقب. هذا نحن دائما الخطأ اللي عم يحصل. لكن نحن عم نشوف التطور الفرق. المنتخب النرويجي قدم مباراة كتير كبيرة حقيقة، يعني عم نشوف أنا حتى يعني الأداء الباهت. نحن شفنا حتى بمباراة اليابان تأهل فيها لهي المباراة منتخب البرازيل ظهر بشوط واحد فقط لا غير. تماما. لذلك نحن هون ما بعرف بنحط اللوم على اللاعبين، بنحط اللوم، شفنا نيمار بعد مباراة الاعتزال دوليا. دائما يعني نحن لازم نشغل المنتخبات الكبيرة حقيقة. يعني هي ألمانيا خرجت، البرازيل خرجت، يعني اليوم بدك تخسر كمان منتخب كذلك الأمر من أحد المنتخبات المرجحة سواء كانت البرتغال أو إسبانيا. لذلك نحن هذا الأداء الباهت اللي ظهر في المنتخب البرازيلي ليس بمباراة النرويج بحسب أنا، من مع أني أنا مشجع برازيلي ومن زمان بشكل من زمان كثير حقيقة، لكن أنا كمشجع برازيلي بعترف أنه نحن حتى ما نستاهل نكون وصلنا لهون بهذا الدور، لأنه حتى يعني يعني في منتخبات كتير. رأس الأخضر خرجت استاذ الصين، خرجت رأس الأخضر وهي يعني مشاركة، يعني هي نحن مثل ما نعرف دولة رأس الأخضر دولة كتير صغيرة وعم تشتغل على حالها. بس لكن خرجت والجماهير راضيين على الأداء اللي قدمته، قالوا إنه برابو، أنتوا خرجتوا مع منتخب كبير قدمتوا أداء كتير حلو بدور المجموعات. لكن المنتخب البرازيلي لا أداء بدور المجموعات ولا أداء بدور

0: 2030 ولا اليوم. لذلك هذا الإشكال، لذلك نحن اللي واسانا أنه نحن انصدمنا بخروج البرازيل، لا حقيقة لا نصدمي، بل هو واقع نحن لازم نتعايش معه.
1: نعم، شكرا يا أخي علي وأهلا وسهلا فيك.
0: لا تواخذني على إيطاليا.
1: لا ولا يهمك، أهلا وسهلا فيك. طبعا اسمحوا لي مستمعينا أن أرحب بالزميل محمد خميس، وسنكون مع فقرة ترند المونديال بعد قليل. وزميل محمد، يعني أنت أكيد لك رأي موضوع البرازيل وخسارة البرازيل، كنا حكينا قبل المباراة أنا وياك. عم يقول الأخ علي أنه ما في تطور في الأداء، البعض قال لا أنه عم يتحسن من مباراة إلى أخرى، نحن عم نشوفه عم يتحسن، ولكن لا شفناه بالأمس، شو كان الوضع؟
2: مساء الخير قصي، مساء الخير علي اللي كان عم بسمع عن الحوار. هلأ المنتخب البرازيلي في تحسن عن الشيء القديم من وقت استلمه أنشيلوتي للأمانة، لأنه البرازيل ضاع بفترة من الفترات، لكن كنا نتمنى البرازيل أنه يستمر، لأنه نحن كمان بدنا كمتابعين أنه كأس العالم نشوف مربع كبار أو نشوف دور 8 مباريات ثقيلة. أنا على ثقة أنه مباراة المنتخب الإنجليزي ومباراة المنتخب النرويجي ما راح تكون بالثقل اللي راح يكون لما البرازيل بتواجه إنجلترا. لذلك افتقدنا منتخب كالبرازيل. هارد لك إلك، هارد لك لفريق الأعداد، ما شاء الله 90% منكم كلكم برازيليين.
1: لا مشكلة، هلا منغير فورا نلبس الكنزة اللي كنزة إسبانيا.
2: النرويج قدم أداء بصراحة بيستحق أنه يكون فائز، حارس مرمى وحتى مهاجمه
1: صحيح. هلند أيضا معنا اتصال. ألو،
3: الله يسعدك، المساء
1: مساء النور،
3: كيفك؟
1: أهلا وسهلا، مين معنا؟
3: أبو طلال.
1: أهلين يا أبو طلال،
3: كيف صحتكم؟
1: أهلاً يا أبو طلال، أهلاً وسهلا فيك.
3: يعني بدي تتقبل الخسارة بروح رياضية
2: يا عيني
1: طبعاً
2: عليك
1: طبعاً
2: يا
1: طبعاً
3: يعني أنا قلبت، أنا كنت مع البرازيل، قلبت صرت مع البرتغال. يعني
1: أي
2: جهز حالك لتشجع على الأرجنتين.
3: إن شاء الله تبقى تربح البرتغال بإذن الله، أي كأس العالم بتاخده.
1: تمام.
3: وقل له لعلي صديقنا وحبيبنا كمان يتقبل الخسارة بروح رياضية.
1: طبعا
2: متقبلها، ما شفت دغري قال منتخب ألمانيا طلع عادي، يعني هيك صار يقول متقبلها معناتها.
3: برروا أكثر قد ما فيكم برروا.
1: شكرا يا أبو طلال، شكرا لمشاركتك.
3: أهلا
1: وسهلا فيك. من اسطنبول نهاد أبو العيون، لقد خسر البرازيل وأصبحنا حزينين. أبعد الله عنك الحزن يا أخي نهاد. أخي محمد، أنت عم تقلي هاي المعلومة أنه لأول مرة في تاريخ كأس العالم دور 8 رح يكون بدون ألمانيا والبرازيل وإيطاليا،
2: ما بيكون فيها أحد دول المنتخبات لأول مرة
1: للأسف،
2: الثلاثة
1: يعني
2: بيتم إقصاءهم قبل دور 8
1: للأسف،
2: لازم يكون أحيانا بيكون منهم واحد أو اثنين أو حتى الثلاثة، ألمانيا برازيل إيطاليا.
1: طيب يعني هلأ نحن عم نحكي على يعني تاريخ، هلأ مثل ما قال روماريو ليست هذه البرازيل ولا رونالدو الظاهرة، يعني القميص حاله ما بيكفي، يعني أنت عم تلعب ممكن فريق يكون مغمور أو ما هو واثق بنفسه يخاف شوي من القميص، مثل ما بصير أحيانا مع ريال مدريد بيواجه صحيح. فرق بيكون ريال مدريد بأسوأ حالاته، بتلاقي الفريق الثاني في رهبة لما بيشوف الشعار ولما صحيح بيشوف صحيح. عدد دوري أبطال أوروبا بيخاف.
2: قصي رح جاوبك بسؤال، اليوم المباريات الحساسة الإقصائية في المونديال تفاصيل صغيرة عم تلعب دور لتغير لك كل شيء. ماذا لو سجل البرازيل ركلة جزاء؟
1: صح،
2: كان اختلف السيناريو، كان أنشيلوتي اشتغل شغل تاني. اليوم أنشيلوتي بلعبة اليابان الكل متوقع اليابان رح يقدر يعدل الوضعية، شوط المباراة الثاني ممكن يخطف ويقصي المنتخب البرازيلي. أتكلم عن اليابان المتطور الأول آسيويا
1: صحيح.
2: لكن قدر أنشيلوتي يستحوذ المباراة من الباب إلى المحراب ويخرج ويقلب ويعمل ريمونتادا مع اليابان. المنتخب البرازيلي لو سجل ركلة جزاء كان اختلف النقاش، أنا ما عاد فيه لو
1: طبعا طبعا نعم. ما سمعت فيه لو، حتى الاختيارات ما بعرف ربما كانت مو مزبوطة، يعني الاستحواذ كله لهالدرجة يعني
2: صحيح للنرويج. نعم صحيح.
1: وأندريك الذي وصفوا أنه مثل ما باجيو الرجل الذي مات واقفا
2: نعم.
1: هذا الرجل الذي مات منبطحا لما ضيع الانفراد الغريبة
2: غريب عجيب صحيح غريب عجيب. تفاصيل عم نحكي نحن تفاصيل صغيرة.
1: أيضا معنا تليفون. ألو، يبدو ما في. على كل حال أخي محمد، يعني أنه المواجهات القادمة بلشت، يعني الغليان يظهر، حتى مباراة المكسيك، المكسيك فريق قوي ولكن للأسف يعني بعد المباراة كان في

أمريكا الجنوبية أمريكا الشمالية دائما ما بيتقبلوا الهزيمة بروح رياضية. بعد المباراة كان في حوادث إطلاق نار وكان في 4 إصابات أو 4 إصابات خطيرة عقب إقصاء المكسيك من المونديال. بيذكرنا هذا الشيء مباراة الباراغواي.

0: الاعتبار في زخم جماهيري، ولكن الآن إنجلترا ستواجه النرويج والمغرب مع فرنسا.
1: مباراة قصيبي، مباراة المكسيك وإنجلترا كمان تفاصيل صغيرة. بعد طرد اللاعب المنتخب الإنجليزي بعد بكام دقيقة سجل المنتخب الإنجليزي الهدف الثالث وسع الفارق لهدفين، هون صارت صعبة المباراة. لو لم يسجل المنتخب الإنجليزي كان تفاصيل صغيرة، المكسيك كان مستحوذ على اللعب بهذا الوقت وكان أداؤه مميز، لكن بيكفورد حارس مرمى المنتخب الإنجليزي كان مميز في المباراة.
0: أخي محمد، ننتقل مباشرة إلى فقرة ترند المونديال، شو محضرنا اليوم؟
1: يلا رح نبدأ مع بعض بترندات عيش المونديال. هالاند
0: بده عنوان، عنوان لحاله.
1: يمكن خلال هذا المونديال لقى كل أشباهه الأربعين، كل ما أفتح إنستغرام أو منصة إكس بلاقي حدا بيشبه هالاند، والمشكلة كلهم بنات مو حسد ولا دقيقة عين. بس شو يعني إذا واحدة بتشبه واحد مشهور؟ ليش لحتى يصيروا المشاهير هدوني؟ إحنا ما فهمنا شو عم يعملوا بحياتهم غير بمشطوا شعراتهم قدام الكاميرا يعني أنا ما بعرف. الناس كلها عم تفاعل مع الفيديوهات وبيعملوا منشن لإشارة لنجم النرويج على الإنستغرام، بس ما في غير رد على واحدة بس منهم قال بالفعل إنه بتشبهني. طبعا كتار من اللاعبين اليوم عم يطلع أشباههم، بس ما حدا اشتهر غير أشباه هالاند، ليس لأنه أقصى المنتخب البرازيلي بل إنه في فكرة شبيه كتير. يا أخي
0: تخيل مثلا تكون واحدة شبيهة فينيسيوس مثلا.
1: شو هي التشكيلة الخاصة بمنتخب الأرجنتين؟ أول حدا بالتشكيلة ميسي كنا بنعرفه، بس تعال نعد لك البقية. ثاني واحد رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، بعدين الفيفا يليه الحكم والفار وحكم الفار والطابة كمان وحارس مرمى الأردن يزيد أبو ليلى والبطاقة الصفراء والبطاقة الحمراء، الكاميرات بالملعب مع الأرجنتين أكيد رح تدخل ضمن التشكيلة، دونالد ترامب مع الأرجنتين، لك يمكن جناح بيلعب، قوائم المرمى كمان، لك حارس الكل، كل هدول، حتى وسائل الإعلام وكأس العالم نفسه. طبعا الناس علقت على هالفيديو هاللي صار، أحد التعليق بيقول هذا اسمه مو الأرجنتين هذا الفارجنتين، تعليق تاني بيقول يزيد حارس مرمى الأردن وصلنا للعالمية بس مو هم الطريقة، المهم النتيجة. طبعا التعليقات كثيرة بتحكي عن الفار وشغلات سياسية، حتى البعض بيقول إنه الموساد هن اللي راح يربحوا المنتخب الأرجنتيني. أنا شايف الكلام منطقي وما أكون أنا أستاذ عم صلح هيك مقالة بعطيها زيادة علامتين بالشفهي والوظائف. شو رأيك قصي؟
0: والله ليك أنا يعني كنت استبعد هذا الحكي جملة وتفصيلا، أنه يكون في محابات ببطولة مثل كأس العالم بدأ تكون الموضوع مفضوح، ولكن لما منشوف أنه البيت الأبيض وترامب تدخل لأنه
1: عقوبة
0: إيقاف يرجع أنه كل شيء وارد. يعني مع محبتي لفريق الأرجنتين وميسي وعظمة هذا اللاعب، ولكن وارد يعني موضوع مكشوف صار يعني وسائل التواصل عم تضج فيه.
1: هذا الحكي عن الأرجنتين ولا بس لأنه لو البرازيل موجودة ممكن نلاقي في تفاصيل هيك؟
0: لا البرازيل
1: تشتروا أنتوا بتدفعوا.
0: طلعنا بعرق جبيننا يعني. طلعنا برا البطولة.
1: فيديو منتشر كثير لجمهور المكسيك قبل بيوم من مباراة المكسيك وإنجلترا، راحوا الجماهير لفندق المنتخب الإنجليزي وقفوا عنده وصاروا يعملوا ضجة ويشعلوا ألعاب نارية حتى ما يخلوا المنتخب الإنجليزي ينام مشان ما يركز ويكون بكامل نشاطه خلال اللعبة. طبعا المحاولات كلها فشلت وفازت إنجلترا، وصوت هاري كين راح صار بيقول بصوت مبحوح إنه هو كثير مبسوط والدعم لا يصدق من الجمهور، كان لازم نقاتل. بعدين استسلم ما عاد قدر يحكي، فقال للصحفية ما عاد قدر أحكي أنا هون صوتي راح، قالت يلا روح وريح صوتك. صوت هاري كين يمكن راح من كتر الفرح أو يمكن كان عم يصرخ على المكسيكيين يلو مطوا صوتكم خلونا نعرف إنه الإنجليز صار مشوارهم سهل بخروج البرازيل. يا قصي
0: والله ما بتوقع أنه أنا البرازيل متوقع أنه ما يستمر كتير، أن نفذوا من هلأ من النرويج ما راح ينفذوا بالأدوار القادمة، والأخير راح يكون الصدام أعتقد مع الأرجنتين مع احترامنا لمصر، ولكن ممكن يكون بس انه ما خلوني نام بارح المكسيك. يعني انا مبارح حضرت الشوط الاول وهو تم تأجيل المباراة بسبب الأعاصير، وكانت مقررة 3 بلشت 4-5 معت خلص، يعني ما خلوا الفريق الانجليزي نام ولا خلوني انا نام وطلعوا برا.
1: يلا على ما يبدو الحماس لمباراة مصر والأرجنتين ألف، الكل عم يستنى يشوف هاي المباراة وخاصة العرب والمصريين، لدرجة أنه من اليوم صار في وسم فوز الأرجنتين متصدر الترند مثل ما

0: انترنت من شوي. فيديو لمشهد ابو شهاب ومعتز من مسلسل باب الحاره لما كانوا بدهم يمسكوا سطيف الاعمى عاملينه على مباراه الارجنتين ومصر. ركز معي انت والمشاهد والمستمعين، ابو شهاب هو منتخب الاردن ومعتز هو منتخب مصر. ابو شهاب عم ينصح معتز كيف يمسكه، وبعدين بيساله خايف يا خال؟ برد له معتز هو متوتر، لا اكيد مالي خايف بس شو عامل؟ فبتطلع النتيجه 3-1 بين الارجنتين والاردن.
1: اوعك ياخذك غدر.
0: ايوه. وبيقول ابو شهاب عامل عمله كبيره بعدين بخبرك فيها. طبعا السعوديين كمان علقوا بطريقتهم على هالمباراه بمشهد من مسلسل سعودي من بطوله ناصر القصبي على اساس ناصر ومنتخب مصر والشخص اللي جنبه المنتخب السعودي. فالشخص اللي بيمثل السعوديه بيحاول ينظر هيك على ناصر اللي بيمثل منتخب مصر، فبيقول له ناصر يا اخي اسكت يرحم والديك، اسكت روقنا. بيقول له المنتخب السعودي بس كنت ابي اعلمك. برد عليه لا تعلمني يا بوي، لا تعلمني بشي. اما المصريين علقوا من خلال مشهد من احد الافلام بيكون يونس شلبي وسمير غانم الله يرحم الاثنين قاعدين بمباراه كره قدم للفريق اللي هن عاملينه. يونس شلبي بيقول لسمير غانم ابعت جواب للبرازيل ولا الارجنتين وقول لهم انه نحن جاهزين.
1: لا حتى انطقطين بالبطاط.
0: بالطاط نعم. وبعد كل هذا وسم فوز الارجنتين واللي بيطلع. طيب بتقول المنتخب المصري جاهز يقابل الارجنتين ولا ما لهمش في الطيب يا قلبي يا طيب؟ نجي على الترند الأخير والمثير للجدل. الكل ماسك الأرجنتين ومسميها فارجنتين، بينما المنتخب الأمريكي عينك عينك عم ياخد دعم الفيفا بتوجيهات من مين ما منعرف. إلغاء البطاقة الحمراء اللي حصل عليها اللاعب الأمريكي بالوغون بمباراة دور 32 ضد البوسنة عمل جدل كبير، لأنه مثل ما معروف اللي بينطرد ما بيلعب ببساطة. الناس بتسكت؟ لا والله ما بتسكت، حتى نحن ما بنسكت. أشهر فيديو انتشر مولد بالذكاء الصناعي للاعب بالوغون والحكم. حكم لما رفع له بطاقة حمراء هو رافع له صورة ترامب. أسفل الفيديو استمروا الناس بالسخرية من الفيفا وعملوا عليها صور بتبين أنه رئيس الاتحاد هو الفتى المطيع لترامب. وناس شاركت مقطع فيديو لسياسي من جنوب السودان اسمه كوانغ بيقول الفساد ما له سيء، الفساد بيكون سيء لما أنا ما بكون مشارك فيه. كلام سليم وعليه علامات كمان. وجماهير كرة قدم أمريكية بصراحة هيك الواقع بتشوف عودة بلوغون إلغاء البطاقة الحمراء. رح نحطك فاضي بإذاعة دمشق، شو رأيك في القرار؟
1: والله يعني من العار يعني يكون في هيك قرارات. ما قلت لك أنا حكيت مع الكابتن هلا هشام كنا عم نقول هالحالة، ومن حقه تخيل يقول يعني قياسا أنه لا كمان هيدا اسمحوا لنا نخلي اللاعب اللي انطرب يشارك. ولكن يعني إذا بيكون في منطق لازم ما
0: يعني يرحموا عقولنا يرحمونا هيك نحن جمهور يعني نحن ما كنا أدغشهم يعني فهماني شوي
1: المشكلة عم نحن عم نقارن لما نسخة قطر ونسخة أمريكا والمكسيك. يعني لما عم نشوف هاي وهنشوف هاي والتنظيم والإدارة وكل شيء كان مثالي عم ننصدم الحقيقة إن كان إجراءات ميسي عم يتفتش بتفتيش دقيق وشوي تاني
0: شو بدي أخذ ميسي بس شو بدي ما بعرف أنا

0: كل الشكر لزميلنا محمد خميس على هذه الفقرة الجميلة، فقرة ترند المونديال، وأيضا الشكر للزميلة رزام السوادي التي تشارك في هذه الفقرة. طبعا مستمعينا لنجاوب على السؤال متى تأهلت البرازيل آخر مرة للمباراة النهائية في المونديال؟ للأسف تأهلت البرازيل للمباراة النهائية في المونديال لآخر مرة في بطولة كأس العالم 2002 اللي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان، وتوجت وقتها باللقب بعد فوزها على ألمانيا بهدفين. آخر فقراتنا في برنامج عيش المونديال مع الزميل عمرو الحموي الذي يرصد التجمعات المونديالية وآراء الجماهير. زميل عمرو مساء الخير.
1: مساء الخير لك زميل قصي، ومساء الخير على الزميل محمد خميس ولكل مستمعين ومتابعين إذاعة دمشق. مساء الخير عليهم.
2: مساء الخير عمر،
0: أهلا وسهلا فيك، تفضل عمر.
1: زميلي قصي، بالحقيقة امبارح شهدت الأجواء مباراة البرازيل والنرويج، كانت أجواء جدا حماسية، كان موجود حضور جماهيري كتير كبير من عشاق السامبا البرازيلية اللي طلعوا بخيبة أمل كتير كبيرة، وما كانت توقعات أبدا بتشير إلى خسارة المنتخب البرازيلي من بحسب توقعات الجمهور اللي كانوا موجودين في أرض المعارض القديمة بدمشق، بالإضافة اللي كان موجود عدد منيح من الجماهير النرويجية اللي عم تتابع المنتخب النرويج. كان موجود
0: في جماهير للنرويج ولا لا؟ جاكارا بالبرازيل بيصيروا يشجعوا النرويج؟
1: لا للأمانة كان في جماهير للنرويج حقيقة،

0: سوريين جايين هن سوريين مقيمين بالنرويج.
1: أيوة.
0: موجودين بإجازة بدمشق وكانوا متواجدين معنا بأرض المعارض القديمة وجايين يشجعوا منتخب النرويج بحكم إقامتهم بالنرويج ويعني في بعضهم معهم جنسيات نرويجية كمان.
1: حلو.
0: كانوا موجودين
1: عمر بهيك حالة بيكونوا لابسين قميص النرويج وهدوك لابسين قميص البرازيل ولا لا ما في هيك شيء؟
0: لا لا لابسين قميص يعني جماهير النرويج كانوا مبدعين مبارح لابسين حتى الزي التراثي اللي عندهم الزي الشعبي للنرويج كانوا لابسينه الجماهير بالإضافة لأنه الأعلام راسمينهم على الوجه
1: ومعهم معهم طبل كانوا وعميل
0: طبول وثمور وكل يعني حتى في يعني جمهور النرويج وفي عندهم حركة خاصة اللي هيك بيقعدوا ورا بعض
1: وتجديف
0: يعني بالضبط يعني إنه كانوا حتى الطقوس التشجيعية للنرويج كانوا عم يمارسوها بأرض المعارض القديمة بدمشق بالإضافة لأنه يعني كانت فرحة كتير كبيرة من الجمهور اللي هذا كان متواجد يعني مبارح أنا ما كنت متوقع جمهور النرويج يكون لهالدرجة متفاعل بالرغم أنه كانوا عددهم قليل بالنسبة للجمهور اللي جاي يحضر السامبا البرازيلية اللي كان جاي يحضر مباراة السامبا البرازيلية منتخب البرازيل كان جمهور يعني 5-6 أضعاف عن الجمهور اللي جاي يتابع منتخب النرويج بس اللي عملوه جمهور منتخب النرويج ما عملوا بصراحة اللي كانوا عم يتابعوا المنتخب البرازيلي بداية المباراة كان حتى ما قبل بداية المباراة كانت عندي الأجواء استثنائية حرفيا يعني كانت الأجواء عندي من التشجيع من الهتاف من الجماهير اللي يعني عم تتابع المنتخب البرازيلي حتى كانت التوقعات جدا عالية بأنه البرازيل ممكن يربح بفرق جدا كبير ولكن يعني إصابة الجمهور خيبة أمل كثير كبيرة وطلع كثير مزعوج بدي احط كمان المستمعين وحطكم بالصوره انه بعد نهايه المباراه بعد نهايه مباراه زميلي قصي
2: كان كرسي كسروا
0: بعض الجماهير في دموع
1: ابدا
0: للامانه يعني امبارح كانت الناس عم تبكي بعد المباراه طلعت الناس دمعه على عينها يعني في ناس كانت موجوده ويلي حضر التقرير يلي عملته على منصات التواصل الاجتماعي الاستطلاع اللي عملته على منصات التواصل الاجتماعي في بعض اللقطات حطيناها بالدموع زميلي قصي يعني كان قديش عندهم وفاء وحب لمنتخب البرازيل وكان عم يشعروا بحماس وحتى من بداية مونديال كأس العالم كنت دائما بأكد انه الجمهور البرازيلي هو من الأكثر شعبية هو الأكثر شعبية متابعة بكل المباريات يعني بأي مباراة بيكون موجود فيها منذ بداية المونديال حتى المباراة اللي طلع منها أمام منتخب النرويج كان المنتخب البرازيلي بيحظى بشعبية كتير كبيرة وبعد خسارتهم يعني كانت خيبة أمل وخسارة كتير كبيرة وفعليا كانت الأجواء محزنة.
1: أنا متخيل هاي اللحظة لأنه أخي محمد مونديال 98 كان الفريق البرازيلي مرعب فريق رونالدو وروبرتو كارلوس ورونالدينيو ويعني كنا عم نتابع المونديال البرازيلي نحن وكانت الخسارة الشهيرة من
2: صحيح ثلاثية
1: نعم
2: بس عوضوها بال 2002
1: أحد أصدقائي يعني ما قدرت مالك نفسه مثل ما عم يتفضل أخي عمر تركنا وراح بلش يبكي ويمشي بالشارع ضلوا شي ساعتين ثلاثة عم يمشي ما كان في موبايلات نسأل عنه
2: أنا أول كأس عالم حضرته بال 2002 فأنا مشجع للمنتخب الألماني فأوليفر كان لما رونالدو جاب عليه هدفين قام أنا بكيت الله يرحمه بيأخذني حطي قدام البلوعة حط لي السكين قال عم تبكي بشان طابع وراح يذبحني وأنا حسيت حالي خاروف هذا بس بدي يطالع لسانه من وقتها بطلت أبكي بس عم تابع يعني
1: لازم بطل تشجع تفضل عمر
0: يعني بالضبط يعني تأكيدا على كلام الزميل محمد خميس فعليا بعض الأشخاص بيقولوا أنه الرياضة هي مجرد كرة قدم وعم تلعبها ولكن قديش بتحمل معها مشاعر ومواقف تبين لك عكس هذا الكلام تماما يعني لمتابع اللي بتابع كرة قدم بشغف وحماس وانتماء بتلاقي انه فعليا هي كرة القدم بتحرك يعني كل مشاعرك بفوز او بخسارة ممكن تكون سعيد ممكن
1: صحيح.
0: تخليك حزين ممكن يعني تلعب بمشاعرك بطريقة
1: عمر ممكن يكون اليوم الموضوع التفاعلي والجماهيري اكثر على اعتبار الفريقين لهم شعبية كبيرة عندنا بسوريا البرتغال ولا اسبانيا
0: بالضبط يعني الانظار اليوم كلها صراحة عم تتجه نحو مباراة اسبانيا ومباراة البرتغال المباراة اللي هي ممكن تعتبر الاهم في هي الجولة بحكم انه المنتخبين يعني منتخبين فيهم نجوم منتخبين مرشحين ليوصلوا الى ادوار متقدمة

0: للامانه اليوم من المتوقع يكون في اعداد جماهيريه كثير كبيره سواء لمنتخب اسبانيا او لمنتخب البرتغال، ولكن يعني ان شاء الله احنا اليوم جاهزين حتى نحط المستمعين ونكون عم نعيش اجواء المونديال لحظه بلحظه. رح نكون متواجدين ونغطي هاي الفعاليات والاجواء الحلوه، نرصد لكم اياها ونحطكم بالصوره فيها اول باول ان شاء الله. ولكن قبل ما ننهي الحديث زميلي قصي، في اجريت استطلاع راي او ابرز ردود الافعال يلي رصدتها امبارح، حابب بصراحه احط اجواء حط المستمعين باجواء المونديال يلي عشته امبارح. لو نحطها ونسمع.
1: تفضل.
2: دمي براسي خيو.
3: باي باي باي باي سامبا باي باي هالاند.
4: هارد لك للمنتخب المرتبط بذاكرتنا اللي بشجعه الكبير والصغير. خيبة أمل كبيرة أصابت عشاق السامبا البرازيلية. لنتابع أبرز ردود الأفعال. روى يا زلمة شباك
5: ليكتيل نورجي. هيا نورجي
6: هيا نورجي

0: هلا المنتخب البرازيلي بشكل عام معروف انه هو افضل، يعني افضل منتخب عنده لعيبه بيلعبوا كره قدم نظام. يعني
1: عم تلعب منطقه 16 تاخذ كرت احمر.

0: زميل محمد، شو توقعاتك لمباراة اليوم؟ برأيك رونالدو بيقول سي اليوم ولا ما بتطلع معه؟
1: ما بتوقع، بتوقع 1-0 لمنتخب إسبانيا، رغم أنه لامين يامال 18 سنة، رونالدو 41، 23 سنة بيناتهم، اللي رح يسجل لامين يامال.
0: لنشوف. عامر معنا أنت؟
2: معك معك.
0: إذا إن شاء الله سنكون معك غدا، يتجدد اللقاء في رصد هذه التجمعات الجميلة، التجمعات المونديالية وهذا التشجيع الجميل والراقي. شكرا جزيلا الزميل عمرو الحموي.
2: شكرا لك.
0: شكرا، إلى اللقاء. قبل الختام أذكر إذا مستمعينا الأعزاء نتائج الأمس: البرازيل خسرت من النرويج بهدفين مقابل هدف واحد، المكسيك خسرت من إنجلترا بهدفين مقابل ثلاثة. اليوم مباراة مثيرة بين البرتغال وإسبانيا الساعة 10 بتوقيت دمشق، وفجر اليوم الساعة 3 فجرا بلجيكا مع أمريكا. وأشكرك جزيل الشكر زميلي محمد خميس، وشكرا للزميلة رزام السوادي على هذه الفقرة الممتعة، فقرة ترند المونديال.
1: شكرا مصر.
0: عيش المونديال. الإعداد مصطفى شمشان وفاروق حسون. التقديم قصي حمود. الإخراج أروى حامد وميرفة العبدالله. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: تك بالعربي، أهم المحطات التكنولوجية بالعربي مع تك بالعربي. تك بالعربي من إعداد ديرين علي، والتقديم مارلين شكير. تك بالعربي بالعربي، والإخراج أمير دياب. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج تك بالعربي على إذاعة دمشق. افتح بث مباشر 3 ساعات وربح هدايا رقمية بتتحول لمصاري، كل ما ضليت أطول أرباحك بتزيد. لا توقف البث، الجمهور مستنيك. هيك جمل عم تنتشر كتير على الانترنت، خصوصا على تطبيقات البث المباشر. بس السؤال المهم، هل هي فرصة شغل رقمية جديدة ولا الطريقة الذكية للاستغلال وسحب الوقت؟ يا مرحبا بحلقة جديدة من تك بالعربي على إذاعة دمشق، واليوم موضوعنا البث المباشر مقابل المال، فرصة حقيقية ولا استغلال رقمي؟ أول شي خلونا نعرف شو هي فكرة البث المباشر مقابل المال. في منصات بتسمح للناس إنهم يفتحوا بث مباشر ويتفاعلوا مع الجمهور، وأثناء البث الناس بتزت أو بتعطي هدايا رقمية مثل أسد ووردة وحتى ممكن عملات افتراضية، وهالهدايا ممكن تتحول لمصاري حقيقية حسب النظام. هذا الشيء منشوفه أكتر شيء على تطبيقات البث المباشر والسوشيال ميديا مثل تيك توك وغيرها من المنصات المشابهة. الفكرة بتكون إنه كل ما ضليت وقت أطول كل ما فرصتك بالربح صارت أكتر. صحيح هذا الشيء ممكن يكون مصدر دخل لبعض الناس أو حتى فرصة لعرض محتوى أو موهبة، وكمان تواصل مباشر مع الجمهور وحتى دخل مرن وبدون دوام تقليدي. يعني ظاهرياً هو فرصة عمل رقمية جديدة، بس وين ممكن يكون الخطر أو الاستغلال هون يا ترى؟ إذا بتبقى ساعات طويلة أونلاين هاد بحد ذاته ضغط واستغلال. دخلك مرتبط بوقت الشاشة مو بالقيمة، كمان هاد استغلال. انت تستنزف نفسيا وجسديا، يعني بالنتيجة ما عندك اي استقرار للدخل، كمان هاد استغلال. وبدل ما يكون شغل تحول لسباق استنزاف. النظام مبني على التحفيز، يعني هدية كبيرة بتعطيك حماس كبير، وإذا التفاعل قليل بتصير محبط، وانتظار الهدايا بيخليك تستمر بالبث، وهيك الشخص بيضل داخل دائرة، كل ما ضل وقت أكتر بياخد أمل أكتر وبيصير يستنى أكتر.

وبالنتيجة بالبث المباشر الدخل غير ثابت وبيعتمد على الجمهور، يعني ممكن يكون عالي وممكن يكون شبه معدوم. وما ننسى أنه في عمولات بتاخدها المنصة، يعني مو وظيفة تقليدية بأجر ثابت. البث المباشر بيصير فرصة إذا في محتوى واضح ومفيد وفي حدود ووقت، وكمان في وعي بالدخل وعدم الاعتماد الكامل عليه. وكمان البث المباشر بيصير فخ إذا صار كل وقتك مرتبط بالبث ودخلت فيه بدون خطة وصرت تعتمد عليه كدخلك الوحيد. وقبل ما نختم بحب لكم إنه البث المباشر ممكن يكون فرصة رقمية جديدة، بس بنفس الوقت ممكن يكون استنزاف كبير إذا ما كان في وعي وحدود. خلي الفرصة رقمية بس لا تخلي حياتك رقم على الشاشة. كنتوا عم تسمعوا ديك بالعربي، أخبار جديدة بالعربي عن التكنولوجيا من إعداد ديرين علي، والتقديم مارلين شكيل. ديك بالعربي والإخراج أمير دياب.

اللقاء الآخر. مسلسلة في حلقات. تأليف فيصل الكردي. موسيقى عبد القادر ترجمان. اللقاء الآخر مع المخرج مصطفى فهمي البكار.

0: صحيح علي شاب مرتب بس ماله موظف يعني.
1: بس بحبه يا سهير، بحبه.
0: الحب لازم يكون على قواعد مشان يكتمل.
1: شو قصدك؟
0: يعني على حسب ما أنا شايفة إنه ما رح يحسن يتجوزك، وبالنهاية ما رح يكتمل الحب.
1: هاي ما بوافقك عليها أبدا. يعني ليش ما رح يقدر يتزوجني؟
0: يا فاطمة أنت بتعرفي الحياة صعبة، بعدين علي مو موظف وجامعة ما خلص.
1: السنة بيخلص.
0: مو شرط، بجوز يرسب. بعدين أنت نساني إنه عم ياخد مصروفه من أهله لحد هلأ.

0: هي هالسنة بتخلص وبعدين بفرجها الله.
1: ليش مالك ناوي تسجل دبلوم؟
0: ما بقدر احكم من هلا يا جهاد، على حسب الظروف. انت بتعرف حالتنا بالضيعة مو كتير، واهلي بحاجة لمين يساعدهم.
1: بجوز ما تلاقي شغل بالضيعة.
0: قول لا، هي مأمنة، لانه اللي عم يدرسوا كتار وما معهم غير بكالوريا. بقى اذا بيجي واحد معه جامعة مو افضل؟
1: اكيد افضل. هلا انت ليش ما بتدرس وانت بالجامعة؟
0: قلت بخلص جامعة وبروح بالمرة على التدريس.

0: مرحبا سهير.
1: أهلا يا سامي، كيف الدروس معك؟
0: يعني لا أوي. تشدي إيدك، شو شايفة فئتك اليوم؟ ما أنا معي
1: عندها دراسة محاضرات، يعني مشغولة.
0: خبرتيه عن الموضوع اللي قلت لك عليه؟
1: أنت شو بتلح؟ أنا وعدتك إنه إلا وخلاص.
0: تهمة بغير محلة يا أختي العزيزة. إيه صار لك شهر وأنت وعدتيني تحكي معها؟
1: يا سامح يا عيوني، البنت كان إلها شبه علاقة أو ارتباط، والوحدة مو دغري ممكن تنسى.
0: على هوا حكيك، بجوز تبقي سنتين لحتى تحكي معها.
1: لا حبيبي، أنت اطمن ولا يهمك، والأمور بلشت تصير أحسن.
0: طيب رح أشوف. أنا رايح.
1: أنت هذا اللي شاطر فيه، أنا رايح. ما بتقلي إذا بدك لوصلك على البيت أو تاخدني معك شي مشوار؟
0: طيب وين بتحبي تروحي؟
1: حابة روح مع أخي سامح على شي مكان مرتب نقعد فيه نرتاح شوي، شو رأيك؟
0: فعلا ما بتنعطي وش. على كل حال
1: إيه؟
0: رح أسايرك من شان فاطمة بس.

0: فاطمة بالحقيقة أنا بدي أقول لك شيء، بس خايف شيء يزعجك.
1: يزعجني؟ ليش؟
0: يعني توقع هيك شيء.
1: لا لا قول ولا تخاف.
0: أنا ما بخفيكي سر إذا قلت لك إنك أنت عم تتغير اتجاهي.
1: أنا؟
0: يعني الحقيقة يا فاطمة هذا شعوري.
1: إذا كان هذا شعورك فهو شعور خاطئ، بس قبل ما خطأك يا ريت تقلي شو اللي تبين لك مني لحتى عم تقلي هذا الحكي.
0: طريقتك بالحكي، معاملتك إلي، حضورك، مواعيدك الغير دقيقة.
1: لا يا علي أنت هيك عم تظلمني، أنا عم بحضر على مواعيدي بالضبط.
0: طيب أنا ما رح ناقشك بقضية الاعتذار عن بعض اللقاءات، بينما كنتي من قبل أنت تسعي لنكون مع بعض دائما.
1: صح يا علي صح، أنا ما بنكر هالشي، بس لا تنسى أنه نحن هلأ عبواب امتحانات وبعدين نحن.
0: لا لا ما نسيت يا فاطمة، ما نسيت، وما نسيت أنه مو هاد أول امتحان من مرفي، وعلاقتنا بدون أي تغيير أو تعديل.
1: علي أنا رح أطلب منك شي واحد بس، أنك ما تكون حساس زيادة عن اللزوم.
0: ماشي الحال، على كلين رح أعتبر هالشي زيادة حساسية مني.

0: بدك الحقيقة يا سهير؟
1: حقيقة شو؟
0: فاطمة شغلتني وعم تخليني أفكر فيها دائما.
1: والله اللي محيرني تغيرك العجيب بهالسرعة.
0: تغير شو؟
1: يعني قصدي اللي بعرفه عنك انك مالك حابب لا الارتباط ولا الزواج، وانت ما بتحب الا الروحات وجيات على الفاضي.
0: بس فاطمة غير شكل، وانا اول ما شفتها معي سألتك عنها وعن احوالها. واذا بتتذكري سألتك اذا كانت مناسبة اليك الزوجي، وقلتي انها كتير حبابة ومؤدبة.
1: ايه صحيح، وامي وابي حابين انك كمان تستقر
0: ان شاء الله، ومشان هيك متمني انك تعزميها ونروح شي مشوار هيك ونعدلنا بشي محل.
1: ما بعرف، بجوز ما تروح، بس لقلك في طريقة أفضل. شو رأيك إنه بكرة الساعة 2 بعد الظهر بتكون عند بوابة المدينة الجامعية الشرقي، وبكون أنا وهي مارين، وإنه بالصدفة شفناك، شو رأيك؟
0: إيه وبعدين؟
1: بعدين أنت بتعزمنا ومنروح معك.
0: شي وبلكي ما رضيت؟
1: يي منك يا أخي،

0: اللي جهاد، شو عملت اليوم بحلقة البحث؟ قدمتها؟
1: بلا قدمتها.
0: وكيف كانت مناقشتها؟ تمام؟
1: يعني لا تشد ايدك، ما بعرف، شفت الدكتور ما له عجبه موضوعي، قال يا سيدي ناقصه

0: كتير شروط وكنت باخد علامة أعلى لو استوفيت هالشروط.
1: يعني قال لك على العلامة؟
0: لا ما قال لي، بس أكيد رح يجرمها جرم. لو الأنكى من هذا كله طلع لي واحد من الطلاب وقال إنه مالي مرتب العناوين حسب الأهمية أو على قاعدة معينة.
1: هذا الموضوع

0: شو فاطمة؟ بكرة عندك محاضرات؟
1: ايه عندي الصبح، بس خير؟ ليش عم تسألي؟
0: لأنه بكرة بدي اجي من البيت بكير، وبتمنى نقضي أنا وأنتي شوية وقت.
1: على عيني، بس بعد ما خلص محاضرة آخر واحدة الساعة 10، وبكون ساعتها تحت أمرك.
0: تسلمي يا رب.
1: شو اليوم ما بينتي على الجامعة؟
0: كنت أنا وأخي سامح بمشوار.
1: أخ نيالك على الأخ يا سهيل.
0: لك كان ما بيطلع لي عنده ياخدني كل أسبوع مشوار بسيارته؟
1: بلا بيطلع لك. مين هذا اللي قال ما بيطلع لك؟

0: والله يا أم علي، علي صار له زمان ما إجا.
1: إيه ما بعرف شو سبب تأخيره، كان لازم يجي.
0: هو قال لي قبل ما يسافر إنه بده يجي قبل الامتحان لأنه المصروف ما بيكفيه، ومثل ما بتعرفي الامتحان بالجامعة بيبقى شهر.
1: صحيح، على كل حال الغايب عذره معه، المهم صحته تكون منيحة وكله سهل. إيه الله يرجع لنا يا بخير وسلامة
0: يا ستي، بقيله هالسنة وبيخلص وإن شاء الله ينجح.

0: فاطمة لسه عندك شغل اليوم؟
1: لا أبدا، هي حضرت محاضراتي وإجيت
0: لك. عيني الله.
1: لوين؟ ما عرفت لوين المشوار.
0: على الجامعة. نتمشى شوي، صلي زمان ما تمشيت.
1: إيه منروح منتمشى، شو عليه؟ مثل ما بدك.

0: يا فاطمة؟
1: لا.
0: إن الواحد إذا طلع مشوار بشكل غير معتاد وخاصة بعد فترة الدراسة الطويلة بيحس بنشوة وراحة جديدة.
1: صحيح هذا الحكي صحيح أكيد هيك.
0: هي أخي سامح. سامح
1: يا الله
0: روحي روحي لنسلم عليه.
1: يا الله خليه هو يجي يسلم علينا. أمشي.
0: مرحبا سامح.
2: أهلين وسهلين.
1: مرحبا أستاذ سامح.
2: أهلا وسهلا.
0: زميلتي فاطمة سبق وعرفتك عليها.
2: طبعا عرفتها. يا أهلا وسهلا. يعني الشيء المميز صعب ينتسى.
1: شكرا شكرا أستاذ سامح.
2: وين كنتوا رايحين؟
0: والله مالين وحبينا نطلع مشوار. تفضل روح معنا.
2: لوين؟
0: نتمشى بالجامعة شوي.
2: أنا عندي اقتراح.
0: شو هو؟

0: وغدا نلتقي مع حلقة جديدة من المسلسلة الإذاعية اللقاء الآخر. صور شخصيات في هذه الحلقة وحسب سماع الأصوات:
1: فدوى محسن، نسيمة ظاهر، أحمد ملي، وضاح حلوم، حسان يونس، عبد السلام الطيب، وسعاد عمر.

0: المخرج المنفذ عدنان دياب. اللقاء الآخر وتحية من الكاتب فيصل الكردي والمخرج فهمي البكار.
1: وعز الشرق أوله دمشق.
2: السادسة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: نشرة الأخبار المحلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم مستمعينا الأكارم ومشاهدينا الأكارم أيضا، وأهلا بكم إلى الفترة الإخبارية المحلية مستهلة بأبرز العناوين، والبداية مع الزميل أحمد.
1: زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
0: رئيس الشرع يصدر مرسومين بإحداث مؤسستين أكاديميتين متخصصتين في مجالي العلوم الدفاعية والأمنية.
1: الأمن الداخلي في حماة يفكك خلية اغتيالات في الغاب ويوقف 7 متورطين.
0: في هذه النشرة أيضا انطلاق 400 صهريج بنزين إلى مختلف المحافظات السورية. أيها السادة، معكم في تقديم هذه الأخبار أحمد شحادة ولينا هندي، وفي الإخراج ميرفت العبدالله وأروى حامد.
1: أهلا بكم من جديد. أفادت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم إجراء زيارة مرتقبة إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأضافت المديرية أن الرئيس الفرنسي سيرافقه وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية في خطوة تعكس توجه البلدين نحو توسيع التعاون الاقتصادي بالتوازي مع بحث الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك. وبيّن المصدر أن الرئيسين أحمد الشرع والفرنسي إيمانويل ماكرون سيجريان جلسة حوار مستديرة مع الوفدين، وستتناول المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات في إطار الحرص المشترك على مواصلة الحوار السياسي وتعزيز العلاقات بين البلدين.
0: أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسومين رقم 146 و147 لعام 2026 القاضي بإحداث الجامعة السورية للعلوم الأمنية والجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية. مزيد من التفاصيل نتابعها في هذا التقرير.
2: خطوة نوعية نحو بناء تعليم دفاعي وأمني في منظومة التعليم العالي الاختصاصي، وذلك بإضافة قوانين جديدة أرست الإطار القانوني لجامعتين محدثتين بمقتضى مرسومين رئاسيين أصدرهما الرئيس أحمد الشرع بإحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية والجامعة السورية للعلوم الأمنية، وما تتضمنه كل جامعة من كليات ومعاهد ومراكز متخصصة، مع تمتعهما بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، بحيث يكون مقرهما الرئيسي في دمشق مع جواز إحداث كليات ومعاهد ومراكز تابعة لهما في دمشق والمحافظات. الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية تتكون وفق المرسوم من الأكاديمية العسكرية العليا، وتضم كلية الدفاع الوطني، كلية الحرب العليا، كلية القيادة والأركان، إضافة إلى الكليات التالية: الكلية الحربية الجوية، الكلية الحربية البحرية، الكلية الحربية البرية، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، المعاهد التقنية العسكرية.

0: السورية. أما الجامعة السورية للعلوم الأمنية فتتكون من المعهد العالي للعلوم الأمنية وكلية العلوم الأمنية وكلية الأمن السيبراني ومركز الدراسات والبحوث الأمنية والمعهد التقني للعلوم الأمنية والمعهد التقني للأمن السيبراني. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أكد أن المرسومين يشكلان نقلة استراتيجية في منظومة التعليم العالي المتخصص في مجال العلوم الأمنية والدفاعية، مؤكدا أنهما يجسدان رؤية الدولة في تطوير التعليم العالي التخصصي بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك الكفاءة العلمية والاحترافية العالية وقادرة على تلبية احتياجات المؤسسات الوطنية وفق أعلى المعايير العلمية والتدريبية. وزير الدفاع مرهف أبو قصرة أكد أن الوزارة ستعمل من خلال الجامعة على تطوير البرامج والمناهج وأساليب البحث والتدريب وإعداد الضباط وضباط الصف في الاختصاصات التي تحتاجها الوزارة. صدور المرسومين الرئاسيين يعكس توجهاً وطنياً نحو بناء منظومة معرفية أكثر تكاملاً بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي وفق رؤية استراتيجية تسعى إلى إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات الأمن والدفاع بمعايير علمية رفيعة.
1: في الأخبار الأمنية، أعلن مصدر في وزارة الداخلية أن قوى الأمن الداخلي في محافظة حماة فككت خلية إجرامية امتهنت الاغتيالات في منطقة الغاب وألقت القبض على كامل أفرادها وهم 7 أشخاص. وأوضح المصدر أن أحد المقبوض عليهم ثبت تورطه في حادثة اغتيال أحد أبناء منطقة سلحب والتي تم توثيقها بمقطع مصور.
2: إلى ذلك، تمكن قسم المباحث الجنائية في مديرية الأمن الداخلي بمنطقة حارم عقب عمليات رصد ومتابعة دقيقة من إلقاء القبض على عصابة مؤلفة من 5 أشخاص لثبوت تورطهم في ترويج العملات المزيفة والإتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ عمليات سرقة. هذا وكشفت التحريات تنفيذ أفراد العصابة سلسلة من السرقات طالت ممتلكات عامة وخاصة، وبالتحقيق الأولي مع الموقوفين ومواجهتهم بالأدلة أدلوا باعترافات كاملة حول الجرائم المنسوبة إليهم، وأحيل المقبوض عليهم أصولا إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.
1: في خطوة مهمة في تطوير الإدارة المالية العامة، أعلن وزير المالية محمد يسر برنية إنشاء وحدة السياسة المالية الكلية بالتعاون الفني مع صندوق النقد الدولي. ويأتي إنشاء هذه الوحدة انسجاما مع استراتيجية الوزارة لتحسين قدرات التنبؤ بما يساعد على إعدادات الموازنات العامة وبناء القدرات اللازمة لإدارة اقتصادية ومالية فاعلة. ومن أولى مهام هذه الوحدة هو وضع إطار مالي متوسط المدى يوجه إعداد موازنة عام 2027 وما بعدها بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي والتنمية المستدامة في بلدنا.
2: بحث مدير عام هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي مع وفد استثماري ألماني برئاسة مايكل سوس ممثل رابطة الأعمال الألمانية للشرق الأدنى والأوسط الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الاستراتيجية وأفاق إقامة شراكات. هذا وأكد الهلالي التزام الهيئة بترسيخ مبادئ الشفافية والوضوح في عرض الواقع الاستثماري بما يتيح للمستثمرين اتخاذ قراراتهم استنادا إلى معلومات دقيقة وموثوقة ويوفر صورة واضحة عن البيئة الاستثمارية في سوريا، مبينا أن حجم الاحتياج في السوق السورية يوفر للمستثمرين فرصا لتحقيق عوائد استثمارية تعد من بين الأسرع والأعلى في المنطقة.
1: ضمن خطة تشغيلية متواصلة تنفذها الشركة السورية للبترول، انطلق اليوم نحو 400 صهريج لتزويد محطات الوقود في مختلف المحافظات بما يقارب 9.5 مليون لتر من البنزين والمازوت. المدير العام للشركة السورية للمشتقات النفطية أكرم حمود أكد أن الإمدادات مستمرة ومتوافرة وأن عمليات التوريد تتم على مدار الساعة لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين.

0: الأخير انطلقت اليوم في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بمدينة جنيف السويسرية، انطلقت فعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS 2026 بمشاركة سوريا، بوفد يترأسه المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد خالد الحمصي. المنتدى يناقش، والذي يستمر حتى 10 من الشهر الجاري، يناقش المنتدى عددا من القضايا المرتبطة بالتحول الرقمي، أبرزها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية والشمول الرقمي، إلى جانب تطوير سياسات رقمية تركز على الإنسان وتعزز التنمية المستدامة.
1: في نهاية هذه النشرة تذكير بأبرز العناوين: زيارة مرتقبة لرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. الرئيس الشرعي يصدر مرسومين بإحداث مؤسستين أكاديميتين متخصصتين في مجالي العلوم الدفاعية والأمنية. الأمن الداخلي في حماة يفكك خلية اغتيالات في الغاب ويوقف 7 متورطين. كان في نشرتنا أيضا انطلاق 400 صهريج بنزين إلى مختلف المحافظات السورية.
0: ختام هذه الفترة الإخبارية المحلية قدمت لحضراتكم عبر إذاعة وشاشة دمشق. هذه تحية من الزملاء في منظومة أخبار إذاعة دمشق. في التقديم أحمد شحادة ولينا هندي. وفي الإخراج ميرفت العبد الله وأروى حامد.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: لكن هنا عن دمشق، بمعنى الحديث عن دمشق، في هذه الفترة كيف دخل العثمانيون إلى دمشق؟
2: الشام إذا أخذنا من الناحية الجغرافية هي صلة الوصل بين القارات الثلاث، وهكذا إذا في المسجد الأقصى، في الإسراء والمعراج، في القبلة الأولى.

0: الأولى هذا سينعكس بطبيعة الحال على الوضع الاقتصادي في هذا البلد.
1: نعم.
0: كيف غير الوضع الاقتصادي في دمشق؟
2: اسمها كولاية، ولاية شام شريف بكل الفرمانات بكل النصوص بكل شيء، ولاية شام شريف.
0: متى فعليا بدأ الدور العثماني في دمشق يتراجع؟
2: ثم ألغوا ولاية طرابلس بعد 200 سنة، صارت ولاية عكا.
3: بعد قرون من الحكم المملوكي تصل دمشق إلى لحظة مفصلية جديدة مع دخول العثمانيين بعد معركة مرج دابق عام 1516، لكن هذا التحول لم يكن مجرد انتقال للسلطة، بل بداية مرحلة طويلة امتدت لأكثر من 4 قرون. فكيف أصبحت دمشق جزءا من امبراطورية كبرى؟ وما الذي تغير وما الذي بقي؟ وهل كان العصر العثماني زمن ازدهار أم بداية تراجع؟ أنا يوسف اليوسف وهذا بودكاست تاريخ دمشق. تفاصيل هذه الحلقة مشاهدينا الكرام أناقشها مع ضيفي لهذه الحلقة دكتور عبد الرحمن بيطار، دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر. أهلا وسهلا بكم دكتور.
4: أهلا وسهلا بكم،
3: حياكم الله دكتور. بداية لو نبدأ يعني فتحت هذه الحلقة بمعركة مرج دابق.
4: نعم.
3: التي ربما هي كانت بداية لدخول العثمانيين إلى بلاد الشام. نعم. أهمية معركة مرج دابق.
4: طبعا معركة مرج دابق جرت سنة 923 هجرية، 1516 ميلادية الفرنجية. كانت العلاقة علاقة وثيقة من قبل، على اعتبار أن السلطنتين العثمانية والمملوكية كانتا سلطنتين إسلاميتين تدير كل منهما منطقة من مناطق الدولة الإسلامية التي يرأسها الخليفة العباسي المقيم في القاهرة منذ سقوط بغداد بيد المغول. نعم. فمعركة مرج دابق حصلت نتيجة تطورات دولية، أهمها الهجمة الأوروبية الجديدة التي بدأت بعد القضاء على الأندلس، ثم بدأت بالغزو البرتغالي الالتفافي. نعم. على الأمة العربية الإسلامية من الجنوب، والمحاولات المختلفة للتوغل والتغلغل
3: من الجنوب. هنا دكتور من أي بالتحديد؟
4: من جنوب، عن طريق الالتفاف على جنوب أفريقيا.
3: نعم.
4: والمجيء من البحر العربي والمحيط الهندي، على اعتبار أن هذه المنطقة ليس فيها قوات عربية إسلامية، لأن القوات العربية الإسلامية كانت تحارب في الشمال مع الروس ومع الأوروبيين الآخرين في الغرب فقط.
3: نعم.
4: ولم يكن لنا أي عدو من الجنوب.
3: نعم.
4: طبعا كانت السلطنة المملوكية تتولى عملية التجارة الدولية مع الشرق الأقصى، مع الهند، مع الصين، عن طريق البحر العرب، وتصل إلى البحر الأحمر أو الخليج.
3: نعم.
4: وتصل تتوزع في إلى أوروبا، كانت التجارة. العثمانيين كانت مهمتهم حماية الحدود الشمالية للدولة العربية الإسلامية والفتوح في أوروبا، وحققوا من الفتوح العظيمة، وحققوا فتح القسطنطينية التي بشر بها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 800 سنة، وبعد 10 محاولات هامة جدا لفتح القسطنطينية.
3: كللت بفتحها سنة؟
4: لا، المحاولات في التاريخ الإسلامي.
3: نعم. المحاولة
4: هي المحاولة العاشرة التي نجحت.
3: نعم.
4: ولذلك كانت أول خطوة للسلطان محمد الفاتح، الذي سمي محمد الفاتح، الفتح القسطنطيني طبعا، وكان الشاب عمره 19 سنة.
3: نعم.
4: أن بحث عن قبر أبو أيوب الأنصاري وأقام عليه مسجدا. وأبو أيوب الأنصاري هو الصحابي الذي نزل عنده الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، ورافق الحملة مع يزيد بن معاوية التي وصلت إلى أسوار القسطنطينية وتوفي هناك. إذن القصد من الموضوع أن العلاقة بين السلطنة العثمانية، لأن العثمانيين بدأوا بالتكون كإمارة.
3: نعم.
4: صغيرة أمام القسطنطينية، ثم توسعت وأصبحت سلطنة بعد أن ورثت السلطنة السلجوقية التي القائمة. نعم. في بلاد الأناضول.
3: نعم.
4: وتابعت الفتوح في أوروبا وفتحت نصف أوروبا تقريبا،

0: وبقيت هذه البلاد في أوروبا أكثر من 300 سنة هي بلاد جزء من الدولة العثمانية بما فيها، يعني يأتي اليوناني إلى بلاد الشام وهو جزء من الدولة، ويأتي البلغاري وهي جزء من الدولة العثمانية ولا نفرقه عنا بشيء. حتى جاء الغزو البرتغالي سبب إشكاليات وظهرت الدولة الصفوية كما سميت التي قامت في فارس وسببت إشكاليات، فبدأ نوع من الصراع، لا نريد أن نفصل فيه، ما بين العثمانيين والصفويين والعثمانيين والمماليك. للأسباب الطامعة للصفويين احتلوا بغداد وفعلوا بالعراق، مما أدى إلى تدخل الاستنجاد بالعثمانيين. البرتغاليين استدعى المماليك أن يستنجدوا بالعثمانيين.
1: العثمانيين أيضا.
0: وأرسلوا لهم الجيوش والأساطيل والأسلحة، ثم شاركوا معهم بحملة واسعة لطرد البرتغاليين من البحر الأحمر ومن الخليج ومطاردتهم إلى الهند في معركة اسمها معركة ديو البحرية على سواحل الهند. إذن العلاقة بين السلطتين مستمرة، لكن الظروف، هذه الظروف العامة التي أشرت إليها، أدت إلى سوء العلاقة وضياع هيبة المماليك، رغم أن المماليك كان لهم هيبة لأنهم أنقذوا الدولة الإسلامية، أعادوا الخلافة، تصدوا للمغول، نظفوا الصليبيين، نظفوا الصليبيين من بلاد الشام أكملوا، لكن من غلبهم في هذه الهيبة؟ العثمانيون بما فعلوه بأوروبا. وظروف الحرب مع البرتغاليين أضعفت السلطنة المملوكية، فقام قنصول غوري يريد لمشكلة صغيرة أن يؤدب السلطان سليم العثماني، على اعتباره يعتبر نفسه أنه هو يقيم في القاهرة وتحت رعايته الخليفة العباسي وتحت رعايته الحرمين الشريفين والحرم القدسي، فيعتبر المماليك أنه هن أصحاب الفضل على الأمة الإسلامية. فقام أراد أن يؤدبه، فأخذ جيشا وتوجه فيه إلى شمال بلاد الشام، ووصل الخبر إلى السلطان سليم، طبعا أخذ معه الخليفة العباسي. فلما علم السلطان سليم العثماني بذلك جاء وبدأت الحوارات، لماذا أتيتم بجيشكم للمعركة؟ فانقسم الجيش المملوكي نصفين، نصف رفض أن يخوض المعركة ضد جيش إسلامي وانضم إلى السلطان سليم، وجيش بدأ استمر بالقتال بمعركة استمرت نصف ساعة، وأعلن كل الجيش الولاء للسلطان سليم.
1: هذه هنا تحدثنا أن مرج دابق هي كانت فاتحة لدخول العثمانيين،
0: ليس دخولا فقط، المرج دابق هي إنهاء السلطنة المملوكية، فأصبح صار الأمر مثل اتحاد دولتي سوريا ومصر. لما اتحدوا أصبح الرئيس من مين؟ من مصر. وحينما اتحدت السلطنة العثمانية مع السلطنة المملوكية
1: أصبح السلطان
0: العثماني هو فأصبحت الدولة إعادة المشكلة أن هذه الفترة الخلافة العباسية اللي كانت في القاهرة كانت شبه رمزية
1: فخرية
0: رمزية، مثل ملكة بريطانيا، بس هي رمز الأمي. لكن كل حاكم يتحكم في منطقته. لكن الأهم ميزة حينما أصبحت الوحدة بين السلطنة المملوكية والعثمانية، وأصبحت السلطنة المملوكية هي الكبرى، انضم لها جميع السلاطنات في العالم الإسلامي وأعلن الولاء لها. وأمير والشريف مكة أرسل لها مفتاح الكعبة، وبدأت المساجد في العالم الإسلامي تعلن أن خليفة المسلمين وأمير المؤمنين هو السلطان العثماني، فتحمل المسؤولية. وقام الخليفة العباسي الأخير في القاهرة بإرسال ما لديه من وثائق الخلافة وأرسلها إلى السلطان سليم وحمله مسؤولية الأمة. لكن وهكذا بدأت مرحلة جديدة.
1: لكن هنا عن دمشق، بمن الحديث عن دمشق، في هذه الفترة كيف دخل العثمانيون إلى دمشق؟
0: حينما انتهت معركة مرج دابق نصف ساعة وتوقف القتال، ودخل السلطان سليم إلى حلب ولم يحدث أي شيء، ولم يقتل أحد، ولم يحصل أي شيء، وبقي في حلب مدة بسيطة، وأرسل رسائل إلى

0: ما بقي من العسكر المملوكة في الشام ومصر انه اعلنوا الولاء ليا.
1: نعم.
0: وبخليكم انتم وخلص ونحن امي واحده وشعب واحد وامي واحده. فرفض ابن اخوه لقنصور الغوري واسمه طومان باي.
1: طومان باي نعم.
0: رفض. قام السلطان سليم تقدم الى دمشق، دخل الى دمشق بدون اي قتال، بدون اي حرب، بدون اي شيء. والمسلمون رحبوا به كجيش عثماني له قيمته في العالم.

0: في دمشق على الجبل، وأحدث تكية، وطبعا ابنه بنى التكية السليمانية من أجمل المناظر الموجودة. فبقي ثلاثة أشهر، وخلال الفترة زار القدس وعاد من القدس، وأمر ببناء سور للقدس، لأنه لا يجوز أن تبقى القدس بدون سور.
1: نعم.
0: وبدأ يراسل المماليك لهدول الموجودين في مصر أنه يستسلموا، أصروا على المقاومة، بدهم يجهزوا جيش ويجوا يحاربوا السلطان سليم. اضطر أن يذهب إلى مصر، وتكون معركة بسيطة على أطراف القاهرة، وتعلن كل الناس الولاء للسلطان وانتهت نهائيا صار.
1: نعم.
0: فلكن دمشق في هالحالة هاي هي لم تكن العاصمة للسلطنة المملوكية، كانت إحدى نواب السلطنة، النظام المملوكي.
1: نعم.
0: كل
1: النظام
0: السلطان.
1: نعم.
0: كل سلطان، السلطان المملوكي المقيم في القاهرة له نواب، بسبب لأنه نظام شبه عسكري.
1: نعم.
0: يقيم مثلا سلطنة دمشق، سلطنة حمص، نائب السلطنة في دمشق، نائب السلطنة في حمص،
1: في حلب.
0: فكانت قيمتها استمرت ببدايات العهد العثماني، لكن أعطوها أهمية كبرى.
1: نعم.
0: في العهد العثماني طبعا لما قسموا التقسيم الإداري لبلاد الشام، ما أعادوا التقسيم، لم يغيروا بالحكام أحد، أصبح السلاطين المماليك، الضباط المماليك هن حكام بلاد الشام ومصر كما كانوا.
1: هذا ما يفسر انتقال السلس للسلطة
0: يعني، استمر السلس بكل معنى الكلمة يعني. لكن العثمانيين يعني إذا نقول مثلا الحضارة الإسلامية في العهد العثماني،
1: نعم،
0: الحضارة الإسلامية في العهد العباسي، الحضارة الإسلامية في العهد، ماذا تختلف؟ الحضارة واحدة،
1: واحدة. نعم.
0: الأمة واحدة، الشريعة واحدة، اختلف مدى الاهتمام، أساليب التنفيذ، عرفت كيف؟
1: نعم.
0: فدمشق فقدت كون عاصمة من لما انتقلت العاصمة إلى بغداد، بس بقيت مدينة إلى أهمية،
1: لها رمزيتها، لها موقعها. نعم.
0: أهميتها من أهمية بلاد الشام. أنا بدي أحكي كلمتين، لازم نعرف أهمية بلاد الشام، أنه مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام ليش اختار أن يبدأ بفتح الشام. الشام إذا أخذنا من الناحية الجغرافية هي صلة الوصل بين القارات الثلاث.
1: نعم.
0: وليس هذا السبب الأساسي. السبب الأساسي أنه من الشام صح ننطلق جغرافيا، بس الله أعطاها مكانة خاصة. لذلك الله ذكر القرآن بالشام، قال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، تحدث عنها. وحديث الرسول طوبى للشام. حينما تحدث الله سبحانه وتعالى عن الاحتلال الفارسي لبلاد الشام أثناء الروم، وعندنا سورة كاملة بالقرآن اسمها سورة الروم.
1: نعم.
0: غلبت الروم في أدنى الأرض.
1: نعم.
0: وهم من بعد غلبه، ذكر الله سبحانه وتعالى الروم ولم يذكر الفرس، غلبت الروم. لكن ما قال مين غلبون، غلبون الفرس. ليش؟ قال المفسرون لأن الروم من أهل الكتاب، بينما الفرس مجوس، عرفت كيف؟
1: نعم.
0: وهكذا إذا فيها المسجد الأقصى، فيها الإسراء والمعراج، فيها القبلة الأولى، لذلك فتحها يجب أن يكون أيسر، لأنه ستجد بها قوما حينما تكلمهم عن الله وعن الأنبياء وعن.
1: نعم.
0: وعن سيجدوا نوعا من القبول، وهذا ما حصل، لأنك ستستخدم الشام أبناءها المسلمين الجدد لمتابعة الفتوح في الشرق والغرب.
1: نعم.
0: فدمشق، الاهتمام العثماني بدمشق بدأ أنه لما حينما قسموا بلاد الشام إلى ولايات، أهم ولاية أخذت أكبر قسم اسمه ولاية شام شريف،
1: اسموها شام شريف.
0: لم يذكر العثمانيون في تاريخهم لآخر لحظة كلمة الشام إلا مع قول شام شريف.
1: السبب؟
0: السبب أنه شرفت بمجيء الرسول إليها.
1: نعم. صلى الله عليه وسلم.
0: وفيها المسجد الأقصى، والقدم عنا فيها قدم الرسول.
1: نعم.
0: وأصبحت الشام بالعهد العثماني نظم تنظيم شديد قوافل الحج.
1: نعم.
0: بطريقة يعني مهما ذكرت لك تغاني تفصيل، وآخر المسلسلات اللي عرضت
1: الخوالي
0: كيف كان ورجوك قافلة الحج.
1: نعم.
0: قافلة الحج كان الدولة كلها تهتم فيها، بدءا من اسطنبول والقاهرة والكل، وترافقها

0: المحمل،
1: المحمل الشريف.
0: المحمل الشريف، ما هو المحمل؟ هو المحمل يعني عبارة عن جمل محملينه بهدايا السلطان لما يكون جاي من اسطنبول، مع الأموال التي ستنفق على الطريق ولأهل الحرمين. ويجي المحمل من القاهرة يحمل ثوب الكعبة.
1: نعم،
0: ثوب الكعبة. لذلك الاهتمام العثماني ببلاد بدمشق لم يتوقف. العثمانيين بالأصل قلت لك هن رجال مهتمين بالجهاد بالدرجة الأولى. من أين أتأخذ العلم؟
1: مشروع، نعم
0: نعم. من أين
1: كمشروع الزنكي الذي تحدثنا عنه؟
0: من أين أخذوا العلم؟ من بلاد الشام،
1: نعم،
0: من مصر، من العراق، هنا مركز العلم الإسلامي. فلذلك تعتبر يعني إذا بدنا نقول مرج دابق، أو بنقدر نقول العهد العثماني هو مرحلة جديدة من مراحل التاريخ العربي الإسلامي، مثل ما بنقول العهد الأموي. وطبعا هذه التسمية ليست شرعية، ما علاقة الأمويين، يعني ما علاقة أمية بالخلافي. أمية أبو جد لمعاوية. مين اخترع هذه الكلمة؟ أعداء الأمويين والمؤرخين ساروا عليها فقالوا سموه الخلفاء الأمويين أو الخلفاء من بني أمية، لكن هذا تقسيم سياسي بيد المؤرخين.
1: دكتور، الكثير ربما يعني يهاجمك في هذه
0: من يهاجمني هذا كلام؟
1: كثير من يعني نحن الآن نعرف أن الدولة الأموية أو الخلافة الأموية لها يعني هي إمبراطورية،
0: أعوذ بالله،
1: لها ما لها من من من, من
0: بالله.
1: ولكن في هذه الجزئية بالذات، نعم، ربما يعني قد يأتينا انتقاد ربما من أحد
0: الأخ يوسف. يعني كلمة إمبراطورية،
1: نعم،
0: لم يستخدمها مؤرخ عربي إسلامي خلال 1400 سنة.
1: نعم،
0: هذه كلمة يطلقها الأجانب، ومن يرددها يردد كلمات الأجانب. لكن 99% من المؤرخين العرب بمختلف مستوياتهم لا يقولون إمبراطورية، اسم الدولة العربية الإسلامية، فقالوا الدولة الأموية. الدولة كمان هذا خطأ، لازم تقول العهد العثماني، المرحلة العثمانية، العهد الأموي، المرحلة الأموية، لأن الدولة هي نفسها. الدولة اللي من أسس الدولة العربية الإسلامية؟ هذا شوف
1: الخلفاء الراشدين.
0: لا، أعوذ بالله، هذا أسس الرسول
1: صلى الله عليه وسلم،
0: هو اللي أسس الدولة
1: في المدينة المنورة. نعم.
0: ليش اسمه الخلفاء؟ لأنه خلف الرسول في إدارة الأمة.
1: نعم.
0: ثم تتابع الخلفاء. لذلك علماء التاريخ الإسلاميين الذين أنا متأكد أنك تعرفهم لا يتكلمون، لا يقولون الدولة الأموية، يقولون الخلفاء من بني أمية، وبألفوا الكتب باسم تاريخ الخلفاء. الكتب الأساسية في التاريخ العربي الإسلامي اسمها تاريخ الخلفاء.
1: نعم.
0: ما بيقول تاريخ الدولة الأموية، لأن الدولة الأموية ليست دولة،
1: هي امتداد لدولة الدولة الإسلامية.
0: ما امتداد، هي الدولة نفسها.
1: نعم. تغير. ولكن تعاقبت
0: الحكام، عملت انتخاب لرئيس جمهوري جديد بأي دولة، تغيرت الدولة؟
1: تأكيد لا،
0: فهذا تغيير فقط في الحاكم.
1: نعم. وهذا ما حصل في،
0: ولم يتغير أي شيء في الدولة نهائيا، لا شعبا ولا نظاما ولا شريعة ولا حضارة، وإنما بس تغير الأشخاص.
1: نعم.
0: فقط.
1: نعم. نعود إلى دمشق دكتور في هذه. نعم. بداية العصر العهد العثماني.
0: نعم.
1: لن أقول الإمبراطورية.
0: جميل.
1: أو الدولة العثمانية.
0: جميل.
1: العهد العثماني كيف كانت المدينة تدار إداريا؟ هناك.
0: نعم.
1: ولاة.
0: نعم.
1: مصطلح الولاة أكيد.
0: نعم.
1: تشرح لنا هذا المصطلح وما.
0: نعم.
1: طبيعة عملهم.
0: نعم. النظام العثماني بشكل عام كما قلت لك، وهذه تثبتها كل الدراسات الأجنبية والمراحل المختلفة عن العثمانيين، العثمانيون كانوا محاربين بالدرجة الأولى.
1: نعم.
0: ولم تكن لهم عندهم بالأساس حضارة، لأنهم كانوا بدو، يعني القبائل.
1: نعم.
0: إني قبائل تركمانية الأصل أو تركية الأصل أسلمت وصارت جزء من الدولة.
1: نعم.
0: ووسعوا الدولة الإسلامية وتابعين لآخر لحظة للخليفة العباسي في القاهرة. كان أي سلطان عثماني يعين بأمر من الخليفة العباسي. نعم.
1: صح.
0: لذلك حينما أداروا الدول لم يتدخلوا تدخلا قويا في الشؤون الداخلية. الوالي الذي كان يعينه السلطان كان ممثلا للسلطان ليراقب ما يجري.
1: نعم.
0: لكن الأمور تجري كما كانت بدون أي تغيير، لا يتدخل

0: الشؤون الداخلية نهائيا. هلا احنا لو رحنا على اسطنبول او اي مكان في اراضي الدولة العثمانية اللي هي تغلب عليها الصفة التركية مثلا،
1: نعم،
0: فالعثمانيين بالذات كقيادي كانت تهتم بهذه الناحية، تقدس اي انسان جاي من بلاد الشام،
1: نعم،
0: الشام شريف
1: لعظمة الشام،
0: لكان لعظمة الشام يحترمونها. لذلك مثل ما قلت لك اسمها ولاية شام شريف بكل الفرمانات بكل النصوص بكل شيء، ولاية شام شريف، ويختاروا للولاة درجة أولى.
1: نعم.
0: الوالي من الناحية التنظيم الإداري العثماني هني قسموا الولاية الشام بلاد الشام إلى ثلاث ولايات بالبداية. ولاية شام شريف تشمل من المعرة إلى العقبة.
1: سوريا والأردن حاليا
0: لكان، نعم، سوريا والأردن، ومن المعرة إلى الشمال حلب، لأن حلب صلة مع المدن اللي الشمالية فصارت ولاية حلب، وأنشأوا ولاية ساحلية اسمها ولاية طرابلس.
1: طرابلس
0: ثم ألغوا ولاية طرابلس بعد 200 سنة صارت ولاية عكا، ثم ألغيت ولاية عكا صارت ولاية بيروت. نعطيك التاريخ العثماني. ولاية الشام بقيت مثل ما هي.
1: نعم.
0: ولاية الشام، ولاية بيروت، ولاية حلب لأواخر العهد العثماني.
1: دكتور، ذكرت أنت في معرض حديثك قبل قليل أن الوالي يعني السلطان العثماني كان يسمى بالصدر الأعظم
0: السلطان سلطان، والصدر الأعظم هو رئيس الوزراء.
1: نعم.
0: الصدر الأعظم هو رئيس الوزراء.
1: سأعود لهذه الجزئية، لكن ذكرت أن دمشق الوالي عين لكنه لم يحتاج أن يتدخل في،
0: نعم،
1: في شؤون النظام في شؤون السبب وراء السبب
0: من ذلك. كان يختار والي من الدرجة الأولى.
1: لماذا كان الوالي لا يحتاج أن يتدخل؟ هل هو ربما انطباع لدى الناس؟
0: نعم، نعم، شعوره هو، نعم، هو مندوب عن السلطان ليدرس الأوضاع، الأوضاع ماشي.
1: نعم.
0: ففي قاضي الولاية، في عسكر بسيط، عدد بسيط، ولكن الأمور ماشي طالما الشرع ماشي والأوضاع الاقتصادية ماشي. فالولاة لم يكونوا يجلسوا فترة طويلة، فأحيانا الوالي تم سنة،
1: نعم،
0: أكثر والي تم 3 سنين، ما كانوا يخلوا الولاة يستمروا فترة طويلة حتى لا يتمكنوا، لا حتى يكتسبوا خبرة أكثر، حتى يكون في مصداقية، وهكذا ينقلون من محل لمحل. فكانت الولاية بهذا العمل.
1: نعم.
0: أهل الشام يعيشوا مستقلين، ما حد له علاقة فيه نهائيا. إذا جاي شوية كان عسكري تركي، العسكري التركي عم يصيروا عرب.
1: لكن الدكتور يعني أنا وأنت وربما السادة المستمعين والمشاهدين، حينما يذكر العهد العثماني يتبادر لي أنا شخصيا مسلسل الخوالي. مسلسل الخوالي أعطى صورة عن العهد العثماني، عهد بطش، عهد استبداد. هل هذه الصورة صحيحة أو ربما فيها مغالطات أو كذا؟
0: والله اللي بدي يرى هالصورة هاي يعني بدي ياخذ التاريخ من المسلسل، يعني قضية غير منطقية. التاريخ لا يؤخذ من المسلسلات،
1: لكن يعطي ربما يعطي يعني
0: ولا بيعطي، نعم، من الشيء لا يجوز، يعني حتى لو صورة كلمة واضحة بيكون فيها تحريف، لأنه اللي عم يكتب المسلسل له أهداف معينة. المهم أنه العهد العثماني أخي الكريم 400 سنة،
1: نعم،
0: والناس الموجودة بشر يعني، وفي ظروف عامة تغير الأوضاع، تغير الأسباب. المشكلات التي نعيشها في العصر الحاضر هي وليدة السنين. يعني هلأ إذا عم نقول عنا مثلا مشكلة طائفة معينة، هل الطائفة المعينة وليدة اليوم ولا هي وليدة العهد العثماني والعهد ما قبل العثماني؟ فإذا المشكلات والصراع مع الأجنبي مستمر، وأقوى ما يكون الصراع في العهد العثماني.
1: نعم.
0: أوروبا بعد هزيمتها في الحروب الصليبية بدأت تفكر، 500 سنة لم يجرؤ أجنبي أن يقترب من حدودنا، حتى جاء نابليون بونابرت وغدر بنا رغم أن نابليون والفرنسيين لم يكن بيننا وبينهم أي

0: حرب، فغدروا واجوا عملوا حملي سنة 1798 وطردوا. هذا أول تجرؤ أوروبي، ثم وكان استكشاف مدى المقاومة الداخلية.
1: نعم.
0: الحقيقة المقاومة الداخلية ضعفنا 400 سنة، ما هني مثل 400 سنة الأولانية، ما هني مثل العهد العثماني قبل فتح القسطنطينية لما كانت الجيوش العثمانية في وسط أوروبا، لا، في ظروف عديدة تغيرت. هاي تحتاج إلى دراسات تفصيلية، لكن الاهتمام بدمشق، هلا أنت لو بحثت ورحت تجولت في مدينة دمشق حاليا ستجد كم مسجد؟
2: كثير.
0: 70% من المساجد بنيت في العهد العثماني. المدارس اللي كانت تدرس الشريعة واللغة العربية والتاريخ بنيت في العهد. طيب الجامع الأموي، هل هو جامع أموي ولا عثماني؟
1: بطبيعة الحال هو بني في العهد الأموي
0: وصلح باستمرار وأعاد بناؤه وطوال العهد العثماني.
1: نعم.
0: إذن هو منشأة عثمانية، رعايته والاهتمام به بكل نواحي العهد العثماني. فالعهد العثماني اهتم بدمشق كثيرا، ولكنها ليست العاصمة. حينما كانت القاهرة عاصمة نمت، حينما أصبحت البغداد العاصمة نمت زيادة، اسطنبول أصبحت العاصمة نمت، لكن بقيت دمشق لها قداسة. خلينا نستخدم كلمة قداسة، نعم نقول قداسة لأن رب العالمين بارك للشام، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا
1: حوله.
0: طيب شو حوله؟ على مترين حوالي ولا
1: بلاد الشام
0: لكان هذا. فلذلك دمشق في العهد العثماني كانت نقطة انطلاق الحج.
1: نعم.
0: قافلة الحج الشامي وهي أهم القوافل الحج. قوافل الحج في العهد العثماني كانوا 4.
1: نعم.
0: قافلة الحج الشامي، شو يعني الحج الشامي؟ التي تنطلق من دمشق بقافلة مهمة، كل أهل الشمال من الأناضول، من أوروبا، من روسيا، من كل يتجمعوا وين؟
1: في دمشق
0: في وقت واحد، وتتولى الدولة قيادة هذه الحملة وتعين والي الشام ليقود هذه القافلة.
1: هذا لرمزية الشام ولأهمية
0: لرمزية الشام. وتأتي المحمل من اسطنبول، الجمل يمشي من اسطنبول إلى دمشق يحمل هدايا السلطان.
1: نعم.
0: وأموال الأوقاف لتوزع على الموظفين وعلى القبائل البدو وعلى سكان المدينة المنورة، مال مورد من المساعدات.
1: نعم.
0: وهكذا كانت دمشق في العهد العثماني متطورة جدا عن المدن الأخرى. ولكن من نواحي أخرى نستطيع أن نقول أن حلب تطورت في العهد العثماني تجاريا، لأنه تجارة الشرق إلى أوروبا إلى حلب ثم إلى، لكن دمشق تطورت دينيا، وكل من يأتي إلى الحج يأتي يزور القدس ويزور دمشق في الغالب.
1: نعم.
0: ولذلك هلا مثلا المغاربة عنا بكمية كبيرة كانوا يأتوا ليسكنوا في دمشق ويتباركوا بالعلماء الذين بهم ويدرسون عليهم في المدارس. نعم. في العهد العثماني.
1: نعم. عن الوضع الاقتصادي دكتور، بما أن دمشق كان منطلقا لقافلة الحج تحمل المحمل الشريف، بالتأكيد هذا سينعكس بطبيعة الحال على الوضع الاقتصادي في هذا البلد.
0: نعم.
1: كيف كان الوضع الاقتصادي في دمشق؟
0: دمشق وهبها الله سبحانه وتعالى نهر بردة.
1: نعم.
0: وأول توسعة للغوطة وتنظيم الغوطة كان في العهد الأموي. يعني العهد الأموي بدءا من حينما كان سيدنا معاوية واليا على الشام بدأ الاهتمام بنهر بردة وتوحويله إلى 7 أنهر.
1: نعم.
0: هذه الأنهار 7 هي التي نمت الغوطة، فلذلك كانت الغوطة منبع للزراعة، منبع للفواكه، ولقبت دمشق بالفيحاء. لماذا لقبت بالفيحاء بالعهد العثماني؟ ليش؟ لأنه كانت تفوح روائح الأشجار لما تزهر، فسموها دمشق الفيحاء. من أول ما بتوصل من عدرا بدك تدخل بتبلش تشم روائح زهور الغوطة التي تحيط بدمشق من 3 جهات، ودمشق محصورة مع جبل قاسيو. فالوضع الاقتصادي كان جيدا. إذن التجارة مع الجزيرة العربية عن طريق دمشق، التجارة مع مصر.

0: البرية تمر عن طريق دمشق.
1: دمشق
0: وهذه مستمرة. يعني أنا مثلا بدرس دراساتي في بعض دراساتي عن تاريخ تجارة حمص مع مصر، عندي بعرف حماصني كانوا يسافروا على مصر يأخذوا منتجات حمص من النسيج من بضائع حمص مختلفة ويأخذوها على مصر، وفي قسم كان يروح لإسطنبول. نعم، لذلك وضع الاقتصادي كان، لكن في الأوضاع الاقتصادية تمر بمراحل، بيجي سنوات جفاف، بيجي سنوات جراد، بيجي سنوات أمراض الطاعون.
1: نعم،
0: وهذا كثيرا في عبر التاريخ في كل بلاد العالم، رب العالمين يرسل هيك أشياء في ظروف معينة، فالوضع الاقتصادي في تلك الفترة يكون سيئا.
1: دمشق كانت منتجة، مدينة منتجة أم مدينة تجارية؟
0: كانت منتجة وتجارية، منتجة وتجارية. لأنه التجارة ما بس تجارة عبور،
1: نعم،
0: التجارة في تجارة إنتاج. يعني مثلا أبسط شغلة، الفواكه والمجففات من مئات السنين تنتجها دمشق وتوزع إلى جميع أنحاء العالم الإسلامي، المشمش المجفف والأمر الدين مثلا، مثال بسيط هو الأمر، نعم، الدين شو هو؟ عبارة عن مشمش مجفف، من كثرة الأمر الدين حولوه إلى مجفف، مثل أنت لما بيكون عندك عنب كتير تحوله إلى ماذا؟
1: دبس.
0: إلى زبيب ودبس،
1: ودبس.
0: وتصدره،
1: نعم،
0: وهكذا. نعم، فكانت منتجة لبضائع ولمزروعات مع تصنيعها وتجارتها إضافة إلى العبور التجاري. ألا أنت عفوا متصور الحج لما بيجي،
1: نعم،
0: الحجاج لم يكونوا حجاج فقط، كانوا تجار. الأفغاني كان يأتي ببضائع بلده يبيعها بمكة أو يبيعها بدمشق ويرجع يشتري ويأخذ معه بالرجعة. لذلك الحج نفسه كتكوين منافع للناس ليشهدوا منافع له.
1: نعم،
0: فإذا التجارة بالحج، فكينما نقول قافلة الحج، قافلة الحج تشمل العبادة، تشمل ميزة الوحدة الإسلامية، وتشمل التجارة
1: أيضا.
0: نعم،
1: نتحدث عن العمارة دكتور في العهد العثماني.
0: نعم،
1: أنت اشترطت منذ بداية الحلقة أن لا نقول، أو من الخطأ أو عدم الصواب أن نقول الدولة العثمانية.
0: طبعا بفضل أن نقول، أنا لا أقول، نعم، إلا السلطنة العثمانية
1: أو السلطنة العثمانية.
0: نعم، نعم،
1: نعم. ملامح العمارة في دمشق في هذه الفترة، الفترة العثمانية، كيف أبرز الملامح؟
0: العمارة تنقسم إلى أنواع.
1: نعم،
0: في عمارة عسكرية، في عمارة مدنية سكنية،
1: نعم،
0: وفي عمارة تجارية.
1: تجاري.
0: تجاري. خلينا نرجع من الفترة الأخيرة، عندنا سوق الحميدية. شو سوق الحميدية؟ لماذا اسمه سوق الحميدية؟
1: لأحد السلاطين،
0: للسلطان عبد الحميد،
1: نعم،
0: الثاني. طيب، فإذا تصور هذا السوق، هذه العظمة، هذا السوق المسقوف الذي سبق المولات، نظام المولات.
1: نعم، عرفت كيف؟ سوق مدحت باشا أيضا،
0: كله سوق مدحت باشا. نعم، من أهم المولات. طيب، إذا درسنا العمارة الدينية، مساجد ومدارس، نعم، من أعظم المباني مثلا التكية السليمانية. طيب، إذا أردنا أن ندرس القصر العظم،
1: العمارة المدنية،
0: العمارة المدنية، قصر العظم وقصور أهل المدينة، في قصر أو بيوت ما في بحرة.
1: نعم،
0: شو معناتها البحرة؟ معناتها المي، كانت هذا نهر بردة يدخل في البيوت في دمشق، فكانت البيوت مثل الجنات الصغيرة.
1: نعم،
0: بيوت دمشق. وين من رحت فواكه، والفواكه ببلاش كانت.
1: نعم،
0: لذلك العمارة كانت متطورة، لكن فيها نوع من العمارة النوعين. نقدر نقول عمارة الفقراء وفي عمارة الأغنياء شوي. عمارة الأغنياء حتى تبنيها تحتاج إلى حجارة وتنقل من بعيد وتكلف وتزين بالحجر الأبيض والحجر الأسود.
1: أسود، نعم.
0: بينما الفقراء يبنون من المواد الطبيعية، التراب والخشب. فلذلك أكثر الأحياء الشعبية في دمشق فيها بيوت للأغنياء
1: قليلا،
0: والفقراء،
1: نعم،
0: الفقراء عبارة عن حيطان من اللبن من التراب، يعني مع الطبقات الخشبية وهكذا. هذا البناء، لكن البناء كان مزبط في نظام المشربيات. بتعرف شو هي المشربيات؟ اللي يعملوا شبابيك مثل هالشبك هذا مطل، تدخل

0: داخل الهواء ولا تري، فأنت ترى الخارج ولا نعم. يرى الداخل، فهذا بسموها المشربيات، لأنه كان يضحط فيها شربة المي من شان تبرد ويشرب، ما بسموها المشرب. في البناء بأنواعه موجود، ولذلك دمشق وجدت من المؤرخين من تحدث عن العمران بكثرة بكثرة، فالعمران بدمشق كان متنوع وقوي. إذن العمارة التجارية، عمارة الورشات بأنواعها للمصانع المختلفة، مصانع الجلود، مصانع الفواكه، مصانع الحلويات، مصانع هاي كلها كانت موجودة. المدينة دمشق كانت منظمة، المدن الإسلامية منظمة تنظيما دقيقا. المركز التجاري لحاله، المركز السكني لحاله، المركز الحكومي لوحده، المركز الصناعي لوحده، وهكذا. نعم. دمشق كانت الحقيقة مدينة سعيدة ومتطورة في العهد العثماني، لا شك في ذلك، ومن أهم مدن بلاد الشام. نعم.
1: دكتور، الآن يعني نحن الحلقة شرفت ربما على الانتهاء، لكن متى فعليا بدأ الدور العثماني في دمشق يتراجع؟
0: الدور العثماني في دمشق هو ليس تراجعا للدور العثماني في دمشق، هو تراجع للدولي.
1: نعم.
0: تراجع الدولي صار بدأ من ظروف دولية مختلفة. الهجمة الأوروبية، أوروبية تطورت، فبدأوا يفكروا بالهجوم علينا، وبدأ ما يسمى بالتغلغل الأجنبي، التبشير بالدين المسيحي. نعم. هجموا علينا هجمي، ونحن كنا نتساهل معهم. الهجمة التجارية. نعم. لما بدأوا يتطوروا وصار معهم ذهب، الأوروبيين اللي نهبوا من أمريكا، فصاروا يشتروا كل شيء حضري من عن بلادنا الإسلامية. نعم. لم يكن عندهم شيء، هذا في مطلع القرن السادس عشر والسابع عشر الميلادي. فوصلوا إلى القرن التاسع عشر، هنا بدأت الوضع الصراع ما بين دولتنا والأوروبيين تميل الكفة لصالحهم،
1: لصالح الأوروبيين.
0: فهم تطوروا واكتسبوا العلوم الجديدة ونحن شبه واقفين.
1: السبب؟
0: السبب لظروف عديدة مختلفة، الهجمة علينا ونحن نمنا بكل معنى الكلمة، أمنا أنه لن يهجموا علينا. لذلك حينما جاءت الحملة الفرنسية أول هجمة صحونا، فبدأت الدولة العثمانية تراجع نفسها، ماذا حصل؟ ولذلك دخلت الدولة العثمانية في دراسة التاريخ العثماني بمرحلة بسموها مرحلة الإصلاح، ومقصود في الإصلاح الجذري والشامل المترافق مع التطورات العالمية. ولذلك كل شيء بتسمع فيه حضاريا بدأ بهذه الفترة. قانون الأحوال المدنية انشئ سنة 1856، الناس ما كان عندها قانون أحوال مدنية، كان في سجلات الناس، ما في بالعالم حد بيسجل الناس.
1: نعم.
0: قانون الأراضي، قانون التعليم الإلزامي 1850.
1: نعم.
0: المحاكم النظامية، فصلوا المحاكم عن المحاكم الشرعية، يعني صار في محاكم جنائية، محاكم
1: خصصوا ربما
0: تجارية.
1: نعم.
0: خصصوها. قانون الطرق، قانون الأراضي.
1: نعم. إصلاح شامل بكل شامل مناحي الحياة،
0: وتغيير في اللباس للجيش. هلا أنت كنت تشوف العثماني شو بتقول؟ طربوش. طيب هذا الطربوش ماذا يرمز؟ ما هو الطربوش؟ كيف دخل؟ كانوا يلبسوا طربوش قديمان؟
1: لا.
0: إيمت وجد؟ وجد لما بدأت حركة الإصلاح. طوروا اللباس العسكري، لأن اللباس العسكري كان هو اللباس الشعبي، شراويل وعمامات وكذا، وحدوا بلباس عسكري مع طائية حمراء، فالطربوش هو لباس الجند العسكري العثماني. نعم. ولكن هذا الطربوش انتشر بين الشعب، نوع من الولاء. لذلك بتروح على السودان بنص الخرطوم لابسين طربوش، بتروح على المغرب بموريتانيا، بتروح على الهند، فأصبح الرمز يلبسوه طلاب المدارس بمصر.

0: بالابتدائي بيلبسوا طربوش، فارس الخوري بيلبس طربوش، حدي جبروا لفارس الخوري، حدي حاسبوا، لا الناس انتشر، أصبح الطربوش ليس رمزا للجيش فقط، رمزا للمثقف الثقافي الحديثي اللي عبر المدارس. فقانون المعارف والتعليم صدر سنة 1850، لذلك التعليم اللي بتعرفه أنت هلأ ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعي هذا من النظام العثماني. فنشروا التعليم الحديث ودخلوا بالمقررات الرياضة وموسيقى ولغة أجنبية هذه الفترة فترة إصلاح. الإصلاح شو عمل؟ صمد في مواجهة الهجمة.
1: دمشق في هذه الفترة دكتور،
0: دمشق هي دائما حينما نتكلم عن الدولة العثمانية نتكلم عن كل جزء فيها، لأنه ما يحصل لدمشق هو ما يحصل للدولة. يعني ليس لها خصوصية،
1: ليست بمنأى عما يحدث ربما.
0: فهذا الأمر كله له تأثير. لذلك اللي أنت لو مشيت بدمشق هتلاقي المستشفى الطلياني، المستشفى الفرنسي، مدرسة الفرنسيسكان. شو هدول؟ هدول نتيجة الغزو التبشيري الذي بدأ بالقرن الثامن عشر والتاسع عشر وما يزال موجودين. فدخلوا بحجة إيش؟ إنه نحن بدنا نعمل مدرسة لأولادنا المسيحيين. إيه اعملوا لهم أخي. لكن المدرسة تحولت إلى إنه دخلوا المسلمين أولادهم فيها، قال مشان يتعلموا لغة أجنبية وهكذا. إذن التراجع حصل حقيقة، فالدولة انتبهت، لكن أوروبا تطورت. لكن هل سقطت الدولة العثمانية نتيجة التراجع؟ حينما يتعارك اثنان على بطولة العالم في الملاكمة، هل تعرف من سيربح؟
1: لا.
0: والحروب كذلك، هل تتوقع أن هتلر انهزم بعد ما غزا أوروبا كلها؟
1: لا أحد يتوقع أنه قد ينهزم.
0: نتائج الحرب لا أحد يعرفها. لذلك الدولة العثمانية لم تنهزم بالحرب، ألمانيا انهزمت واستسلمت بدون شرط، الدولة العثمانية لم تستسلم. انتبه. توقفت الحرب بالحرب العالمية الأولى بهدنة، ولذلك منطقة تركيا الحالية لم يدخلها استعمار أجنبي. لكن بالحقيقة الدولة تراجعت، يعني انهزمت إلى حد أنها فقدت
1: كثير من من من من
0: فقدت
1: الأراضي أو
0: 90% من أراضي الدولة. ثم التغت الدولة نفسها، أبناء المنطقة عملوا انقلاب قومي وقالوا إنه نحن ما عاد بدنا نتحمل مسؤولية الأمة الإسلامية، يا عرب دبروا حالكم ونحن أتراك بدنا ندبر حالنا، وهكذا صار. لذلك صارت الهزيمة بالحرب لأسباب كثيرة. هزيمة الحرب لها دراسات، هاي بتحتاج إلى جلسات مطولة.
1: دكتور في ختام هذه الحلقة، ما رأيك بشخصية السلطان العثماني الأخير عبد الحميد الثاني؟
0: السلطان عبد الحميد الثاني استلم في وقت الهجم الأوروبي القوي علينا، واستطاع أن يصمد أمام القوى العظمى المتحالفة 33 سنة. فكما ذكرت سابقا لم تكن تصدر صحيفة في العالم إلا أن يكون اسم السلطان عبد الحميد رقم واحد كما يذكر الآن. ولذلك خلال العهد البائد وما قبله صدرت كتب عديدة عن السلطان عبد الحميد، ويظهر كانوا مضطرين يسمحوا أنه هذا تاريخ قديم وراح وكذا، لكن كانت الناس تفرق، لأنه الهجوم على العثمانيين كان يتركز على الفترة بعد السلطان عبد الحميد. هاي الفترة التي يسمونها فترة حكم الاتحاد والترقي، حزب اسمه حزب الاتحاد والترقي العثماني، هيك اسمه. فهذه الفترة هي اللي صار فيها الصراع القومي، وهن اللي على ايدهم هدول تمت الهزيمة امام القوى الاوروبية. فكل انت سألتني على نقطة انه بيقولوا عنه عهد كذا واستبداد وكذا، أي حاكم جديد.

0: بدنا نكون صريحين، نعم، ليبرر حكمه. لذلك نحن تاريخنا المعاصر يبدأ من نهاية الحرب العالمية الأولى، يعني نحن من نهاية الحرب العالمية الأولى
1: نعاني. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. إذن متابعينا الكرام، نعم، وصل الآن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مطار دمشق الدولي. أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام في هذه التغطية لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا. متابعينا الكرام، وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي.

أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام في هذه التغطية لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأهلا ومرحبا بكم من جديد في هذه التغطية الخاصة. يسعدنا أن نرافقكم عبر إذاعة دمشق لننقل لكم تفاصيل زيارة الرئيس الفرنسي إلى سوريا وأبعادها السياسية والاقتصادية.

0: في حدث يحمل دلالات سياسية واقتصادية واسعة، شهدت اليوم العاصمة دمشق وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة تاريخية تمثل تحولا جذريا في مسار العلاقات السورية الفرنسية نحو مرحلة قوامها الاحترام المتبادل والشراكة المتكافئة. وتأتي هذه الزيارة تتويجا لمسار دبلوماسي دؤوب يعكس قناعة دولية متنامية بمركزية الدور السوري في استقرار المنطقة وتعزيز أمنها الإقليمي. ولا تقتصر هذه الزيارة على الجانب السياسي، بل تتجاوزه لتكون استجابة لمتطلبات مرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وفق أولويات وطنية سيادية سورية مستقلة. ومن خلال وفد رفيع المستوى يرافق ماكرون تفتح آفاق استثمارية واسعة تشمل قطاعات البنية التحتية والطاقة والتنمية المستدامة، ما يجعل فرنسا شريكا أوروبيا فاعلا في دعم سوريا. هذه التطورات تأتي في وقت تتصاعد فيه ثقة المجتمع الدولي بقدرة سوريا على إدارة ملفاتها الحيوية، بدءا من مكافحة الإرهاب وضبط الحدود وصولا إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وللحديث أكثر حول هذه الزيارة التاريخية ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله زيزان. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الله.
1: مساء الخير لك والأستاذ المستمعين.
0: حياك الله أستاذ عبد الله. يعني في قراءتكم للمشهد الدبلوماسي، يعني كيف تترجم اليوم يعني زيارة الرئيس الفرنسي إلى دمشق، يعني التحول في المقاربة الأوروبية تجاه الدور السوري في التوازنات الإقليمية؟ تفضل.
1: يعني تعتبر هذه ذروة الدبلوماسية السورية النشطة التي بدأت منذ الساعة الأولى لسقوط بشار الأسد في ديسمبر 2024. كان هناك حركة دبلوماسية يعني مكوكية صح التعبير، توجت في شهر 5 من عام 2025 زيارة الرئيس أحمد الشرع بالإضافة ل

0: وزير الخارجية السيد الشيباني زيارتهم إلى باريس في شهر 5 من عام 2025 لتوطيد العلاقة ما بين سوريا وفرنسا وفتح آفاق للتعاون المشترك ما بين الدولتين، بالإضافة إلى إضفاء الشرعية للحكومة السورية الجديدة ما بعد سقوط الأسد. نعم. هذه الزيارة تكتسب يعني بعدا يعني معنويا إن صح التعبير، وهو أن يشكل ذروة الشرعية التي اكتسبتها الحكومة منذ سقوط النظام. وصول أول رئيس أوروبي إلى دمشق هذه سابقة، ومحاولة ماكرون أن يقوم بهذه الزيارة قبيل اجتماعه الغد في مجموعة تدل على أن هناك رغبة حقيقية من قبل فرنسا لأجل توطيد العلاقة مع دمشق وفتح صفحة جديدة مع هذه الحكومة وإعطاء الشرعية كاملة، بالإضافة إلى الملفات التي ربما ستحدث عنها، الملفات الاقتصادية والأمنية الأخرى التي أعتقد أنه سيتم بحثها منذ وصول أو أول وصول ماكرون إلى دمشق.
1: نعم أستاذ عبد الله، يعني لماذا اليوم يعني وبالتحديد في هذا التوقيت هذه الزيارة؟
0: يعني هنا عدة أهداف أعتقد. الآن مع رفع العقوبات بشكل كامل عن سوريا، بالإضافة إلى انتهاء ملف قسد وعودة مناطق يعني المنطقة الشرقية التي تحتوي على البترول والغاز وغيرها، بالإضافة إلى عدة قضايا أمنية أخرى، جعلت هذه الزيارة في هذا الوقت تحديدا هو الوقت المناسب، خاصة مع انتهاء الحرب الإيرانية الأمريكية، أو على الأقل حتى هذه اللحظة الهدنة لازالت صامتة حتى هذه اللحظة. فبالتالي الملفات التي سيتم فتحها ما بين الدولتين سيكون أو ستتركز على القضايا الأمنية من جهة، وعلى قضايا الاستثمار وعلى رأسها الطاقة. لم يكن بالإمكان أن يكون هناك أي استثمارات في مجال الطاقة طالما أن المنطقة الشرقية كانت تحت سيطرة.
1: عذرا على المقاطعة يعني أستاذ عبد الله، يعني في ملف مكافحة الإرهاب، يعني كما تفضلت وأسهبت، يعني في ملف مكافحة الإرهاب والأمن، ما هو الأثر الاستراتيجي يعني المتوقع للتعاون الاستخباراتي والأمن الموسع بين فرنسا ويعني سوريا على استقرار منطقة المشرق العربي؟
0: هذا ملف مهم جدا، خاصة أن هناك عدد من الفرنسيين الذين كانوا تحت يعني منضوين تحت اللواء داعش على رأسهم مجموعة عمر أومسن، التي يعني تحاول أو التي تنشط حتى هذه اللحظة في بعض المناطق في سوريا. فالملف الأمني هو ملف مهم جدا بالنسبة لفرنسا، وبحث هذا الملف مع سوريا يشير إلى أن سوريا باتت شريكا يعني كان مكتملا مع فرنسا والاتحاد الأوروبي بشكل عام، وحتى مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ حتى قبل سقوط قسد. هذا يدل على أن القضايا الملف الأمني هو من جهة مهم، وهناك أصبحت يعني ثقة مع هذه الحكومة السورية على أنها قادرة بالفعل على ضبط القضايا الأمنية ومنع حتى خروج بعض أفراد داعش إلى خارج سوريا. هناك خشية من أن ينتقل بعض هؤلاء الأفراد بأفكارهم المتطرفة إلى أوروبا عموما وإلى فرنسا خصوصا، لذلك يعني كان هناك اهتمام بهذا المجال الأمني، وهناك شعور بأن هذه الحكومة السورية هي حكومة جادة من جهة وقادرة من جهة أخرى على ضبط هذا الملف. لذلك أعتقد هذه من القضايا الملحة التي ستكون مطروحة على طاولة اللقاء الذي سيكون اليوم إن شاء الله.
1: يعني هل هناك يعني أطراف أخرى يعني في الداخل السوري يعني أمنيا يمكن أن يطرح ملفهم على الطاولة بين الرئيس أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون؟
0: على رأس الملفات هو ملف داعش، هذا الملف الذي لم يطوى حتى هذه اللحظة، رغم أن الحكومة السورية استطاعت خلال فترة قصيرة عام ونصف من يعني ضبط الكثير من خلايا داعش، واستطاعت حتى أن يعني حتى من الناحية يعني صح التعبير الشرعية صحبت الشرعية من تحت عباءة هذه الجماعة، بالإضافة إلى ملفات أخرى مثل قسد

0: التي يعني تعتبر من الملفات التي ليس فقط سوريا تعدهم من الملفات الإرهابية، وإنما أيضا الجمهورية التركية التي تعتبر قسد يعني هي
1: تخل في أمنها القومي.
0: نعم تخل بأمنها القومي وهي من الجماعات الإرهابية. فأعتقد أن هناك عدة نقاط لابد من الحديث عنها في هذه الزيارة على رأسها داعش.
1: كيف يعني اليوم تترجم هذه الزيارة يعني من ناحية ملف قسد على سبيل الحصر؟
0: ملف قسد هو من الملفات التي لابد أن يكون لها حصة كبيرة، خاصة أن كانت هناك زيارة لوفد من قسد دون التنسيق مع دمشق، قاموا بزيارة إلى أوروبا، فبالتالي زيارة الرئيس الفرنسي إلى دمشق هذه يعني ستكون لها يعني طابع خاص في مناقشة هذا الملف تحديدا، لأن قسد لابد لها أن تعود إلى حضن الوطن. لا يمكن أن تقبل الدولة السورية أن يكون هناك مكونات عسكرية داخل عباءة الدولة السورية. هذا مرفوض في كل دول العالم وكل دول المدنية، وبالتالي استقبال وفد من قسد في فرنسا وعدة دول أوروبية هذا يعني مرفوض تماما، وأعتقد أن هذه من الملفات الأساسية التي سيتم طرحها اليوم. لابد من أن يكون التعامل فقط مع الدولة السورية، إن كان هناك من مطالب، إن كان هناك من قضايا تخص قسد فبالتالي يجب أن تكون من خلال الحكومة السورية، وإذا كان هناك من لقاءات مع مظلوم عبدي أو غيرها أيضا لابد من أن تكون تحت إشراف الدولة السورية. وهنا أعتقد أن الدولة سترفض رفضا كاملا أن يكون هناك أي لقاءات مباشرة ما بين مظلوم عبدي أو قسد من جهة وأي دولة أوروبية أو أي دولة في العالم، يعني هذا انتقاص للسيادة السورية وهو مرفوض تماما من قبل الدولة السورية.
1: يعني برأيك اليوم يعني أستاذ عبد الله، يعني كيف يمكن يعني لفرنسا موازنة يعني التزامها بقوانينها الداخلية مع متطلبات الشراكة السياسية الجديدة مع الدولة السورية؟
0: يعني على الدولة الفرنسية أن تختار، إما أن تكون مع الشرعية شرعية الدولة السورية الحديثة والالتفاف الشعبي اللافت، يعني منذ استقلال سوريا لم يكن الشعب ملتفا حول حكومته كما يلتف الآن الشعب، فبالتالي على الحكومة الفرنسية وعلى الحكومات الغربية بشكل عام أن تراعي هذه النقطة. يعني عندما يكون هناك خلاف مع حكومة أصلا ليس لها بعد شعبي هذا يختلف تماما عن دولة مثل الدولة السورية الحالية التي تحظى بالتفاف شعبي كبير، وبالتالي إن أرادت فرنسا من تمرير أي من أجنداتها أو أي من مطالبها لابد أن تكون ضمن عباءة الدولة السورية ودون الالتفاف على الدولة السورية والذهاب إلى مكونات مثل قسد أو الهجريين أو غيرهم. وهذه أعتقد لابد من التركيز عليها بشكل أساسي، أن الدولة السورية وسيادة سوريا تحتم على الدول عموما وخاصة الدول الأوروبية وخاصة فرنسا. فرنسا الدولة المستعمرة كانت لسوريا حتى عام 46، هذه عليها أن تعي تماما أن تعاملها لابد أن ينحصر فقط مع ممثلي الدولة السورية بعيدا عن أي مكونات أخرى.
1: نعم، يعني اليوم ماذا يعني تعطي هذه يعني إن صح التعبير، يعني كيف يمكن يعني أن يؤثر هذا التقارب السوري الفرنسي اليوم على ملف اللاجئين والهجرة الغير النظامية، وكيف يعني سيساهم يعني أستاذ عبد الله التنسيق الأمني المدني في ضبط هذا المسار؟
0: هو يعني أعتقد أن هناك أربع ملفات أساسية جاء ماكرون لأجلها، وهي الملف الاقتصادي والملف الأمني وملف اللاجئين من الملفات الأساسية والمهمة. هناك جالية سورية كبيرة في أوروبا، في ألمانيا عدد الأكبر، لكن أيضا في فرنسا هناك جالية سورية، وحتى الجالية التي هي في ألمانيا تهم رئيس الفرنسي لأن كلها دول مرتبطة فيما بينها، فبالتالي قضية اللاجئين هي من القضايا الأساسية التي ستطرح. وأعتقد هناك يعني مصلحة لفرنسا بتحسين الوضع المعيشي في سوريا والوضع الأمني أيضا في سوريا لإقناع اللاجئين في فرنسا وغيرها من أوروبا للعودة الآمنة إلى سوريا، وهذا ملف أعتقد أيضا له أهمية كبرى لأنه يؤثر على.
1: كيف يمكن اليوم يعني سيد عبد الله، يعني كيف اليوم يعني يمكن لدمشق استثمار هذا الملف لتحقيق مكاسب سياسية؟

0: ودبلوماسية كاملة.
1: يعني كما ذكرت أنه لا بد لدمشق أن تركز على أن عودة اللاجئين يجب أن تكون عودة آمنة وطوعية، يعني لا يجب إكراه أي مواطن سوري موجود الآن في أوروبا أو فرنسا إلى العودة إلى سوريا إلا إذا كانت عودة طوعية من جهة وآمنة من جهة أخرى. الأمن هنا ليس فقط الأمن بمفهومه المتفائل الدارج، وإنما أيضا الأمن الغذائي والأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي. فبالتالي لابد من أن تقوم هذه الدول بواجبها، خاصة أن هذه الدول قصرت بشكل كبير خلال سنوات الثورة السورية وخذلت الشعب السوري خلال 14 عام من الثورة السورية. لابد لها من أن تدفع ولو جزء بسيط من خذلانها للدولة السورية وخذلانها للشعب السوري من خلال فتح استثمارات في سوريا، تيسير عودة هؤلاء اللاجئين، ضمان أن يكون لكل من يريد أن يعود يكون له سكن آمن، مصدر رزق آمن وثابت. هذه أعتقد من الملفات التي تستطيع الحكومة السورية أن تضغط فيها على فرنسا وغيرها لأجل إغلاق ملف اللجوء بشكل كامل في أوروبا.
0: نعم، يعني سيد عبد الله، يعني فيما يخص إعلان النوايا المتعلق بالأصول المالية السورية، ما هي الدلالات السياسية لقبول الجانب الفرنسي بضمان استخدامها لمصلحة الشعب السوري في إطار الشفافية والسيادة؟
1: يعني موضوع مهم جدا، موضوع الملف الاقتصادي موضوع مهم. الأموال الموجودة في فرنسا، هناك مجموعة من الفلول، يعني للأسف رفعت الأسد كان موجود هناك في فرنسا ولديه يعني مئات الملايين وربما مليارات الدولارات. هذه أيضا أعتقد أنه لا بد من الحديث عنها، لا بد من أن تعود الأموال المنهوبة للشعب السوري، إما أن تعود من خلال استثمارات أو من خلال يعني مبالغ أو حجز على أموال هؤلاء المجرمين. وللأسف نقول أن فرنسا تحتوي منذ قبل الثورة السورية عدد من يعني رجال النظام السوري البائد، وهؤلاء وما يملكون هو ملك للشعب السوري، ولا بد للحكومة الفرنسية من أن تضع يدها على كل أملاك هؤلاء وإعادتها إلى الشعب السوري بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الاستثمارات.
0: نعم، يعني اليوم يعني دمشق يعني دائما تؤكد على الاستقرار السياسي يعني المرتبط يعني بالاستقرار المعيشي. كيف يمكن اليوم أن تترجم هذه الزيارة يعني إلى خطوات يعني سياسية ترفع يعني الفيتو الأوروبي عن ملف إعادة الإعمار في سوريا؟
1: يعني أعتقد أن زيارة الرئيس الفرنسي هو لا يمثل فقط فرنسا وإنما يمثل الاتحاد الأوروبي. هذه كما ذكرت الزيارة الأولى لرئيس أوروبي إلى سوريا، وهذا يعني ما يكسب هذه الزيارة خصوصيتها. والملف الاقتصادي هو على رأس هذه الزيارة، وبالتالي نتوقع من الرئيس الفرنسي أن يعلن يعني ربما حزمة من القضايا التي ستضخ يعني الاستثمارات في سوريا، خاصة أن الوفد الذي جاء مع الرئيس الفرنسي هو ذو طابع اقتصادي أساسا. يعني هناك وفد رفيع المستوى من كبريات الشركات، شركات الطاقة وغيرها، جاء هذا الوفد مع الرئيس الفرنسي. لذلك أعتقد أن هذا الملف هو من أهم القضايا التي ستطرح. وهناك
0: ما هي القضايا التي يمكن أن تطرح اليوم؟
1: أعتقد أن موضوع الطاقة هو من الأمور الأساسية. أعتقد أن هناك توسيع لحقول النفط، زيادة الإنتاجية لتلك الحقول. سوريا يعني تعوم على يعني بركة ضخمة من البترول لم يتم استثماره حتى أيام النظام البائد. في أقصى الحالات استطاع النظام أن يصل إلى إنتاج يومي 800,000 برميل، لكن سوريا قادر على إنتاج عدة ملايين من البراميل يوميا، وهو ما يغطي حاجة سوريا من النفط. لكن استخراج هذا النفط تحتاج إلى شركات دولية عملاقة كالشركات الفرنسية والأمريكية، وبالتالي هناك يعني مصدر

0: لسوريا من جهة ولفرنسا من جهة أخرى لأجل استخراج هذا النفط ليعود إلى خزينة أو الدولة السورية. نعلم أن النفط لم يكن يدخل إلى خزينة الدولة السورية طيل فترة حكم الأسد الأب، ربما قبل سنوات قليلة دخل بضعة براميل من النفط إلى خزينة الدولة السورية عندما تراجع الوضع الاقتصادي في سوريا حتى قبل الثورة السورية. إذن هذا من الملفات الأساسية أعتقد أنه سيتم طرحها، موضوع الطاقة وموضوع آبار النفط في منطقة الشرقية في سوريا.
1: يعني هل برأيك يمكن أن يعني يكون هناك ملفات البنية التحتية والطرق؟
0: أعتقد أيضا موضوع الاستثمار في سوريا وإعادة الإعمار تحديدا يحتاج إلى أن يتم التطابق إلى هذه النقاط الأساسية. النفط هو سيكون وسيلة للتمويل بكل تأكيد، لكن الطرق، الجسور، إعادة الإعمار بشكل عام، هذه من الملفات التي تحتاج فرنسا إلى أن تطرحها، وهي يعني أعتقد أن هناك مصلحة أيضا فرنسية ليكون لها حصة أكبر من الكعكة السورية. من يدخل في موضوع إعادة الإعمار هو يعني سيكسب أيضا، ليس فقط الدولة السورية والشعب السوري هو ما سيستفيد، وإنما أيضا ستستفيد الدولة الفرنسية والشركات الفرنسية من إعادة الإعمار، سواء كانت الطرق، الجسور، حتى البنايات المهدمة. يعني سيكون هناك أعتقد يعني دور للشركات الفرنسية بما يخدم المصلحة السورية ومصلحة الشعب السوري.
1: نعم، يعني تحدثت السيد عبد الله عن يعني المصالح الفرنسية، تعلم تنظر الدول للأمور بلغة المصالح، ما هي الأوراق السياسية اليوم يعني التي تملكها دمشق وتجعل يعني باريس ترى يعني في الانفتاح على سوريا مصلحة استراتيجية لها في ملفات الطاقة والأمن كما تحدثت؟ تفضل.
0: سوريا أساسا هي تمتلك موقع جغرافي مهم جدا يربط الخليج العربي في بتركيا، وبالتالي من تركيا إلى أوروبا. وعندما يعني صارت مشكلة مضيق هرمز كانت سوريا البديل الأول لأجل نقل النفط، سواء كان من خلال أنابيب يعني يتم دراسة إنشائها من منطقة الخليج وصولا إلى تركيا، ومنها إلى وصولا إلى سوريا ومنها إلى تركيا ثم أوروبا. وكان هناك بالفعل بدأت خلال فترة الحرب الإيرانية شحنات النفط كانت تنتقل إلى سوريا ومنها إلى مرافق طرطوس واللاذقية ومنها إلى أوروبا، واستطاعت بشكل أو بآخر أن تخفف من الضغط على مضيق هرمز. وكان هناك نقل مئات وآلاف الشاحنات التي كانت تحمل النفط وعبرت فعلا عن طريق الميناء اللاذقية وطرطوس إلى أوروبا. إذن سوريا بموقعها الجغرافي والثروات التي تمتلكها تجعل من سوريا دولة مهمة ولا تستطيع أي دولة أن تتجاوزها، وهناك مصلحة غربية بكل تأكيد بأن تعود سوريا إلى ما كانت عليه وأفضل مما كانت عليه، لأنه حتى أيام ما قبل الثورة السورية لم يكن حكم آل الأسد قادرا على أن ينشئ علاقة ندية مع الاتحاد الأوروبي ومع الدول الغربية لأجل أن تكون سوريا ممرا للسلع والبضائع والنفط والطاقة.
1: يعني إذن الأهمية زادت يعني بعد إغلاق مضيق هرمز وتوجهات إلى سوريا يعني والتفكير يعني تغير كليا.
0: بكل تأكيد يعني سوريا أصلا هي تمتلك موقعا جغرافيا مهما، وأهميتها الاستراتيجية بحجمها وتنوعها هي بالأساس تملك تلك الأهمية، لكن مع مشاكل مضيق هرمز والخوف من أن تعود هذه المشكلة بأي لحظة أخرى، يعني لا أحد يستطيع أن يضمن الفرس ببلاد فارس الإيرانيين، لا أحد يستطيع أن يعني يضبط مثل هذه الدولة المارقة. لذلك أن يكون هناك بديل من خلال سوريا أعتقد هذا مطلب للاتحاد الأوروبي عموما ولفرنسا تحديدا.
1: نعم، يعني اليوم يعني هل وصلت برأيك فرنسا إلى قناعة

0: بأن المدخل الحقيقي اليوم يعني هو دعم المؤسسات، دعم مؤسسات الدولة السورية؟
1: مرور أكثر من عام ونصف على قيام هذه الدولة وقدرة هذه الدولة على ضبط

0: اقتصادية أو سياسية أو غيرها من القضايا المهمة في المنطقة، وأيضا موضوع الطاقة. إذا هذا قدرة الدولة السورية على ضبط سوريا خلال فترة قصيرة جدا، عام ونصف من استلام دولة كانت محطمة منهارة مفككة، استطاعت هذه الدولة خلال هذه الفترة القصيرة أن تصل إلى هذه المراحل. أعتقد هذا سيعطي عامل قوة للدولة عندما تتحدث مع فرنسا أو غيرها من الدول أن هذه الحكومة قادرة بالفعل على أن تكون شريكا حقيقيا وموثوقا، وقادرا على أن يعني يحقق الفائدة لكلا الطرفين، سواء كان لفرنسا أو لسوريا من جهة أخرى.
1: يعني أستاذ عبد الله، اليوم يعني كيف يرى المجتمع الدولي يعني السياسة السورية الجديدة وهذا والذي تفضلت وتحدثت به من منظور المجتمع الدولي، كيف يرون هذا وبخصوص زيارة اليوم؟
0: يعني أعتقد أن هناك كان اعتقاد غربي أو حتى اعتقاد عالمي ربما أن هذه الدولة لن تقوم لها قائمة ربما لبضعة عقود، لأننا نتحدث عن دولة لم تبدأ من الصفر وإنما ما دون الصفر، دولة منهارة اقتصاديا، مفككة اجتماعيا، بنية تحتية مدمرة بشكل كامل. فبالتالي كان هناك اعتقاد أن هذه الدولة ربما تحتاج إلى عشرات السنوات لأجل أن تنهض وتبدأ باللحاق بركب الدول ربما النامية، دول العالم الثالث. لكن فعليا خلال عام ونصف كان هناك إنجازات هائلة جدا، رغم أن هناك الكثير من يعني يشيرون إلى بعض الأخطاء الطبيعية جدا لحكومة استلمت دولة بهذا الشكل. فلذلك قدرة الدولة السورية، وهذه القدرة يعني أيضا ننسبها إلى الشعب السوري الذي التف مع هذه الحكومة، لولا هذا الالتفاف الشعبي حول الحكومة السورية لما استطاعت أن تنجز ما أنجزته حتى هذه اللحظة. وهنا يعني عامل قوة للدولة السورية أن هذه الدولة خرجت من رحم الشعب السوري، والشعب السوري هو الذي يعطي هذه الدولة هذه القوة والإمكانية على المفاوضة والقدرة على بناء الدولة السورية الحديثة.
1: نعم جميل. يعني اليوم تحدثنا عن ملف الطاقة قليلا، يعني تعتبر يعني اليوم سوريا كما تحدثت بعد يعني إغلاق مضيق هرمز أصبحت العيون إن صح التعبير عليها، وهي حلقة وصل حيوية في خطوط إمداد الطاقة ويعني بحوث الغاز في شرق المتوسط. إلى أي مدى يعني أستاذ عبد الله يعني تدفع أزمة الطاقة في أوروبا يعني فرنسا للبحث عن تفاهمات يعني سياسية طويلة الأمد مع دمشق إن صح التعبير؟ تفضل.
0: يعني هناك الكثير من القضايا التي تدفع فرنسا إلى البحث عن شركاء جدد. يعني هناك أصلا هناك أزمة مالية عالمية، العالم الآن يعاني من تضخم. ما حدث في الحرب الإيرانية زاد من وتيرة هذه الأزمة المالية، وزاد من وتيرة التضخم في العالم ككل وفي الاتحاد الأوروبي بشكل خاص. لذلك يعني كان من واجب فرنسا والاتحاد الأوروبي بشكل عام البحث عن شركاء جدد يستطيع من خلالهم أن يفتح له سوقا جديدة من جهة، ويعني يعمل على استثمار وفتح استثمارات جديدة للشركات العملاقة مثل توتال وغيرها من الشركات الفرنسية الكبرى التي تستطيع أن تفتح سوق كبير في سوريا يستفيد منها الشعب السوري ويتم ضخ المليارات في الدولة السورية، وبالمقابل هي الأخرى تستفيد. يعني الفائدة ستكون لكلا الطرفين، للدولة السورية والشعب السوري من جهة وللاتحاد الأوروبي بشكل عام. سوريا دولة ليست هامشية وليست دولة صغيرة، بل هي دولة ذات يعني بعد استراتيجي وتمتلك الثروات والطاقة و الموقع المهم جدا. هذا كله يجعل من سوريا شريكا أساسيا ومهما للاتحاد الأوروبي.
1: نعم. يعني اليوم سيد عبد الله، يعني دائما الحكومة السورية يعني على يعني تؤكد على شراكاتها يعني الاستراتيجية مع حلفائها، ويعني تسعى إلى يعني صفر مشاكل مع الجميع. يعني كيف اليوم

0: تنظر باريس يعني إلى هذا العمق التحالفي لسوريا، يعني وهل تسعى لإيجاد يعني مواطئ قدم اقتصادي وسياسي يعني موازن في المنطقة؟
1: يعني بكل تأكيد، يعني ما يميز يعني أداء الدبلوماسية السورية حتى هذه اللحظة هي مبدأ صفر مشاكل فعلا. يعني الدولة السورية انتهجت نفس نهج الرئيس أردوغان عندما استلم الدولة التركية عام 2002، وكانت دولة منهارة اقتصاديا، تركيا كانت على حافة الإفلاس بشكل كامل. استطاع أردوغان خلال الفريق الذي كان يعمل معه من تصفير المشاكل مع كل دول الجوار، حتى أيامها مع بشار الأسد عندما كان قام بزيارات متبادلة، حتى مع إسرائيل مع غيرها، قامت تركيا على تصفير المشاكل مع كل دول الجوار وحتى مع الدول يعني غير الإقليمية، واستطاعت من خلال هذه السياسة أن تبني اقتصادا قويا، وأصبحت الآن تركيا رقما صعبا في المعادلة العالمية وليس فقط المعادلة الأوروبية. سوريا الآن تنتهج نفس هذه الطريقة، هي يعني تتبنى سياسة الصفر مشاكل. لازلنا نذكر مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس أحمد الشرعي بالتدخل في لبنان، فكان الجواب بكل وضوح أننا لسنا لدينا رصدة ولا طموح صحيح. في الدخول بمعركة مع لبنان، لأن تصفير المشاكل هو أساس بناء الدولة الجديدة. سوريا تريد أن تبني نفسها، سوريا تريد أن تعود إلى مصاف الدول المتقدمة، وهذه لا يكون أن تكون إلا من خلال تصفير المشاكل.
0: نعم، يعني برأيك اليوم بهذا المشهد الذي تحدثت به، يعني ما هي التحولات التي طرأت على قراءة صناع القرار في باريس لهذا المشهد السوري، يعني ليدفع باتجاه هذا الانفتاح الدبلوماسي اليوم المتمثل يعني في هذه الزيارة؟
1: يعني أعتقد أن السياسيين في فرنسا والاتحاد الأوروبي بشكل عام كانوا يراقبون أداء الدولة السورية عن كثب، وأعتقد أن التقارير كانت يوميا تصل إلى مكاتب الرئيس الفرنسي ماكرون وغيره من الدول الأوروبية لتقييم وضع الدولة السورية وتقييم أداء الحكومة السورية، وأعتقد أن هذا أداء كان يعني عالي جدا، ويعني حتى يعني أنه يتجاوز كثير من التوقعات. نحن نتحدث عن يعني أقل من سنتين استطاعت من خلالها الدولة السورية أن تنهض، استطاعت أن تعيد فتح مؤسساتها، العمل بشكل مؤسسي في سواء في سوريا، الدبلوماسية استطاعت أن تخترق.
0: هل هذا يعني يؤخذ بالحسبان بعيون المجتمع الدولي، أو إذا يعني على سبيل الحصر كفرنسا؟
1: بكل تأكيد، يعني هذه الدبلوماسية السورية أعتقد أنها أثارت إعجاب الرئيس الفرنسي وأثارت إعجاب الاتحاد الأوروبي. دولة خرجت مدمرة منهكة منقسمة، حتى أن السلم الأهلي كان هناك خشية كبيرة من أن يكون يعني على المحك، لكن استطاعت الدولة السورية أن تضبط كل هذه الأمور، ودبلوماسيتها كانت في أعلى مستوياتها. الزيارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني كانت هذه الزيارة تاريخية لم يقم بها رئيس سوري في السابق إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذه الدبلوماسية التي أعتقد أن الاتحاد الأوروبي عموما وفرنسا خصوصا كانت تتابعها عن كثب، هي ما أثارت إعجاب الاتحاد الأوروبي، وهي ما دفعته لأن يعني يضع يده بيد الحكومة السورية الجديدة، وهذه خطوة تمثل ذروة شرعية لهذه الدولة السورية الوليدة.
0: إذن هي هذه الزيارة يعني هي رسالة للأطراف الإقليمية الأخرى.
1: بكل تأكيد، وأعتقد أن هذه الزيارة سيتبعها زيارات أخرى، وستكون حافز ومشجع لألمانيا ولبريطانيا ولغيرها من الدول الكبرى الأساسية في الاتحاد الأوروبي للقيام بزيارات مماثلة، ولا أستبعد حتى أن يكون هناك زيارة من الرئيس الأمريكي أيضا، يعني رغم أنه يعني قليل ما يقوم بزيارات إلى منطقة الشرق الأوسط، لكن لا أستبعد أبدا أن تكون هناك حتى زيارة من الرئيس الأمريكي. وكانت هذه الزيارة ربما أعلى أو أرفع زيارة لرئيس غربي لسوريا، زيارة ماكرون، وأعتقد أنها ستفتح الباب بشكل كبير جدا ل
0: يعني برأيك كيف اليوم يعني تنظر هذه الأطراف الإقليمية يعني التي لا تزال

0: رقب تطور يعني العلاقات السورية الأوروبية، كيف تنظر اليوم بعد هذه الزيارة؟
1: يعني هذه الزيارة تماما ستكون المفتاح لبوابات كثير من الدول، وستكون مشجعة لكثير من الدول. لذلك أعتقد أن الدولة السورية اهتمت بهذه الزيارة بشكل كبير جدا وعدت لها، وربما ألغت بعض المراسم التي كانت تجري اليوم. هناك من انتقد إلغاء هذه المراسم، لكن أعتقد أن الدولة محقة بالاهتمام بهذه الزيارة وترتيب هذه الزيارة من الناحية الأمنية ومن الناحية الاقتصادية وغيرها. هذه الزيارة لها ما بعدها، وستكون بوابة لزيارات دول أخرى، وهي تشير إلى مدى الأمن الموجود الآن في سوريا. زيارة رئيس بحجم دولة مثل فرنسا إلى دمشق دون أن يخشى على نفسه من الناحية الأمنية تحديدا، هنا أتكلم، هذا يشير إلى أن الدولة السورية فعلا وصلت إلى مرحلة من الأمن والأمان وضبط القضايا الأمنية. يستطيع من خلاله أي رئيس دولة كبرى أن يزور سوريا، ويستطيع أن يفتح معها الاستثمارات، وأن تأتي الشركات الكبرى إلى سوريا وتعمل ضمن شركات مع الدولة السورية أو مع الشعب السوري.
0: نعم، بالحديث عن هذه الشراكات يا سيد عبد الله، ما هي الانعكاسات اليوم المحتملة لهذا التقارب، يعني على العلاقة، علاقة سوريا بمحيطها الإقليمي، وكيف تنعكس الشراكة مع فرنسا على ملفات التسويات الإقليمية العالقة؟
1: هناك القضايا كثير جدا من القضايا التي يعني لابد أن تأتي هذه الزيارة لأجل يعني التمهيد لها. قضايا الاستثمار هذه من القضايا المهمة جدا، والتي لا بد لها، والتي لا يمكن إلا أن تقوم على أساس الأمن في الدولة السورية. لذلك أعتقد أن يعني هذه الزيارة ستكون أيضا من جهة أخرى استكشافية، جس نبض. أعتقد أن هناك الكثير من المستثمرين السوريين أيضا سيكون مدعوون للقاء جالية أو الوفد المرافق للرئيس الفرنسي. لذلك يعني نحن مقبلون يعني بإذن الله تعالى على مرحلة انفتاح اقتصادي سيعود أثرها على الشعب السوري ككل.
0: نعم، اليوم يعني دعنا يعني أعود إلى يعني بناء يعني على إعلان النوايا في مجال الأمن المدني وضع الطوارئ، كيف ترون انتقال العلاقة من التوتر الدبلوماسي فيما مضى إلى التنسيق العمليات الميداني في إدارة الأزمات؟
1: تماما، يعني هذا وصف دقيق لطبيعة العلاقة ما بين سوريا أيام الأسد وبين الدول بشكل عام. يعني لم يكن هناك في أي احترام لدول العالم بشكل عام. نذكر طريقة التعامل بشار الأسد مع زعماء الدول العربية، حتى أن الدول الغربية لم يكن هناك اكتراث لتلك الدول. نذكر الجريمة التي ارتكبها حافظ الأسد في ألمانيا عندما اغتال بنان الطنطاوي، هذا أيام حافظ الأسد. إذن هناك لم تكن العلاقة ما بين الدولة السورية وبين الغرب علاقة ندية أو علاقة دولة لدولة، وإنما كانت الدولة السورية سابقا هي نظام عصابات تماما. فبالتالي كانت هذه العلاقة بالفعل هي علاقة متوترة. لم يكن ينظر الغرب إلى سوريا على أنها ربما تكون شريكا يوما ما، وإنما هي عبارة عن عصابة تحكم هذه الدولة بالحديد والنار، وأن هذا الشعب كان متوقعا له الانفجار بأي لحظة. الشعب السوري ضغط خلال فترة 40 عام ما قبل بداية الثورة السورية، وكانت الثورة السورية هي يعني ذروة ذلك الضغط الذي كان يعاني منه الشعب السوري. لذلك هذا الأمر يفهمه تماما الغرب، ويعلم أن علاقته مع دولة ديكتاتورية مثل سوريا أيام الأسد لن يكون لها مستقبل طويل. وفعلا يعني بعد 40 عام من حكم الأسد من عام 1970 ل 2011 بدأت هذه الثورة، ولم يستطع أحد أن يطفئ جدوة هذه الثورة حتى وصلنا إلى الانتصار قبل عام ونصف.
0: يعني اليوم إلى أي حد يمكن اعتبار التنسيق في ملف المفقودين وبقية ملفات التعاون الإنساني مدخلا لبناء ثقة سياسية طويلة الأمد إن صح التعبير.

0: كبير بين دمشق وباريس.
1: ملف المفقودين هو من الملفات الحساسة جدا والمؤلمة للشعب السوري. يعني هناك مئات آلاف المفقودين الذين لا أحد يعلم يعني إن توفوا، متى توفوا، أين هي جثثهم، كيف سيتم التواصل مع أهاليهم. يعني هذه أزمة اجتماعية كبرى في القرن 21 صراحة. لا أعتقد أن هناك أزمة مثل هذه الأزمة. يعني هناك مجازر صارت ربما في السودان، في الدول عديدة في على مستوى العالم، لكن كان الضحية يعرف تماما مباشرة أن هذه القرية قتل منها 100، قتل منها 1000. لكن ما حدث في سوريا أن هناك تغييب قسري، وبالتالي الزوج أو الزوجة لا تعلم أين زوجها، لا يعلم أين ابنهم الذي فقد لعشر سنوات أو أكثر أو أقل. كان هناك تغييب قسري، وكان هناك تعمد من قبل النظام البائد أن يخفي أدنى معلومة عن أهل الضحية. يعني كثير من الأهالي كانوا فقط يريدون أن يعني يبلغهم النظام أن ابنهم قد استشهد، قد قتل، قد يعني دفن. يعني أبسط معلومة كانت هذه، يعني للأسف لم يكن أحد يستطيع أن يحصل عليها، وهذا أحدث مشاكل اجتماعية كبيرة خاصة عندما قضايا الميراث والزواج وغيرها يعني أدخل الشعب السوري بمشاكل اجتماعية ربما نحتاج إلى سنوات لأجل أن نحل مثل هذه المشاكل.
0: نعم، يعني اليوم هناك سؤال يعني يخطر ببال الكثير من السوريين، يعني هل يمكن اليوم لفرنسا يعني كعضو دائم في مجلس الأمن أن تساهم في تعديل يعني القرارات أو صيغ يعني القرارات الدولية المتعلقة بالمساعدات، أو يعني من تحويلها من مؤقتة إلى يعني تنموية مستدامة لدعم الاقتصاد السوري؟
1: بكل تأكيد، يعني فرنسا دولة مهمة جدا، هي إحدى الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن. بالإضافة إلى ذلك، فرنسا لها بعد خاص في سوريا، لأن سوريا كانت مستعمرة فرنسية في السابق، وبالتالي هناك اهتمام فرنسي خاص في الملف السوري. موضوع المساعدات بكل تأكيد هناك مشكلة كبيرة للموضوع.
0: عذرا عن المقاطعة سيد عبد الله، هذه يعني بعض اللقطات من زيارة الرئيس الفرنسي واستقباله في العاصمة دمشق. سأعود.

0: إذا أعود إليك أستاذ عبد الله، اليوم يعني كما نشاهد استقبال الوزير الشيباني للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعني سؤالي، كنا نتحدث وأنا أعتذر من جديد على المقاطعة، يعني اليوم يعني كعضو دائم ل يعني فرنسا كعضو دائم في مجلس الأمن، يعني هل يمكن أن تساهم في تعديل وصيغ القرارات الدولية المتعلقة بالمساعدات؟
1: يعني أعتقد أن سيكون لها دور أساسي ومهم. هناك مشكلة في موضوع المساعدات، انخفاض شديد جدا في المساعدات التي تصل فعليا إلى الشعب السوري. هناك احصائيات تتحدث أن حجم المساعدات لم يتجاوز 20% من الأرقام المقررة التي هي أصلا غير كافية للشعب السوري، وبالتالي لابد لفرنسا أن يكون لها دور سواء بالبذل أو من خلال الضغط على الدول لأجل أن يكون لها أن تدفع حصتها من هذا التمويل. الشعب السوري الآن هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، خرج من الثورة السورية منهكا متعبا من الناحية الاقتصادية، من الناحية العمرانية، من الناحية المشاريع، وأضف إلى ذلك التضخم الكبير الذي يعاني منه الآن الشعب السوري، أسعار السلع بارتفاع شديد جدا. لا تستطيع الدولة السورية أن تضبط هذا الارتفاع ما لم يكن هناك تدخلا يعني خارجيا لأجل تقديم هذه المساعدات للشعب السوري وللاجئين وللنازحين الذين حتى هذه اللحظة، هناك قيم لا زالت قائمة حتى هذه اللحظة، لا يستطيع أبناء هذه القيم العودة إلى بيوتهم المهدمة.

0: إذن تراجع هذا الدعم لابد لفرنسا أن تتحمل مسؤوليته، لابد لها أن تكفر عن.
1: هل يمكن أن يتحول إلى يعني تنموي مستدام؟
0: هذا ما يطمح له الشعب السوري، يعني لابد أن يكون هناك أفكار مستدامة، أفكار ليست فقط مؤقتة، تقديم سلال غذائية وما إلى ذلك، بل لابد من أن يكون هناك أفكار استثمارية مستدامة تستطيع من خلالها أن تخرج الشعب السوري وتخرج خاصة الشباب الذين يعانون من البطالة، أن يستطيعوا أن ينهضوا بالدولة، يستطيعوا أن يكونوا عنصر إنتاج في الدولة السورية.
1: نعم.
0: هذا كله سيسهم في استقرار سوريا، وسيسهم في إعادة اللاجئين.
1: نعم.
0: وسيسهم في أيضا خفض يعني المشاكل حتى في أوروبا. وهذا يعيه الغرب تماما وتعيه فرنسا أيضا.
1: نعم.
0: استقرار سوريا سينعكس بشكل أو بآخر على فرنسا وعلى الاتحاد الأوروبي.
1: نعم، جزيل الشكر لك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله زيزان، شكرا جزيلا لك.

0: متابعينا الكرام، لهذه التغطية تتم وينضم إلينا الخبير الاقتصادي والاستشاري المالي الدكتور غازي مهايني. أهلا ومرحبا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا بكم وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة.
0: حياك الله دكتور. نحن يعني اليوم أمام حزمة واسعة من مذكرات التفاهم، من أين يجب أن تبدأ عملية يعني الترجمة الفعلية لهذه التفاهمات يعني لتلمسها السوق السورية؟
1: بداية يعني لهذه الزيارة أبعاد سياسية أكثر بكثير ما تكون أبعاد اقتصادية، لكن على كل حال وجود مذكرات تفاهم وليس اتفاقيات وخطوة جيدة، وهي سياسة تتبعها فرنسا على مبدأ الخطوة بخطوة. زيادة الرئيس السوري الفرنسي إلى سوريا تعني قناعة ورضا بأداء الدولة السورية الجديدة. إذا نظرنا إلى هذه الاتفاقيات فكالعادة فرنسا تسعى أولا إلى حوكمة المؤسسات السورية. نرى هناك اتفاقيات عن دعم مصرف سوريا المركزي للإصلاح المؤسسي، دعم المشافي الجامعية والتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية. الدولة الفرنسية ترى أن بناء الحوكمة المؤسسية هي الطريق الوحيد والطريق الأفضل لبدء إعادة الإعمار وبناء المؤسسات، وبناء بدون حوكمة واقعية فعلية لا يمكن أن تبدأ إعادة الإعمار أو الدعم الاقتصادي. لذلك نرى الحزمة الأولى للمهمة هي كانت تتلخص وتتمحور حول البناء المؤسسي. أيضا نجد هناك بعض الاستثمارات التجارية مثل متكرر التعاون مع شركة صيد الفرنسية اللي تعمل في الأغذية والمشروبات العالمية. هناك توجه نحو القطاع الصناعي والقطاع اللوجستي. أيضا نرى هناك اهتمام في التنمية المستدامة كما ذكر ضيفكم الكريم. الحكومة الفرنسية ستوقع مذكرات فيما يتعلق في تأهيل البنية التحتية، شبكات المياه، إصلاح شبكات الطاقة، الصحة والتعليم. بغالب
0: سناتي على ذكر هذا دكتور. يعني اليوم كيف يعني تفسر او كيف يمكن تحويل هذه الزياره من بروتوكول سياسي الى اتفاقيات اقتصاديه ملموسه على الارض، سواء في قطاعات يعني حيويه كالطاقه او كالنقل او يعني الاتصالات؟
1: نعم، الحكومه الفرنسيه صراحه ليست من الدول التي تستثمر دون خطوات استباقية احترازية، خطوات بطيئة. فموعد وجود اتفاقيات أو مذكرات تفاهم الحكومة الفرنسية بحد ذاته يعتبر خطوة، يعتبر أننا قطعنا أشواط طويلة في هذا الموضوع. فالحكومة الفرنسية لا توقع مذكرات تفاهم قبل 6 أشهر من دراسة هذه الأمور. لكن ما نراه اليوم أنه ليس هناك استثمارات ضخمة، ليس هناك استثمارات تجارية أو استثمارات حكومية، إنما هناك بناء للمؤسسات وصيانة البنية التحتية ودعم شبكات طرقات حتى تسهل قدوم الاستثمارات التجارية. فمعظم هذه الاتفاقيات التنموية تصب مباشرة في مصلحة المواطن السوري وفي صالح مؤسسات الدولة، واحتمال أن تبنى

0: عليه دخول استثمارات ضخمة وتصبح الاستثمارات شفافة قابلة للحوكمة وقابلة للحماية. هذا ما تنظر إليه أظن الحكومة الفرنسية.
1: يعني ما هو الملف الاقتصادي التي يعني الذي يمكن أن يكون يعني قد وضعته في أولوياتها يعني فرنسا اليوم باتجاه سوريا؟ يعني
0: أظن أن فرنسا لديها شهية ولديها شهية في اتجاه الاستثمار في النفط السوري. شركة توتال هي شركة النفط السيادية الفرنسية التي تلتحق بمصالح الدولة الفرنسية، فأظن هناك سيكون مباحثات أو اتفاقيات لمنح لإعادة منح شركة توتال البلوكات النفطية لإعادة استكشاف وصيانة الأبار. وتوتال الشركة الفرنسية كانت سابقا موجودة في سوريا لعقود ما قبل الثورة السورية، حيث غادرت في النصف الأول من عام 2011. شركة توتال الفرنسية لديها خبرة كبيرة في الحقول النفطية السورية، ويمكن أن تساهم في إما استكشاف الحقول الجديدة أو إعادة صيانة الحقول التي كانت تملكها. وهناك كما نقول هناك حديث عن دخول توتال أو رغبتها في الدخول في نقل النفط العراقي عبر الأراضي السورية إلى الميناء موانئ السورية. ففرنسا تهتم جدا في هذه المواضيع، مواضيع النفط والطاقة.
1: يعني اليوم كيف يمكن أن يعني أن تقرأ أهمية دخول الوكالة الفرنسية للتنمية AFD للعمل يعني بشكل مباشر داخل المؤسسات؟
0: يبدو أن الحكومة الفرنسية تريد أن تتجاوز بيروقراطية وعوائق وترهل المنظمات الأخرى، وأن تنزل إلى أرض الميدان بعد أن اطمأنت إلى الخطوات الإيجابية التي تقوم بها الدولة السورية. رأت أنه من الآمن الآن أن تتدخل بشكل مباشر لضمان وصول المساعدات التنموية إلى الطبقة السورية المستهدفة وعدم الاعتماد على الشركاء المحليين. هذا مؤشر هام جدا على ارتفاع مستوى الأمن في سوريا. يعني هكذا منظمات لا تدخل الدول إلا بعد مستوى بعد توافر هامش أمان عالي. هذه خطوة كما قلت في البداية، الزيارة اليوم بما تحمل مذكرات تفاهم هي خطوة سياسية كبيرة أكثر مما من كونها اقتصادية أو تنموية. تحمل رسائل جد
1: لكن هناك وفد
0: جدا
1: اقتصادي مرافق ل يعني ماكرون.
0: صحيح هناك وفد مرافق، لكن أبعاد كما ذكرنا هناك يعني اتفاقيات حول النفط، اتفاقيات حول تطوير الطاقة الصناعي وخلافه، لكن حجم الزيارة والسياسي وأهميته السياسية أكبر بكثير من حجم هذه الاستثمارات. لكن الفرق أن الحكومة الفرنسية تدرس خياراتها بشكل دقيق وجيد قبل الدخول، مما يعطينا انطباعا عن أن مذكرات التفاهم هذه ستتحول بنسب كبيرة إلى عقود فعلية واستثمارات فعلية على أرض الواقع، بعكس معظم المذكرات التفاهم التي تم توقيعها في العام الماضي ولم تترجم إلى استثمارات. الحكومة الفرنسية تدرس خطواتها بجدية وبدقة وبواقعية، وتدخل حين يحين الوقت للاستثمار. أرى أن مذكرات هذه التفاهم بمعظمها ستتحول إلى عقود على أرض الواقع، وسيستفيد منها الطرفان إن شاء الله.
1: نعم، يعني تحدثت منذ قليل يعني عن شهية فرنسية يعني حول ملف الطاقة. يعني اليوم هل هناك يعني هل تحمل هذه الزيارة مؤشرات على رغبة من الشركات الفرنسية الكبرى يعني في حجز مقعد لها في قاطرة إعادة الإعمار في سوريا؟ يعني وما الذي يمكن أن تقدمه يعني على سبيل الحصر، ما الذي يمكن أن تقدمه يعني لقطاع البنية التحتية؟
0: نعم، شركة توتال هي شركة طاقة فرنسية، لكنها هي الواجهة الحكومة الفرنسية، وتكون حيثما تتوجه دفة السياسة الفرنسية. شركة توتال كما قلنا كانت سابقا في سوريا وتستعد للعودة إلى حقول الشمال السوري، إما بغرض استكشاف بلوكات جديدة أو بغرض صيانة وإعادة ترميم الآبار القديمة. فاتورة إعادة الإعمار في سوريا يعني تصل إلى 300 مليار دولار. أي دولة في العالم لها شهية في اقتطاع حصة والمساهمة في جزء معين من هذه الكعكة، لكن الحكومة الفرنسية هي جيدة جدا.

0: في موضوع الاستثمار النفطي واستخراج النفط وبناء ديمومة نفطية في سوريا، هذا ما أراه بالنسبة للحكومة الفرنسية. أما باقي الصناعات فللأسف فرنسا تخلفت بشكل كبير عن باقي الدول الأوروبية والصين وتركيا والولايات المتحدة، لكن ما تزال مميزة في استخراج النفط وتكريره و إمداد شبكات نقل النفط في سوريا. هذا ما أراه القطعة الاستثمارية الكبرى لفرنسا في سوريا مستقبلا.
1: نعم، يعني اليوم حول اتفاقية الشحن في مطار دمشق، ما هي الإضافات النوعية التي يعني سيقدمها هذا المشروع لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في سوريا؟
0: نعم، سوريا للأسف يعني لا يوجد لدينا خدمات لوجستية تدعم التجارة الإلكترونية أو التصدير عبر الأجواء من سوريا إلى الخارج، ونحن في شبه عزلة عن الشحن الجوي المكلف والذي كان مقطوعا لسنوات طويلة. يبدو أن فرنسا انتبهت لهذا الموضوع ورأت فيه فرصة استثمارية، خاصة مع توسعة مطار دمشق للدول الجديدة، ممكن أن تصبح سوريا اليوم قاعدة لوجستية إقليمية تربط اليوم بين سوريا وبين باقي دول الخليج وحتى تركيا فيما يخص بالصادرات أسطورة، وهذا ما نستخدمه في التجارة الإلكترونية، أي أن يصبح اليوم الصناعي السوري أو المنتج السوري قادر إلى الوصول عبر الجو بشحنات صغيرة إلى دول المستهدفة في التصدير. ولدينا شعار كبير صراحة في موضوع اللوجستي، لدينا مشاكل جدا قوية تعيق التصدير وتعيق وصول المواد الأولية، ويبدو أن فرنسا انتبهت لهذا الموضوع وهو بند أساسي لعودة أو دوران عجلة الاقتصاد أو عجلة إعادة الإعمار.
1: نعم، يعني اليوم يعني بالانتقال إلى ملف التعاون مع مصرف سوريا المركزي، برأيك كيف يعني دكتور سيساهم الدعم الفني الفرنسي في تطوير السيادة النقدية وإصلاح المنظومة المصرفية؟
0: نعم، هذه نقطة جوهرية جدا أستاذ الكريم. العقوبات الأمريكية رفعت عن البنك المركزي والبنوك السورية، لكن لغاية اليوم لم نرى الحوالات البنكية كما كان موعودا أو السويفت. السبب يعود إلى غياب أو انقطاع قطاع البنك السوري عن العالم لمدة 40 عاما ماضي. اليوم عندما تم رفع العقوبات وتواصل البنك المركزي والبنوك السورية مع البنوك الوسيطة والبنوك الأخرى بهدف تفعيل السويفت كود، رأينا أن جميع البنوك السورية لا تمتثل لقوانين الكي واي سي والاي ام ال، أي فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال ووجود إجراءات معينة للحوالات. هذا الأمر اكتشفناه بعد رفع العقوبات، مما أدى إلى عدم الاستفادة على الإطلاق من جهود الدولة السورية في رفع العقوبات. لذلك البنك المركزي تحديدا والبنوك التجارية السورية تحتاج إلى إعادة حوكمة جميع البنوك حتى تتلائم مع النظام العالمي المصرفي وتعود وتتصل البنوك السورية مع شبكة السويفت العالمية. هذا إشراء جوهري، وفي حال نجاحه
1: يعني اليوم كيف دكتور كيف يمكن أن يساهم الدعم الفني الفرنسي في تطوير هذه السياسة؟
0: يجب يعني هذه الجهات لديها خبرة في تطوير البنوك السورية، لديها خبرة في وضع الأنظمة والتأكد من وتتبع جميع الصفقات المالية من خلال البنوك حتى تمتثل مع الجهات أو النظام البنكي العالمي، حتى تعود إلى خارطة البنوك العالمي فيما يخص السويفت، أي يعني هذا نسميه حوكمة البنوك أو حوكمة البنوك وإعادة هيكلتها حتى يعني تتفق مع النظام البنكي العالمي. بدون هذه الحوكمة لن يتعامل معنا أي بنك خارجي يخاطر بحوالات معينة دون أن يكون هناك نظام رقابة داخلي مصرفي سوري محكم. هذا ما نتوقعه من الحوكمة الفرنسية أو الدعم الفرنسي أو الاتفاقية الفرنسية فيما يخص المصرف المركزي السوري.
1: نعم، يعني اليوم ما هي قراءتك لدور مجلس الأعمال السوري الفرنسي يعني في تذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص ويعني خاصة فيما يتعلق بالاستثمار المشترك؟
0: مجالس الأعمال لها دور تشبيك ووصل بين رجال أعمال من البلدين وتسهيل دخول رجال أعمال إلى البلد الآخر، فدورها دور ليس لديها دور إلزامي قانوني، وإنما هي دورها دور تشبيكي إعلامي فتح

0: ابواب تقريب او بيان الفرص الاستثماريه للطرفين. دور اساسي في هذه المرحله حتى تعود المؤسسات الحكوميه تعود بشكل فعال الى الساحه، وحتى تصبح اليوم لدينا وزاره اقتصاد تهتم بالصادرات، وزاره اقتصاد تدعم الصناعه الوطنيه عالميا وتدعم المعارض خارجيا. في هذا الوقت نحتاج الى مجالس الاعمال السوريه مع باقي دول العالم حتى تكون جسرا للوصول الى تلك الدول. يعني نشبه مجالس الاعمال بالمجتمع المدني تحديدا، يعني تالف من رجال اعمال، تالف من شخصيات اقتصاديه لا تمتلك الصفه الرسميه، وانما تسعى الى مد جسور التعاون الاستثماري الاقتصادي بين البلدين. فدورها في هذه المرحله دور جوهري كبير، يعني ستتحمل اكثر من طاقتها حتى تعود الدوائر السوريه والحكومه السوريه الى دور الى انجاز دورها المامور به فيما يتعلق في التجاره الخارجيه والاستثمار الخارجي.
1: نعم، يعني اليوم دكتور، يعني كما يعلم الجميع يواجه القطاع الطبي، يعني القطاع الطبي السوري، يعني تحديات كبيرة. يعني برأيك، يعني هل سيكون هناك مشاريع لإعادة تأهيل المشافي الجامعية مثلا؟ يعني وكيف يعني ستنعكس هذه الخطوة على كفاءة القطاع الطبي السوري؟
0: نعم، القطاع الطبي السوري للأسف في حالة يرثى لها، ويحتاج إلى دعم سريع ودعم كبير حتى تعود هذه المشافي للعمل كما كان في السابق. أيضا الحكومة الفرنسية من المفروض أن توقع اتفاقيات تطوير إداري وتطوير مؤسسات في القطاع الطبي المتخلف كما معظم الدوائر السورية الحالية. ولكنه اليوم أظن أن الحكومة الفرنسية ستهتم بإدخال التقنيات وبإدخال أساليب التشخيص وأساليب العلاج والأساليب، خلينا البروتوكول الفرنسي الطبي الحديث. فلا أتوقع استثمارات ضخمة، لا أتوقع استثمارات ضخمة في البنية التحتية للبنوك، ولكن فرنسا في مراحلها الأولى ستهتم ببناء المؤسسات، بناء الأنظمة، الحوكمة، ومن ثم تنتقل إلى الاستثمار الفعلي. فهذه المرحلة مرحلة تهيئة وبناء مؤسسات بشكلها الأكبر أو في طبيعة الغالب، وليس محل استثمارات تجارية ضخمة.
1: نعم. يعني كيف تنظر إلى التعاون الصناعي مع الشركات يعني الفرنسية؟ وهل يمثل دكتور يعني ذلك بداية لنموذج جديد في تطوير التكنولوجيا الصناعية؟
0: القطاع الصناعي السوري يحتاج إلى إعادته إلى خارطة الطريق العالمية. نمتلك بعض المزايا التنافسية من انخفاض في تكاليف المواد الأولية واليد العاملة، لكن نحتاج إلى التقنيات الحديثة وخطوط الإنتاج وتدريب الكوادر والمهن. من الضروري، ولا يقوم أي اقتصاد أي دولة بدون صناعة متطورة وصناعة حديثة، خاصة في سوريا عدم ندوها القيمة المضافة. ففي السابق كانت نماذج الأعمال الفرنسية هي التي تطغى على معاملنا السوري، خاصة في مرحلة ما بعد الانتداب الفرنسي، وهي نماذج ناجحة خاصة فيما يتعلق بقوانين العمالة وأساليب الإنتاج. بالطبع سيكون لفرنسا اليوم يد أو دعم أو توجيه لقطاع الصناعة السوري المتعثر حتى يعود إلى تقنيا إلى خارطة الصناعة العالمية. فرنسا ستهتم بهذا الموضوع لأنه يوفر فرص عمل كبيرة ويؤمن الاستقرار والديمومة والاستقلالية للاقتصاد السوري.
1: نعم، يعني اليوم حول مذكرة التفاهم مع هيئة الاستثمار السورية، ما هي التسهيلات المنتظرة التي يمكن أن تشجع كبرى الشركات الفرنسية على الدخول للسوق السورية؟
0: نعم، نواجه بعض المشاكل في الاستثمار الخارجي في سوريا، هو القوانين القديمة التي لا تشجع على الاستثمار. قانون الاستثمار السوري الجديد وقانون الاستثمار الحديث يسهل دخول المستثمرين ويشجع ويشكل حافز كبير للمستثمرين، لكن المشكلة كانت هي ما بعد خروج المستثمر من هيئة الاستثمار والتوجه إلى باقي الدوائر الدولية، لما يواجهه من بيروقراطية ولما يواجهه من تعثر وطلبات كثيرة تعرقل هذا الاستثمار. أظن هيئة الاستثمار بحد ذاتها تحتاج أيضا إلى بناء مؤسسات

0: دعم تقني وفني من الحكومة الفرنسية حتى تصبح اليوم قابلة أو قادرة على استقبال الاستثمارات وتوجيهها وتسهيل حياة المستثمر في الاقتصاد السوري. فلذلك هذا ما أقول اليوم، الرحلة الفرنسية أو الخطوة الفرنسية هذه تستهدف بناء المؤسسات ودعم فئات المجتمع أكثر ما تستهدفه من استثمارات ضخمة وصناعية وخلافه، لكن مع البقاء على شهية الاستثمار في القطاع النفطي.
1: نعم، يعني اليوم أنتقل إلى يعني بناء على اتفاقية الشراكة الثلاثية دكتور، يعني في قطاع الآثار، كيف يمكن يعني استثمار التراث السوري يعني كرافعة اقتصادية وسياحية في هذه المرحلة؟
0: نعم، سمعنا اليوم أن فرنسا ستعيد بعض القطاع الآثار
1: نعم
0: التي استعارتها ما قبل عام 2010. هذا دليل على أن هذه خطوة إيجابية، دليل على اهتمام الحكومة الفرنسية بالآثار السورية. سوريا سياحيا هي دولة سياحة تاريخية وسياحة آثار رغم الجمال الطبيعي، لكنها ليست دولة سياحة رفاهية. سوريا يعني 7000 عام من الحضارة، تتميز عن معظم الدول بالآثار التي تمتد 2000 أو 3000 عام ما قبل الميلاد لغاية الآن. هذه الميزة التنافسية التي نملكها اليوم ونريد أن نستغلها حتى نستقطب السياحة الأوروبية باتجاه سوريا، وهذا ما تعلمه فرنسا أكثر مننا بالضبط. يعني فرنسا كانت دولة انتداب لمدة 25 سنة وتعلم عن طبيعة هذه البلاد الكثير، وترى أن الآثار السورية والطبيعة السورية هي فرصة استثمارية وسياحية ضخمة لا بد من تفعيلها لتكون رافعة اقتصادية إضافية للاقتصاد السوري.
1: نعم، يعني اليوم السؤال دكتور، ما هو الضمان الاقتصادي الذي تحتاجه سوريا لضمان أن تبقى أولويات التعافي تحت سيادة القرار الوطني رغم الانفتاح على الشراكات الدولية؟
0: نعم، كأيد يعني اليوم الدولة السورية يجب أن تنظم بعض القطاعات، أن تكون لديها خارطة استثمار وتوجه الاستثمارات الأجنبية بالاتجاه الآمن الذي لا يمس سيادة الدولة. يعني كما نقول أحيانا قد تمنع الدولة الاستثمار في قطاع الموانئ، قد تمنع الاستثمار في قطاعات معينة وتحتكرها للدولة أو للقطاع الحكومي. هذا الشيء يحتاج إلى خارطة استثمار، وهذا الشيء الذي لم يتم تجهيزه أظن حتى الآن. فكلامك صحيح جدا، نحتاج إلى حماية أصول الدولة وحماية استثمار الدولة
1: سيادتها.
0: من أي استثمار. نعم، سيادتها خاصة القطاعات السيادية، قطاع عصر الزراعة، قطاع النفط، يعني قطاع الكهرباء. هناك أصول يجب أن لا تباع لأي شركة استثمارات أجنبية، إنما يتم تشغيلها من قبل هذه الشركات وعودة ملكيتها مع نهاية العقد للدولة السورية. هذه الأمور يجب أن تواجه بخارطة استثمار واضحة وعبر تشكيل عقود تشاركية مع القطاع الخاص وليست عقود بيع للحصول على الإطلاق.
1: يعني اليوم يعني كيف يمكن أن نضع خارطة للاستثمار وما هي الأولويات؟
0: الهدف اليوم يعني خارطة الاستثمار هي يعني خارطة أو خطة استراتيجية يجب أن تضعها الدولة. على سبيل المثال، هل من مصلحة الدولة، هل يشكل إعطاء شبكة الكهرباء للقطاع الخاص تهديد للدولة أم لا؟ هل يشكل اليوم منح عقود استكشاف النفط لشركات أجنبية معينة خطر على الأمن القومي أم لا؟ هذا موضوع يوضع على مستوى الدولة، على مستوى أمن الدولة، على مستوى الحكومة، بحيث تحافظ وتسيطر على القطاعات السيادية التي تمس أمن البلد وأمن المواطن، قطاعات الماء والكهرباء والنفط والقطاعات الغذائية. هذا موضوع يعني يحتاج إلى خطة دولة لا تضع اليوم بجلسة أو جلستين أو باستشارة.
1: لا.
0: يجب أن تفكر الدولة اليوم، هل نعطي خطوط الترانزيت استثمار لجهة معينة أم لا؟ هل نفقد السيطرة على أحد القطاعات أم لا؟ هذا موضوع يعني استراتيجي دقيق خطير، يحتاج إلى يعني مجلس استشاري كبير يضع هذه الخطة وتعتمدها الحكومة والمجلس الشعب، ويصار إلى تشريع بعض القوانين لحماية أصول هذه الدولة.
1: نعم.

0: كل الشكر لك دكتور على هذا الإثراء، شكرا جزيلا لك. الدكتور غازي مهايني الخبير الاقتصادي والاستشاري المالي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم. شكرا لكم.

0: متابعينا الكرام، مستمرون معكم في تغطيتنا حول زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا ولقائه بالرئيس أحمد الشرع. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير في العلاقات السياسية والاستراتيجية الأستاذ أحمد رمضان. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. حياكم الله.
0: حياك الله. اليوم يعني سيدي الكريم، كيف يعني تقرؤون الدلالات الجيوسياسية لهذه الزيارة؟ يعني بوصفها أول زيارة لرئيس غربي إلى دمشق منذ سقوط النظام البائد كما تعلم، وما الذي يعنيه هذا التحول في خارطة التحالفات الدولية تجاه سوريا؟
1: يعني لا شك أن هذه الزيارة تكتسي أهمية كبيرة. أولا، هي أول زيارة لزعيم دولة غربية بمستوى عالي مثل فرنسا، هي إحدى أعمدة الاتحاد الأوروبي، وهناك الآن إعادة تشكيل ليس فقط للمنطقة، هناك إعادة تشكيل على المستوى العالمي، وفرنسا تبحث الآن عن يعني محاولة موطئ قدم الآن تستطيع أن تتحرك أيضا من خلاله كأحد الدول الأساسية صاحبة العضوية الدائمة في مجلس الأمن. ولذلك أعتقد أن فرنسا بما لها أيضا من نفوذ سابق في المنطقة، سواء في زمن الانتداب من القرن الماضي أو بعد ذلك، أيضا تأثيرات فرنسا المعروفة على سوريا ولبنان ودول عدة في المنطقة، أيضا تبحث عن إعادة إحياء لمجالها الحيوي من ناحية، وأيضا إعادة إحياء علاقاتها المتعددة. يعني يمكن أن نتحدث الآن عن فوائد متبادلة وشراكة متبادلة على المستوى السياسي والدبلوماسي. يعني فرنسا تريد أن تكون حاضرة في المنطقة، تريد أيضا أن تلعب دورا في تنشيط القاطرة الأوروبية، وفي المقابل أيضا دمشق تبحث عن شريك أوروبي لديه القدرة على التأثير داخل الاتحاد وتوجيه السياسة الأوروبية نحو شراكة مع سوريا، وأيضا الاستفادة من التقارب الذي تم سابقا بين قيادتي البلدين. وبالتالي نتوقع أن هذه الزيارة وما سبقها وما سيليها أيضا من زيارات رفيعة المستوى تساهم أيضا في ذلك. لكن أيضا أعتقد أن الملف الاقتصادي والاستثماري سيحتل مكانة متقدمة في زيارة الرئيس ماكرون. هناك شركات كبرى فرنسية تطمح إلى أن تكون حاضرة في مرحلة إعادة الإعمار في سوريا على مستوى الطاقة والكهرباء والمياه والنقل وحتى الموانئ والاتصالات والصناعات الدوائية والخدمات المالية، كلها هناك مجالات عرفت فيها الشركات الفرنسية وتريد أن تكون لها حصة في إعادة إعمار سوريا وإعادة تأهيل البنية التحتية، وأيضا المشاريع التي تطرح الآن. هناك مشروع حيوي جدا في مطلع
0: دكتور. يعني عذرا أستاذ أحمد، يعني اليوم يعني ما هي أهم هذه الملفات والتي ممكن أن تطرح يعني غدا في بعد أن يلتقي الرئيس إيمانويل ماكرون السيد رئيس الجمهورية أحمد الشرع؟
1: يعني كثيرون ربما يتحدثون عن تنقية العلاقات من ملفات سابقة، وأنا أعتقد أن هذا الموضوع الفرق الفنية بين البلدين على الأغلب قطعت شوطا فيه، لكن كلا القيادتين تنظران الآن إلى المستقبل، والمستقبل قائم على العلاقات الاقتصادية والاستثمار.

0: التجارية والتجارية. وكما أشرت فسيسعى الرئيس ماكرو إلى أن تجد الشركات الفرنسية موطئ قدم في ظل تزاحم كبير أيضا للشركات الغربية والعالمية في سوريا. سوريا الآن سوق كبير لإعادة الإعمار، وهناك رغبة أيضا سورية لتنشيط هذه العلاقة، بمعنى آخر أن زيادة الصادرات السورية الزراعية والغذائية إلى فرنسا وإلى الاتحاد الأوروبي، البحث عن شراكات في مجال حماية وتشجيع الاستثمار، أيضا قضية الحوالات المالية. نحن نتحدث عن جالية سورية كبيرة موجودة في فرنسا، وهناك علاقات قديمة موجودة اقتصادية وثقافية، وأن تكون هناك خطوط للنقل الجوي وربما حتى البحري قائمة بين البلدين، كلانا دول شاطئية على البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي هناك مجال للتعاون. أعتقد أن هذا الملف سيحتل أولوية. يليه أيضا الملف في التعاون الأمني، لأن فرنسا لديها هموم أمنية ولدى سوريا أيضا هموم أمنية كبيرة فيما يتعلق بالتنظيمات العابرة للحدود، وسيكون هناك تعاون في تقليل خطر هذه التنظيمات على التجربة الجديدة في سوريا، خاصة أن هناك أطراف ربما تسعى إلى استخدام هذه الورقة لتقويض أو التأثير على الجانب الأمني وجانب الاستقرار. ربما هناك مجال آخر يعني يتحدث عنه أيضا، والرئيس ماكرو حريص أن يطرحه في الدول التي يزورها، هو مسألة التعاون العسكري، لأن فرنسا لديها أيضا يعني رغبة في أن تستخدم تجربتها أو تعرض تجربتها وخدماتها أيضا في مجال تدريب الشرطة وحرس الحدود والأجهزة التي طورتها وإزالة الألغام، وحتى الأمن السبراني تطرحها على الدولة السورية. ربما يعني تحاول أن سوريا تتعاون جزئيا في هذا الاتجاه، لأن المسألة تتعلق بطبيعة ومستوى الأنظمة. هناك أيضا يجب أن نلاحظ أن فرنسا دائما في زيارات رؤسائها إلى الخارج تطرح الجوانب التعليمية والثقافية، حريصة على وجود اللغة الفرنسية ضمن قائمة اللغات الأجنبية التي يتم تدريسها ومنها في سوريا، حريصة أيضا على إحداث تشابك وتعاون وتنسيق بين المستوى الجامعي. يعني ربما يعرض الرئيس ماكرو منح دراسية على الجانب السوري كذلك، ونعلم أن هناك مراكز بحثية وجامعية في فرنسا متقدمة سيكون مفيدا لسوريا أيضا التعاون فيها.
1: نعم أستاذ أحمد، أنت معي؟
0: نعم أسمعك.
1: نعم برأيكم يعني كيف سيؤثر إعلان إطار التعاون الشامل يعني الموقع بين باريس ودمشق على التوازنات الإقليمية؟
0: يعني أعتقد أن سوريا إذا تحدثنا عن الجانب السوري الذي يعني نحن جزء منه، هو أن سوريا حريصة على التوازن في العلاقات الخارجية، وهذا بدأ من سياسة الدولة السورية الجديدة، تبتعد عن الاستقطاب، تبتعد عن المحاور المتصارعة، تحاول أن تبحث دائما عن المشتركات مع الدول الأخرى، وربما أقامت علاقات مع دول هي في الأساس متخاصمة، وهذا نقطة إيجابية تسجل الآن للدولة السورية وللسياسة الخارجية السورية. ومع فرنسا أعتقد أنها ستحيي العلاقات السابقة التي ألحقها النظام البائد، ألحق الضرر بها كثيرا، وكان يفترض أن يستثمر فيها الجانب الإيجابي ولكنه حولها إلى حالة صدام. الآن فرنسا تدعم الوضع الجديد في سوريا، وأبدت استعدادا أيضا للتخلي عن جزء من سياستها السابقة فيما يتعلق بشرق سوريا وجنوب سوريا، والتركيز على العلاقة مع الدولة السورية الشرعية، بمعنى مع الدولة والحكومة وليس مع قوى ما دون الدولة كما كان يحصل سابقا، وهذا تطور أيضا مهم. كذلك أيضا أعتقد أن فرنسا سيكون لها دور عندما يعني تعيد بناء

0: هذه العلاقة مع دمشق أن تطورها أيضا مع داخل الاتحاد الأوروبي، بمعنى أن الاتحاد الأوروبي سوف يتشجع الآن لتطوير هذه العلاقة ولجعل العلاقة الفرنسية السورية نموذجية لكي تحتذى أيضا مع الدول الأخرى، وهذا سيكون أمرا يعني إيجابيا. وبما في ذلك أيضا ملف الهجرة واللاجئين، وسوريا حريصة عليه في مقابل أيضا مساهمة فرنسا في إعادة الإعمار، وتعلم أن هناك جزء كبير من الأموال الخاصة بالنظام السابق ومسؤولي النظام السابق البائد موجودة في فرنسا، وربما يتم يعني التوصل إلى صيغة أو بدء مفاوضات بين الطرفين من أجل حل هذه القضية، والتي يمكن أن تساهم أيضا في مسألة إعادة الإعمار وإعادة اللاجئين أيضا بصيغة آمنة وطوعية وكريمة.
1: نعم، يعني تحدثت اليوم سيد أحمد يعني عن التطور المفاجئ في العلاقات الفرنسية، لماذا هذا التطور المفاجئ في هذه العلاقات وخاصة الدبلوماسية تجاه سوريا؟
0: يعني أنا حقيقة أعتبره تطورا طبيعيا، ويأتي في سياق أيضا متوقع، بمعنى آخر أن فرنسا احتفظت منذ 2011 بعلاقات إيجابية مع قوى المعارضة السورية التي ناهضت نظام الأسد البائد، وكانت داعمة أيضا له على في المحافل الدولية. وبالتالي من الطبيعي الآن أن تتجه الدولة الفرنسية إلى استثمار هذه العلاقة مع الدولة السورية الجديدة، وهذا ما تسعى إليه. المطلوب الآن توجيه هذه العلاقة لكي تكون مع الدولة المركزية من ناحية، وأن تبنى على أسس صحيحة، وأن تكون لها مرتكزات أيضا متنوعة بمعنى سياسية واقتصادية ومدنية، وأيضا في جوانب أخرى عسكرية وأمنية، لكن تحت مظلة الدولة السورية، وأن تبقى فرنسا داعمة أيضا لوحدة سوريا واستقلالها وسيادتها على أراضيها، خاصة في ظل التحدي الذي نواجهه الآن مع التغول الإسرائيلي في الجنوب، وفرنسا إحدى الدول دائمة العضوية التي يفترض أن تكون داعمة بلا تردد أيضا لوحدة سوريا وسيادتها على أراضيها. إذن هناك ملفات مهمة نستطيع أن نجعل من هذه العلاقة أيضا نموذجية وإيجابية دون أن تنعكس بمستوى التأثير السلبي على أي علاقة لدولة إقليمية أو دولة كبرى على مع سوريا، بالنظر إلى أن هذه العلاقة محكومة بإطار ثنائي، ولا تبنى علاقات الدولة السورية أيضا على حساب العلاقات مع دول أخرى.
1: يعني اليوم في تحدثت عن هذه التوغلات بالنسبة للمنطقة ككل، يعني في ضوء المباحثات المتعلقة باستقرار هذه المنطقة وتحديدا الملف اللبناني والجنوب السوري، إلى أي مدى تعول فرنسا على الدور السوري في هذه المرحلة لضبط التوازنات في جوارها الإقليمي؟
0: هذا السؤال مهم جدا، أشكرك عليه حقيقة، لأن فرنسا تتمتع بنفوذ كبير في لبنان له صيغة تاريخية، وفرنسا الحقيقة تعرضت لضرر كبير في لبنان منذ أن سمحت الولايات المتحدة بدعم إسرائيلي لنظام حافظ الأسد بالتدخل العسكري في لبنان عام 1976، والذي كان جزءا منه اغتيال السفير الفرنسي في لبنان بعد ذلك، وأيضا قام حافظ الأسد بالتضييق على كل ما له علاقة بفرنسا في لبنان بدعم وتحريض أمريكي إسرائيلي، وتوج هذا الموضوع باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 2005، عندما يعني قام بشار الأسد بهذه العملية أو هذه الجريمة الشائنة بالتعاون مع حزب الله، وكانت أيضا جزء منها هي حالة استهداف لفرنسا، لأن رئيس رفيق الحريري كان يتمتع بعلاقة جيدة مع الرئيس جاك شيراك في ذلك الوقت، وبالتالي تعتبر فرنسا أن العلاقة الفرنسية اللبنانية السورية إذا عادت إلى السكة الصحيحة وإلى مسارها الصحيح سيكون هذا أيضا لصالح علاقة أيضا فرنسية سورية إيجابية. وبالتالي أعتقد أننا يعني الزيارة الأخيرة للسيد وزير الخارجية

سيد أسعد الشيباني إلى لبنان، واللقاءات الواسعة التي أجراها مع كافة القوى الرسمية والحزبية كانت مؤشر على إعادة وضع العلاقة بين دمشق وبيروت ضمن مسار سليم.

0: خارجية. لذلك فرنسا ربما ستكون داعمة لعلاقة إيجابية رسمية فرنسية سورية لبنانية، وربما تكون إحدى الدول التي تساعد في تحسين هذه العلاقة وتخلصها أيضا من الشوائب الماضية.
1: نعم، يعني إلى أي مدى يمكن يعني أن تكون يعني السياسة السورية اليوم ناجعة في هذا الملف بالتحديد السيد أحمد؟
0: سوريا دولة محورية في الملف اللبناني لعوامل كثيرة، عوامل
1: يعني
0: سياسية.
1: تفضلت، وعذرا على المقاطعة، تفضلت منذ قليل وشاهدنا جميعا يعني زيارة الوزير الشيباني إلى لبنان وهذه الحفاوة التي كانت موجودة، ويعني كما تعلم منذ التحرير إلى الآن زيارات مكوكية إلى الجميع، وكانت سياسة صفر مشاكل مع الجميع يعني وبدون اصطفاف. وهذه الرسائل التي يعني بثها السيد الرئيس عبر قناة المشهد إلى الدولة اللبنانية وإلى الشعب اللبناني، كل هذا اليوم كيف يعني يمكن أن نقيم يعني إن صح التعبير الحكومة السورية في هذا التوجه وخاصة في ملف لبنان يعني واليوم بمناسبة هذه الزيارة؟
0: كما أشرت تماما، يعني البعض كان يتوقع أن سوريا الجديدة بقيادتها الحالية سوف تتوجه ربما لتدخل ما في لبنان، وربما تلجأ إلى الانتقام لأن هناك ضرر وأذى كبير لحقنا من قوى لبنانية عديدة في خلال السنوات 15 الماضية. ولكن كان هناك وضعا آخر ومفاجئا ربما للبعض، بأن سوريا مدت يدها للبنان على المستوى الرسمي وانفتحت كذلك أيضا مع القوى الشعبية التي كان لها موقف إيجابي أيضا إلى جانب الشعب السوري، وربما منحت فرصة لبعض القوى لتصحيح مسارها والانضمام إلى ركب العلاقة الإيجابية مع الدولة السورية. هذه تشكل فرصة مهمة جدا لكي تبنى هذه العلاقة على مسار صحيح بخلاف السنوات السابقة، والكل في لبنان يتذكر الوضع السلبي الذي أنشأه النظام البائد في العلاقة مع اللبنانيين، وذهب ضحيته مئات ألوف اللبنانيين والسوريين كذلك. وبالتالي نحن أمام بداية صحيحة تحتاج إلى استثمار، تحتاج إلى البحث أيضا عن شراكات جديدة ومراعاة أيضا الجذور الكبيرة للطرفين. يعني في بين سوريا ولبنان هناك تداخل مجتمعي وعائلي، يعني هناك عائلات مشتركة، هناك تاريخ مشترك، هناك ثقافة مشتركة، هناك انتقال، وهناك حدود أيضا هي الحدود الوحيدة للبنان مع المنطقة العربية. وبالتالي سوريا هي رئة لبنان الاقتصادية ورئته أيضا للتواصل مع العالم العربي عبر الحدود البرية. ومن هنا تصويب هذه العلاقة مهم، وأنا أعتقد أن التوجه هذا الذي عبر عنه الرئيس الشرع والوزير الشيباني وزير الخارجية لقي ترحابا من كثير من القوى وردود الفعل داخل لبنان، وندعم جميعا نحن استمرار هذه العلاقة لتصحيحها، لأنه في النهاية سوريا ولبنان هما توأمان ويجب أن يبقيا ضمن هذه العلاقة الإيجابية.
1: نعم، يعني برأيك اليوم كيف يمكن توصيف هذا العقد الجديد في العلاقة السورية الفرنسية؟ هل تعتقد أنها بدأت تتجاوز مرحلة يعني التعاون الأمني نحو شراكة استراتيجية متكاملة؟
0: التعبير يعني أو ما عبر عنه رئيس ماكرو والأوساط الفرنسية عن هذه الزيارة هي رغبة بأن تكون انطلاقة جديدة لهذه العلاقة. سوريا كانت تحتفظ، فرنسا كانت تحتفظ بعلاقة كبيرة مع سوريا سابقا، لكن نظام آل الأسد الحقيقة قوض هذه العلاقة بشكل كبير بسبب تحالفاته الخاطئة واتجاهاته أيضا اتجاهات خارج نطاق المصلحة الوطنية السورية، وفي مقدمة ذلك العلاقة التي بنى

0: مع إيران على مدى يعني عقود. وبالتالي تأمل الآن فرنسا أن يتم وضع هذه العلاقة ضمن المنطقة الصحيحة، وأن تكون هناك مصالح مشتركة متبادلة، يعني الشراكات المتبادلة تبنى على مصالح وطنية مشتركة لكل طرف من الأطراف. سوريا مدركة لطبيعة هذه العلاقة وجذورها أيضا التاريخية، كان جزء منها يتعلق بالتعليم، بالثقافة، أيضا في القضايا القانونية. هناك يعني كثير من القضايا القانونية تأثرت بالقوانين الفرنسية في سوريا، النظام الإداري أيضا له علاقة بذلك. وهناك فرصة الآن لاستدراك هذه المرحلة. بالنهاية نحن يهمنا الحقيقة كسوريين المصلحة الوطنية العليا لسوريا، التي يجب أن تظل العلاقات مع كافة الدول محكومة بالمصلحة الوطنية السورية، وأيضا بالقدرة على بناء شراكات متنوعة وعدم الدخول في محاور حدية يمكن أن تدفع سوريا إلى حالة من حالات الاستقطاب ثم الاستنزاف، ثم تجعل سوريا إحدى الدول التي تستمر بالدوران دون أن تحقق نتائج تذكر. سوريا الجديدة حريصة على أن تخرج الحالة إلى حالة البناء والاستجابة أيضا للتحديات الداخلية. كما نعلم أكبر تحدي هو تحدي إعادة الإعمار،
1: نعم.
0: والدول الآن تعرض ما لديها في هذا المجال، وسوريا تحاول أن تجد المكان المناسب لكل دولة من هذه الدول ضمن خارطة المنافع الداخلية.
1: نعم، يعني بالعودة سيد أحمد إلى الملف، وأحد الملفات التي يمكن أن تكون على طاولة الرئيس كل من الرئيس أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون، يعني ملف مكافحة الإرهاب والأمن، برأيك ما هو الأثر يعني الاستراتيجي المتوقع للتعاون الاستخباراتي والأمني الموسع بين فرنسا وسوريا على استقرار منطقة المشرق العربي؟
0: يعني هناك يعني على الأقل 7 ملفات أساسية في المجال الأمني يمكن أن يتعاون فيها البلدان. لا شك كلانا معني بقضية مكافحة الإرهاب والنشاط الإرهابي. وعندما نتحدث عن الإرهاب فنتحدث عن تعريفه الواسع الذي يشمل كل التنظيمات العابرة للحدود التي تسعى الآن إلى الإضرار بأمن سوريا، وشاهدنا
1: صحيح
0: مؤخرا الهجمات الإرهابية في دمشق التي استهدفت مدنيين أغلبهم كانوا من المحامين، وهذا عمل إرهابي مشين. لا شك أن سوريا هي هدف لهذه التنظيمات، وفرنسا أيضا يعني تعاني من ذلك، وأعتقد أن هذا الملف سيكون أساسيا في المباحثات. يدخل ضمن هذا النطاق هو مكافحة تنظيم الدولة الذي يسعى أيضا لتقويض الأمن داخل سوريا، ولديه أيضا أجندة واسعة وعابرة للحدود. الملف الثالث يتعلق بأمن الحدود. سوريا معنية الآن ب يعني ضبط الحدود بشكل كبير. أولا هناك منافذ غير شرعية كانت تتم في زمن النظام البائد، ومع لبنان هناك عدد كبير منها يعني يتجاوز 145 معبر غير شرعي. فرنسا لديها خبرة في هذا المجال. يندرج ضمن هذا الإطار مسألة مكافحة المخدرات، كذلك سوريا عانت منها في السابق وتأمل أن تغلق هذا الملف الآن. ملف غسل الأموال أو غسيل الأموال، وكما نعلم أن هناك عدد من مسؤولي النظام السابق كانوا في فرنسا أو استخدموا الأراضي الفرنسية في ذلك، بعضهم تمت مصادرة أمواله الآن، وسوريا معنية باسترداد هذه الأموال وملاحقتها. هناك ملف الهجرة غير النظامية. سوريا لا تريد أن تكون يعني ممرا ولا مصدرا أيضا لهذه الهجرة، وتريد أن تغلقها تماما. وبعد ذلك هناك ملف التعاون الأمني والاستخباري، يعني وأي دولة تطمح إلى ذلك دائما لأن تكون جزء من العلاقات التي تسير تحت مظلة الدولة الرسمية. إذن يعني نتحدث

0: الآن عن مجال واسع يمكن للدولة السورية أن تتحرك في خلال هذه الفترة، وخاصة مع استكمال سوريا بناء مؤسساتها في الداخل، فرنسا ستكون تجد نفسها معنية بالتعاون مع سوريا في هيكليتها الجديدة.
1: نعم، يعني اليوم برأيك يعني سيد أحمد، ما هي التحديات الاستراتيجية التي قد يعني تواجه تنفيذ يعني مذكرات التفاهم الموقع، خاصة في ظل يعني استمرار التحديات الأمنية الميدانية في بعض المناطق السورية؟
0: يعني التحديات الاستراتيجية يعني تركز على البلدين حقيقة، لأننا نحن الآن نواجه مرحلة شديدة الحساسية وسريعة التغيير كذلك. يعني النظام الإقليمي الآن في المنطقة يتلاشى أو يتهاوى، وهناك نظام إقليمي لم يولد بعد، هناك نظام دولي أيضا يتم تفكيكه عبر صراعات كبرى، ونظام دولي جديد لم ينشأ، وبالتالي ربما يعني الصراعات التي تتم حول قضايا الطاقة وقضايا ممرات التجارة والصراعات عبر البحار، كل والحروب التي يعني تنشأ بين حين وآخر ربما أو ستؤثر حقيقة بشكل أو آخر على مسار التعاون. لكن أعتقد أن الوصول إلى شراكات مرنة وبناء أيضا علاقات قابلة للتطور والمراجعة باستمرار يساعد البلدين أيضا على أن يتخطيا التحديات التي يمكن أن تنشأ نتيجة منظومة الصراعات في المنطقة والعالم، وأن تكون أيضا هذه العلاقات هي نموذج يتشكل مع الدول الأخرى. فأعتقد أن الطرفين يريان وينظران بعين ثاقبة لمجمل التحديات الاستراتيجية، لكن تتوفر لديهم أيضا مرونة كافية للمحافظة على جذور ثابتة لهذه العلاقات وأن تستمر هذه العلاقات، لأن سوريا يعني مرت بمراحل صعبة سابقا، وكان نظام أسد طرفا أساسيا فيها. الآن هناك طرف ثابت ومستقر ويسعى إلى بناء علاقة يعني إيجابية، مدرك لمسألة التنوع في العلاقات الخارجية، ومدرك أيضا لجذور هذه العلاقة، ويأمل أن تكون هناك يعني علاقة تتجاوز العلاقة مع فرنسا إلى علاقة مع أوروبا، وبالتالي يصبح مسار العلاقة السورية الأوروبية هو الأساس لهذه العلاقة.
1: نعم، اليوم يعني في ظل دعوة واشنطن للرئيس أحمد الشرع لزيارة البيت الأبيض، كيف تقرأ توقيت الحراك الفرنسي المتزامن، وهل يعني نحن أمام تنافس دولي على الاستثمار في العهد السوري الجديد؟
0: بلا شك هناك توجه الآن متنوع، يعني ليس فقط غربيا أو أوروبيا، هناك يعني توجه دولي لوضع أسس للعلاقة مع سوريا الجديدة، وسوريا الجديدة يجب أن تستثمر هذا التوجه بكل إيجابية وبتسارع أيضا. يعني سوريا لديها موقع استراتيجي هام جدا في المنطقة والعالم، وسوريا يعني دولة متجذرة تاريخيا على كافة المستويات، والدول تدرك يعني خطورة موقع سوريا، وعندما يتشكل العالم الآن على أساس اقتصادي وتجاري فسوريا في المركز. يعني سوريا هي ممر لمسار الطاقة النفط والغاز، هي معبر للتجارة الدولية سواء تعلق ذلك بسكك الحديد التي الآن تتسارع نموا والطرق البرية، وسوريا كذلك أصبحت أيضا معبرا لممرات وخطوط الاتصالات، ونتحدث هنا عن الانترنت بصيغتها الحديثة المتطورة، وسوريا أيضا معبر للطاقة الكهربائية من الشمال إلى الجنوب وبالعكس، وبالتالي كافة الدول تدرك الموقع الاستراتيجي لسوريا وأعتقد أن الجميع ربما معني بالدخول ضمن هذه المساحة. وكما أشرت، يعني سوريا لا تحاول أن تبني هذه العلاقة، يعني دولة على حساب دولة.

0: ولا منطقة على حساب منطقة، وإنما أن تبنيها بلغة الشراكة. وبالتالي نجد أن سوريا أصبحت يعني ممرا حيويا الآن لتصل الأناضول بجزيرة العرب، الأناضول وعمقه التركي الذي يصل إلى آسيا من جهة الشرق، ويصل أيضا إلى البلقان وأوروبا من جهة الغرب، وأيضا الجزيرة العربية التي هي أصبحت الآن مركز الصلة بعمقها من خلال المملكة العربية السعودية، وصلتها أيضا مع الشرق الأفريقي، وصلتها أيضا مع غرب آسيا. وبالتالي لاحظ أن سوريا الآن أصبحت دولة محورية. إذا استثمرت هذه الوضعية، أنا أعتقد أن سوريا هي إحدى علائم ودعائم الاستقرار في النظام الإقليمي الجديد.
1: نعم سيد أحمد، أنت معي. يعني
0: نعم
1: اليوم سيد الكريم، يعني ما هو الضامن الذي تحتاجه سوريا لضمان أن تبقى أولويات التعافي كما تعلم يعني تحت سيادة القرار الوطني رغم الانفتاح على الشراكات الدولية؟
0: يعني سؤال أيضا مهم جدا أشكرك عليه. أولا هو الحقيقة الاستقرار الداخلي، تحويل حالة الاستقرار الهش الذي عانينا منها في مرحلة ما بعد التحرير لأسباب كثيرة، إرث النظام السابق الضخم من الفوضى والعنف والإرهاب، إلى حالة استقرار كبرى. وهذا يقتضي تنوع كبير في الشراكات الوطنية والدعائم الوطنية، وأيضا دفع المجتمع بكافة أطيافه ومكوناته لكي يكون جزءا من عملية البناء. النقطة الثانية هو يعني امتلاك أيضا أنظمة داخلية متطورة وفاعلة، والاستفادة الكبرى من الكفاءات السورية والخبرات السورية المتنوعة، لأن هناك ضغط واحتياجات كبيرة حقيقة على هذا المستوى، وخاصة أن الدول تأتي بكفاءاتها وخبراتها. المستوى الثالث هو تنويع هذه العلاقات والشراكات الخارجية دون أن تكون يعني في حالة اصطدام أو تشابك، وإنما في حالة شراكة، لأن هذه الدول تأتي بخبراتها المتنوعة، تأتي بأنظمتها، تأتي أيضا بتجربتها، وليست بالضرورة كلها تكون قادرة على التأقلم مع الشبكات الأخرى. وهذا يقتضي يعني من الخبرة السورية ومن القيادة السورية العمل على إيجاد صيغة لإحداث حالة من الشراكة والتوأمة بين هذه الخبرات تحت مظلة سورية وضمن إطار المصلحة السورية. كل هذه الجوانب الحقيقة تساعد في اكتساب واقتناص الفرصة الراهنة، وفي جعل سوريا يعني ساحة للتلاقي وساحة للاستفادة والاستثمار، وليست ساحة للصدام كما فعل النظام البائد عندما جعل سوريا طرفا في الصراعات وليس طرفا مستفيدا من الخدمات ومن الاستثمارات التي يمكن أن تأتي من الخارج.
1: نعم اليوم يعني كيف تفسر سيد أحمد يعني ما هي الانعكاسات المحتملة لهذا التقارب على علاقة سوريا يعني بمحيطها الإقليمي، وكيف يعني يمكن أن تنعكس الشراكة مع فرنسا على ملفات التسويات يعني الإقليمية العالقة؟
0: يعني سوريا توجهت رسالة وتوجه الآن رسالة إضافية من خلال زيارة الرئيس ماكرون إلى أنها منفتحة على الجميع، إلى أنها تريد علاقات إيجابية مع الجميع، أنها تريد أيضا علاقات مع كافة الدول مبنية على المصالح المتبادلة والمصالح المشتركة. وهذه الرسالة مهمة، يعني سوريا لا تبحث عن علاقة مع فرنسا ضد دولة أخرى، كما أنها لم تبحث عن علاقات مع دول أخرى ضد فرنسا. فرنسا مدركة لهذا الجانب. ربما أن العلاقة السورية الفرنسية تمثل أيضا اختبارا في العلاقة مع لبنان، لأن العلاقة الآن مع لبنان ستدخل يعني مجال الامتحان الميداني المباشر، وبالتالي دور الدولتين مهم، كما أن هناك دول أخرى عربية مهمة.

0: كدور مع لبنان وخاصة المملكة العربية السعودية. سوريا الآن تتحدث عن دولة المنافع أو علاقة المنافع بين الطرفين وليس علاقة الصراع، يعني كما حصل في السابق. وكثيرون يعني ربما تفاجأوا من أن سوريا خلال فترة وجيزة قادرة أن تطرح مثل هذه المبادرات وتسعى إليها، وآمل أن ننجح نحن في استكمال هذا المسار، وأن تبقى يعني سوريا هي الطرف الذي تجعل كافة الدول تلتقي معه ضمن إطار المنافع. وسوريا الآن يعني نجحت الآن حقيقة في هذه الرسالة أن تفعل ذلك كثيرا، خاصة إذا كان هناك التركيز على الاستثمار وإعادة الإعمار، التعليم، الثقافة، يعني الطاقة. ونجحنا أيضا في الاستفادة في ملفات أساسية مثل ملفات الحوكمة والإصلاح والاستقرار يعني الإقليمي. يمكن ذلك أن يجعل يعني يحول هذه الزيارة إلى شراكة يعني عملية أكثر منها تطبيع للعلاقات.
1: نعم، يعني اليوم برأيك أستاذ أحمد، كيف يمكن لفرنسا موازنة يعني التزامها بقوانينها الداخلية مع متطلبات الشراكة السياسية الجديدة مع دولة سوريا؟
0: يعني الشراكة مع سوريا لا تمثل تحدي لا في الداخل، بالعكس يعني فرنسا يجب أن تشعر بالامتنان لأن سوريا تقدم لها فرصة يعني وطبق على ذهب يعني الحقيقة فيها عندما تسعى إلى بناء هذه العلاقة، لأن هناك تعلم دول كثيرة لديها الإمكانيات المتوفرة لدى فرنسا ومستعدة أيضا لبناء علاقة مع سوريا بالفرص التي يعني تتوفر لديها. وبالتالي هناك تحديات، يعني هناك تحديات قد تطرح من قبل بعض الأطراف في فرنسا مثل الإصلاحات السياسية والإدارية، قد يطرح قضايا أيضا يعني تتعلق بحقوق الإنسان التي يمكن أن تطرح على مستوى السياسة الخارجية الفرنسية أو بعض الأطراف التي نعلم أنها لها صلة في بعض الجماعات في شمال شرق سوريا. لكن أعتقد أن فرنسا الآن تنظر بدرجة توازن كبير للعلاقة مع سوريا، ولم يأتي الرئيس الفرنسي إلا لإدراكه بأن هناك حاجة لأن يقدم خطوة كبيرة، أن يقدم كخطوة كبيرة إلى الأمام من أجل بناء هذه العلاقة بين دولتين، وتتجاوز العلاقة مسألة العلاقات أو الصلات مع تنظيمات ما دون الدولة.
1: يعني كيف يعني يمكن لهذا الانفتاح الفرنسي يعني على سوريا أن يفتح الباب أمام دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لتغيير سياساتها التقليدية تجاه دمشق؟
0: الاتحاد الأوروبي يضم دول مركزية أساسية لها تأثير، فرنسا هي إحدى هذه الدول وألمانيا أيضا فيها وهناك إيطاليا وإسبانيا، لكن فرنسا هي لاعب أساسي يعني، وإذا وضعت فيتو يؤثر بذلك. لكن إذا كانت مقتنعة وسعت إلى الدفع باتجاه العلاقة الإيجابية وتعاونت أيضا مع ألمانيا في هذا الاتجاه، أعتقد أن المسار مع أوروبا يصبح سالكا بسهولة كبيرة، وهذا ما هو متوقع حقيقة، أنه يعني تستطيع فرنسا أن تدفع بهذا الاتجاه لأن مصالحها الاقتصادية والحيوية أيضا مع سوريا، وتعلم سوريا إحدى مناطق النفوذ القديمة لفرنسا في المشرق، وهناك إعادة تشكل لهذا الإقليم، وبالتالي هي حريصة على استعادة ذلك التراث، لكن بعيدا عن لغة الهيمنة والانتداب كما كان يحصل في القرن الماضي، إلى بناء علاقات شراكة يعني تحترم السيادة وتحترم أيضا الاستقلال وتحترم أيضا الخصوصية لكل بلد. لذلك أنا أنظر إلى أن هذه الزيارة ستشكل نقطة انطلاق قد لا يعني تتضمن كل شيء يعني يتم التوصل إليه، لكن تشكل نقطة انطلاق لبداية جديدة بين فرنسا وسوريا.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أحمد الرمضان، الخبير في العلاقات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.

0: إذن متابعينا الكرام، لا زالت هذه التغطية مستمرة، وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل الاقتصادي الدكتور عبد الحميد صباغ. أهلا ومرحبا بك دكتور. هل تسمعني دكتور؟
1: يسعد مساك أستاذ.
0: حياك الله دكتور عبد الحميد.
1: هلا يعني. يسعد مساك أستاذ.
0: ومساك. إذن دعني أبدأ دكتور، مع دخول الوكالة الفرنسية للتنمية AFD إلى سوريا، ما هو الأثر برأيك المتوقع لهذه المؤسسة في تحفيز التمويل الدولي للمشاريع التنموية السورية التي كانت تعاني من شح السيولة؟ تفضل.
1: هلا بالتأكيد يعني قبل أن نتحدث عن دخول الوكالة الفرنسية للتنمية، هي بحد ذاتها دخول الجانب الفرنسي بزيارة للسيد الرئيس ماكرون مع وفد رفيع المستوى من المستثمرين، مع دخول شركات استثمارية عالمية لها وضع خاص، لها ترتيب عالمي، يعني مثل شركة إنرجي، شركة إنجي، لها ترتيب من 5 الشركات الكبرى على مستوى العالم في مجال الطاقة، في مجال تنقيب النفط وإلى آخره، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى موضوع التنمية، موضوع التمويل. فدخول مثل هذه الشركات على الجانب السوري، على الدولة السورية، له خصوصية، لأن سوريا بعد 14 سنة من الحرب تحتاج ينقصها التمويل، وبالتالي دخول مثل هذه الشركة إلى الأراضي السورية بحد ذاته يعطي حافز أساسي لبداية عمليات التمويل، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية المدمرة في سوريا، وهذا سوف يؤدي إلى جذب مستثمرين آخرين، جذب شركات استثمارية، بداية استثمار في مجال البنية التحتية، وبالتالي هنا سوف يكون الموضوع، يعني المناخ الاستثماري سوف يكون إيجابي أكثر في المستقبل من خلال وجود قنوات تمويل خاصة أوروبية، وخاصة نحن نتحدث عن فرنسا. فرنسا من الدول الكبرى، الدول الخمسة في مجلس الأمن. فرنسا لها وضع خاص باعتبارها تعيد تمركزها كما ذكر الأستاذ أحمد رمضان، تمركزها في الشرق الأوسط بطريقة جديدة، طريقة شراكة وليس طريقة هيمنة، ويهمها الجانب السوري باعتبار سوريا هي نقطة ارتكاز محورية من خلال خطوط تمويل وسلاسل تمويل الطاقة من الخليج إلى أوروبا، وبالتالي كذلك خطوط تجارية من أوروبا إلى الخليج، بالتالي يهمها الدخول إلى الجانب السوري، وأكيد سوف يكون هناك للتمويل جانب أساسي من أجل مساعدة سوريا على النهوض في البنية التحتية، من أجل استقبال مزيد من الاستثمارات ووضع مناخ استثماري اقتصادي جيد يلائم دخول شركات أخرى ومزيد من الاستثمار والاستقرار الاقتصادي في المنطقة. ألو؟
0: نعم.
1: ألو؟
0: نعم. معك. هل تسمعني؟
1: إيه.
0: نعم. دكتور، يعني اليوم كما يعني يعلم الجميع، هي زيارة ماكرون إلى سوريا أو يعني زيارة الوفد الفرنسي منذ أكثر من منذ يعني 2008 على ما نعتقد،
1: 2009 آخر زيارة،
0: 2009
1: أيوة.
0: نعم، اليوم يعني بهذه الزيارة، ما أهم الملفات التي يمكن أن تطرح على الطاولة؟
1: هلا بالتأكيد هناك ملفات سياسية لن نتحدث عنها، ولكن هناك ملفات اقتصادية كبرى، باعتبار أن الوفد المرافق للسيد ماكرون هو وفد مستثمرين، شركات استثمارية في مجال الطاقة، وشركات لها يعني ترتيب على مستوى العالم، وبالتالي أنا أعتقد أنا وخاصة أن من فترة تم توقيع تفاهم اقتصادي بين شركة إنرجي الفرنسية، وبالتالي هذا يمكن أن يتحول إلى اتفاقية. فبالتالي يعني أهم الملفات هو ملفات الطاقة، ملفات إعادة الأعمار، وكذلك التكنولوجيا، قطاع التكنولوجيا في سوريا، باعتبار أن هناك فجوة في سوريا، فجوة هي 15 عاما ينقص الاقتصاد السوري، المجتمع السوري، نقل التكنولوجيا إلى الداخل السوري، وبالتالي هناك أكيد هذه سوف يكون لها تركيز على هذه الأمور الأساسية، طبعا من خلال شراكات، من خلال تفاهمات اقتصادية، وبالتالي تتحول إلى اتفاقيات اقتصادية عن طريق المستثمرين الذين سوف يأتون مع أو الذين قدموا مع

0: السيد ماكرون.
1: نعم، يعني تحدثت الآن عن ملفات كثيرة، سنأتي على ملف إعادة الإعمار. فيما يخص يعني مشاريع إعادة الإعمار، إلى أي مدى يمكن لفرنسا أن توظف خبراتها في التخطيط العمراني المستدام يعني لتغيير فلسفة إعادة الإعمار في سوريا دكتور؟ يعني وهل سنشهد دخول الشركات الفرنسية الكبرى يعني في مشاريع البنية التحتية التشاركية، أم ستقتصر على التوريد والتنفيذ؟
0: أنا برأيي لا، سوف يكون هنا في البداية في مجال قطاع الطاقة حصرة في البداية، ولكن فيما بعد، ولكن لن يطول هذا الموضوع، سوف يدخل مجال إعادة الإعمار البنية التحتية والقطاع السكني، لأنها يعني استثمار ضخم بالنسبة لأي شركات تدخل إلى الجانب السوري. سوريا تحتاج إلى إعادة إعمار يعني شركات ضخمة من أجل هذا الموضوع، هو جانب استثماري جاذب. تمام، هذا الموضوع متى جاء؟ نحن نتحدث عن كأنه هناك استقرار وتفاهم دولي على استقرار سياسي في المنطقة. هذا الحراك أتى بعد هذا التفاهم في المنطقة، وبالتالي أنا أتوقع أن في الفترة المقبلة سوف تدخل شركات تتعلق في تهتم في مجال إعادة الإعمار قطاع السكني أو البنية التحتية من الجانب الفرنسي، وهذه سوف تجد شركات أخرى. نتحدث عن الجانب الفرنسي، الجانب الفرنسي له قدرة خبرة في مجال إعادة الإعمار أكيد طويلة، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، وبالتالي فرنسا لها خبرة في هذا الموضوع ولديها القدرة من خلال شركات لها تواجد عالمي نقل خبرات، نقل تقنيات تكنولوجيا على إعادة الإعمار والتصميم العمراني في سوريا، بحيث يكون هناك تخطيط استراتيجي طويل المدى بشكل منظم، ويعود طبعا بالفائدة على الجانب السوري بشكل منظم، تحقيق فرص عمل، المساعدة في خاصة من جانب التمويل، قنوات التمويل، وهذا ما نحتاجه، وبالتالي هناك سيكون مساعدة على ينعكس على باقي القطاعات الاقتصادية. يعني عندما يكون هناك بداية عمل استثمارات في مجال الطاقة وإعادة الأعمار سوف تنعكس على باقي القطاعات الأخرى، لأنها سوف تولد دخل، وهذا الدخل سوف يولد فرص عمل في باقي القطاعات من خلال ضخ الدخل في السوق. زيادة دورة الدخل سوف تؤدي إلى زيادة الطلب، وهذا سوف يحرض على خلق فرص عمل غير مباشرة في الاقتصاد السوري.
1: نعم دكتور، ما المقصود هنا بقنوات التمويل؟
0: قنوات التمويل، نحن نتحدث عن مصارف أوروبية. تمام، نحن الآن باعتبار أن العقوبات الاقتصادية على سوريا قد أزيلت، وخاصة آخر عقوبة يعني يمكن أن يتم إزالتها خلال أيام أو أسابيع، هي أن سوريا تصنيفها كدولة راعية للإرهاب، وهذا المشروع عدى لوزارة الخزانة الأمريكية، وبالتالي هو عبارة عن أيام أو أسابيع، وهذه آخر عقبة أمام نقل الأموال، نقل رؤوس الأموال من الخارج إلى الداخل ومن الداخل إلى الخارج. مع يعني هنا نتحدث عن مصارف، عن قنوات تمويل، كيف أنا سوف أضخ أموال، رؤوس أموال إلى دولة تصنف حاليا كدولة راعية للإرهاب؟ تمام، وبالتالي لابد أن يكون هناك تقييم للمخاطر. عندما يزول هذا الموضوع، هذا الموضوع كأنه يعني اتخذ القرار بإزالته، فهنا نحن في سوريا ينقصنا التمويل من أجل إعادة الإعمار. التمويل يقع على عاتق المصارف الضخمة الموجودة في مختلف دول العالم وفرنسا منها، وبالتالي سوف ينتقل التمويل عبر القنوات من خلال شراكات، من خلال خطوط ائتمان، من خلال ممكن أن نقول عقود أي شيء، المهم نقل قنوات التمويل المصرفي من الخارج إلى الداخل، ومن الداخل كعوائد إلى الخارج، وبالتالي هناك ضمانات أكيد للشركات الأجنبية من الحكومة السورية من أجل حفظ حقوقها، سواء حقوق رأس المال، حقوق الملكية، أو العائد من الاستثمارات.
1: نعم، يعني اليوم تحدثنا الآن على ملف القنوات، قنوات التمويل. اليوم يعني كيف يمكن أن تساهم يعني أو أن يعني كيف سيساهم الدعم الفني اليوم الفرنسي في تطوير السياسة النقدية وإصلاح المنظومة المصرفية؟ يعني
0: بالضبط.
1: نعم، كيف
0: هلا يعني نعود ونتحدث نفس الفكرة، أن هناك فجوة في سوريا. تمام، وهذه الفجوة تركت بعد عن التعاملات المصرفية الدولية. تمام، لدينا نقص في البرامج، خبرة في استخدام البرامج، بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية بين المصرف المراسل والمصرف المضامن من أجل فتح اعتمادات مستندية إلى آخره، فسوف هنا تدخل المصارف الكبرى

0: عبر عقد اتفاقيات مع المصارف الموجودة في سوريا من أجل عقد اتفاقيات لقنوات نقل الأموال من الخارج إلى الداخل ومن الداخل يعني كمصارف. يعني هناك سوف تكون اتفاقيات بين المصارف الدولية الموجودة في الخارج السوري مع المصارف الموجودة في سوريا من أجل سهولة نقل الأموال عن طريق القنوات المصرفية حصرا ويعني السهولة والسرعة والتكلفة تمام. وهذه هنا تحتاج إلى خبرة تمام. نحن انقطعنا فترة طويلة فهذه الخبرة سوف ينقلها الجانب الفرنسي، أولا خبرة في البداية كفنيين، ثانيا من خلال تدريب كفاءات، ثالثا من خلال تطوير البرمجيات الموجودة في المصارف السورية بشكل عام.
1: نعم اليوم يعني دعني أغوص يعني في هذا التفصيل سيدي الكريم. يعني دكتور بالنظر إلى مذكرة التفاهم مع مصرف سوريا المركزي، ما هي أدوات المساعدة الفنية التي يمكن أن تقدمها يعني تقدمها فرنسا للمساعدة في ضبط التضخم أو يعني وإعادة استقرار السياسة النقدية؟
0: هلا يعني هناك أدوات المصرف المركزي يمكن أن يستخدمها لضبط التضخم تمام، ولكن طالما أن اقتصادنا لم يبدأ بالإقلاع بشكل سريع تمام، فهنا المصرف المركزي لا يستطيع الدخول بهذه الأدوات التقليدية عن طريق مثلا الفائدة، من أهم الأدوات الفائدة سعر الفائدة. طيب كيف أنا سوف أضبط سعر الفائدة وحتى الآن القروض متوقفة، منح الائتمان متوقف تمام؟ فعندما تدخل الشركات، أولا نتحدث ولو أطلت قليلا، عندما تدخل الشركات ويبدأ الاستثمار سوف يتم فتح باب الائتمان، فتح القروض سواء القروض الصناعية أو التجارية أو القروض اللي ممكن تكون الشخصية تمام؟ هذه الفتح باب الائتمان سوف يحتاج إلى عملية رقابة وعملية ضبط لآليات منع التضخم تمام؟ ومن أهمها سعر الفائدة أو عمليات السوق المفتوحة عن طريق تطوير سوق الأوراق المالية الموجود في دمشق. هذه تحتاج إلى خبرة، يمكن الخبرات الفرنسية المصرفية أن تساعد المصرف المركزي من خلال تطبيق المعايير الدولية، التزام بالمعايير الدولية، الرقابة على العمل، البرمجيات، الكفاءات الموجودة، وبالتالي الأدوات التي يمكن أن نتخذها من أجل حماية أو كبح التضخم إذا كان، أو التحكم في التضخم إذا لامسنا وجود تضخم. وهذا الموضوع طبعا يمكن التنبؤ به عن طريق المؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال بداية عمليات النمو الاقتصادي في سوريا. فإذا تم الملاحظة أن هناك زيادة كتلة نقدية في السوق، يمكن أن تدخل عن طريق المصرف المركزي عن طريق منح الائتمان، إما الشدة في الائتمان أو التراخي في الائتمان من أجل ضبط عمليات التضخم النقدي تمام. نتحدث عن التضخم النقدي كمصرف مركزي، وهذه تحتاج إلى خبرات مصرفية يمكن مساعدتها من قبل الجانب المصرفي، من قبل طبعا الشركات الفرنسية التي لديها خبرة في هذا الموضوع، أو المساعدة في تأمين خطوط ائتمان بالعملة الصعبة. وهذا الخيار الآخر لتدخل المصرف المركزي من أجل ضبط التضخم في السوق السورية من خلال ضبط التضخم كأداة نحن يمكن أن نقول غير تقليدية، هي عن طريق الدخول إلى السوق من خلال بيع العملات الأجنبية وسحب الليرة إذا كان هناك تضخم نقدي بالليرة السورية. أما التضخم المستورد عالميا هذا لا نستطيع التحكم فيه إلا عن طريق أسعار السائدة.
1: نعم يعني اليوم يعني بالنظر بما يتعلق بقطاع النقل والخدمات اللوجستية دكتور، يعني هل يمكن اعتبار اتفاق تطوير مطار دمشق الدولي بمثابة حجر الزاوية لتحويل سوريا إلى ممر تجاري يربط شرق المتوسط بالعمق الآسيوي؟
0: أكيد بالتأكيد، يعني أي نقطة يعني بداية هي موضوع النقل تمام. يعني أبسط الأمور، المستثمر التاجر الأجنبي كيف يستطيع الوصول إلى المنطقة؟ فبالتالي تهيئة المطار عبر ممكن نقول أسطول من الطائرات، طبعا ليس الأسطول السوري وإنما التعاقد مع الشركات الأجنبية وتوسيع المطار بحيث أن يكون مؤهلا لاستقبال كم هائل من الطائرات، وبالتالي سوريا سوف تكون نقطة انطلاق، يعني استقرار أمني يتبعه استقرار اقتصادي تمام، وبالتالي سهولة وجود تأهيل المطار سوف يؤدي إلى زيادة حركة المستثمرين. وسوريا هي نقطة العبور باتجاه الخليج أو باتجاه تركيا أو باتجاه العراق أو لبنان تمام، وبالتالي هذا المطار هو من أهم

0: الخدمات التي يمكن أو بداية الخدمات. يعني عندما نقول استثمار يتطلب مناخ استثماري، تمام؟ المناخ الاستثماري من أهم يعني قنوات المناخ أو متطلبات المناخ الاستثماري هي موضوع النقل، سواء النقل البري البحري أو الجوي. وبالتالي بداية بالنقل الجوي تهيئة المناخ الاستثماري بشكل كامل كبنية تحتية من أجل استقبال المستثمرين أو حتى استقبال ممكن أن نقول بعض الأدوات التي يمكن أن يتم نقلها عبر طريق الطائرة.
1: نعم نعم. اليوم يعني كيف برأيك سيساهم يعني التعاون مع شركة سيدل يعني في سياق توطين التكنولوجيا الصناعية؟ وبرأيك هل نتوقع رؤية منتجات سورية بمواصفات أوروبية تنافس يعني في الأسواق الإقليمية؟
0: هلا يعني إذا لاحظنا المستثمرين بشكل عام في الدول الأجنبية التي يمكن يكون موضوع الضرائب، موضوع الأيدي العاملة مرتفعة، يبحثون عن أماكن أخرى للاستثمار بحثا عن مكاسب، تمام؟ سوريا لديها هذا الموضوع، فنحن إذا قدمنا تسهيلات ضريبية مع وجود أيدي عاملة رخيصة، الأيدي العاملة السورية رخيصة ويوجد أيدي عاملة سورية، تمام، مع خبرة بسيطة تدريب يمكن أن، وبالتالي هنا يعني عامل جذب لهذه الشركات. يعني من المتوقع أن يبدأ العمل في هذا الموضوع، وإذا تم تطويره ودخول شركات أخرى أكيد سوف تكون مؤهلة على نقل التكنولوجيا وقدرتها على الاستثمار في الصناعات، وممكن أن تكون مصدرة إلى باقي دول العالم.
1: يعني اليوم دكتور نتحدث أيضا عن الشراكة الثلاثية في قطاع الآثار، وبناء على هذه الاتفاق كيف يمكن يعني استثمار التراث السوري كرافعة اقتصادية وسياحية؟
0: طبعا
1: نعم.
0: معلومة سيد الكريم، سوريا عام 2011 نسبة النقد الأجنبي من إجمالي النقد الأجنبي للداخل، إلى طبعا نحن نتحدث عن المصرف المركزي الاقتصاد الحقيقي، 11% من كتلة النقد الأجنبي، عفوا أكثر من 15% من كتلة النقد الأجنبي من قطاع السياحة، تمام. ومن أهم عوامل قطاع السياحة هو سوريا، هو قطاع الأثر. سوريا غنية بالمناطق الأثرية، مناطق أثرية عبر آلاف السنوات، وهي عامل جذب بمختلف مناحي الاستثمار، السياحة، سياحة دينية، سياحة طبيعية، سياحة تاريخية، تمام. وبالتالي هذا عامل جذب، ويمكن أن إذا تم تأهيل بنية تحتية، فنادق، مطارات، طرق إلى آخره، مع تأهيل المناطق الأثرية بحيث أن تأمينها بشكل كامل، بحيث أن تكون عامل جذب، فهذا سوف يؤدي إلى زيادة. يعني عندما نقول 15 أو 16% من كتلة النقد الأجنبي عن طريق السياحة، فهذا الرقم ليس سهلا. إذا عاد 10% فهو رقم ضخم بالنسبة للاقتصاد السوري في هذه الحالة، وهذا سوف يولد فرص عمل أخرى، تمام، وسوف يساعد على التعديل في الميزان التجاري.
1: نعم.
0: في الميزان المدفوعات عفوا.
1: نعم.
0: فإذا تعدل الميزان المدفوعات سوف يساعد على استقرار أسعار الصرف الليرة السورية.
1: نعم. ما هو ميزان المدفوعات؟
0: ميزان المدفوعات طبعا هو عبارة عن حركة دخول وخروج، يعني بشكل بسيط، أنا لن أريد أن أعرف تعريف الأكاديمي.
1: نعم.
0: هو حركة دخول وخروج النقد الأجنبي إلى داخل الدولة. عندما نقول دخل الأجنبي خروجه أكثر من دخوله إلى الدولة، فهذا سوف يعطي نقص في القطع الأجنبي في الداخل، وبالتالي يعني عرض النقد المحلي أكثر من عرض النقد الأجنبي، وسوف يؤدي إلى انخفاض سعر صرف النقد المحلي، تمام. عندما يزداد عرض النقد المحلي على حساب، أما عندما يكون النقد الأجنبي أكثر، فهذا سوف يساعد على استقرار سعر الصرف، وسوف يساعد المصرف المركزي، لأننا نتحدث الآن عن إزالة جميع العقوبات المصرفية على سوريا، وبالتالي أي عبور لنقد أجنبي سوف يكون عن طريق المصرف المركزي وبرقابة المصرف المركزي، وبالتالي يستطيع المصرف المركزي التدخل بهذه الأداة من أجل المساعدة في استقرار سعر الصرف في سوريا.
1: نعم جميل. دكتور يعني يعني بالنسبة لموضوع الحوالات المالية، يعني
0: طبعا
1: اليوم ما هي الآليات الممكنة لتجاوز العقبات المصرفية والحوالات المالية التي لا تزال كما تعلم تشكل التحدي الأكبر للقطاع الخاص؟
0: أعتقد الحوالات يعني موضوعها ليس في الداخل السوري، يعني ممكن الداخل السوري هو البنية التحتية، البرمجيات إلى آخره، ولكن أعتقد بأنها تم تجاوزها، تأهيل بعض المصارف في هذا الموضوع، البرمجيات أو الكفاءات.

0: قادرة على التعامل بهذا الموضوع، ولكن الموضوع هو مرتبط بالمصارف العالمية. حتى الآن سوريا يعني ضمن تحديثات البرامج العالمية لا تزال موضوع على قائمة ممنوع الدخول أو التحويلات المالية من الخارج السوري إلى سوريا بسبب العقوبات القديمة على سوريا، وهذا سوف يزول بشكل تدريجي من خلال تحديث البرمجيات، من خلال تحديث البيانات لدى هذه المصارف الخارجية. وأعتقد بأنه سوف يزول قريبا مع هذه الزيارات، وطبعا الاتفاقيات التي سيتم توقيعها مع شركات كانت أوروبية أو أمريكية.
1: نعم، يعني اليوم في ضوء الرغبة المشتركة كما تعلم في تعزيز التبادل التجاري، كيف يمكن الموازنة بين الحاجة إلى المنتجات الفرنسية يعني وبين ضرورة حماية وتنمية الصناعة الوطنية السورية؟
0: هلا هنا يجب أن يكون يعني الجانب الفرنسي يعني يعي هذا الموضوع، أن نحن دولة لسنا دولة مثلا اقتصادها ضخم إلى آخره، ونحتاج إلى مواد كمالية، نحتاج إلى مواد فقط لإشباع السوق السورية. لا، نحن يعني في لدينا مشكلة في النقد الأجنبي، وأي دخول لسلع أجنبية سوف يؤدي إلى التأثير على البضائع المحلية، وبالتالي سوف تكون هناك اتفاقيات ثنائية مع الجانب الفرنسي في هذا الموضوع، أنه بعض السلع نحن لا يوجد لدينا تصنيع لها فلا مانع من دخولها، بعض السلع إذا كان موجود ضمن مواصفات قياسية، مواصفات دولية معيارية موجودة في السوق السوري، فيمكن أن يكون هناك فرض نوع من الرقابة عليها من أجل حماية السلع السورية، وهذا يجب أن يتم من أجل حماية السلع السورية، حماية الصناعة السورية من المنافسة الخارجية، لأنها الآن الصناعة السورية يعني إذا أخذت فترة يمكن أن تستطيع المنافسة في في في الفترة المقبلة، ولكن حاليا نتيجة ضعف أو قدم التقنيات الموجودة، الآلات وإلى آخره، فأكيد جودتها سوف تكون أقل من وتكلفتها أعلى. أما فيما بعد فأعتقد بأن هذا الموضوع سوف يتم يعني حله.
1: نعم دكتور عبد الحميد صباغ، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا سيدي، أتمنى التوفيق لسوريا.
1: حياك الله. متابعينا، هذه التغطية مستمرة، وينضم إلينا الباحث والمحلل الاقتصادي طلال السعيد. أهلا ومرحبا بك أستاذ طلال. أستاذ طلال أنت معي؟
2: أوقاتكم جميعا وأوقات مستمعي إذاعة دمشق،
1: حياك الله. بداية أستاذ طلال، كيف ترى هذه الزيارة الفرنسية لدمشق؟
2: بكل تأكيد الزيارة الفرنسية إلى دمشق اليوم تحمل رسائل كبيرة على مستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. فرنسا هي عضو أساسي في الاتحاد الأوروبي، وحضورها اليوم في دمشق سوف يعني الكثير بالنسبة لمشاركة فرنسا في إعادة إعمار سوريا، ويعني وتحديدا بالمشاريع المتعلقة بالبنى التحتية وتطوير المرافق، ودور يعني فرنسا في تشجيع تدفق الاستثمارات الأوروبية إلى سوريا من خلال تحفيز الشركات الفرنسية للعودة إلى سوريا. وكان لنا تاريخ قديم، إن كان شركة توتال اليوم رئيس شركة توتال حاضر اليوم ضمن الوفد الفرنسي، أيضا شركة CMA، أيضا لفرنسا تكون لها دور في عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي، تساهم في تسهيل التحويلات المالية واستعادة العلاقات مع المصارف الدولية، وللفرنسيين باع طويل في هذا المجال، وهذا سوف يساعد في تخفيف القيود يعني التي تعيق التجارة والاستثمار بالنسبة لسوريا.
1: نعم أستاذ طلال، يعني اليوم يتصدر الاقتصاد جدول أعمال الزيارة كما تعلم، ما هي أهمية دخول الشركات الفرنسية إلى السوق السورية في هذه المرحلة من التعافي الاقتصادي؟
2: بكل تأكيد فرنسا لديها يعني تميز في عدة مجالات، وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية. الشركات الفرنسية وخاصة شركة توتال نوع من التميز

0: يشتغل تنقيب عن النفط، تنقيب عن الغاز. يعني لشركة توتال يعني سمعة كبيرة على الطاقة، ودخولها للاستثمار في سوريا سوف يعني الكثير. أيضا في مجال الشحن وقطاع الشحن، نحن نعلم أن شركة CMA هي من الشركات العملاقة في مجال إدارة الشحن عبر البحار عبر المحيطات. أيضا في مجال قطاع الإسمنت، فبالتالي الشركات الفرنسية هي شركات متميزة جدا في القطاعات المتعلقة بإعادة تأهيل البنية التحتية، في إعادة إعمار سوريا. وبالتالي من هنا نحن نعتقد أن دخول الشركات الفرنسية سوف يعطي الثقة للعديد من الشركات الأوروبية لكي تتشجع وتدخل وتستثمر في سوريا. أيضا سيكون لها دور كبير في المساعدة على الحصول على القروض والمنح، ونحن نعلم أن فرنسا دائما لديها ما يسمى بمؤتمر باريس الذي يسعى دائما إلى تقديم منح وقروض للدول الخارجية من حالات الحروب أو من حالات الصراع. ونحن نعول على الفرنسيين أن يساعدوا في هذا المجال، لأن سوريا بحاجة إلى دعم مالي كبير.
1: نعم، بالمقابل يعني برأيك ما هي التسهيلات المنتظرة التي يعني يمكن أن تشجع كبرى الشركات الفرنسية على الدخول لسوق سوريا سواء الفرنسية أو غيرها؟ ولكن اليوم يعني بصدد هذه الزيارة سنركز على الشركات الفرنسية، وكما تحدثت يعني كمثال هي شركة توتال يعني البارعة في مجال التنقيب عن النفط والغاز.
0: بكل تأكيد، أولا سوريا كونها يعني هي تخرج اليوم من حالة يعني بنية تحتية مدمرة، هي بيئة خصبة، يعني هناك ثروات كبيرة ما زالت هي موجودة في سوريا بحاجة للتنقيب عنها، بحاجة إلى استخراجها. هناك تقديرات كبيرة لاحتياطات في النفط والغاز، وهذا يشجع الشركات على دخول السوق السورية. أيضا الآن سوريا تتجه نحو يعني تطبيق نظام الحوكمة، يعني تفتح المجال للرقابة، هي تتواصل مع المؤسسات البنكية الدولية، هناك نوع من الشفافية تسعى إليه الحكومة الحالية، بحيث أن هناك خاصة مع تشكيل إعادة هيكلة في المؤسسات الاقتصادية العامة للاستثمار وفتح المجال يكون نوع من الشفافية. الآن تواكب الزيارة يعني هناك حديث عن انعقاد، نعم تأجل موعد انعقاد مجلس الشعب، ولكن مجلس الشعب أصبح قريب انعقاده بعدما تم تشكيل الأسس الخاص برئيس الجمهورية قائمة السبعين. مجلس الشعب قاب قوسين أن ينعقد، بالتالي حركة وعجلة التشريعات الجديدة التي تيسر حركة الاستثمار وتضمن الحماية للشركات المستثمرة أصبحت قريبة، وهذا ما يعني ما دفع الفرنسيين إلى القدوم إلى سوريا وفي هذا التوقيت.
1: أنتقل إلى يعني ملف آخر أو أحد يعني ممكن يعني القرارات أو الملفات المطروحة التي ستكون مطروحة غدا الثلاثاء عند اللقاء يعني في بالسيد الرئيس أحمد الشرع والسيد إيمانويل ماكرون في دمشق. يعني ملف أستاذ طلال يعني الاتفاقيات التي يعني سيوقعها الطرفان في مجالات الصناعة والصحة والاستثمار، كيف يعني تنعكس هذه الاتفاقيات وهذه الملفات سواء كانت مجالات الصحة أو الصناعة يعني على تسريع عملية إعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد السوري؟
0: بكل تأكيد، يعني هناك حديث الآن عن ملتقى اقتصادي سوري فرنسي، هناك يعني نحن نعلم أن الوفد الفرنسي اصطحب عدد كبير من الشركات العملاقة في قطاع الصحة، في قطاع التعليم، يعني وهي القطاعات الأساسية التي تخدم المواطن. أي استثمار لا ينعكس بشكل مباشر على المواطن لا يمكن نعتبره أن هناك جدوى منه، فبالتالي التركيز على القطاعات وخاصة هذه القطاعات التي تمس المواطنين بشكل مباشر، قطاع الصحة، قطاع التعليم، قطاع المواصلات، قطاع النقل والسكك، كلها. أيضا موضوع الصناعة، يعني حاليا سوريا تحتاج إلى دعم أولا في البنية التحتية.

0: مجرد ما أن يتم رفع القدرات في مجال الطاقة سوف ينعكس مباشرة. نحن نعاني لماذا الصناعة الوطنية ليس لديها القدرة على التنافسية لا داخليا ولا خارجيا بحكم التكاليف الكبيرة التي تقع على عاتقها. أيضا هناك خبرات فرنسية قدومها إلى سوريا سوف يعطي للصناعة السورية ميزة تنافسية ستستطيع أن تصدر وأن تقدم المنتج للخارج، وهذا سوف يصب أيضا في النهاية على الصعيد المحلي سعر منافس وجودة عالية، وعلى الصعيد الخارجي قدرة تنافسية ومزيد من القدرة على الحصول على القطر الأجنبي وتقليل حالة العجز في الميزان التجاري.
1: نعم، اليوم كما نعلم عانت محطات التوليد وشبكات الكهرباء السورية من أضرار بالغة، وشركات فرنسية مثل ألستوم كما تعلم كانت رائدة فيها تاريخيا، هل تطرح اليوم الحكومة السورية مشاريع لتمويل وإعادة تأهيل هذا القطاع كأولوية قصوى في هذه المحادثات؟
0: نعم، قطاع الكهرباء هو قطاع أساسي، هو أحد القطاعات الهامة في مجال الطاقة، هو يحمل شقين، هناك شق في تهالك في المحولات والمعدات الأساسية المتعلقة بالكهرباء، وهناك أيضا نقص في موضوع الإمدادات المحروقة على صعيد الغاز، بالتالي ضخ الغاز إلى هذه المحطات. الاستثمار في قطاع الغاز، وهناك سعي من الحكومة السورية إلى زيادة، نحن حاليا ننتج بحدود 7 مليون متر مكعب من الغاز، حاجة سوريا هي لا تقل عن 23 مليون متر مكعب من الغاز. هناك سعي من الحكومة السورية خلال حتى نهاية عام 2026، وهي تستقطب شركات، وجود توتال الشركة الفرنسية سيصب في هذا المضمار، هناك سعي لكي تصل القدرة الانتاج في قطاع الغاز إلى 15 مليون متر مكعب، هذا سيسد عجز كبير في مجال توريد الطاقة إلى محطات الكهرباء. أيضا على صعيد المحولات سوف الشركة مثل أستون ودخولها للسوق قطاع الكهرباء سيدعم بشكل كبير تحسين البنية التحتية المتهالكة، سيسعى زيادة القدرة واستطاعة هذه المحطات وربما توسيعها في أماكن أخرى لتقليل الضغط على الشبكة.
1: نعم، اليوم أستاذ طلال، من المنتظر أن تتضمن الاتفاقيات مذكرة تعاون بين مصرف سوريا المركزي والوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم المساعدة الفنية، اليوم كيف سينعكس هذا التعاون على تطوير القطاع المالي وتعزيز ثقة المستثمرين؟
0: بكل تأكيد للسوريين هناك تاريخ طويل من عمل مع فرنسا في مجال الإصلاح الإداري، وكان سابقا قد تأسس المعهد الوطني للإدارة العامة بأيادي وخبرات أساتذة فرنسيين قدموا ورشات عمل ودورات ساعدت كثيرا الطاقم الإداري والكوادر الإدارية في مختلف وزارات الدولة، وأيضا في مجال إصلاح القطاع المصرفي ستساهم هذه في في المساعدة في الحصول على آليات تمويل لمشاريع بالتعاون مع مؤسسات أوروبية ودولية.
1: نعم، أستاذ طلال، الزيارة أيضا من المتوقع توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والصناعة وشركة سيدل الفرنسية للتعاون في القطاع الصناعي، ما الأثر المتوقع لهذه الخطوة على الصناعة السورية وجذب الاستثمارات؟
0: كما ذكرت، هذا أن سوريا أصبحت لديها قدرة استفادة من الخبرات الفرنسية في هذا القطاع، هناك قدرة سينعكس ذلك على موضوع الصناعة داخلية، تحسين المنتج بأسعار منافسة، وخارجيا قدرة أكبر على التصدير وبالتالي حصول على القطر الأجنبي ودعم الميزان التجاري، وهذا سوف يسهم في زيادة قدرة الحكومة على الإنفاق العام في الداخل.
1: نعم،

هناك مشاريع يعني حكومية يعني يعني أقصد يعني بمشاريع وإعادة إعمار المطارات والخطوط الحديدية السورية اليوم، يعني هذا الملف ما مدى الجدوى الاقتصادية؟

0: الغاز أو حتى كطرق التجارة. أصبحت سوريا هي مسار بديل ومسار استراتيجي للتجارة الدولية، والاستثمار في مجال البنية التحتية من طرق ومواصلات ومطارات وموانئ، نحن نتحدث عن موانئ أيضا، نتحدث عن مطارات، نتحدث عن طرق سكك حديدية، طرق برية، هذا الاستثمار في قطاع النقل سوف يصب بمصلحة أوروبا والفرنسيين. الاتحاد الأوروبي والطرف الفرنسي يعني هو يتطلع للتخلص من الهيمنة الروسية في توريد النفط والغاز إلى الاتحاد الأوروبي، وهو أيضا لا يريد أن يبقى رهينا للتقلبات الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، إن كان على مضيق هرمز أو في يعني عبر البحر الأحمر وقناة السويس، والمشاكل في مناطق يعني أصبحت مناطق نزاع إن كان اليمن أو في مضيق هرمز والصراع مع إيران. فهناك تفكير استراتيجي على المدى المتوسط والبعيد لأن تكون سوريا وتركيا طبعا هي الممر الاستراتيجي لهذه لمصادر الطاقة.
1: نعم أستاذ طلال، يعني إذا أبرمت اتفاقيات التعاون الصناعي المرتقبة، فما الأثر المتوقع على جذب الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا إلى سوريا؟
0: يعني بكل تأكيد سوريا يعني أولا الفرنسيين سيفتحون المجال لخبرات أخرى، يعني لخبرات ألمانية، سوف يتشجع الشركات الألمانية الشركات الأوروبية أخرى إلى الدخول ودعم مشاريع صناعية داخل سوريا، هو سوف يؤدي إلى توفير فرص عمل، تمام، تحريك يعني تحسين مستوى دخل المواطن على الصعيد، كما قلت زيادة في الصادرات، تأمين الحاجات الأساسية، تخفيض المستوردات، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني يعني على الصعيد الناتج المحلي يعني بشكل عام.
1: نعم أنت معي أستاذ طلال؟
0: نعم معك.
1: نعم يعني اليوم ما الانعكاسات الاقتصادية المتوقعة لتطوير خدمات الشحن في مطار دمشق الدولي على حركة التجارة والاستثمارات خلال المرحلة المقبلة؟
0: تمام. بالنسبة لمطار دمشق الدولي، زيادة مساحة هذا المطار وأيضا دعمه على صعيد الطيران، ويعني نحن نعلم أن البنية التحتية بالنسبة للطائرات السورية هي متهالكة، وفرنسا رائدة في هذا المجال، نعرف شركة بوينغ الفرنسية، سوف يؤدي إلى زيادة حركة تجارة الشحن الجوي، وهنا بالتالي زيادة تبادل البضائع عبر يعني الشحن الجوي، أيضا زيادة عدد المسافرين. فرنسا تتطلع إلى مشاريع في قطاع السياحة، هناك حديث عن إعادة عدد كبير من القطع الأثرية، هناك نوع من الاستثمار في الآثار الذي يصب في تعزيز يعني تقديم سوريا كواجهة سياحية في أوروبا، وهذا سيساهم مستقبلا وخاصة مع إعادة التأهيل والاستثمار في المؤسسات السياحية إن كان فنادق أو أماكن سياحية، مع تأمين يعني على صعيد الطرق والمواصلات سيجعل سوريا من الدول الجاذبة سياحية. فبالتالي نحن بحاجة إلى زيادة مساحة المطارات، مطار دمشق حاليا هو مساحة صغيرة، نحن بحاجة إلى رفد المطار بطائرات حديثة آمنة، فرنسا ممكن أن تساعد كثيرا في هذا المجال، وهذا سوف يصب أيضا في دعم القطاع السياحي والاقتصاد الوطني بشكل عام.
1: نعم يعني من المنتظر يعني أن تشهد الزيارة إنشاء مجلس أعمال سوري فرنسي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، إلى أي مدى يمكن أن يترجم هذا المجلس الاتفاقيات إلى استثمارات ومشاريع فعلية داخل سوريا؟
0: هلا بكل تأكيد مجلس الأعمال الفرنسي السوري هو يعني سيكون منصة مخصصة لتطوير الاستثمارات وتعزيز العلاقات التجارية بين فرنسا وسوريا، سيكون هو صلة الوصل بين الحكومتين ورجال الأعمال، غرف التجارة، غرف الصناعة، سوف يعني يقدم لكل طرف ما هي الأماكن أو القطاعات الأساسية التي يمكن لفرنسا أن تستثمر فيها في سوريا، أن تقدم ميزة تنافسية.

0: يعني من هذا الباب يعني يلعب مجلس الاعمال السوري الفرنسي دور الوسيط، و يعني دور الوسيط في هذا المجال.
1: يعني هل ستشكل برايك اليوم يعني الاتفاقيات الاقتصاديه الموقعه خلال الزياره ان حدثت نقطه انطلاق يعني لمرحله استثماريه اوسع مع اوروبا خلال السنوات المقبله؟
0: بكل تأكيد، بكل تأكيد الاتجاه العام يعني لأسباب متعددة تحكمها المصلحة وتحكمها يعني التغيرات الحاصلة على الصعيد الإقليمي والرغبة الدولية في تحقيق الاستقرار بسوريا، هناك معطيات كلها في حال جمعناها كلها نجد أن الاتجاه العام في أوروبا وعلى الصعيد الدولي نحو دعم سوريا لتحقيق الاستقرار. سوريا أحد ركائز دعمها وتحقيق الاستقرار فيها هو الركيزة الاقتصادية، وهذا ما يعني سيتكشف عنه غدا إن شاء الله في يعني الاتفاقيات التي ستوقع مع الجانب الفرنسي.
1: نعم، يعني برأيك يعني هل يتضمن غدا يعني جدول الأعمال يعني تسوية أي ملفات مالية أو ديون حكومية سابقة بين مصرف سوريا المركزي والخزانة الفرنسية برأيك؟
0: هذا الموضوع هو يعني معني بلجان سوف تتشكل، أتوقع هذا الموضوع قائم سيتم الحديث، وهناك أيضا حديث عن بعض الأموال المجمدة في فرنسا سيتم السعي نحو إعادتها إلى الخزينة السورية، وهذا أيضا سيصب فيك بادرة من كما يقال لحسن النوايا بين الجانب الفرنسي والجانب السوري.
1: نعم. أستاذ طلال.
0: نعم ما أسمع.
1: نعم. برأيك هل يعني ستكون يعني هناك مشاريع جديدة يعني في قطاع تأهيل المشافي خاصة الجامعية؟ وكيف ستنعكس يعني تنعكس هذه الخطوة على كفاءة القطاع الطبي السوري؟
0: يعني فرنسا رائدة في مجال اختصاصات يعني مهمة في مجال طب العيون، في مجال الجراحة القلبية بكل تأكيد، وخاصة حتى أيضا في مجال معالجة الأمراض السرطانية. نحن بحاجة إلى تخصصات نوعية، دخول الفرنسيين والاستثمار في القطاع الصحي يعني يدعم سوريا، كثير من عائلات سورية تذهب إلى الخارج للعلاج في مشافي أقليمية في لبنان الأردن. الاستثمار في القطاع الصحي هو يعني حماية للمال الوطني، لأن أموال كثيرة تذهب يعني للخارج للعلاج الصحي. يعني دخول الفرنسيين في هذا القطاع سيشكل حصانة، وأيضا سيشكل أيضا وخاصة يعني الاستفادة من الخبرات، يعني الخبرات الفرنسية كما ذكرت في مجال الطب في اختصاصات معينة هي يعني خبرات يعني تعتبر هي في الدرجات الأولى، فبالتالي يعني ستقدم فرنسا خدمة كبيرة لسوريا. و يعني المجال الصحي هو من المجالات يعني نعتبر من الأمن يعني الأمن الداخلي لسوريا، هو من ناحية الأمن الصحي أن يكون هناك نوع من الاكتفاء إن كان على الصعيد خبرات في تقديم الشركات الدوائية والاستثمار بالقطاع الدوائي، الاستثمار كما ذكرت بالقطاع قطاعات يعني المشافي تخصصية بمجالات معينة صحية كما ذكرت جراحة العيون، الجراحة القلبية، أيضا في مجال معالجة أمراض سرطانية كما ذكرت سيوفر كم كبير من الأموال كانت تذهب للخارج، وبالتالي سيتم تخفيف العباء كثيرا على المواطن السوري.
1: نعم، يعني اليوم سيدي الكريم يعني رغم الانفتاح على الشراكات الدولية وهذه الحركة المكوكية للحكومة السورية دبلوماسيا، يعني اليوم ما هو الضامن الاقتصادي يعني الذي تحتاجه سوريا لضمان أن تبقى أولويات تعافي سوريا ونهضة سوريا تحت سيادة القرار الوطني دون تدخل خارجي؟

0: بكل تأكيد سوريا تلعب الآن، يعني هي تعرف القيادة الحالية تعرف كيف تستثمر الموقع الجغرافي، يعني جاءت الأحداث الإقليمية القريبة منها والبعيدة لتجعل أن سوريا لها موقع استراتيجي. هذا الموقع يحصنها من أن تكون يعني أي استثمارات بأن تصب يعني لصالح يعني الجهات الخارجية، هي تحقق المصلحة الوطنية ما لا شك فيه، لا أحد يأتي لكي يخسر في سوريا. هناك مكاسب ستحققها فرنسا والشركات الفرنسية، مكاسب ستحققها شركات الاتحاد الأوروبي، ولكن نحن نتكلم ب يعني بالمستطاع ضمن يعني الحالة الاقتصادية التي خرجت منها سوريا بعد زوال النظام البائد و يعني بحضور الحكومة الحالية ورؤيتها وبنائها لشبكة شبكة من الاتفاقيات مع جوانب يعني مع أطراف مختلفة على الصعيد الإقليمي والدولي، يجعلها هي في منأى من أن تكون بيد طرف معين هو يتحكم بقرارها السياسي والاقتصادي. لا. سوريا اليوم تتجه للاتحاد الأوروبي، هي على علاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، هي تبني اتفاقيات استراتيجية مع دول إقليمية، تركيا حاضرة في سوريا، دول الخليج قطر السعودية حاضرين في سوريا، وبالتالي هذا التنوع الذي تديره الدبلوماسية السورية يحميها من أن تكون هي رهينة لصالح قوة سياسية أو اقتصادية معينة تتحكم بها.
1: نعم، هذا التنوع يعني في الانفتاح على الشراكات الدولية، وكما تحدث يعني هل يمكن يعني توقيع أكثر من يعني من اتفاق مع أكثر من جهة يعتبر ضامن اقتصادي ويعني يحمي سيادة القرار الوطني؟
0: بكل تأكيد دائما هناك قاعدة، يعني أجدادنا يعني في مثل شعبي بيقول لا تحط بيضاتك في سلة واحدة.
1: نعم.
0: فبالتالي وهذا ما تطبقه اليوم الدبلوماسية السورية الحالية وعملية الاستقطاب من مختلف دول العالم، هي لا تكون رهينة لدولة واحدة هي تتحكم بها في حال حاجتها لمادة أو سلعة أو لدعم في قطاع صناعي، مجرد ما أن هذه الدولة حصل بينها خلاف سياسي معين وبالتالي انعكس ذلك اقتصاديا، انعكس ذلك على القطاعات الأخرى. لا، هي تبني شراكة مع مختلف دول العالم. من هذا المنطلق هي لا تريد أن تبقى رهينة لطرف هو يتحكم بها ويستأثر بقرارها السياسي والاقتصادي.
1: نعم، يعني سؤالي لك سيدي الكريم، يعني كما تعلم يعني وكما تحدث وكما يعلم الجميع، يعني تعتبر سوريا هي عقدة ربط أساسية لمشاريع الطاقة الإقليمية مثل خط الغاز العربي ونقل الكهرباء. يعني كيف يمكن اليوم للاستثمار الحكومي الفرنسي في تأهيل هذه الشبكات السورية أن يخدم يعني مصالح أوروبا في تأمين مصادر بديلة للطاقة؟
0: يعني كما تحدثنا الاستثمار في قطاع النقل يعني سوف يعني يزيد، خاصة قطاع النقل، قطاع الشحن، تحسين الموانئ على البحر الأبيض المتوسط. أنت تعلم أن سوريا هي دولة قريبة جدا من البحر، من الدول، هي أصلا جزء من دول البحر الأبيض المتوسط، هي قريبة جدا، هي الأقرب إلى دول البحر المتوسط، إلى إيطاليا، فرنسا، اليونان. وبالتالي هناك سيكون كلما كان الاستثمار أكبر في مجال قطاع النقل، قطاع الموانئ، تعزيز البنية التحتية، سوف يسهل وصول وحركة يعني نقل إن كان بالنسبة لمصادر الطاقة النفط والغاز من سوريا أو حتى عبر دول الخليج، عفوا من دول الخليج عبر سوريا إلى أوروبا. فبالتالي ستخرج أوروبا كما ذكرت من ارتهانها إلى الهيمنة الروسية في موضوع امدادها بمصادر الطاقة من نفط وغاز.
1: نعم، يعني اليوم يعني هل يمكن أن تثمر الزيارة عن اتفاق حكومي لإعادة تشغيل خطوط الشحن البحرية المنتظمة والمباشرة؟

0: بين الموانئ الفرنسية والموانئ السورية، وكيف سينعكس ذلك على خفض تكاليف الشحن وتأمين السلع الأساسية؟
1: بكل تأكيد بدأت يعني قبل ذلك كانت قد وقعت شركة سي ام اي وحصلت على امتياز في ميناء اللاذقية لمدة 25 سنة، فبالتالي وبدأت شركة سي ام اي في تأهيل ميناء اللاذقية بداية في تجهيز المعدات الأساسية للشحن. بكل تأكيد سيكون قريبا ميناء اللاذقية ميناء سوف ترسو فيه شركات الشحن البحرية الفرنسية سي ام اي في مقدمتها، وهذا سوف يسهل من تكاليف الشحن. طبعا يعني حركة الكونتينرات سوف تزداد هناك، وبالتالي هناك سوف يكون في يعني الشحن المباشر سوف يقلل كثيرا من المدة الزمنية في وصول البضائع. أيضا سيكون هناك ينعكس ذلك في توفر البضائع الأساسية إن كان في سوريا من أوروبا، أي بضائع يتم استيرادها سوف بالتالي ستساعد هذه وجود شركات الشحن والرحلات المنتظمة الرحلات المنتظمة والمباشرة دون الحاجة إلى رحلات ترانزيت. هذا سوف يساعد في تسهيل وصول البضائع ووصولها إلى الأسواق المحلية.
0: نعم، سؤالي الأخير لك أستاذ طلال السعيد، يعني اليوم كيف ترى المشهد السوري اقتصاديا وإلى أين سيذهب؟
1: يعني أنا أنظر بعين متفائلة، يعني نحن رويدا تبدأ الاستثمارات يعني تدخل السوق السورية بشكل فعلي ومباشر. بدأنا بالاستثمارات الأمريكية، هناك كان قبل أيام حديث في إعادة تأهيل إن كان في الحقول النفط في شمال شرق سوريا. أيضا بدأنا باستثمارات على صعيد القطاع الاتصالات، شركة زين دخلت قطاع الاستثمار وباستثمار يتجاوز 700 مليون دولار. هناك استثمارات تدخل، هناك في بطء، نحن نعلم هذا الشيء. هناك تحديات تواجه الحكومة السورية حاليا، إن كان على الصعيد الداخلي إن كان على الصعيد الإقليمي. هناك تدخل الجانب الإسرائيلي يحاول أن يحبط من عزيمة الحكومة الحالية، من سعيها لإعادة تأهيل سوريا وإعادة بنائها. هناك ضغوطات تعاني منها الحكومة، لكن الأمور تسير. هناك بطء، نعم، ربما نستفيد من العلاقات الفرنسية في احتواء الجانب الإسرائيلي الذي يضغط، ونحن نعلم أنه ما زال هذا الكيان لديه أطماع في سوريا، هو يحاول أن يلعب على أوتار كثيرة داخلية، هو يحتاج للحصول على مكاسب دون أن يقدم أي شيء. نحن نحاول أن نبني علاقات مع دول أوروبا لتكون وسيط كي تردع هذا الكيان موجود في حدودنا، على حدودنا الجنوبية، من أن أن يكون له دور سلبي في قادم الأيام، وأن تجعله ينكفئ ويعني يبتعد عن الدخول في الصراعات. ستؤجج المنطقة وسوف تضر في النهاية.
0: نعم، وصلت الصورة سيد طلال. أشكرك جزيل الشكر الباحث والمحلل الاقتصادي طلال السعيد، شكرا جزيلا لك.
1: تحياتي لك.
0: حياك الله. متابعينا الكرام، هذه التغطية لا تزال مستمرة بعد الفاصل.

0: أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا عبر شاشة وأثير إذاعة دمشق من جديد. نحن مستمرون معكم في هذه التغطية حول زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا وأبعادها السياسية والاقتصادية. للمزيد أكثر من التفاصيل ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى النعيمي. مساء الخير أستاذ مصطفى.
1: مساء النور، تحياتي لك أستاذ محمد أستاذ المستمعين إذاعة دمشق.
0: مؤيد معك، مؤيد
1: حياك الله، تحياتي
0: عذرا منك أستاذ المعيد. حياك الله أستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى، بداية، كيف تقرؤون دلالات زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق باعتبارها أول زيارة لرئيس فرنسي منذ عام 2009؟
1: أنا أعتقد أن الزيارة الفرنسية اليوم إلى سوريا في سياق تعزيز دور الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط عموما، وفرنسا تلعب اليوم دورا ايجابيا في هذا النطاق، لا سيما وان الحاجه الماسه اليوم لدول الاتحاد الاوروبي لاستقرار منطقه الشرق الاوسط، وايضا بحث عن بدائل، نتحدث عن اهميه امن الطاقه، فبالتالي موقع سوريا الجيوسياسي يتطلب ايضا فرض اوراق قوه على الطاوله الدوليه، سواء كان على مستوى يعني الملفات التي تواجه او التحديات التي تواجه سوريا، ومنها الاستقرار وامكانيه العبث في هذا الاستقرار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولاحظنا ذلك من خلال بعض المحاولات العبثية التي تحاول من خلالها إيصال رسائل سلبية تجاه سوريا، وذلك عبر تغذية فؤاد التوتر بشكل عام، والمحاولة أو البحث عن وسائل وأدوات تستخدمها من أجل البقاء وبقاء هيمنتها في المنطقة الجنوبية من سوريا، علما بأن مشروع يعني مشروع قوات الاحتلال الإسرائيلي لم يتمكن من تحقيق أي من المكتسبات على الساحة السورية، ولكن فرض هذه الآليات التي تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تعد مقبولة لدى المجتمع الدولي، ليس فقط فرنسا أو سوريا، وبالتالي سوريا تحاول تعزيز هذه المشتركات من خلال بناء علاقات استراتيجية مع المنظومة الدولية بشكل عام ومع فرنسا بشكل خاص، لا سيما وأن فرنسا أيضا تربطها علاقات مع الجانب الإسرائيلي، من الممكن أيضا أن تضغط بهذا السياق وبالتالي تحقيق الاستقرار المستدام إلى سوريا من خلال تلك العلاقات الاستراتيجية التي تربطها مع الجانب الفرنسي، والتي ستكون عنوانا ومفتاحا لضغوط مماثلة أوروبية، ربما قد تكون الدولة القادمة هي ألمانيا، ومن ثم نتحدث عن المملكة المتحدة، وبالتالي اليوم حاجة دول الاتحاد الأوروبي لسوريا هي حاجة كبيرة، وحاجة مشتركة أيضا سوريا تبحث عن هذا الاستقرار من خلال بناء شراكات استراتيجية بعيدة المدى مع دول الاتحاد الأوروبي عموما.
0: طيب أستاذ مصطفى، برأيك إلى أي مدى تعكس هذه الزيارة تحولا في الموقف الأوروبي تجاه سوريا، وهل يمكن هذه الزيارة أن تفتح الباب أمام خطوات مماثلة؟
1: أنا أعتقد هذه الزيارة تمثل يعني اللبنة الأولى في استعادة العلاقات المشتركة سوريا، أتحدث مع دول الاتحاد الأوروبي، لا سيما الرسائل الإيجابية التي قدمتها الدبلوماسية السورية على مدار السنوات السنة الفائتة من خلال الزيارات المتعاقبة التي تفيها الدبلوماسية من خلال بناء علاقات وشراكات استراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي عموما، وتحدثنا عن أبرز تلك العلاقات وهي مع الجانب الألماني، وكذلك أيضا اليوم نتحدث عن الفرنسي، وسبقتها أيضا مع المملكة المتحدة إضافة إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي، وسبق وأن كان هنالك أيضا تواصل بشكل مستمر بشكل مفتوح مع باقي دول الاتحاد الأوروبي، وذلك أيضا لبحث ملفات مشتركة، واليوم نتحدث عن أبرز هواجس المنظومة الدولية هو تحقيق أمن الطاقة، وهو أمن مشترك لدى دول الاتحاد الأوروبي ولدى سوريا، وبالتالي موقع سوريا الجيوسياسي حتما سيكون له أيضا يعني سيمنح سوريا مزيد من أوراق القوة التي من خلالها ستستعاد مكانة سوريا، وبالتالي ستساهم هذه الدول بشكل عام في زيادة الضغوط على القوة التي تحاول العبث مجددا في سوريا وإثارة يعني التوترات على داخل الساحة السورية، وأعتقد المرحلة القادمة هي مرحلة تطوير وبناء، وربما قد تكون يعني المملكة الولايات المتحدة في طليعة تلك الدول التي عملت على هذا الملف بشكل كبير، لا سيما وأن شعار الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ اللحظة الأولى لإعلانه كمرشح تحدث وبالحرف الواحد بأنه سينهي أزمات الشرق الأوسط،

0: انطلاقا من هذه الرؤية والنتائج التي حصلت في سوريا، أنا أعتقد بأن مفتاح الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ستكون سوريا. لذلك يعني نلاحظ أن هنالك رعاية دولية لهذا الاستقرار ودعم مستمر لهذا الاستقرار الذي سينعكس على الدول بشكل عام. وسوريا انتقلت بفضل سياستها الخارجية من خلال التواصل المستمر ومن خلال أيضا إبداء حسن النية في التعاطي مع الحلفاء وأيضا الخصوم وكذلك أيضا الأعداء، لأنها قادرة على تجاوز كل تلك التحديات لفترة زمنية قصيرة، وذلك من أجل إعادة الاستقرار الشامل إلى سوريا، والذي سينعكس إيجابا على باقي المنظومة الدولية، وبالتحديد نتحدث عن الإقليم السوري لا سيما وأنه إقليم ملتهب. نتحدث عن الجنوب السوري، نتحدث أيضا عن لبنان، نتحدث عن العراق، هذه الجهات التي ما زالت ملتهبة، إضافة إلى ما يعني سلطات أمر الواقع التي ما زالت تسيطر على أجزاء كبيرة من الحركة والتي ستستعاد بموجب تفاهمات. وأعتقد بأن مسار الحل أصبح يعني قريبا جدا بالنسبة لهذه المنطقة، إضافة إلى محافظة السويداء، وبالتالي هذه الأهداف المشتركة ستحيد الاستثمار الأجنبي في داخل الأراضي السورية وتغذية صور التوتر التي تحاول تغذيتها بشكل أو بآخر لمنع أو لإطالة أمد الاستقرار الذي قد تم التوافق عليه دوليا.
1: نعم. طيب أستاذ مصطفى، الرئيس ماكرون أصبح في سوريا، ما الرسائل السياسية التي يحملها اصطحاب الرئيس الفرنسي وفدا سياسيا واقتصاديا طبعا رفيع المستوى إلى دمشق في هذا التوقيت بالتحديد؟
0: أنا أعتقد طبيعة تشكيل الوفد، يعني الوفد الذي قدم من فرنسا وعلى رأسه نتحدث اليوم عن الرئيس الفرنسي وين ماكرون، كذلك ايضا الوفد المرافق له كسياسيين وكذلك الاقتصاديين. اليوم نتحدث عن ان المرحله القادمه هي مرحله البناء والاستقرار الشامل في سوريا، وبالتالي هنالك شركات كبيره ومنها شركه توتال الفرنسيه النفطيه التي سيكون لها دور في يعني في سوريا، لا سيما وان هنالك عقود سابقه كانت قد ابرمت مع النظام الباد، فمن الممكن استكمال هذه البرامج. هنا نتحدث عن إعادة تأهيل البنية التحتية لحقول النفط، والتي كانت لها أو سبقتها شركات أمريكية ومنها شيفرون وغير الكثير من هذه الشركات الاقتصادية. سوريا اليوم بحاجة إلى الدور الفرنسي، وفرنسا أيضا بحاجة إلى الدور السوري، وبالتالي تكامل الأهداف المشتركة في مواجهة التحديات المشتركة، أعتقد بأن سوريا ستستثمر هذا الجانب بشكل كبير. وملامح المرحلة القادمة بدأت يعني اليوم نلاحظها بشكل مباشر من خلال طبيعة الوفود المشكلة على أعلى المستويات التي تدخل إلى سوريا، ومن خلال بناء الشراكات الاستراتيجية واللقاءات سواء كانت يعني المباشرة أو حتى التي تكون على الهامش، لا سيما وأن هذه الوفود على مستوى الاقتصاد حتما ستلتقي بالشركات وكذلك أيضا مع يعني مع الأشخاص المعنيين بمسألة الاستثمار في سوريا، لا سيما وأننا نحن نتحدث ومقبلون على التئام مجلس الشعب في الاجتماع الأول، والذي سينجم عنه أيضا تعديل الكثير من القوانين أو التصويت على تعديل الكثير من القوانين المتعلقة بالاستثمار في المرحلة القادمة، خاصة وأن قوانين الاستثمار السابقة كانت بشكل عام يعني قوانين معطلة، واليوم نتحدث عن التماشي مع المنظومة الدولية وتسارع المنظومة الدولية يتطلب سرعة في الإنجازات، وأعتقد بأن سوريا أيضا منفتحة على تلك الإنجازات، وبالتالي تكامل الإنجازات المشتركة على مستوى تطوير البنية التحتية على مستوى الطاقة والبنية التحتية للاستثمار حتى سيكون له منعكسات إيجابية على الداخل السوري والإقليم والمنظومة الدولية بشكل عام، لا سيما وأن خطوط النفط اليوم هي أبرز تلك الملفات التي يتم بحثها. نتحدث عن خط نفط كشكوك بانيات الذي اليوم يتم نقله عبر الصهاريج، ربما قريبا سيكون عبر الأنابيب، إضافة إلى خط البصرة الذي يتجه صوب التنف، ومن التنف أيضا سيصل إلى بانيات، وكذلك أيضا نتحدث عن خط كركوك الذي سيصل أيضا إلى بانيات، إضافة إلى نقله باتجاه دول الاتحاد الأوروبي عبر تركيا. فبالتالي هذه الأهمية الجيوسياسية لسوريا وتبديد الهواجس الأمنية من خلال فرض الاستقرار المستدام والمساهمة الفرنسية والأوروبية في هذا الاستقرار، والرسائل التي توجهها فرنسا من خلال تلك الزيارة ومنعكسات تلك الزيارة على الدول الاتحاد الأوروبي، أعتقد بأنها ستكون أحد أهم الروافع التي ستستثمر سوريا تجاه دول الاتحاد الأوروبي من أجل مزيد من يعني الانفتاح تجاه سوريا من قبل دول الاتحاد.

0: الاوروبي، وبالتالي يتحدث عن تطور مستدام. اعتقد ملامحه بدات اليوم يعني امام مراه ومسمع من العالم، وهذا الاستقرار والرعايه الدوليه هي تؤكد ذلك.
1: نعم. طيب في إطار أستاذ مصطفى، في إطار التعاون الشامل بين دمشق وباريس، برأيك هل سيكون هناك إعلان إطار تعاون على ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب والعلاقات الثنائية مستقبلا بين البلدين؟
0: أنا أعتقد بأن سوريا ربما قد تكون هي جزء من التحالفات التي تسجل اليوم. بدأت هي ربما في المرحلة الأولى كتحالفات، في المرحلة الأولى أتحدث في لحظة تقرير عاصمة سوريا دمشق، تحالفات يعني تكتيكية انتقلت إلى المستوى الاستراتيجي، واليوم نتحدث عن تحالفات مشتركة، نتحدث عن الاتفاقيات التي أبرمت ما بين سوريا وكذلك أيضا القيادة المركزية الأمريكية، إضافة إلى دول محاربة الإرهاب، ونتحدث اليوم عن غرفة عمليات العزل الصلب، وربما يعني طبعا ضمن غرفة عمليات الصلب مشاركة أيضا فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والمملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب الكثير من الدول التي شاركت. فبالتالي وجود سوريا ضمن مشروع محاربة الإرهاب على مستوى الاتفاقيات الثنائية مع الولايات المتحدة وعلى مستوى الاتفاقيات الدولية على مستوى محاربة الإرهاب، إضافة لانخراطها أيضا في مشروع ربما قد يكون هو بوابة للمرحلة القادمة. سوريا تبحث عن تعدد مصادر التسليح، وسوريا بحاجة إلى هذا التسليح. فبالتالي علاقات السورية السابقة مع يعني مع الجانب الفرنسي كانت على أعلى المستويات، وربما قد تعاد تلك العلاقات على المستوى الأمني نتحدث قد بدأ، وعلى المستوى العسكري ربما قد يكون هناك تعاون في هذا المجال، لا سيما وأن سوريا أيضا بحاجة إلى الطائرات على مستوى النقل الجوي المدني. كذلك ايضا من الممكن ايضا استثمار هذه العلاقات لاستكمال مشروع بناء جيش سوريا الجديد بالعقيده القتاليه الهجينه ما بين الشرقيه والغربيه، اضافه الى يعني التواصل بشكل مستمر لتطوير هذه الاستراتيجيات التي يعمل عليها ضمن المؤسسات العسكريه، وكذلك ايضا التقنيات الجديده التي نتحدث عنها، ومنها تقنيات المسيرات الى غير ذلك. هنالك امكانيه التشاركيه، ان يكون هنالك تشاركيه ما بين سوريا ودول الاتحاد الاوروبي، وذلك عبر الوسيط الفرنسي الذي هو سيكون المفتاح الاستراتيجي لتلك العلاقات المتوازنه على مستوى محاربه الارهاب وعلى مستوى الاستقرار السوري ودعم الاستقرار السوري من خلال بناء شراكات استراتيجيه، من خلال اتفاقيات ربما قد تصل الى مستوى الاتفاقيات، ومن الدفاع المشترك الذي ربما قد يكون قريبا نلاحظ بعض ملامحه، لا سيما وان التهديدات الدوليه، التهديدات للامن الدولي هي تهديدات يعني للامن السوري. فبالتالي تشارك الاهداف المشتركه لكلا الجانبين حتما سيكون هنالك منعكسات على عمليه الاستقرار في الساحه السوريه ودول الاتحاد الاوروبي عبر البوابه الفرنسيه.
1: نعم. طيب استاذ مصطفى، هذه الزياره اعترافا عمليا طبعا بعودة سوريا لاعبا أساسيا في المعادلات الإقليمية، هل يمكن اعتبار هذه الزيارة بمسار هذا الخصوص طبعا لاعبا أساسيا في المعادلات الإقليمية والدولية بعد سنوات من العزلة؟
0: أنا أعتقد بأن كسر حالة العزلة التي يعني نجمت عن حقبة الأسد المظلمة، بدءا باستثماره لمسائل الإرهاب والتهديد بالإرهاب وعبر المحافل الدولية والصور النمطية التي قد رسمت عن سوريا، اليوم تصحح من خلال الدبلوماسية المرنة التي يقودها معالي وزير الخارجية السيد أحمد الشيباني، ولاحظنا طبيعة العلاقات المشتركة والزيارات المستمرة ما بين الجانبين كسوريا ودول الاتحاد الأوروبي بشكل عام، والانفتاح الكبير الذي تبديه دول الاتحاد الأوروبي هو دلالة واضحة على أن الشراكة شراكة استراتيجية، وانتقلت سوريا من مرحلة المتأثرة الى المؤثره على مستوى المنظومه الدوليه. واعتقد بان يعني عقده الاستقرار في منطقه الشرق الاوسط تتمثل في سوريا نظرا لانها تربطها مع تركيا ومن ثم باتجاه دول الاتحاد الاوروبي. فبالتالي وجود استقرار نتحدث متدرج بدءا بسوريا ومن ثم نتحدث عن لبنان الذي سيكون محطه القادمه وصولا الى العراق حتما سيكون له منعكسات، وبالتالي خراب سوريا ضمن تلك التفاهمات وايضا الاتفاقيات التي تبرمها حتما سيكون هنالك تعاون على مستوى اكبر، ليس فقط على مستوى سوريا، وانما انخراط سوريا ربما قد يكون في يعني في تحالفات جديده، قد تكون يعني على مستوى التحالف يعني حلف الناتو، وهنالك زيارة أو هنالك لقاء مرتقب للسيد أو لفخامة الرئيس السوري السيد أحمد الشرع.

0: مع قيادات التحالف حلف الناتو، ربما قد يكون هنالك ايضا منجزات مماثله لما يحصل اليوم على الساحه على مستوى الاقتصاد، على مستوى الطاقه، على مستوى ايضا المشاريع المتعلقه بالشؤون الامنيه والعسكريه والدفاعيه الى غير ذلك.
1: نعم. طيب أستاذ مصطفى، تتحدث الرسائل الإعلامية عن انتقال العلاقات السورية الفرنسية إلى مرحلة جديدة من الشراكة، برأيك ما العوامل التي قد تنجح في ترسيخ هذا التحول؟
0: أنا أعتقد بأن سوريا تمتلك أوراق قوة كبيرة، ومن أبرزها هي مسألة الاستقرار السوري الذي سيمنحك دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام. فبالتالي حاجة دول الاتحاد الأوروبي وحاجة فرنسا لهذا الاستقرار حتما سيتدعمها على أعلى المستويات، وعلى مستوى نتحدث عن الشراكة على مستوى الاقتصاد، الشراكة على مستوى حتى الأمن، وكذلك أيضا مكافحة الإرهاب إلى غير ذلك، والمرتبطة بهذه الملفات المشتركة. حتما هي سوريا قد خطت يعني خطوات متقدمة في هذا السياق، وكان لها دور أيضا في تعزيز تلك الخطوات من خلال الروافع العربية بشكل عام والدبلوماسية السورية التي كان لها دور كبير في عملية ترسيخ هذا الاستقرار من خلال الشراكات الاستراتيجية التي نتحدث عنها، وربما قد تصل بعض العلاقات إلى مستوى الأعماق الاستراتيجية كما تبقيها اليوم العلاقات السورية السعودية، ولاحظنا حجم التعاون الكبير والتبادل التجاري إلى غير ذلك، وأهمية دعم هذا الاستقرار السوري. واليوم نتحدث عن يعني عن منعكسات هذا الاستقرار من حيث رفع مستوى مكانة سوريا إلى أعلى المستويات عبر المحافل الدولية، وبالتالي استقرار سوريا هو مرتبط باستقرار المنظومة الدولية، ودعم استقرار سوريا ليس فقط مطلبا سوريا أو إقليميا أو دوليا، وإنما مطلبا مشتركا. واليوم نتحدث عن انتهاء مرحلة الفوضى الخلاقة التي نجمت عن يعني ما بعد عملية احتلال العراق وتداعيات ذلك على الداخل العراقي وعلى الإقليم بشكل عام، والتوغل الإيراني وانتهاء هذا التوغل الإيراني بموجب تفاهمات طبعا، وكذلك أيضا بموجب جهود كبيرة بذلتها الثورة السورية وصولا إلى هذا المكتسب الكبير الذي أيضا دعم وأيضا تمت رعايته بشكل كبير من قبل المنظومة الدولية، وأبدت سوريا أيضا يعني انفتاحها على المنظومة الدولية، وبالتالي دعم سوريا هو أولوية لدى هذه المنظومة بشكل عام.
1: نعم. طيب أستاذ مصطفى، تضمن جدول الأعمال ملفات الأمن وعودة اللاجئين ومكافحة تهريب المخدرات، إلى أي مدى يمكن أن يشكل التعاون السوري الفرنسي طبعا نموذجا لمعالجة هذه الملفات المعقدة برأيك؟
0: أنا أعتقد بأن سوريا هي يعني وقعت اتفاقية مع دول التحالف العزم الصلب والذي تشترك فيه مجموعة من الدول، وتحدثنا عنها سوريا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، إضافة إلى الأردن وكذلك أيضا الولايات المتحدة. فبالتالي سوريا مرتبطة ضمن هذا التحالف، وربما يعني في المرحلة الأولى نتحدث عن أن طبيعة هذه التفاهمات كانت ضمن الجغرافيا السورية، لكن في المرحلة القادمة ربما قد تكون هنالك يعني مراحل متقدمة، وهذا ما لاحظنا يعني من خلال يعني بعض الدول التي شاركت في محاربة الإرهاب بالعمليات المشتركة، في محاربة تنظيم الدولة، وكذلك أيضا في محاربة تجار المخدرات والمغارات الجوية الأردنية، تدلل على أن هنالك يعني علاقات قد رسمت على أعلى المستويات، وربما قد تكون سوريا هي إحدى أهم الدول التي من خلالها يتم يعني التشاركية من أجل دعم هذه العمليات التي تجريها المنظومة الدولية لإنهاء حالة الفوضى الخلاقة التي تحدثت عنها قبل قليل، وأهمية إعادة الاستقرار. وسوريا يعني اليوم تتطلع لأن تكون 2030 دون وجود للإرهاب بشكل عام، سواء كان على الأراضي السورية أو حتى في الإقليم. والرسالة الإيجابية التي فرضتها يعني الإدارة السورية من خلال المنظومة الدولية لاحظناها، وأن طبيعة هذه الخطوات الإيجابية كان لها دور كبير من خلال تعزيز الاستقرار والرسائل الإيجابية التي وجهتها حتى في الأزمات. يعني تحدث عن دور سوريا ليس فقط في الاستقرار، وإنما حتى في تعاطيه مع الأزمات المحلية الإقليمية الدولية، وطبيعة الانفتاح الكبير الذي كانت تدلل على أن هنالك حس ومسؤولية جماعية تبديها القيادة السورية من خلال التفاهمات ومن خلال أيضا الاتفاقيات التي ستنعكس إيجابا على كافة الساحات، وبالتالي تعزز دور سوريا الريادي والمتقدم والذي انتقل من مرحلة متأثر إيرانيا إلى المؤثر محليا إقليميا دوليا.
1: نعم.

0: هذا مصطفى، كلمة أخيرة قبل أن ننهي هذه المداخلة، هل تشكل هذه الزيارة بداية مرحلة جديدة في العلاقات السورية الأوروبية أم أنها ستبقى محصورة بالإطار الفرنسي؟
1: أنا على يقين بأن هذه الزيارة هي مفتاح للتعاون على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، لا سيما والتهديدات الكبيرة التي باتت تهدد حلف الناتو على وجه التحديد، إضافة إلى طبيعة التماسك في دول الاتحاد الأوروبي. المملكة المتحدة انسحبت من دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي دول الاتحاد الأوروبي اليوم يعني مهددة على مستوى أمن الطاقة، على مستوى الأمن الداخلي إلى غير ذلك، وهي بحاجة أيضا إلى بناء شراكات استراتيجية مع قلب العالم، وسوريا تمثل اليوم قلب العالم النابض، وبالتالي إعادة الروح والحياة لهذا العالم يتطلب دعما لسوريا، وسوريا أيضا بالمقابل تقوم بدعم هذا المتغير. إذا ما تحدثنا عن أهمية الطاقة بالتحديد التي تعتبر هي أحد أهم الملفات المشتركة، إضافة إلى الأمن وكذلك أيضا محاربة الإرهاب، فسوريا مخترطة في المسارات الثلاث، وسوريا ربما قد تكون يعني في العام القادم هي أحد أهم الدول التي تقوم أيضا باستخراج النفط والبحث عن حقول النفط جديدة، وبالتالي هناك حاجة مشتركة للفرنسيين وللسوريين، والتي ستكون بموجب تلك التفاهمات انعكاسات على الداخل الفرنسي، وستقوم أيضا فرنسا بدعم سوريا من خلال المحافل الدولية نظرا لوجود علاقات استراتيجية ما بين الدولتين في مواجهة التحديات، ومن أبرز تلك التحديات هي الأمن الدولي. الأمن الدولي اليوم في خطر، وسوريا اليوم تواجه أي تحديات مشتركة مع المنظومة الدولية، وسوريا عادت إلى مكانتها الطبيعية في المنظومة الدولية وعادت إلى تأثير ضمن المنظومة الدولية، وبالتالي حتمية أن تدعم من خلال فرنسا أعتقد بأنه بات مؤكدا، وستقوم أيضا فرنسا من خلال علاقاتها الاستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي أيضا لتشكيل لوبيات ضاغطة ضمن المنظومة الدولية على بناء على التحالفات التي جرت مع فرنسا، وبالتالي تستثمر سوريا في المحافل الدولية ويستعاد مكانة سوريا بشكل متدرج، ومن ثم تعود سوريا إلى مكانتها الطبيعية، وأعتقد بأنها ليست في فترة طويلة وإنما ربما في مطلع العام القادم نلاحظ نتائج إيجابية تنعكس على الساحة السورية، لا سيما في مسألة التنقيب على النفط سواء أو الغاز سواء كانت في اليابسة أو حتى في البحار. نتحدث عن مياه البحر الأبيض المتوسط وحقول الغاز المكتشفة أو جزء منها اكتشف والبعض الآخر لم يكتشف، فبالتالي سوريا بحاجة إلى الشراكات الاستراتيجية مع فرنسا ومع تركيا ومع الولايات المتحدة، إضافة للدول الفاعلة في مثل الطاقة، وربما قد تكون سوريا أيضا ضمن الدول يعني التي تشارك ضمن مجموعة أوبك وأوبك بلس قريبا، وبالتالي حاجة سوريا وإنتاج سوريا القادم ربما قد يرتفع ما بين يعني بعض التفكيرات المختصين باقتصاد الطاقة يتحدثون عن المرحلة الأولى سيكون هناك إنتاجا يصل إلى 600,000 برميل يوميا، وفي العام القادم قد يصل إلى 800,000، وبالتالي حاجة سوريا لا تتجاوز 300، هناك فائض يتجاوز 500,000 برميل يوميا، سيكون له أيضا انعكاسات على مستوى
0: نعم وصلت نعم وصلت الفكرة. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى النعيمي كنت معنا، شكرا جزيلا لك. نعم مشاهدينا ومستمعينا على شاشة وأثير إذاعة دمشق، وصلنا وإياكم إلى نهاية تغطيتنا الخاصة حول زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا وأبعادها السياسية والاقتصادية. كان معكم في الإعداد الزملاء في منظومة الأخبار. الإشراف العام حمزة العمور. التقديم الزميل محمد درباس وأنا مؤيد زريق، والإخراج عبد الرزاق نعمان ورضا بلطة. دمتم برعاية الله، هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق والذي

قية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

إلى كل العالم هنا دمشق، نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
1: تراثنا حياة. بتعرف قديش التراث مهم يا راضي؟ مو بس قصص قديمة، التراث هو هويتنا، جذورنا اللي بتربطنا بماضينا وبترسم مستقبلنا.
2: والله كلامك كبير ما شاء الله عليك لك صابر، بس يا زلمة التراث هو شغلات قديمة، يعني نحن اليوم بغير عصر، نحن اليوم بعصر التكنولوجيا، كل شيء حديث عنا، ليش لحد تضل نتمسك بشغلات أكل عليها الدهر وشرب؟
1: هلأ أنا معك، التكنولوجيا حلوة يا راضي، بس التراث هو اللي بيعطيها طعم. تخيل معي لو كنا نسينا تراثنا منصير مثل الكمبيوتر بدون نظام تشغيل، وهيك ما رح يشتغل صح.
2: الله عليك على هالتشبيه. طلع معك التراث هو نظام التشغيل تبعنا. طيب سيدي طيب، هات لنشوف شو في تحديثات لهالتراث، يعني لازم نضل عم ندبك كل الوقت.
1: لا يا صاحبي لا، مو لازم ندبك طول الوقت، بس لازم نعرف قيمته. التراث مو بس أزياء ورقص، التراث هو قصص أجدادنا، أكلاتنا، لغتنا، عاداتنا، وحتى بطريقتنا بالتعامل مع الناس.
2: طيب كيف الشباب والأكصابر ممكن يشاركوا بهالحكي لحتى يضلوا محافظين على هذا التراث؟ يعني غير أنه نسمع قصص جدودنا ونحكيها،
1: في كتير طرق يا صاحبي. مثلا نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لننشر فيديوهات عن تراثنا، منشارك بالمهرجانات الثقافية، منعلم الأجيال الجديدة عن عاداتنا طريقة حديثة ومسلية.
2: يعني بدك نعمل على التيك توك وصلة دبكة؟ تصدق لك صابر بجوز تصير ترند.
1: بالضبط يا صاحبي، التراث مو لازم يكون ممل، بالعكس لازم نخليه حيوي، ندمجه مع العصر ونخليه جزء من حياتنا اليومية.
2: والله مزبوط، لأنه هيك يمكن الشباب يلتفتوا له أكتر. بس يا أخي في ناس بتقلك أنه التراث بيقيدنا، يعني بيخلي الناس متشبعة بالماضي وما بتقدم ولا خطوة.
1: هي الفكرة غلط يا راضي، التراث مو قيد، هو أساس، مثل البيت، ما فيك تبني طابق جديد إذا الأساس ضعيف. التراث بيعطيك القوة لتواجه فيه المستقبل.
2: بهاي معك حق سيدي، بس كمان من جهة تانية لازم نلاقي توازن بين القديم والجديد.
1: أكيد التوازن هو السر لنحافظ على تراثنا ونطور حالنا بنفس الوقت. بتعرف راضي، جدي الله يرحمه كان يحكي لي عن أيام زمان كيف كانوا الناس يجتمعوا حوالين النار يحكوا القصص، يغنوا ويرقصوا. هاللحظات كانت بتجمع الكل وكانت بتزرع المحبة بين الناس.
2: إيوة، أنت قصدك تحكي عن التراث مو بس بشغلاته المادية، كمان بالمشاعر والأحاسيس تبعه هيك وروحانيته.
1: بالضبط، ولهيك لازم نحافظ عليه. مثلا خلينا نعلم أولادنا لغتنا الأم، لما نطبخ أكلاتنا الشعبية، لما نشارك بالاحتفالات التقليدية، كل هي الشغلات بتخلينا نعيش تراثنا.
2: لك بس يا صابر، إذا كل يوم بدنا نطبخ المقلوبة ونعمل وصلة دبكة، والله بدنا نمل بالأخير.
1: لا يا صاحبي، مو لازم كل يوم، بس نلاقي وقت نحتفل فيه ونفرح مع بعض. التراث مو عبء، هو فرحة.
2: طيب شو رأيك يا معلم نعمل حملة على السوشيال ميديا، نعمل فيديوهات قصيرة عن تراثنا ومنخلي الناس تتعرف عليها وتتعلمها بطريقة خفيفة وظريفة؟
1: فكرة حلوة. مثلا نعمل تحدي رقصة الدبكة أو أكلات المطبخ الشعبي السوري،

0: ونشجع الشباب يشاركوا لأنه هو الذاكرة الحية للمجتمعات.
1: يا سيدي مو بس دبكة، دبكة وشيخاني ورقصات، يعني خير الله في عنا ببلدنا، وبهاي الطريقة منصير منجمع.

0: أنا دائماً بحس إنه بلادنا ما فيها تراث واحد، فيها إذا بدك تسميها تراثات. لك يا زلمة، كل ضيعة عندها شغلات خاصة فيها ما بتشبه الضيعة التانية.
1: مزبوط.
2: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الحادية عشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: في مقابلة بثتها قناة بي اف ام تي في الفرنسية، الرئيس أحمد الشرعي يؤكد أن فرنسا وقفت إلى جانب الشعب السوري منذ الثورة، مشيرا إلى أن فرنسا كان لها دورا بناء في إلغاء العقوبات عن سوريا. الرئيس الشرعي يؤكد أن سوريا تمتلك مقومات إعادة الإعمار وتحتاج إلى شراكات مع الدول المتقدمة تقنيا، مشيرا إلى أن فرنسا من أبرز الدول الرائدة في هذا المجال. خلال زيارته الرسمية إلى سوريا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجدد تأكيده على التزام بلاده بالوقوف إلى جانب الشعب السوري من أجل سوريا ذات سيادة موحدة. الرئاسة الفرنسية تعلن أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعيد إلى سوريا قطعا أثرية كانت فرنسا قد استعارتها قبل عام 2010. قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق تلقي القبض على سائق حافلة ظهر في مقطع فيديو وهو يشغل أغاني تمجد النظام البائد. وفي خبرنا الأخير، افتتاح جسر الرشيد على نهر الفرات في مدينة الرقة ووضعه في الخدمة بعد إعادة تأهيله بحضور وزير النقل ووزير الأشغال العامة والإسكان ومحافظ الرقة. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

الإعداد والتقديم عدنان بكر. التنفيذ ضحى صالح.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى بداية حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فيض القوافي.

0: مستمعينا الكرام، في الحلقة الماضية استضفنا الأستاذ الدكتور الشاعر أحمد حلاق، وتحدثنا في تلك الحلقة عن بداياته وقصائده الأولى، ونستكمل اليوم الحلقة الثانية لنتابع مسيرة الشاعر أحمد حلاق. أهلا بك يا دكتور.
1: أهلا بك أستاذ عدنان، وأشكركم على هذه الاستضافة، وأشكر إذاعة دمشق جزيل الشكر.
0: يا مرحبا دكتور. أنشدنا لحمص في الحلقة السابقة، ونبدأ اليوم بأميرة المدائن، وننشد لدمشق، دمشق العريقة، دمشق التاريخ. دمشق هي سوريا العظيمة، كانت وما زالت وستبقى.
1: نعم، هي مدينة الياسمين وأقدم عاصمة في التاريخ.
0: نعم،
1: المدينة مدينة الشمس. أقول بقصيدة عنوانها أميرة المدائن.
0: تفضل.
1: الشام روض بزهر الحب ملآن، تختال فيه الرؤى والشعر ربان. أن التفت ترى الأضواء خافقة، فيها من الزهر أطياب وألوان، ومن غلال الصبا ما لو تملكه جلجامش لم يزل بالتاج يزدان، ومن أغاني الهوى ما لو تمثله بالشعر قيس لما مسته أحزان. يا شامتيه فهذه الكأس مترعة، وذا المساء وتلجنات ندمان. الله لخص فيك الكون أجمعه، فمن أحبك لا تغريه أوطان. إن لم نصنك فلا قرت بلابلنا، ولا تلاقت على الأحداق أجفان. ألست سيدة الدنيا وقبلتها، وجنة الخلد والأوطان ولدان؟ ألست كوثر إلهام وقافية تندى الشفاه بها والكون ظمآن؟ يا جنة الله، يا معنى مباهجنا، غني وغني فمهر الحب ألحان. بنو أمية كم شادوا لنا مدنا فوق النجوم، وفي الميدان ما لانوا. فكل طفل بأرض الشام إن دلفت جحافل الليل في يمناه بركان. يزلزل الأرض بالعادين، يترعهم كأس المنايا كأن بالأمس ما كانوا.
2: ضمع الشرق فيا شام.

0: من دمشق إلى نهر الفرات، ما حكاية هذه القصيدة وأنت في حمص وتكتب للفرات؟ ما رسالتها يا دكتور؟
1: أستاذ عدنان، أنا علمت في منبج في قرية كانت تابعة لمنطقة الخفسة.
0: نعم.
1: وكانت مدرستي تبعد عن الفرات يعني حوالي 6 كيلومتر.
0: جميل.
1: فحينما كنت أجلس على أمام المدرسة كان الفرات يبدو لعيني سحرا.
0: جميل.
1: بريقا،
0: شريانا، أخضرا،
1: يعني مصدر حياة.
0: جميل.
1: فمرة زرته وجلست على شاطئه وكانت الغيوم تملأ
0: المكان.
1: السماء.
0: نعم.
1: وكانت أشعة الشمس تتغلغل
0: في
1: مياه
0: أمواج النهر
1: فتبرق الحصى وكأنها لآلئ.
0: نعم، ليرات ذهبية.
1: بالضبط. فصورت. نعم. هذا المشهد.
0: جميل. نغني للفرات العظيم.
1: نعم.
0: تفضل يا دكتور.
1: نهر من السحب أو بحر من الشهب، أم أنه فجرنا الباكي بلا سبب، أم أنه الشمس سالت من تشوقها لما نوى بدرها هجرا على الترب، أم أنه بسمة سالت بوارقها من أعين شرقت بالوصل والطرب، تبدو سماء تسر العين أنجمها تلك الحصى في بهاء الصبح لم تغب، نامت على الشط في أثواب زينتها كأنها الأرض في أثوابها القشوب، في حاليات الغيد من ألوانها هلع، فهن من لمس أعلى النحر في تعبي، يشقي المحب بريق حين يبصرها فيستعيد رؤى شطت عن الهدب، هو البيان لهذه الأرض يملأها شعرا ونثرا وألوانا من الخطب، هو السعادة للأطفال يمنحهم ملاعب الخضرة الغناء باللعب، هو الحبيب الذي ذبنا به ولهن، وليس منا الذي في الحب لم يذب، خبز الحضارة لولاه لما ازدهرت في الشام حاضرة في سالف الحقب، نسغ الحياة فلا والله ما سلمت لولاه أسلافنا من مخلب السغب، الله قد خصه بالري فانعتقت عروقنا منذ وافانا من العطب، هو السعادة لا ينفك يتحفنا برائع الزهر مبثوثا وبالرطب، رسول خير إذا ما حل في بلد أعاده أخضرا كالدهر في رجب، الله بين في القرآن منزله فإن عقلت التمس من مائه السرب، فقال عذبا فراتا سائغا فإذا شربت من مائه السلسال لم تخبي.

0: جميل.
1: بحر من الحسن لا تحصى مناقبه مهما نظمت به من رائع الخطب.
0: جميل جميل، تحية إلى الفرات العظيم. العظيم أيوة والله يا دكتور، أحسنت إبداعا ودهشة لهذا الفرات العظيم.
2: شكرا لك أستاذ عنان.
0: دكتور، يعني هناك بعض الأسماء في مقطوعاتك الشعرية لابد أن نقف عندها، أمثال المتنبي.
2: نعم.
0: فالمتنبي يعني هو أسطورة شعرية أمام الشعراء والأدباء في الوطن العربي وفي العالم، وله ميدان في الحكمة والغزل والرثاء والعطاء. وكان هناك يوم للمتنبي احتفالية، فأنت كتبت عن المتنبي وشاركت في هذه الاحتفالية، ماذا قلت للمتنبي يا دكتور؟
2: طبعا المتنبي أستاذ عدنان هو مالئ الدنيا وشاغل الناس.
0: نعم.
2: هو الشاعر الذي لا تفارق الدهشة وجوه قارئيه.
0: نعم.
2: ولا يساور الملل نفوس سامعيه.
0: هذا صحيح.
2: يعني يدهشك في كل ما يقول.
0: نعم.
2: فدعيت أنا في لأمسية كانت بمناسبة إحياء ذكرى المتنبي، فكتبت.
0: تفضل.
2: قلت ماذا يمكن أن نقول في ذكرى المتنبي؟
0: نعم.
2: أننصف من أتاح لنا المعاني نطرزها فتنتعش العقول، وشيد بالقوافي ألف مجد تزول الراسيات ولا يزول، يمل الشعر لكن حين يتلى نشيد صاغه يصحو الملول. أننصف بالقصائد ضوع عطر وشمسا ما لها أبدا أفول، إذا ما رمت مدحك حار فكري بماذا يمدح الصبح الجميل. لقد غلقت باب المدح حتى ليصمي من يهم به الذهول، وعزم مثلما الإعصار عنفا يموت إذا استثير المستحيل، وطرف هادئ النظرات عذب تقطع قلب حاسده النصول.
0: نعم.
2: وأرض تنزلان بها خواء عزيف الجن من خوف عويل، فلا الأغيار تدنو من حماها كأن مهابة الندين غول، طلابكما من الدنيا مكان رفيع مترف النعمى ظليل، طموحكما تنال به المعالي وبوحكما هو الشعر الأصيل.
0: جميل، يستحق المتنبي هذا يا دكتور. ننتقل إلى اسم أيضا شاعر كبير وهو جرير، الذي كان أيضا اسما عظيما في العهد الأموي. هذا الشاعر الذي كتب الكثير من القصائد،
2: أجاد في كل أبواب
0: الشعر وألوانها. نعم.
2: مديح في المديح والهجاء
0: وأنت وقفت أمامه في الغزل.
2: نعم.
0: ولديك تشطير جميل.
2: أنا ما لفت انتباهي أن
0: نعم.
2: جرير علما أنه لم يكن غزلا.
0: نعم.
2: فكان يأتي بالغزل في مقدمات قصائده.
0: صحيح.
2: إلا أنه أجاد وأبدع،
0: يبدأ بالغزل
2: ثم ينتقل إلى
0: الموضوع
2: الهجاء، إلى موضوع الهجاء.
0: نعم نعم.
2: ففي قصيدته بان الخليط ولو طوعت ما بانا، هذه قصيدة جرير.
0: نعم نعم.
2: يهجو بها الفرزدق، لكن بدأها بالغزل.
0: نعم.
2: وفيها أبيات جميلة. اخترت ما أعجبني منها وشطرته.
0: جميل.
2: فقلت لو تعلمين الذي نلقى أويت لنا، ولم تزيدي فؤاد الصب حرمانا، لو ترجعين لنا

0: ما ضاع من أمل، أو تسمعين إلى ذي العرش شكوانا. يا ليت ذا القلب لاقى من يعلله، أو من يقاسمه همًا وأشجانا. يا ليته صادف المحبوب عن عرض أو ساقيا فسقاه اليوم سلوانا. يا أم عمرو جزاك الله مغفرة، لا تتركيني وأنت العيد محزانا. يا من فجعت بقلبي عند رؤيتها، ردي علي فؤادي كالذي كان. ألست أحسن من يمشي على قدم، وأكثر الناس إنصافا وإحسانا؟ جودي بوصل لعل البرأ يدركني. يا أملح الناس كل الناس إنسانا. طبعا القصيدة طويلة.
1: نعم، اخترت هذه
0: اخترت
1: الأبيات
0: بعضا من نعم. الأبيات وشطرتها.
1: جميل دكتور. نعم. ذات يوم وأنت تمشي في أيام خلت، أيام النظام البائد، أيام القصف والتدمير، شاهدت منظرا أدمع عيناك، وهذا المنظر كان لمنزل أحد الأصدقاء المهدم. وقفت على أطلال هذا المنزل وكتبت قصيدة وكانت مرآة لتلك الحالة.
0: طبعا هذه القصيدة أستاذ عدنان تحكي قصة التهجير في كل مدن سوريا.
1: جميل.
0: ويعني هذه تصلح أن تكون صورة عامة لما جرى في بلدنا الحبيب.
1: أسمعنا دكتور.
0: قلت لمن الديار تنوء بالأحزان، أمست ملاذ البوم والغربان، نظرت إلي كأنها لم تذكر وجهي وفيض محبتي وحناني. ما كنت أحسب أن دار أحبتي تنسى الذي قد كان أو تنساني. قد أنكرت صوتي وعطر ترابها، وقصائدا ذبلت على الأغصان. ذكرتها فتجهلت وكأنها تبغي العتاب، فألهبت وجداني. فأجبتها والحزن يثقل كاهلي، تالله ما لي في الفراق يدان. ودخلتها فإذا بألف حكاية، وحكاية قامت من الأكفان. وإذا بألف سعادة مكسورة، ومدامع سالت من الجدران. سألتها أين الذين أحبهم، عد النجوم فأومأت ببنان. أن غادروني منذ دهر دون ما قبل، ولم يترفقوا بجناني. قبلتها والنار تأكل مهجتي، والدمع يهمي محرقا أجفاني. وضممتها أشكو لها فتنهدت، وكأنها شعرت ببعض أماني. أخبرتها أنا هنا كنا معا، نفضي بما في القلب من أشجاني. كنا نبوح بكل ما في صدرنا، لا يستقيم الحب بالكتمان. كنا نسطر بالعيون ملاحما تاهت محاسنها على الأزمان. كانوا إذا عتت النوائب ملجئي بعد الإله وسلوة الأحزان. يا دار أين بلابل غنت لنا لحنا أسال الدمع من صواني؟ أين الفراشات التي سكبت بنا معنى الوفاء وقيمة الإحسان؟ بل أين أزهار شغفت بحسنها فجعلتها عقدا بجيد بياني؟ يا دار أين فثار بركان الأسى وتبخرت لغتي وذاب لساني؟ كانت هنا ضحكاتنا تغزو الفضا، لم تنقطع إلا بصوت أذاني. كانت وكنا، آه كم كنا، فلم ذهب الزمان بأجمل الخلان. ودعتها.

وتركت قلبي باكيا فيها ولم أبخل بنهر جماني، ومضيت مبتعدا أجر مرارتي، والقلب يتلو سورة الرحمن. سيعود يوما يا ديار أحبتي بعد الفراق ويسعد الأخوان. أنا ترحلنا تظل بلادنا مهوى القلوب وأجمل الأوطان.

0: دكتور، أختتم معك ومع مستمعي إذاعة دمشق بقصيدة أخيرة بعنوان دعوة إلى التوبة. هذه القصيدة نختتم بها هذه الحلقة، ولدينا الكثير في سجل القصائد، يعني لم نستعرض القصائد الغزلية عودي إلي وإلى عينين، وهناك مجموعة من القصائد لم يتثنى الوقت لذكرها، لكن نختتم بهذه القصيدة الجميلة دعوة إلى التوبة، راجين من الله
1: آمين يا رب
0: أن يتقبل منا،
1: نعم،
0: عبر هذه القصيدة يا دكتور. تفضل.
1: أن يكتبها في ميزان حسناتنا إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين.
1: أقول: يا غافلا لا تفرحن بأماني، إن الأمان مطية الأحزان، أعرض عن التسويف واعمل، إنما عمر الفتى كالحلم بعض ثواني، الله يقلب صفو عيشك حسرة في لحظة، فالجأ إلى الديان واصبر على غصص الحياة، فإنها درج الوصول لجنة الرحمن. أيبيع ذو عقل جنانا عرضها عرض السماء بأبخس الأثمان؟ يا ربي هذا العيد أكرمنا به بقبول طاعتنا وبالغفران، واجبر خواطرنا ولا تترك لنا ذنبا، وخلصنا من الأدران، بارك لنا في العلم وانفعنا به، وامحق إلهي آفة النسيان، وامنن بتاج الحلم، وارزقنا على ما كان من عمل فسيح جنان، وأدم علينا ثوب عافية، ولا تعصف بما آتيت من إحساني، واستر إلهي كل زلاتي، ولا تحرم فؤادي لذة الإيمان.
0: جميل، شكرا لك دكتور على هذه القصيدة، وبها نختتم حلقة اليوم من برنامج فيض القوافي. مستمعينا الأكارم، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة. شكرا لضيفنا الأستاذ الدكتور الشاعر أحمد حلاق، وأهلا بك في إذاعة دمشق.
1: شكرا لك جزيل الشكر، وأكرم

0: شكري لإذاعتنا إذاعة دمشق، وأرجو لكم التوفيق والنجاح الدائم.
1: شكرا يا دكتور،
0: وأسأل الله أن يجعل عملكم هذا في ميزان حسناتكم.
1: شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية. يا مرحبا.

الإعداد والتقديم عدنان بكر. التنفيذ ضحى صالح.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: الثانية عشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: الرئيس أحمد الشرع يؤكد في مقابلة مع قناة بي اف ام تي في الفرنسية أن النظام البائد نشط في صناعة وتجارة المخدرات، مشيرا إلى تفكيك شبكات إنتاجها والاتجار بها منذ تحرير دمشق. الرئيس الشرع يوضح أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا ستشهد توقيع اتفاقيات، مشيرا إلى أن إعادة بناء الدولة ترتكز على مسارات متعددة أبرزها إعادة الإعمار وتمكين مؤسسات الدولة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد أنه جاء إلى سوريا لتأكيد التزام فرنسا تجاه الشعب السوري ودعم سوريا ذات السيادة والموحدة بتعدديتها وفتح صفحة جديدة من الاستقرار والسلام مع جيرانها. الرئاسة الفرنسية تعلن أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعيد إلى سوريا قطعا أثرية كانت فرنسا قد استعارتها قبل عام 2010. وفد من وزارة الدفاع برئاسة العميد حسن عبد الغني يبحث في بغداد مع قائد قوات الحدود العراقي تعزيز ضبط الحدود بين البلدين. وفي خبرنا الأخير، المؤسسة السورية للبريد تعلن توقيع اتفاقية تعاون مع الخطوط الجوية السورية لتنظيم عملية نقل الطرود البريدية الدولية عبر الناقل الوطني. نهاية الموجز بأمان الله.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: دقائق فنية. جولة مع أخبار الفن ومشاهير الدراما. الإعداد والتقديم كناز محمد. دقائق فنية. الإخراج حكمة الشيخ بكري. مساء الخير لكل أصدقائنا المتابعين وين ما كنتوا برحلة فنية جديدة فيها كتير من أخبار النجوم ونشاطاتهم بالوطن العربي. خلينا نبدأ بعد الفاصل. كشف الفنان أيمن رضا عن الأسباب يلي دفعته للاعتذار عن المشاركة بمسلسل عائلة تعمل عمايل، وأكد أنه قراره كان لأسباب فنية بتتعلق بالنص رغم حماسه الكبير للمشاركة بالعمل لجانب الفنان المصري محمد ثروت. وقال رضا أنه وقع عقد المشاركة بعد قراءة الحلقات الخمسة الأولى على أن تجرى عليها تعديلات لأنه النسخة النهائية ما كانت مثل ما توقع، وأضاف بوافق عادة وقت بلاقي مساحة للكوميديا حتى لو كانت بنسبة 10 أو 20%، لأني بقدر ضيف من خبرتي، ولكن وقت بيكون النص بعيد تماماً عن الكوميديا ما بقدر أقدم عمل دون المستوى يلي اعتاد عليه الجمهور. وأوضح أنه وجود محمد ثروت كان من أبرز أسباب موافقته على المشروع، متحدث عن سعادته الكبيرة لأنه كان رح يشتغل مع قامة فنية مثل الفنان المصري محمد ثروت، فهو نجم عربي بيعتز فيه وبيحبه كتير ووقع العقد أساساً لأنه موجود بالعمل. وأشار كمان الفنان أيمن رضا أنه التجربة رجعته لتعاونه السابق مع الفنان الراحل حسن حسني بمسلسل صايعين ضايعين، وأكد أنه تعلم بعده أنه ما يخلي العاطفة وحدة سبب لاختيار أعماله، وبيّن أنه البطولة كانت موزعة بينه وبين الفنان محمد ثروت مع مساحة أكبر بشوي لشخصيته لأنه أحداث المسلسل بتدور بدمشق، ولكن ما لقى بالنص العناصر يلي بتساعده على بناء الشخصية. واختتم حديثه بالقول: ما لقيت مفاتيح الشخصية داخل النص، وما تمكنت من رؤية شخصية بقدر تقديمها بما يليق بقيمة هذا التعاون، لذلك قررت الانتظار.

0: عزم المنصور اترككم 5 دقايق بحالهم على باب بيتكم انتوا انتوا.
1: 5 دقايق والله ما حسيت
0: بالوقت. طبعا ما حسيتوا بالوقت لانكم معدومين الاحساس.
2: سامحك.
0: كنتوا بتعملوا ايه؟
2: والله
0: كنا
2: ما
0: بنعمل شيء. ايه؟ كنتوا بتعملوا ايه؟
1: كنا عم نغير اواعينا.
2: ايه والله كنا عم نغير
0: اواعينا. اواعيكم؟
1: ايه بس
0: 5 دقايق بحالها بتغيروا اواعيكم ليه؟
1: ايه
0: على رئيس جيوداني.
1: لك لا بس مو نحن لبسنا اول مرة.
2: اول مرة لبسنا اواعينا.
1: الحمر شرحنا هون
2: الثاني. لا انا الثاني.
1: عم اجى قال خلينا نرجع لاواعينا.
2: شان صاحب البيت بده يجي لعنا.
1: بده
2: بده يساوي مشكلة.
1: شو في؟ الو
0: الي انا انا شايف اواعيكم هي ما تغيرتش.
1: لك
2: لانه اذا بده يشوفنا صاحب البيت بده يكون اواعي تبعتنا
1: مشرطنا.
2: احنا هدول جاهزين ما بنشرطوا جلد.
0: يا خويا يا خويا منك لو يسمع كنت تقولوا كده يقول عندكم خزاين هدول.
1: ايه سامعك عم تعرق عم تعايرنا.
2: ايه لانه يعني بعمله الفقر ما كان
0: عين. بهزر معاك والله بهزر معاك.
3: كشف الفنان الأردني محمد الأخرس بتصريح خاص عن تحضيره لتعاون غنائي جديد بيجمعه بالفنان السوري الشامي بأول ديو بيجمع بيناتهم، وأكد أنه المشروع دخل مرحلة التحضيرات من دون الكشف عن موعد طرحه أو تفاصيله الفنية، ويعد هذا التعاون المرتقب من أبرز المشاريع المنتظرة نظراً لكونه بيجمع بين 2 من الأسماء البارزة من الجيل الجديد بالغناء العربي بعد ما حقق كل واحد منهم حضور واسع خلال السنوات الأخيرة بأعماله الخاصة وأسلوبه الموسيقي المختلف.
4: كان الاتفاق على أغنية، هلأ عم بتكون أغنية تانية. عم نكون محتارين صراحة شو في، هي مسؤولية الشيء حيكون كبير كثير، بنحتار يعني شو نختار للناس نسمعهم. أنا عم نحاول هلأ نظبط الموضوع أنه نختار إشي مناسب لجميع الأطراف ويكون الإشي مناسب لحجم العمل اللي رح نعمل. نحاول نعطي الناس أحلى شيء عنا. يعني هلأ شوي ملنا شوي للداركنس شوي بس إن شاء الله خير.
3: وبيواصل الفنان الأخرس يلي برز كواحد من أبرز الفنانين المستقلين بالأردن بيواصل تقديم أعمال بيكتب وبيلحن معظمها بنفسه بعد ما صنع اسمه من انطلاقته عام 2020 عبر مجموعة من الأغنيات يلي لاقت انتشار واسع من بينها لساتني جنبك غالباً سكابا وحرب.

ومن نجوم الأردن منتحول لنجوم مصر. انتهى الفنان أحمد حلمي من تصوير أحدث أعماله السينمائية بعنوان حتوتة، يلي بيتعاون من خلاله مع المخرج الشاب مازن أشرف داخل أحد مواقع التصوير بمدينة الإسكندرية، ليدخل بعدها غرف المونتاج والميكساج تمهيداً لطرحه بدور العرض خلال وقت لاحق من موسم أفلام الصيف. وكشف المخرج مازن أشرف عبر حسابه على إنستغرام صور من كواليس اليوم الأخير من تصوير فيلم حتوتة، بعد ما استغرقت رحلة تنفيذ المشروع حوالي 32 يوم تصوير بعد شهور طويلة من التحضير ومعاينة الأماكن. وأعرب عن ساعات

0: إرادته البالغة لتعاونه مع أحمد حلمي بالقول أنا أخرجت فيلم لأحمد حلمي، وبيشارك بهذا الفيلم لجانب الفنان حلمي كل من أمين خليل، خالد الصاوي، ماجد المصري، رحمة أحمد، محمد عبد العظيم وعدد آخر من النجوم المصريين. والعمل من تأليف أحمد عبد الرحمن وبتدور أحداثه بإطار درامي ممزوج بالكوميديا. في سياق آخر، انتهى الفنان أحمد حلمي من فترة تصوير فيلم آخر بعنوان أضعف خلقه، يلي بيجمعه بالفنانة هند صبري لأول مرة بالسينما، وبيتولى الإخراج عمر هلال، وبيقدم الفيلم تجربة جديدة تمزج بين الكوميديا السوداء ودراما والتشويق من خلال حكاية رمزية جريئة عن الحب والبقاء، وبتنتهي بأحداث غير متوقعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تعال.
2: أنا؟
1: أمال؟
2: يعني أنا؟ أيوة أنت.
1: أنت فين يا زكي لحد دلوقتي؟
2: كنت بصلي الفجر.
1: صلي الفجر؟ إيه ده؟
2: إيه؟
1: ايه المنظر ده؟
2: ايه
1: ده؟ كنت بتصلي الفجر بالشكل ده؟
2: ها؟
1: ها؟
2: لا
1: لا. ايه ده؟
2: هقولها
1: تاني.
2: تاني ايه؟
1: تاني يا زكي، تاني يا هايف يا تافه، تاني.
2: لا يا بابا، ما انا فاهمك.
1: تفهمني ايه؟ رحت لهم تاني عشان ياخدوا هدومك ويضربوك تاني.
0: ومن نجوم مصر منتحول لنجوم لبنان. أعلنت الفنانة نادين نسيب نجيم عن استعدادها لخوض تجربة فنية جديدة مكتفية بالتشويق إلى، من دون الإفصاح عن أي تفاصيل بتتعلق بطبيعة العمل أو القصة أو فريق الممثلين المشاركين فيه، بعد ما شاركت متابعيها صورة بتجمعها بالمنتج صادق الصباح عبر خاصية ستوري التابعة لحسابها الرسمي على إنستغرام، مكتوب عليها جملة بتشير لوجود مفاجأة عم تجهزها نادين لجمهورها. هالمفاجأة هي بعد النجاح الكبير يلي حققته نادين بمسلسل ممكن، يلي انتهى عرض حلقاته الأيام الماضية، وشاركت فيه زينة مكي وألان سعادة وأنجو ريحان لجانب عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف.
3: ميراج،
4: تعرفت على حكيمة فرنساوية، عشنا قصة حب كتير حلوة.
3: إذا صار شي بيناتنا أو ما صار شي بيناتنا، ما صار بدي إياهم كلمة هيك النزار.
4: ما عم بفهم، أنت معي أو ضدي؟
3: أنا رضيت أنزل كل هالوقت كرمال هاللحظة، وهلأ خلصت دي. خلصت ميراج
5: حبيبتي، هاد صار فوق.
0: نبقى بلبنان ومنختتم مع نجوم الغناء وأصدارات الجديدة. طرح الفنان آدم فيديو كليب أغنيته الجديدة إحساسي عبر قناته على يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية الرقمية، وهالعمل الجديد بعد حملة واسعة أطلق آدم عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ولقى تفاعل كبير من الجمهور يلي انتظر بشغف إطلاق الأغنية الكاملة. تحمل الأغنية توقيع صلاح الكردي يلي تولى كتابة الكلمات وتلحينها، فيما أسندت مهمة التوزيع الموسيقي لتيم، أما المخرج إيهاب غيث فترجم الأغنية بصريا من خلال فيديو كليب اعتمد على مشاهد هادئة تعكس ملامح الوحدة، الانتظار والمشاعر الصادقة. وتميزت أغنية إحساسي بلحن الهادئ الرومانسي وكلماتها المليئة بالمشاعر يلي بتعبر عن الحب والاشتياق وألم الغياب. من جانب تاني، وبإطار نشاطه الفني، عم يستعد آدم لأحياء حفلات غنائية خلال موسم الصيف، من بينها حفل بلبنان يقام ب 25 الشهر الجاري، وبيحيي أيضا حفل بالعاصمة الأردنية عمان ب 22 آب المقبل لجانب الفنان وائل كفوري.

0: لهون متابعينا بتنتهي رحلتنا الفنية لليوم يلي تنوعت بين نشاطات النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي. شكراً لكل يلي تابعونا، وانتظرونا الحلقة القادمة بمزيد من أخبار الدراما، الفن ونجوم الغناء. من هون لوقتها، ضلوا بألف خير. دقائق فنية. دقائق فنية. جولة مع أخبار الفن ومشاهير الدراما. الإعداد والتقديم كناز محمد. دقائق فنية. الإخراج حكمة الشيخ بكري.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

حكاياهم. الإخراج إياد سمندر. مرحبا بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من حكاياهم. في هذه الحلقة نروي حكاية مغن يوناني راحل، لن نذكر اسمه إلا في نهاية الحلقة، علكم تعرفون من هو من خلال سيرته الذاتية. ولد في مدينة الإسكندرية المصرية عام 1946 من أسرة يونانية. كان والده جورج عازف جيتار ومهندسا، أما أمه أولغا فكانت تشارك زوجها في فرقة مسرحية يونانية للهواة في الإسكندرية. درس الطفل الموسيقى وانضم إلى جوقة الكنيسة البيزنطية الإغريقية في الإسكندرية، وقد تأثرت طفولته بموسيقى الجاز إلى جانب الموسيقى العربية واليونانية التقليدية. وبعد أن فقد والداه ممتلكاتهما عادت الأسرة إلى اليونان. بعد الاستقرار في اليونان شارك بطل حكاية اليوم في سلسلة من الفرق الموسيقية، غير أن عام 1967 شهد اللقاء الأوسع له مع الجمهور حين انضم إلى فرقة موسيقى روك اسمها طفل أفروديت، وكان بداية مغنيا فقط ثم صار يعزف على الجيتار، وقد حققت نجاحا كبيرا في فرنسا ومناطق أخرى في أوروبا في الفترة ما بين عامي 1968 و1972، وقد نالت أغنيتهم مطر ودموع ترحيبا كبيرا عبر أوروبا بعد أن أظهرت قدراته الصوتية الأوبرالية. بعد حل فرقة طفل أفروديت استمر صاحب الحكاية بتسجيل أغنيات متفرقة مع زميله السابق في الفرقة المؤلف الموسيقي اليوناني فانجلس، والعمل المشترك بينهما الذي نال نجاحا كبيرا هو أغنية سباق حتى النهاية، والمقتبس من الموسيقى التصويرية لفيلم عربات النار من إنتاج عام 1981، وهو حائز على جائزة أوسكار. بدأ بطل حكاية اليوم عمله بشكل منفرد عام 1971 بأغنية سنرقص، وقد حازت على المرتبة الأولى في قائمة الأغاني في هولندا وبلجيكا، ثم قام بجولة عبر أوروبا وأصبح فنانا رائدا، وبلغت شهرته الذروة في السبعينيات مع ألبومات ناجحة عدة. وفي عام 1973 حازت أغنيته دائما وأبدا على المرتبة الأولى في دول عدة، وتقول كلماتها: دائما وإلى الأبد ستكونين ذاك الشخص الذي يشرق داخلي.

كما شمس الصباح دائماً وإلى الأبد. ستكونين ربيعي وقوس قزح والأغنية التي أغنيها. خذيني بعيداً لما وراء الخيال. أنت حلمي الذي أصبح حقيقة. أنت سلوى.

نالت أغاني أخرى نجاحاً كبيراً مثل أغنية صديق الريح وداعا يا حبي يوما ما في مكان ما. وكانت شهرة بطل حكاية اليوم الكبيرة سببا في قيام جون كينغ من تلفزيون البي بي سي بإنتاج فيلم وثائقي عام 1976 عن الظاهرة التي حملت اسمه. فتناول الشعبية الكبيرة التي حصدها عبر أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط واليابان. وقد ظهر عام 1973 لأول مرة على شاشة التلفزيون في برنامج استعراض باسيل بروش، وفي برنامج نانا ماسكوري المغنية اليونانية ذات الشهرة العالمية، والتي أدى معها واحدة من الأغاني الفولكلورية في وطنهما. في عام 1978 حقق نجاحاً جديداً مع ألبوم حب، وفي عام 1980 نالت أغنيات ضائع في الحب التي أداها مع المغنية فلورنس وارنر نجاحاً كبيراً. وعام 1988 حقق نجاحاً في فرنسا بأغنيتين فرنسيتين هما نكتب على الجدران وعندما أحبك، إضافة إلى ألبوم أغاني الميلاد. وفي عام 1989 حقق ألبومه الذي ضم أشهر أغانيه مرتبة ذهبية في فرنسا وبلجيكا وهولندا. وقد شهدت التسعينات من القرن الماضي أيضاً المزيد من النجاحات بألبومات مثل تبصر الذي يحمل أيضاً عنوان بزغ الفجر، وألبومات خلود وسرينادا وفي هولندا. نستمع معاً لأغنيته الأشهر وعنوانها بعيداً جداً التي تقول: ثمة رجل محظوظ سوف يأخذك بعيداً جداً بعيداً جداً جداً، سيأتي يوماً ما سيأخذك إلى عالم آخر بعيداً جداً.

حكاية اليوم بالغناء والسفر حول العالم. وعام 2002 سافر إلى إنجلترا حيث أطلق ألبوم الأفضل، والذي ضم مجموعة من أغانيه ونال إقبالاً كبيراً رغم التغيير الذي بدأ واضحاً على صوته من حيث الرعشة أو الضعف. كما أقام حفلة في روسيا والإمارات العربية المتحدة وفي عدد من الكنائس اليونانية وحول العالم بما فيها فرنسا. عام 2006 أطلق ألبوم حفلة برازيل، وكان ذلك تقريباً بعد 30 سنة من أغنية أنتي أنتي ولا شيء سواكي التي أداها باللغة البرتغالية عام 1977 ولاقت نجاحاً كبيراً. وفي عام 2009 سجل آخر ألبوم له وحمل اسمه. خلال حياته دخل في معركة من أجل إنقاص الوزن، وتمكن في أوائل الثمانينيات من التخلص من 50 كيلوغراماً خلال 10 أشهر. وفي عام 1982 شارك في كتاب مسألة الوزن، وفيه تحدث بصراحة عن تجربته في التخلص من السمنة. غادر بطل حكاية اليوم عالمنا عام 2015، وقبل شهر واحد من وفاته اختار أغنيات لقرص مدمج يختصر حياته الفنية بما فيها كلمات من ابنته أميلي وابنه سيريل، وأطلق القرص في آذار 2015 ونال المرتبة الأولى في قائمة الأغاني في بلجيكا. تحية لروحه نستمع لأغنية وداعا يا حبي التي تقول: أنصتي للرياح تنشد أغنية حزينة قديمة، إنها تعلم أني سأفارقك اليوم، أرجوك لا تبكي وإلا تحطم قلبي وأنا ذاهب في طريقي. وداعا حبيبتي، وداعا وداعا وإلى اللقاء. طالما أنك تذكرينني لن أكون بعيدا جدا. الوداع يا حبيبتي الوداع، سأكون دائما حقيقة، لذا أمسك بي في أحلامك إلى أن أعود ثانية لكِ.

صاحب حكاية اليوم إنه المغني اليوناني دامس راسس. حكاياه.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: الواحدة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: الرئيس أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يوقعان في سجل الزوار الخاص بالمسجد الأموي. خلال مقابلة مع قناة بي اف ام تي في الفرنسية، الرئيس الشرع يؤكد أن سوريا تجاوزت الكثير من العقبات وأنشأت في الأشهر الأخيرة علاقات ممتازة مع العديد من الدول. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد أنه جاء إلى سوريا لتأكيد التزام فرنسا تجاه الشعب السوري ودعم سوريا ذات السيادة والموحدة بتعدديتها وفتح صفحة جديدة من الاستقرار والسلام مع جيرانها. المحكمة الإقليمية الجنائية في فيينا النمساوية تحكم بالسجن 8 سنوات على الضابطين السابقين في أجهزة أمن النظام البائد خالد الحلبي ومصعب أبو ركبة بعد إدانتهما بارتكاب جرائم تعذيب وانتهاكات بحق معتقلين في الرقة. وفد من وزارة الدفاع برئاسة العميد حسن عبد الغني يبحث في بغداد مع قائد قوات الحدود العراقي تعزيز ضبط الحدود بين البلدين. وفي خبرنا الأخير، وفاة شخصين إثر اصطدام صهريج محمل بمواد نفطية بمنصف على طريق حمص طرطوس، ما أدى إلى انزلاق الصهريج واندلاع حريق واسع في المكان وفقا للدفاع المدني السوري. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نعم.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: مساء الخير استوديو الموسيقى استوديو الطرب عبر أثير إذاعة دمشق يوم الخميس في 9:30 مساء.
1: مساء الخير مستمعينا من أينما كنتم تستمعون لإذاعة دمشق، حلقة جميلة نعدكم بها، تابعونا.
0: ضيفنا اليوم قائد لفرقة كبيرة 80 شخص ولكن مقسمين إلى 4 أجزاء، يعني كتير منشوفهم ننبسط بالمنظر بس قديش صعب التعامل معهم. هذا اللي رح نشوفه مع ضيفنا. مساء الخير أستاذ ريبال خضري.
2: مساء الخير أستاذ مثنى. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ ريبال.
2: مساء الخير لودا.
0: نحن اليوم أستاذ ريبال نستضيف كورال شاماري. كورال شاماري مؤلف من 4 أصوات، هي الأصوات البشرية يعني السوبرانو والألتو وتينور وباس، عبر مساحات صوتية متباعدة. أستاذ ريبال بدنا شوي أتعرفنا وتعرف المستمعين على هذه الأصوات وعلى هذا الكورال وعلى الفكرة كيف إجت.
2: شاماري مأخوذ من فكرة نسميها أكابيلا SATB. أكابيلا هي كلمة إيطالية، نحن عم نحكي على الكوير أو الجوقة لما بيكونوا الأشخاص عم يغنوا، كل مجموعة أو كل قسم عم يغني بلحن مختلف تماما عن الثاني، ولكن هن بالآخر بيكملوا بعضهم البعض، يعني كأنه نحن عم نقول أوركسترا بآلات مختلفة، ولكن هالمرة الحنجرة هي الآلة وليست الآلة نفسها. لما نقول SATP فنحن عم نختصر كلمات مثل سوبرانو ألتو تينور باس. سوبرانو نحن نقصد فيها هي النساء اللي بيكون طبقتهم مرتفعة أو بيكونوا مرتاحين يغنوا بالطبقات المرتفعة، خلينا نقول الألتو بيكونوا العكس، بيكون راحتهم بالطبقات المنخفضة. نفس الشيء لما نقول تينور هو للشباب الطبقة العليا، و والباس هو للطبقة المنخفضة اللي هي أخفض طبقات الصوت عمليا بالنسبة للأصوات. عشان هيك سوبرانو ألتو تينور باس أخذنا كل حرف منهم صارت SATB.

0: أستاذة ريبال، في البداية كانت بعمر 8 سنوات انتقالاً لليوم لشاماري، فكيف أخذت القرار والخطوة طبعاً ما بعد التنقلات والسفر بأنك تخوض هيك تجربة ليست بالسهلة؟
1: هلأ للحقيقة هي ما لأول تجربة إلي بعالم الكوير الـ SATB. يعني أنا قدمت 4 قرارات من قبل، قدمت بالأردن، قدمت عمان كوير، قدمت بألمانيا 3 كوير، قدمت أورفيوس اللي هو الأشهر عمليا اللي أخذ صدى أوروبي عالي، أخذ حفلات بأوبرات ضخمة، وحاليا هذا الرابع اللي هو شاماري. ولكن الخطوة الأصعب هي بشاماري، هو الكم، هو العدد، لأنه يمكن لأول مرة أنا بقرر أشتغل بعد كورال بهي الضخامة، عم نحكي على 80 ل 100 شخص. هلأ كيف أخذت هذا القرار؟ هو صراحة ما كان قرار مني قد ما هو كان نتيجة. شاماري كان نتيجة عوامل كتير ساعدت بتكوينه. شاب بعمري صار له 15 سنة برا البلد، بيزور البلد بعد 15 سنة بيكتشف انه هو اسمه قوي كفوكال ترينر، كمدرب أصوات. كل الأشخاص اللي عم يحبوا يتعلموا غنى عندهم شغف انه هن يشتغلوا معه، لدرجة انه لما أعلنا بدار الأوبرا عن ورشة العمل معي بخلال 3 ساعات كان أو ساعتين كان في 200 أبليكيشن لأشخاص حابين يقدموا. فبساطة عملنا أول شيء ورشة عمل، بعدين خلصت ورشة العمل والصدى لسه عم يدوي ويدوي ويدوي، والأشخاص لسه بدهم يغنوا عنه أكتر وأكتر. فهي كانت النتيجة.
2: يعني كان في اختبار ومفاضلة؟
1: طبعا كان في اختبار بين هدول الأشخاص، كان في مفاضلة بس ما خلينا المفاضلة صعبة، لأنه أنا كشخص دائما بآمن أنه المغنين كل الناس مغنين. أنا برأي ما بلاقي شخص ما له قابل أنه هو يغني يؤدي على التون الصح، ولكن بفروقات. في أشخاص نضطر نصلح صوتهم، نصلح الانتونيشن تبعهم التون، وفي أشخاص بيكونوا شبه جاهزين وفي أشخاص جاهزين. للأمانة أكتر اللي قدموا بسوريا، يعني سبب أخذنا عدد كتير كبير، هو أنه أكتر اللي قدموا كان شبه جاهزين لحتى يكونوا بكورال.
2: طيب كيف بتشوف الأعداد ضمن كل سيكشن، وقديش نسبة الاحتراف؟ يعني قديش نقول محترف، نصف محترف، أو هاوي، أو يعني محب لهذه المادة؟
1: هلأ أول شيء بالنسبة لسؤالك كيف بشوف الأعداد، هلأ هو يعني إلو فهمين كيف الأعداد نفسها. هي نحن عنا 25 25 15 18، صحيح ال25 للسوبرانو، 25 للألتو، يعني الصبايا بشكل عام حوالي 50 بلس 33 كمان إضافة 33،
2: تقريبا عم نحكي عن 80 شخص
1: تقريبا، تلتين هم بنات. هلأ هذا بالنسبة لنا. هلأ كيف بشوف الأعداد؟ أنا صراحة ما بيعني لي كتير العدد، يعني هلأ لازم يكون في توازن قريب، ولكن الكورال هو اللي قادر يخلق هذا التوازن. يعني ما مهم إذا كانوا قد بعضهم تماما، إذا نقص العدد 20% خلينا نقول، فالكورال قادر أنه هو يخلق هذا التوازن، مجموعة تعلي مجموعة توطي بحيث أنه يسمعوا بعضهم. شخص سؤالك الثاني كان
2: الحرفية.
1: بالنسبة لي أنا يعني هلأ هنا يختلف هل هن هواة أو محترفين، يختلف الموضوع حسب فهمنا لكلمة محترفين. هل

0: لا، الاحتراف أنا بالنسبة إلي هو أنك أنت تعمل إشي وتتقنه. ما بيعني لي كتير موضوع الشهادة الأكاديمية، موضوع أنك أنت تكون دارس مش دارس، تقرأ نوتات أو لا. بيعني لي أنه أنت هذا اللحن تعرف تغنيه صح من أوله لآخره، ما توقف، تكون قادر تمشي معي بضوابط معينة. للأمانة ضمن ضوابط اشتغلنا عليها أنا بقدر أقول أنه المجموعة اللي معي شبه محترفة.
1: كنا عم نسمع قطعة هلا قلت لي عنها أنه اسمها تهويدات.
0: صحيح.
1: شو ممكن نحكي عنها؟
0: هلا تهويدات من اسمها، اذا يعني هي جمع لكلمه تهويده، او بالعربيه كان ممكن نقول تهليله، يعني هي الاغنيه اللي تستعملها الامهات لتنويم الاطفال. خلينا نقول زي يلا تنام ريما، يعني في كتير، او يعني في اكيد اغاني تانية موجوده زي الاغاني اللي سمعتوها هلا. الفكره من هي الاغاني اهميتها بعلمنا انه هي نحن نحافظ على هذا التراث اللامادي يكون موجود. لقينا انه حقيقه نحن عندنا اهمال له بالعالم العربي، يعني نحن ما بنعرف شو معنى توثيق حتى لهي الاغاني. يعني الامهات بيرتجلوا اشياء مع التاريخ اللي ارتجلت، صارت اكثر، صارت تطورت هي الاغاني، صارت اغاني قابله فعلا لانه تساعد الاطفال على انه يناموا وبلهجات مختلفه. فحسينا انه ليش لحتى ما نجمع هاي الأغاني كلياتها بحتوتة صغيرة نحكي كيف كل إن بتنيم ابنها على اختلاف مناطق الشرق الأوسط، سواء بسوريا، بلبنان، بفلسطين، مصر، الجزائر، أو حتى ببلدان الأندلس.

0: تهويدة، أنك تختار أنك تفتتح بتهويدة فهو جرأة، لأنه هي معنا سهلة أنه نحن عم نفتتح بشي يفترض ينيم الأطفال. بس الهارموني ما بين 80 شخص موجودين مع بعض، قدي فعلا في هارموني، قدي فعلا في صعوبة بأنك أنت هيك تاخذنا لعالم الهدوء.
1: وبصير في تأثير أكتر، يعني التهويدة بطبيعة الحال مؤثرة والهارموني اللي فيها بيعمل تأثير أكبر.
2: صراحة هي كان أول شيء تشالنج لنا، كان تحدي، لأنه يعني أنت عم تاخذ التهويدة، توزيع لها لازم يكون يبرز احترافية الكورال، نفس الوقت ما لازم يغير مضمونها. يعني تهويدات كانت تبنى تاريخيا على أنه الأحرف يتم تجنب أحرف ويتم اختيار أحرف، لأنه في أحرف بتفيق الطفل وفي أحرف بتكون بتسهل لأنه ينام، زي مثلا السين والشين والتاء والكذا والكاف مثلا، هدول بينزعوا نومة الطفل، بالوقت اللي حروف مثل الميم الآ. فعمليا التهويدة إلها أصول، واللحن نفسه إله أصول، إعادات اللحن كمان إلها أصول، بحيث أنه تساعد على تنويم الطفل. فلما بدك تحط هارموني كانت الفكرة أنه الهارموني يأكد هاي التفاصيل، ما نستخدم هارموني غير انسجامي أو جمل تتضارب مع بعضها، أو يعني عم نتخيل حالنا نحن فعلا عم نوم طفل بنفس الأسلوب، بس نفس الوقت 100 شخص عم يغنوا، يعني نحن نكون محترفين نفرجي احترافيتنا. فهذا اللي سمعتوه هو نتيجة دراسة بين هدول الاثنين، أو صراع بين هدول الاثنين.
1: أستاذ ريبال، إذا سمحت لنا اليوم بالحلقة رح نستعرض يعني من المقطوعات اللي قدمتوها بحفلكم الأخير بدار الأوبرا، يا لورو حبك، وطلعت يا محلى نورها، والتهويدات اللي سمعنا منها جزء، ويعني لملحنين سوريين يامو، أو حتى يعني إذا عندنا وقت رح نقول شوي من موشح، يعني تباعا رح نحط هاي القطع. كمان نحن رح نتحاور شوي مع أعضاء هذا الكورال، كان من المغنين وكان من الإداريين وكان من المدربين.

0: مساء الخير استوديو الموسيقى استوديو الطرب. في الجزء التالي ضيوفنا شباب من كورال شعماري. مساء الخير استاذ عبد الملك اسماعيل.
1: مساء النور استاذ، كيفك؟
0: اهلا وسهلا، شرفتنا في اذاعه دمشق.
2: مساء الخير. ايضا معنا راما الشيخ. مساء الخير راما.
3: مساء النور، هلا
2: راما. خلينا نبدا معاكي واسالك، انت اليوم بتغني سولو؟
3: هلا اول شيء بدايه نحكي عن فكرة دخولي للكورال. أنا شفت الإعلان يعني بالصدفة مثل غيري على الفيسبوك، وكتير تحمست أني سجل رغم أني ما كنت عارفة تفاصيل أو البرنامج أو أي أمور تانية. لما سجلت ورحنا عملنا اختبار، فينا بقول أنه أول يعني أول لقاء مع الكورال لا وضحت صورة أنه لا في شيء حلو عم ينشغل، في شيء في فكرة واضحة وفي شيء حلو رح يصير بعدين. نحن طلعنا يعني بنتاج ورشة كانت 3 أسابيع، كنا كمان عم نجتمع بالدار الأوبرا، طلعنا بمسرح الدراما وعملنا حفلة وكمان كانت الأصداء كتير جميلة. بعد هاي الورشة فينا نحكي إنه توضحت أكتر صورة الكورال، وتوضح إنه نحن لا قادرين نعمل أكتر، قادرين نطلع بمسارح أكبر. فالفترة الماضية يعني خلال 3 شهور الماضية نحن كنا عم نشتغل على كتير يعني كتير أمور تقنية إدارية وفنية لنجمع ونطلع بحفلة بدار الأوبرا واللي هي كانت مبارح.
0: صعب الاختبار كان أو كمان صعب الشغل بعدين؟
3: أحكي لك شي بصراحة، يعني أنا بتوتر لما يكون في اختبار مثل غيري، بس لما فتت والأستاذ ريبال كان يعني كان عم يريحنا، ما كان اختبار بالعكس، حتى يعزف على البيانو أغاني نحن منحبها، يعني حاول يلاحظ شو الشيء الحلو بصوت كل شخص، يعطيه ملاحظات مهمة إله بتساعده، وبالعكس يعني هو كان هيك وقت ممتع، مو بس اختبار في توتر.
0: عبد الملك، يعني تجربة التدريب والغناء مع وجود اختلاف بالأصوات، يعني مطلوب من كل حدا أنه هو يؤدي النوتات المطلوبة منه صح ويسمع اللي حواليه ويبني عليه صح.
1: صراحة هو هون كانت الصعوبة شوي، أنه أنت تجيب أشخاص أنه ما نون ممتهنين لهي المهنة، ما نون موسيقيين بنسبة كبيرة، منهم في منهم بعض الأشخاص موسيقيين ولكن نسبة منيحة منهم ما نون موسيقيين، وانت تبلش تعلمهم كيف يسمعوا الشخص اللي جنبهم وكيف يفكروا بالصوت ككتلة، ما يفكر انه هو لحاله عم يغني، لا في ناس حواليه بده يسمعهم كلهم وبده يخرج صوت احيانا بطريقة مختلفة عن اللي متعود عليها. فهي كانت صعوبة، بس الحمد لله انا اللي بصراحة عم يساعدني كتير هو التطور السريع اللي عم يصير ضمن الكورال، وقديش هن حابين هذا المكان، عم يجوا حابين الكورال وحابين يشتغلوا وحابين يتطوروا، هذا الشيء بصراحة عم يساعدنا نحن كمدربين كتير.
2: طيب إذا بدنا نسأل عبد الملك عن الفرق ما بين مغني وما بين الوجود مع الكورال.
1: إيه هلأ المغني كسوليست أحياناً إذا هو جاي عم يغني لحاله هو عنده الحرية يعمل اللي بده إياه، عنده الحرية يحط عربة بمكان ما، عنده الحرية شوي يسرع ويبطئ ببعض الأوقات، يعمل سينكوب على الغناء. أما بالكورال هو بده يكون متقيد تماماً باللي عم يعملوا الكل، فهون الصعوبة إنه هو يسمع ويقول مثل الكل، يتقيد بالمكتوب بالنوطة، حتى اللي ما بيقرا نوطة بيضطر يتقيد باللي عم يسمعوا منا اللي نحن عم نعدله اياه بالتدريب.
0: عبد الملك وراما شكرا كتير شرفتونا.
3: شكراً
0: في إذاعة دمشق. رح نستمع للعمل التالي من كورال شاماري.

0: عدنا إلى الحوار في استوديو الموسيقى استوديو الطرب وضيوفنا اليوم من جيلين مختلفين الدكتور لميس يوسف وخالد خلو. يسعد مساكم، أهلا وسهلا فيكم في إذاعة دمشق.
1: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا خالد. أنه الإنسان يكون مميز بمكان ما فهو فيه تحدي، ولكن أنك تكون من المميزين أو الأكثر تميزا فهذا تحدي أكبر. شو قصة خالد بقلب الكورال؟
1: الحقيقة أنا خلقت ببيئة شوي شعبية، ما كان عندي أكسس على أني أسمع موسيقى. فبلشت شوي شوي، بلش هوسي بالقرآن والإسلاميات عموما، بعدين انتقلت صرت أشياء أسمع أشياء أكثر لما كبرت. هيك لحد ما خلصت بكالوريا حملت حالي بدي روح أقدم على المعهد العالي. قبل ما أقدم على المعهد التقيت بشخص بس كان بدي يفحص لي إذني، فخبرني إنه معي شيء بيسموه العمل الموسيقي أو الأبيوزيا. وهون كانت الصدمة، إنه صلي عم بشتغل على الموضوع لترلي 10 سنين. هيك لحد ما بالصدفة البحتة بروح بحضر كونسرت بالأوبرا بنعزم عليه، ومن هون بنبلش انه انا بشهر 11 كومبليتلي، قبل بشهر كنت مكتئب بالبيت وقاعد ما عم بحسن اعمل شيء، لبشهر 11 طلعت كونسرت بالأوبرا.
0: خالد بدك تدرس الموسيقى بكل تفاصيلها، يعني السولفيج وبعدين
1: الحقيقة بدي فوت على المعهد العالي، بس لسه كتير بكير علي، كتير بدي دعك. يعني
0: نتمنى لك التوفيق وشرفتنا دكتورة لميس. يسعد مساكي مرة تانية.
2: يسعد مساك.
0: حضرتك يعني من جيل بتشوفي انه في كتير بالكورال اصغر منك، وانا بعرف انه بناتك من دارسات الموسيقى يلي تخرجوا او درسوا بالمعهد العالي للموسيقى او سافروا لاوروبا يكملوا اختصاصهم، كان في كلياتهم العلميه والعمليه وحتى في دراسه الموسيقى. كيف شايفه حالك مع كورال شام ماري؟
2: هلا انا كتير سعيده بكوني مع كورال شام ماري. بالاصل كنت غني انا وبالمدرسه وبالجامعه، وعندي كورال أو أنا عضو بكورال تاني هو كورال نسائي في مختلف الأعمار، فأنا عندي شغف قديم بالغناء. كورال شام ماري حسيت هو رح يشكل لي التطور اللي أنا بحلم فيه. يعني لو رجع الزمن لورا أكيد أنا كمان كنت بدرس دراسة أكاديمية سواء بالمعهد

0: المعهد الصلحي الوادي، المعهد والمعهد العالي. فبالنسبة إلي هو ما نو بس تجربة غناء لطور حالي، هو تجربة مجتمعية، هو حالة مجتمعية. أنا كشغل أنا بشتغل مدرسة بالجامعة كنت، وتقريبا صار لي تارك التدريس شغلة سنة، وصار شغلي تقريبا إداري. فرجعت إلى كورال شاماري، رجعت لي الطاقة تبع الشباب والصبايا، حب التعلم. اللي بدي أقوله أنه وقت حدا بيكون عنده حلم أو حتى ميل شغف بشي، هو ما في عمر بيوقف عنده. يعني هو بأي وقت إذا لقى البيئة المناسبة هو قادر يطور حاله ويتفرغ لهذا المجال.
1: دكتورة، بما أنه حضرتك ما يعني ما دخلتي المجال بعمر صغير، ولكن تمسكتي بحالة الشغف، أكيد. مين أشطر اليوم، أنت ولا بناتك؟
0: هذا سؤال صعب يتجاوب عليه. بناتي كمان عندهم شغف كبير بالموسيقى، وهن صبايا كتير جديات وما بيوقفوا عند حلمهم، ما بيوقف عند مكان.
2: خالد خلو والدكتورة لميس يوسف، نتمنى لكم دائما التوفيق، ونحن مبسوطين بوجودكم معنا عبر أثير إذاعة دمشق في كورال شاماري.
0: شكرا لكم، شكرا للاستضافة.

0: أستاذ ريبال، طبعاً الوقت داهمنا، ولكن إحنا بنعرف إنه في تنقلات كتير، فخبرنا عن آخر زيارة لك، هي اللي أنت موجود فيها اليوم بدمشق، كيف كانت وشو التحضيرات؟
1: صراحة كانت زيارتي تحديداً هالمرة تركيز على شغل هدول الشباب والصبايا، إنه نقدر نطلق شماري بأفضل حلة. ليلة نهارا كنا لترالي عم نشتغل بكل معنى الكلمة. هلأ التحضيرات الجاية، نحن عم نحضر لألبوم شماري الأولاني، عم نحضر لفستيفال بشهر 11 يشارك فيه كل مين حابب يغني.

0: معنا، كمان حيكون الموسيقيين إيلون دورفي. انا عندي شخصيا انا راح انتقل هلا حاليا لاسبانيا ولالمانيا لاقدم حفلات، لاشارك بحفلات الصيف، وراح ارد ارجع كمان اجي مره ثانيه.
1: استاذ ريبال خضري قائد كورال شاماري، شرفتنا في اذاعه دمشق، متمنى لك وصول بالسلامه، وراح تكون ضيفنا دائما لما بيكون في تحضيرات جديده.
0: شكرا يا استاذ مثنى، وشكرا يا لودا، اتمنى لكم نهار سعيد.
1: مستمعينا استوديو الطرب، استوديو الموسيقى، الى اللقاء.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: في مقابلة مع قناة بي اف ام تي في الفرنسية، الرئيس أحمد الشرع يعلن أن سوريا تجاوزت الكثير من العقبات وأنها أنشأت خلال الأشهر الأخيرة علاقات ممتازة مع العديد من الدول. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد أن زيارته إلى سوريا تؤكد التزام فرنسا تجاه الشعب السوري ودعم سوريا ذات سيادة والموحدة بتعدديتها وفتح صفحة جديدة من الاستقرار والسلام مع جيرانها. حاكم مصر في سوريا المركزي صفوة رسلان يقول إن زيارة الرئيس أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجامع الأموي في دمشق تحمل رسالة سلام وتعاون وتؤكد مكانة دمشق كأقدم عاصمة مأهولة تتجه نحو بناء المستقبل. مجلس الأعمال السوري الفرنسي يقيم حفل استقبال للوفد الفرنسي في دمشق بحضور وزير السياحة مازن الصالحاني ورجال أعمال من البلدين، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا. وفد من وزارة الدفاع برئاسة العميد حسن عبد الغني يبحث في بغداد مع قائد قوات الحدود العراقية سبل تعزيز ضبط الحدود بين البلدين. وفي خبرنا الأخير، وزير المالية محمد يسر برنية يعلن إحداث وحدة السياسات المالية الكلية في الوزارة، وذلك ضمن إطار تطوير الإدارة المالية العامة. نهاية الموجز، بأمان الله.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

Thank you.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارة.

رجال حول الرسول. تأليف وإعداد خالد جيرودية. مساعدة الإخراج نسيم ظاهر. المخرج المساعد عدنان دياب.

0: رجال حول الرسول، حلقات إذاعية يخرجها نذير عقيل. حذيفة بن اليمان،
1: ماذا فعلت برحلتك إلى مكة يا حذيفة؟
2: قابلت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: وماذا وجدت؟
2: وجهه يتلألأ تلألؤ القمر ليلة البدر، دائم الفكرة، لا يتكلم في غير حاجة، وإذا تكلم تكلم بجوامع الكلم.
1: وماذا قلت له؟
2: سألته: أمهاجر أنا أم أنصاري يا رسول الله؟
3: وماذا قال لك؟
2: قال عليه السلام: إن شئت كنت من المهاجرين، وإن شئت كنت من الأنصار، فاختر لنفسك ما تحب.
1: وماذا اخترت يا بني؟
2: لقد نشأت وعشت في المدينة وأسلمت في المدينة، فماذا تريدني أن أكون يا أبتي؟
3: أنصاري يا حذيفة، أليس كذلك؟
1: لا فرق يا ولدي بين المهاجرين والأنصار. الحمد لله الذي من عليك بلقاء رسول الله والتبرك به.
2: ذلك فضل من الله يا أبتي، ولكنني أحسست حين أقبلت على مكة بحنين جعلني أحس وكأنني أعرف كل واد وجبل فيها.
1: أليست موطننا وفيها قومنا بنو عبس يا ولدي؟
3: لماذا لا نعود للإقامة فيها إذن؟
1: العمر يمضي يا ولدي، وقد أمضينا أكثره في المدينة، وها نحن نتردد على مكة كلما اقتضى الأمر ذلك.
2: رسول الله يقيم في المدينة ونحن بجواره، وتريدنا أن نعود إلى مكة؟
1: هنا يقيم رسول الله، وهناك مهبط الوحي، ولكل مكانتها في نفوسنا.
3: تلك حقيقة لا جدال فيها يا أبي.

0: معشر قريش، يا معشر قريش، إن محمداً قد وتركم وقتل خياركم،
1: ولهذا يجب أن تعينونا على حربه لعلنا ندرك منه ثأراً بما أصيب منا.
2: نحن لها يا أبا سفيان بالمال والرجال.
1: هذا لا يكفي وحده يا صفوان.
2: ماذا تقصد يا عكرمة؟
1: ربما تنفع الكلمة كضربة سيف أو كطعنة رمح.
0: فماذا تقول فيما سمعت يا عمرو بن عبد الله الجمحي؟
3: أنا ماذا يمكنني أن أفعل؟ أنا فقير ذو عيال وحاجة قد عرفتموها.
2: إنك شاعر تعيننا بلسانك وتخرج معنا.

0: أم نسيت أنك كنت من أسرى بدر؟
1: لم أنس ذلك، ولكن محمدا قد من علي بإطلاق سراحي دون فدية، ولا أريد أن أظاهر عليه.
0: تبا لك يا أبا عزة.
2: اصبر عليه يا عكرمة، فلن يبخل أبو عزة بشعر يهجو به محمدا وأتباعه.
3: لا يكفي الشعر وحده، بل يجب أن يدعو بني كنانة للخروج معنا.
0: ويخرج معنا ابن جمح لبني مالك.
2: لا بد أن تثأر القبائل لقتلاها في بدر.
3: ولك مني يا أبا عزة، إن رجعت أن أغنيك.
1: وبناتي، من يتولى أمرهن إن أصابني مكروه؟
3: إن أصبت يا أبا عزة جعلت بناتك مع بناتي يصيبهن ما أصاب بناتي من عسر ومن يسر.

0: بئس ما صنعنا يا عبد الله، نشير على رسول الله والوحي يأتي.
1: إنه حلم ليس إلا.
0: لكن رسول الله أشار علينا أن نقيم بالمدينة وندعهم حيث نزلوا.
1: نبقى في المدينة ويبقون في أحد، كيف تقاتلونهم إذن؟
0: إن أقاموا في أحد فهو شر مقام لهم، وإنهم دخلوا علينا قاتلناهم هنا.
2: الأفضل أن نخرج إليهم كي لا يروا أن جبنا عنهم وضعفنا.
0: إن بقينا شاركت النساء الرجال بقتالهم ورموهم مع الصبيان بالحجارة من فوق المنازل.
1: ألن تحزموا أمركم على شيء؟
0: والله ما خرجنا من المدينة لعدو إلا أصاب منا، ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه.
1: إذن لا تخرجوا إليهم وانتظروا حتى يهاجموكم هنا.
0: لقد طلبنا ذلك من رسول الله، ولكنه عزم أمره ولبس درعه.
1: وماذا في الأمر؟ يعدل عن رأيه ويخلع درعه.
0: لقد استكرهنا رسول الله في ذلك واعتذرنا له وطلبنا إليه البقاء في المدينة
1: ولم يقبل ذلك.
0: قال لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمته فيضعها حتى يقاتل.
1: والله ما ندري على ما نقاتل ونقتل أنفسنا.
0: ماذا تقول أيها المنافق؟
1: لم نكن نعلم أنكم ستقاتلون، وإلا
0: ماذا؟ قبح الله وجهك، سيغنينا الله عنك وعن أمثالك من المنافقين.
3: لا أبا لك يا ثابت، ماذا ننتظر؟
4: ماذا تريدنا أن نفعل وقد وضعنا رسول الله مع النساء في الحصون؟
3: بالأمس لم نشهد بدرا واليوم نبقى مع النساء.
4: وما منعك أن تشهد بدرا؟
3: كفار قريش.
4: وكيف يمنعك كفار قريش من المشاركة في بدر؟
3: كنت أنا وابني قادمين إلى المدينة فأخذونا لاعتقادهم أننا نقصد رسول الله.
4: وكيف خلوا سبيلكما؟
3: أقنعناهم بأننا نقصد المدينة وحسب.
4: وانطلت عليهم حيلتك.
3: لم يتركونا إلا بعد أن أخذوا العهد علينا ألا ننصر محمدا عليهم وألا نقاتل معه.
4: وها أنت تفي بعهدك لهم، أليس كذلك؟
3: لقد أخذتني بالحديث يا ثابت، ماذا ننتظر وماذا بقي لنا من العمر؟
4: يبدو أنك عازم على اللحاق بالمجاهدين.
3: سامحك الله، أفلا نأخذ سيفينا ونلحق برسول الله؟
4: وهؤلاء النسوة والأطفال ماذا يحل بهم؟
3: لهم الله بعدنا، فلربما رزقنا الشهادة.
4: ماذا ننتظر يا أبا حذيفة؟
3: لبيك يا رسول الله.
4: لبيك يا رسول الله.

0: لا أكاد أصدق أنه أبي. ما الذي جاء به؟
1: نعم أنا أبوك يا حذيفة، وهذا ثابت بن وقش.

0: ولم أنتما متخفيان هكذا؟
1: جئنا نطلب الشهادة وخشينا أن يشاهدنا أحد فيعيدنا.
0: والنساء والأطفال يا أبتي، يجب أن تعودا إليهما.
1: لهم الله يتدبر أمرهم.
0: المشركون يتدافعون من خلف الجبل وأنتما.
1: نحن متقدمان في السن، أليس كذلك؟
0: المعركة تحتاج لمجالدة الشباب يا أبي.
1: ويحك يا حذيفة، أتحول بيننا وبين الاستشهاد في سبيل الله؟
2: يا قوم يا قوم، إن محمداً قد قتل. إن محمداً قد قتل.
0: تباً لك أيها اللئيم الغادر، ماذا تقول؟
3: ارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم. إن محمداً قد قتل.
4: أبي أبي، أين أنت يا أبي؟
2: يا قوم، إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل، فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد. اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء. الحمد لله. قاتلوا أيها المسلمون على ما قاتل عليه محمد.
4: إنه أبي أبي أبي أبي، يجتمع عليه المسلمون ولا يعرفونه. إنه أبي يا ناس، إنه أبي. أبي أبي، اكشف عن وجهك حتى يعرفك المسلمون. أبي اكشف عن وجهك.
3: خذها أيها الملثم.
4: أبدا أبدا أبدا، ما الذي أصابك يا أبدا؟
1: حذيفة يا ولدي، أبي. الحمد لله الذي من علي بهذا، الحمد لله.
5: إنه قضاء الله وقدره، لم نكن نعلم أنه أبوك يا حذيفة.
4: ليغفر الله لكم، هو أرحم الراحمين.
5: ليتغمد الله برحمته.
4: لقد كان أبي طالب شهادة وقد ناله.
6: أيها الرجال، أيها الرجال،
7: ماذا؟
6: إن رسول الله لم يموت.
3: الحمد لله،
4: الحمد لله،
3: الحمد لله.
6: يا حذيفة، بشراك يا حذيفة، إن رسول الله لم يموت. ماذا؟ ماذا أرى؟ متى قدم أبوك للمعركة وقد تركه رسول الله في المدينة؟
4: الحمد لله أن من عليه بالشهادة.
6: عزاؤنا جميعا بسلامة رسول الله، فحمدا لله. حمد

0: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني.
1: أو يدرك الشر صاحب سر رسول الله؟
0: الخير واضح في هذه الدنيا لمن يريده، والشر هو الذي يتنكر ويتخفى.
1: ولهذا أطلعك رسول الله على أسماء المنافقين وأشياعهم كي تكشف ما يحكون.
0: العمر يمضي ولا ندري إن كنا أصبنا في دنيانا بعض ما يعيننا في آخرتنا.
1: حذيفة، أراك متعبا يا حذيفة.
0: يبدو أن ساعة الموت قد دنت يا نعمان.
1: طال الله في عمرك، سأدعك حتى ترتاح الآن.
0: اللهم إنك تعلم أني كنت أحب الفقر على الغنى، وأحب الذلة على العز، وأحب الموت على الحياة.
1: حذيفة، حذيفة،
0: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله.
1: أشهد أن محمد رسول الله. ليرحمك الله يا حذيفة، إنا لله وإنا إليه.

0: راجع.
1: إلى اللقاء غدا مع الحلقة التالية. رجال حول الرسول. تأليف وإعداد خالد جرودية. رجال حول الرسول حلقات إذاعية يخرجها لكم نذير عقيل.

وحبي.